0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعين.

antenne. مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل ليلة يكون موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من غنية أمل حجازي بتدور على قلبي، الغنية اللي خرجت في 2004.

التشابه كبير كما لاحظتوا في اللحن، والتشابه يرجع لأنه أمال حجازي هي اللي شريت اللحن من الفنانة التركية. وطوان خليكم تسمعوا لغنيتين ونرجو نوصل معاكم في ليبرونتان.

0: Antenne.
1: اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. بدينا معاكم سهريتنا من نص الليل وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، وكيف ما عودناكم كل ليله نترافقوا من خلال الاغنيات الحلوه وفقراتنا القاره وهدايتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990، ومنهم محمد علي اللي يسلم على سامي وجمال وامين في القيروان، عماد يسلم على العائله وكل اصحابه في الشابه، خلود تهدي اغنيه ليله للغالي ايمن، هاني يسلم على اصحابه مهند وذاكر واسامه، وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصلوا معكم نهاية موعد الليلة من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

تشتر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر. سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر. حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: تحب الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزير الخارجية الامريكي يعلن عن محادثة فنية مع ايران في سويسرا نهاية هذا الشهر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجيش الوطني. كما أشرف رئيس الجمهورية أيضا يوم أمس القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، دعا رئيس الجمهورية المؤرخين للوقوف عند بعض المحطات التاريخية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد أن تم ترميمه وأعيد تهيئته من جديد.
2: من بين الأيام الخالدات الجديرة بالتوقف عندها والاحتفاء بها ونحن شامخون ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء، يوم 24 من شهر جوان من سنة 56 و900 وألف، أشهر قليلة بعد التحرر من نير الاستعمار والأعلان عن الاستقلال. ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد. الأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركة وأسس مدارسة وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. فحري بالمؤرخين أن يتوقفوا طويلا طويلا عند بعض المحطات التاريخية، ويمكن للكثيرين من المؤرخين أن يعودوا إلى الكتب والخرائط أو المتاحف، ومن بينها متحف الذاكرة الوطنية الذي سيتم فتح أبوابه بعد قليل بعد أن تم ترميمه وأعيدت تهيئته من جديد. قلبوا صفحات التاريخ ليعلمه أن يريد أن يعلمه أننا أسد لا نهاب الزمن وأرقى أو سمة الشرف التي لا يضاهيها أي وسام. الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز.
1: انطلقت مساء أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني السنزري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو طياني، إلى جانب عدد هام من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين. وأكدت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عن عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى جذور تاريخية متينة وروابط جغرافية وثقافية راسخة في فضاء البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. كما أبرزت أن انعقاد هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، وهو ما يعكس متانة هذه الروابط ويدعو إلى مزيد تعزيزها وتطويرها نحو مستويات أعلى من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة. رئيسة الحكومة شددت أيضا على أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا شمل مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة، مؤكدة أن إيطاليا تعد شريكا اقتصاديا محوريا لتونس وأحد أهم المستثمرين فيها. وأوضحت في هذا الإطار أن تونس وإيطاليا نجحتا في ترسيخ تعاون اقتصادي متنامي يتمثل في حجم الاستثمارات المشتركة وتطور المبادلات التجارية وتزايد عدد المؤسسات الإيطالية الناشطة في تونس، فضلا عن مكانة إيطاليا كوجهة رئيسية للصادرات التونسية وشريك أساسي في قطاع الطاقة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني من جهته أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكة الاقتصادية الثنائية. وجاء في كلمته أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أشار تاياني في هذه الكلمة إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية تستند إلى تاريخ مشترك يمتد لأكثر من 2500 سنة، معتبرا أن الروابط الاقتصادية الحالية تعكس متانة هذه العلاقات، مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من هذا العام. أفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة حبيب كريم في تصريح للجوهرة فبأمس بأن الشركة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي الذي انطلق منذ 15 من جوان ويتواصل إلى 15 من سبتمبر حوالي 149 صفرة في اتجاهات خطوطها المنتظمة مارسيليا وجنوة على متن سفينتي تانيت وكارتاج بمناح القلواد، مضيفا أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجز ومن المؤمل تحقيق 200 ألف حجز نهاية الموسم. كما أشار المتصرف المفوض للشركة إلى أنه تم اعتماد أسعار تحفيزية وتشجيعية، مشيرا إلى أهمية الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات تصل إلى 40%.
3: برمجت الشركة التونسية بملاحة حوالي 149 سفرة باتجاهات على خطوطها المنتظمة إلى مارسيليا وإلى جنوة. التقديرات الأولية تدل على معناها وجود معناها حجز 200 ألف عملية حجز، احنا نأملوا باش نخلطولها. الوقت الحاضر وصلنا 150 ألف عملية حجز، إن شاء الله تكون معناها العمليات الحجز هذه في تزايد مع تحسين معناها بخصوص خدمات اللي تقدمها شركة تونسية للملاحة واللي معناها جسدناها في الرحلة الأخيرة متاع الافتتاح للموسم الصيفي واللي كنتم توا ضيوف معنا وشفتوها على عين الواقع. السفن متاعنا سفينة تانيت وقرطاج هما اللي مبرمجين على الملاحة القرويد كما العادة. بالنسبة للأسعار احنا عملنا عديد من الأسعار تشجيعية وتحفيزية للمسافرين متاعنا، والاحنا اللي ننصحوا به المسافرين هما يقوموا أول يلزمهم يقوموا معناها بعملية الحجز بكر باش يتمتعوا بتخفيضات نجم توصل حتى ل 40%. شركة تونسية الملاحة عملت كذلك تخفيضات أخرى حسب معناها نوعية المسافرين، تعريفات عائلة، تعريفات معناها الأطفال، تعريفات للشباب. إن شاء الله معناها بالوسائل التواصل يكون معناها المسافرين بتاعنا على اطلاع على التحفيزات هذه ويقتنموا الفرصة باش يقوموا بعملية الحجز مبكر، ما يقعدوش يستناوا لآخر لحظة حتى لين يتمكنوا معناها أفضل التعريفات اللي تقدمها شركة تونسية الملاحة وأفضل الخدمات.
1: الآن قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن إجلاء 11 ألف بحار و600 سفينة عالقة في الخليج منذ إغلاق إيران مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع عبر مسارين بمحاذاة سواحل عمان وإيران، مشيرا إلى معلومات عن وجود أكثر من 80 لغمان في الممر التقليدي وإلى تعهد طهران بإزالتها خلال 30 يوما وفق مذكرة التفاهم مع واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه من المنتظر أن تستأنف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 29 و30 من جوان الجاري في سويسرا. من جهة أخرى أكد الوزير أن بلاده لن تفعل أي شيء من شأنه أن يقوض أمن حلفائها في منطقة الخليج حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران. وحزب الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي تعمد للمرة الثانية خلال 48 ساعة استهداف مواطنين لبنانيين في كفر رومان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

ZOHARA FM.

ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووارد سبطيه الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. له في الإسلام السابقة العظيمة والمآثر الجليلة. علي ابن أبي طالب، كان علي ذا مواهب عديدة وقدرات فذة، ولكن ذلك لم يطمعه في الدنيا ومتاعها، بل هداه إيمانه وتربيته في بيت النبوة إلى التقلل من زاد الدنيا إلى حد التقشف والزهد فيها. تألقت الحكمة في شكل كلمات على لسان أمير المؤمنين علي، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

كان علي يؤم المسلمين بصلاة الفجر في مسجد الكوفة، وأثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه، وظل السم يسري بجسده إلى أن توفي بعدها بثلاثة أيام، ليلة 21 من رمضان سنة 40 هجرياً.

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليكم عاملين الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس 10 محرم 1447 الهجرة عاشورة اليوم فما برشة توانسة راهم يختاروا الصيام في هذا اليوم إن شاء الله صوم مقبول وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بمليون ألف خير إذا 10 محرم 1447 للهجرة عاشورة اليوم توافق 25 جوان 2026 العلامة البارزة هذا الصباح تواصل الارتفاع الملحوظ اللي قاعدين نعيشوا معه منذ بداية هذا الأسبوع حتى في الويكاند الفرد تتواصل الدرجة الحرارة مرتفعة في مختلف أنحاء الجمهورية ولربما نعطيكم كيف تكون درجات القصوى تكون بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا نجم نقولوا أنه توا في اللحظة الحالية في العديد من الولايات نحسوا بها كأنها قائلة باعتبار الارتفاع في درجة الحرارة في هذه الساعة بالذات معناها في 6 متاع الصباح ودقيقة واحدة نسجل درجات حرارة مرتفعة مقارنة مع المعدلات العادية لهذه الساعة وفي هذه الفترة في بعض الولايات من تونس الكبرى وأيضا في داخل الجمهورية العلامة البارزة بالنسبة لي اليوم كونه كل الأمطار الرعدية اللي شفناها البارحة واللي بكميات كانت كبيرة وفي وقت قصير مع رياح قوية شفنا حتى أشجار تقلعت في طريق مازل بورقيبة أشجار على اليمين وعلى اليسار نقوهم تقلعوا كريمو معناها هذا الكل تو نرجع ليه بعد قليل لكن هات نبداو كالعادة بحسننا الحاسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي يقولوا لهم عفوا العفو نبداو بحسننا الحاسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش من رضاية الوالدين نبداو بهم مع بعضنا النهار زين رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم سورة الروم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع، إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. كيف تمشي واحدة واحدة والله بإذن الله توصلوا سالمين غانمين وتخدموا خدمتكم وتروحوا زادة لباس والحمد لله، وتقضي شهورك وانت خمسة على خمسة. نقول صباح الورد لسي خليفة. مرحبا سي.
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق. حاتم والله أنا كما قلنا ديما صباح، ولكن اليوم صباح بركة الخمسة غربة حادث في الروتيكس قريب للمطار. البارح في صفاقس ترانف وسيارة ياسر يا أخي.
1: الحمد لله جات باللطف زادة، ونحكي لك على حادث. ريت المدخل الجنوبي للعاصمة، ريت القنطرة متاع مصف بي قنطرة تشرع على الجمهورية هذيك، قبلها تقريبا 200-300 متر حافلة صغيرة ميني بوس تدخل فيها سيارة عائلية. شوف كل المرأة والولاد والراجل والفجعة اللي ماكلين. هو حمد الله
2: الحمد لله
1: لاباس
2: الحمد لله، ولكن
1: هو دخل من تالي بطبيعة الحال. مش نحكي شكون ظالم مش ظالم، شنو هو سهل وهرب عليه ما لقاش فرع، ما ننشي عارف شنو اللي صار، لكن الرعب اللي ريته على الوجوه شيء سخف.
2: لا يلزم النزيف هذا
1: الكارت هبطوا يصلحوا فيك الضربة اللي تحلها الواحد شو سمى ذاك التيلاني بلاستيك شو سمى
2: الباراشوك
1: باراشوك ودرا شنو هذاك، وتحس كونه مانيش عارف كاينه قلة انتباه كبيرة، كاينه مازلنا راقدين ما فقناش.
2: صباح طولي جا قدامي في المطار نقاها نقا الحماية والبوليسية وزوز كراهب وحاس صباح معنا الخمسة غربة متاع
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ساعدوا روحكم ساعدوا روحكم، ماذا ما نقولوا عليه.
2: هذا هو
1: باهي اليوم. يلا مروة، اليوم العالمي متاع سي خليفة.
2: هاي الحمد لله
1: في بالك ولا لا؟
2: جا نهار متاع عيان
1: بالمجد، اليوم العالمي لرجال البحر.
2: اي
1: وولد بحر
2: ورجال لوكيد
1: ويعوم يعوم بتأسمع ويتزلبت كل حوتة تبارك الله عليك.
2: يتزلبت ممكن اما العوم لا.
1: شو ولد بحر خليفة
2: اي ما نيش عوام كبيرة الحقيقة
1: عجب
2: ولا نحل حاليها.
1: وتتشد ولا ما تشدش كيما الحوت؟
2: الحوت
1: رخص
2: الحوت تشد
1: ليه
2: كل الحوت اللي الحوت تمنع منكم تيودي ما تشد
1: الكل احنا
2: ما شنو
1: انا في حمايه ربي سبحانه وتعالى وبعده قلت مروة
2: والله صعب
1: سيدي خليف
2: واحد خدمت معاه تو بالعمر هذا الكل
1: ناديك شوية فلوس ومشي
2: حضروا عنا الفلوس
1: ما نمنع. وقال الآخر يا رجال البحر كونوا معنا
2: والله يا رجال
1: تحية تحية لرجال البحر الكل، وإن شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 23 جوان عندنا 568 مليون دينار، وهذا مفهوم لأنه خلصنا جزء كبير من خاصة لروتريت في السي ان اس اس والسي ان بي اس. بقية الشهر تتصب تباعا وراهي تصبت، ولكن الإضراب متاع البنوك بطبيعة الحال منش عارف البارح ما ثبتش شنو الاضراب وين وصل.
2: والله ما ثبت ثم شفت
1: بعض البنوك تخدم
2: ثم وبعض البنوك تخدم ثم بعض البنوك
1: بهاش في بعض المناطق ريتهم يخدموا بعيني معناها
2: ثم هكا وهكا وكيت معناها توا بعد نعملوا الحصيله يعني
1: الحصيله ونشوف
2: متابعه. هذا هو
1: الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 24 جوان عندنا 25194 مليون دينار، زدنا شويه ولكن بقينا بايام التوريد 102
2: الحمد لله ديما فوق ال100
1: اي باقي تروى شيفر هذوك مخرقين العاد. كل الاوراق النقديه معناها كل السبيس اللي حاصل في البلاد بتاريخ 23 جوان زاد شويه زاد هو ولا 29287 مليون دينار.
2: ياسر
1: ياسر
2: ياسر.
1: الدولار طلع وهذا اللي خايف منه قلت عليه عندي من الاسبوع الفارط، والبارح حكيت لك خليفه قلت لك يظل لي السيد مش حابب يشد بلاستو ولا 2958 مللي فاصل 3
2: ملقوا
1: الحمد لله اليورو خسر تقريبا خسر بالكدا كان هو معناها ولا 3369 مليم فاصل 6 بلا رونديسمون 3370 مليم خسر حوالي 8 مليم او 9 مليم بارابور للبارحة. هزهم سي دولار في
2: هزهم يعني عندهم دربي هم مع بعضهم على الدواء هزويس
1: ان شاء الله يرجع
2: ان شاء الله
1: الى التراجع متاعه لانه هكا راهو ماشي نحو 3000 وإذا كان نعمل اللي مارج هذه تم بنك سنترال إذا كان في البنك باش تشري الدولار يمكن تشريه طاوة ب3000
2: وهو في المطلق الدولار احنا ما يساعدناش خطر خلاصاتنا حتى في الديون وغيرها كلها بالدولار على عموم إن شاء الله ديما الدينار شاد يروح
1: عشان في
2: طبعا احنا في السياق هذا حاتم وفي ظل التهدئة المبدئية في خليج هرمز على مستوى الحروب مش نرجع لموضوع البترول وتجارة البترول والطاقة مع الخبير محمد دلمي في الاستوديو
1: الذهب يقولوا تراجع والبترول مازال يلعب هاو طلعها وهبط هاو طلعها وهبط علاش ما ركحش
2: هذا علاش باش نرجعوا ونشوفوا مستقبل الايام مع قرب اللي حكاوا على العقود توفى في جويلة وغيرها بالنسبة لبلادنا مش نمشيه كذلك للصيادلة وغضب في بيان الصيادلة ويقولوا أنه ما عاش قادرين نوفروا في القادم الأيام الأدوية لطالبينها وفق المنظومات متاع الكنام مش قاعد يصير بين الكنام والصيادلة يبدو أنه الأمور
1: الصيادلة فقط مشكل في الليكيديتي فلوس يقولي ما صبوش للكنام الكنام ما عندهش باش تصب للعباد هذا مبدئيا ظاهريا
2: تم
1: ما قيل أي ما قيل لنا
2: أي جلسة تاريخية بحضور رئيس الجمهورية بين الأطراف هذه بما في ذلك كتب عام نقابة الصيادلة اللي بشكون معانا سي محمد زبير جيجا طبعا ثم موضوع وقاعد يحكي عليه الحصانة والنواب لماذا جلسة مغلقة علاش تمت جلسة مغلقة النواب يقولوا احنا طلبنا رفع الحصانة علاش في الوقت هذا وغيره بشكون معانا فاطمة المسدين نائب في مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس كذلك بشكون لنا
1: ما عادش محصنة هاي
2: ضمنا إن شاء الله طبعا حش محصنا باعتبار رفع الحصانة ونشوفوا شكون العدد النواب وعلاش الجلسة دي ولخذت جدل حولها متابعات من هنا وهناك طبعا وبلارو توجدي ما ري مروة قاعد قانس ما نعرفوش ما دو بعد
1: ما حاجة زامة
2: ما أنا تو نشوفه مروة
1: بير خدمنا خدمة على حاجة تعبت عليها من الصباح حتى لليل وحاولنا نعاونوها
2: أكيد.
1: لكن مازال ما عناش كل يتكلم
2: تو
1: دبرهم دبرهم
2: نتقهم نمشيوا للاخبار في سوسه يلا نعمل الرياضه طبعا
1: يلا ناخذوا لوتوروت محطه سيدي خليفه بحذاك انت يا فرح بينا وبعد نواصلوا لسوسه بالضبط وين نلقاو اليوم مبدئيا نهار خميس هكا ولا لا بسمه سعيديه في امبريف بسمه ان شاء الله صباح السعاده والبسمة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور صباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل نهارك سعيد يا حاتم أنت وخليفة ومروة ومنال وسعاد وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع صباحية زينة وما تسمعوا فيها كل أخبار الباهية ما تقبلوا فيها كل الناس الباهين اللي يفرهدوا على البال والخاطر وما تقبضوا كين برشا برشا برشا فلوس حلال طيب من عند رب العالمين قولوا آمين
1: آمين
3: تحبوهم برشا كوارت صرف انتم عدا ونياتكم
1: وعلى شو يعمل الصرف تو
3: عندهم يعمل
2: شو شو عندهم يعمل
1: العشر ليف عبارة على دينار ولا تشتعمل
3: طبعا ليلة التضخم ضرب طنابه كما يقولوا
1: بربي فما ناس بكري من فما حاجات يقولوهم على رجال البحر يا رجال البحر ولا حاجة ما مثله وحكايات لأنه اليوم العالمي اللي رجال البحر
3: الحقيقة ما نستحضرش
1: أما مش رجال البحر اللي يحكيوا عليهم إنسانة الكبار هذوما رجال الصناديد اللي يخدموا الكلهم في البحر نحبوا نحيوهم وقلوا لهم إن شاء الله كل عام وهم حيين مليون ألف خير
2: عندهم أغنية يا بحرية هكا ولا
3: هي بحرية ثم
2: أغنية عندك بحرية
1: عندك بحرية يا رئيس وديع
2: ثم أغنية معروفة هذيك وديع تو شوف
1: كيفاش يقولوا
2: والله عندك بحرية
1: كيفاش
2: في بحرية لا والله ردي أنا بالعكس نحب نحافظ على نقاوة السمع عند المستمعات والمستمعين
3: يعطيك الصحة والله يرحم والديك.
4: والله صبحي لو من القلب خرجتها بسمة مغلغل علي.
3: لا والله
1: مش عليك انت على التلوث السمعي اللي موجود عندك
4: عليك
1: صار تسمع تسمع
4: الواحد ما يقلقش ما عندوش في الفن
3: عارف قدره يا اخي ما نعرفش نغني باي شيء
4: والله لا
1: بس ما انت قالوا لي تعرف تغني ما
3: هي شغل اللي قال لك غلط فيا ويغلط فيك سامحني فيه
4: على صوتك هكا نحس وجيه في الفن
3: اي كان دخلوا عليه الذكاء الاصطناعي نولي نغني اللي بتربى من الصف الاول
1: وي برافو عليك صحيح خلينا نمشيو للطرب اللي متالقه فيه مطربه باتم معنى الكلمه وفنانه في صياغه اخبارها وتقديمها بطبيعه الحال نمشيو لل اون بريف وناخذوا فكره عن اهم العناوين اللي عندنا في نشرة أخبار السابعة صباحا وكيف كيف العناوين الرياضية
3: طبعا في أخبار السابعة باش نرجع بأكثر تفاصيل على إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ما تمت إعادة تهيئته وترميمه قبل ذلك كان رئيس الجمهورية أشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 البارح لانبعاث الجيش الوطني البارح كان في تونس نائب رئيس المجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أشرف مع رئيسة الحكومة على افتتاح منتدى الأعمال التونسي الإيطالي وأكد أن تونس شريك استراتيجي ووجهة واعدة للمؤسسات الإيطالية هذا على المستوى الوطني تقريبا أبرز العناوين في عناوين الرياضة اليوم الخميس نص الليل مباراة تونس وهولندا آخر أخبار المنتخب مع نجح مجدوب بتبيعة مع بعض جوهرة فام إلى فعاليات المونديال مباراة باش نقدموا فيها مردود كبير هذا مش كلامي كلام المدرب الوطني هيرفي رينارد جنوب أفريقيا لأول مرة تتأهل للدور الثاني المغرب بسبعة نقاط بدورها تتأهل للدور الثاني في المونديال 2026 باش تتعرفوا زاد على نتائج اليوم الرابع عشر من المونديال برنامج اليوم شنو فيه تحديدا وآخر أخبار الأندية التونسية الموعد هذا بتبيع في جوهرة سبور أبرتير من 7:30 على جوهرة فام أنا نعود نلقاكم بعد نصيف ساعة من تو إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح
1: مرحبا بك مجددا في نشرة السابعة صباحا مغرب مش غريب عليها مش جديد عليها دان دوزيام تور تتعدى وهذا يأكد لنا اللي الخدمة تجيب
4: أكيد هذا هو
1: ما هوش اللي قد جيب
4: لا لا الخدمة عندها مشيت في استراتيجية واضح في كرة القدم هو كد جيب في نتائج
1: البني صحيح كيف نعمله أساس صحيح ونبنيه بني صحيح
4: أي.
1: هو اللي يجيب ما هوش اللي قد جيب
4: شعر المغرب وبقية الفرق اللي عندهم
1: وشعر احنا المراجعة اللي
4: أكيد
1: معناها نطالب بيها معناها الناس الكل راي ما هوش مش نحاسبه فلين وفلتين ونصفيه حسابنا مع فلين وفلتين ونستغلوا الفرصة والله لا مش هذا رانا ما نعملوا شيء نحطوا بنية جديدة على قواعد صحيحة ونبنيه
4: صحيحة
1: ونعملوا البروجي أمي تيرم ولون تيرم هاوش نحبوا نوصلوا في الأربع سنين هذوما
4: كامل راح نحاسبوا في بعض
1: هايك
4: تعبنا في المسؤول هذا وقفنا فيه
1: يتحمل مسؤولية فلين يتحمل مسؤولية فلتين يتحمل مسؤولية كي يودي نتحملوها الكل
4: كلنا هو
1: هتنبني
4: هتني
1: نسني والركبة
4: والنية طيبة تمشوا في الاتجاه السليم صلحوا إن شاء الله نصلحوا
1: إن شاء الله يلا نمشيو للموسيقى ناخذوا أنشنمون مطول قبل نشرتنا الأولى متاع الميتيو نبدأ كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. الان حاب نذكركم بالنسبه لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالي اللي عندهم عزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 جوان، يكتب لنا اس ام اس فيه الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون نتاع العزيز عليه، ويبعثونا على 85 990. احنا نقوم بالواجب، يشارك معنا ونهديه له الكادو المتمثل في المقالة الرائعة من اداء سيتي واتش. نعود لكم بمناسبة اعياد ميلاد العزيز عليكم، راكم تنجموا تعملوا لهم السوربريز وتهديوا لهم زادة عن طريقنا احنا عن طريق جوهرة اف ام تي في كادو متاع الانيفرسير المقالة الرائعة من سيتي واتش. وقت اللي تكتب لنا الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وتبعثونا على 85 990 اون اس ام اس. نمشي مع بعضنا لطقس اليوم في نشرة أولى بعد ما هبطت التوقعات اليوم، هبطت عندها تقريبا 28-29-30 دقيقة تقريبا نصف ساعة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: طقسنا اليوم الخميس 25 جوان 2026 طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. قبيلك شفت في العناوين الأولى اللي ما هيش موجودة بالتحيين والتأكيد، الخلايا الرعدية المحلية والمصحوبة بالأمطار وزيدها تساقط البرد موجودة وباش تكون بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. باهي تو نشوفوا زادة بعد كي مع تحين الخريطة وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتاد لا، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيد محليا. نعم نطلع على بعض درجات الحرارة نسجلوها الآن في بعض الولايات والمدن التونسية. توا في تونس الكبرى وتحديدا ناخذ العينة من ضفاف البحيرة واحد اللاك آوين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في، نسجلوا في 6 متاع الصباح و53 دقيقة 27 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى تعرف ارتفاع بدرجة واحدة، لأنه البارحة كانت في 36 اليوم نوصلوا ل 37 درجة. في سوسة الآن في هذا التوقيت بالذات 25 درجة، ونوصل اليوم في سوسة أقصى الدرجات باش تكون 33 كما البارح، حتى غدوة تبقى في 33 في جوهرة الساحل. في المهدية 25 درجة توا في 6 متاع الصباح و53 دقيقة، وتوصل اليوم درجة الحرارة بعد الظهر القصوى معناها في المهدية إلى 31 درجة. في المنسير 25 توا، وتوصل بعد الظهر 32 درجة. في صفاقس زاد 25 درجة، وتوصل القصوى في صفاقس إلى 32 درجة. في جندوبة توا في الوقت الحالي 22 درجة، ولكن راهي توصل أقصى درجات إلى 39 درجة بزيادة بثلاثة درجات على البارحة، معناها مع الاحتمال فما متاع اللي منشر فيه توا على كل تون ثبتوا فيه في الخريطة بعد ما يتم تحينها متاع الخلايا الرعدية المحلية. في زغوان 25 درجة توا في هذا التوقيت، وتوصل اليوم ل 37 درجة بزيادة بدرجة واحدة. وفي القيروان 25 درجة وتوصل ل 39 اليوم. ثم نمشيو لبعد القيروان نابل نقاو 25 في نابل، وتوصل القصوى ل 33 اليوم. منزل جميل وبنزرت 25 25 والقصوى توصل إلى 35 درجة، وفي مجاز الباب 24 درجة، وفما زيادة بدرجتين مقارنة مع البارحة في القصوى اللي توصل ل 39 درجة. ما يميز باشا أنه غدوة 39، بعد غدوة جمعة 39، نهار السبت 39، ونهار لحد 39، والإمكانية أنها توصل ل 40 موجودة زيادة في مجاز الباب وباشا. هكا نكون أعطيناكم فكرة أولى على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان 2026. التحين والتفاصيل وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار ومشكون موجودة، الرياح القوية ومشكون موجودة، هذا يكون في حدود 8 صباحا من خلال الخريطة متاعنا اللي تعطينا كل صغيرة وكبيرة على الرياح القوية والشهيلي والأمطار ويمش تكون، وهذا بعد قليل في 8. نعمل فاصل غنائي قبل ما نستقبل من جديد بسمة صعيدية في الاستوديو لتقديم نشرة اخبار السابعة صباحا، وايضا يرجع بحثنا خليفة بن سالم لتقديم قوم عيدك اليوم، وايضا لاريير بلون. ان شاء الله طريق سلامة للجميع، وان شاء الله صباحكم زين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش التونسي، رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. ورغم المفاوضات الجارية لإنهائها، إدارة ترامب تطلب تمويلا إضافيا للحرب على إيران. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس الأربعاء وفق بلاغ للرئاسة على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. وقام رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام بجولة في مختلف أجنحة المتحف على غرار ميادين المقاومة المسلحة للفترة بين 1881 و1954 ومعركة برغو، من شهادات مقاومي برغو. أيضا اطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير، وصور أيضا للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة 25 مايو 1958، وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف الذاكرة الوطنية. إذا وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف أمس الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، مؤكدا أن تونس أمانة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. أيضا تولى رئيس الجمهورية إثر كلمته تقليد شارات الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين الذين شملتهم الترقية لهذه السنة. كما تسلم رئيس الجمهورية مشعل الدرع 70 لانبعاث الجيش الوطني، مؤكدا بالمناسبة أن راية تونس دائما عالية في كل المحافل وأن الحفاظ على الوطن أمانة في أعناق الجميع. في شأن آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. المسؤول الإيطالي أضاف في كلمته أيضا أن الشركات الإيطالية الناشطة في تونس توفر نحو 85,000 موطن شغل للتونسيين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإيطاليين يعتبرون أن تونس توفر مناخا واعدا للأعمال وقادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات. كما دعا تياني إلى تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والإيطالية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن تونس تمتلك معرفة أوسع القارة الإفريقية يمكن أن تساعد الشركات الإيطالية على استكشاف فرص استثمارية جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وخلق فرص التشغيل. من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى جذور تاريخية متينة وروابط جغرافية وثقافية راسخة في فضاء البحر الأبيض المتوسط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. الزنزري أبرزت أيضا أن انعقاد هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، وهو ما يعكس متانة هذه الروابط ويدعو إلى مزيد تعزيزها وتطويرها.

0: تطويرها نحو مستويات أعلى من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة. دوليا تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية حاليا مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض. جاء ذلك خلال زيارة روبيو إلى الكويت يوم أمس عقب زيارته أيضا إلى الإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران، ويشمل هذا الطلب 67 مليار دولار لتمويل برامج الجيش السرية وإعادة بناء مخزون الأسلحة وشراء الذخائر وتعزيز الصناعة العسكرية في البلاد. ختاما، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة عليها، وصفة هذا التواطؤ بأنه انتهاك للقانون الدولي، ومشيرة إلى وجوب مساءلة الناتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على طهران. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، اللي نقول لهم وحيدة وحيدة يعيشكم، راكم توصلوا سالمين غانمين. ربي سبحانه وتعالى أعطانا أحسن هدية هو المواطن التونسي والمواطنة التونسي، فنستحمضوا على الثروة اللي عندنا، الثروة البشرية هذه وحيدة وحيدة يعيشكم وربي يحفظكم. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين.
1: أمين.
2: اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين ديما كما نقولوا، سيسر روحنا في الطريق إن شاء الله الناس كل توصل سالمة
1: يا ربي.
2: نقرأوا حساب الطقس والسخانة باش نركزوا شوية ونقصوا مستحرق الأخر.
1: أكيد نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي راهو هدوم العزاز عليهم هما اللي رشحوه. بعثونا SMS على 85 990، كتبونا فيه الاسم واللقب متاعهم ورقم التليفون، قالونا اتصلوا بهم فيقوهم من النوم شاركوهم معاكم، وأيضا نهديو لهم هدية العيد الميلاد المنقلة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع النزيهة واجا، نقول لك صباح الورده لنزيهة. نزيهة
4: الو، صباح
2: الورد، كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عيشك يخليك يا حاتم، عيشك ان شاء الله نهاركم زين وربي يطول في عماركم ويفضلكم.
1: يا نزيهة استقبلك الخليفه متاعنا.
2: اي
1: سي خليف نزيهة شوية، هي نهار عيد ميلادها راهي نزيهة وما أدراك.
4: عايشك
1: ربي يحفظك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: منين نتكلم فينا يا نزيهة؟
4: من المهدية.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المهدية. قداش عملت اليوم؟
4: 52 عام
1: إن شاء الله في المية، والصحة هي هي وقوية زاد.
4: يخليك عايشك.
2: أي نزيهة
4: ربي يفضلك.
2: فاجئك التليفون ولا؟
4: اي الحقيقة اي.
2: من شكون صاحب المفاجأة؟
4: نحاول نتوقع.
2: اي من شنو؟
1: شكون تراه انت بعث الاس ام اس الجوهرة وقال شد صحيح وقال على 85 990 بالاس ام اس انه باش نهنيوك بعيد ميلادك، ينجم يكون هو؟
4: نتصور ممكن نسرين اختش. ممكن
1: تتصور شكون؟
4: نسرين أختي.
1: نسرين أختك
4: هذو ما نقشاتها
1: باهي، عجبتني كلمة نقشات.
2: نقشات نسرين
1: عجبتني. هل هي نقشة من نقشات نسرين؟
2: متأكدة؟
4: أحساسي يقول لي هيك أحساسي.
2: لا ما نخيبوش أحساسك، أختك نسرين ورجل أختك كذلك
4: سي الحبيب
2: وأولادهم أسامة وعزيز وفاطمة،
4: ويفرحهم بولاديتهم ويعطيهم ما يتمناه
1: ان شاء الله. ان شاء الله ديما فرحانه
4: النزيهة،
1: وان شاء الله ديما يهني فيك بعيد ميلادك يطولك في عمرك
4: ويعطيك الصحه. ربي يفضلهم ليا ان شاء الله وربي يفرحهم ويعطيهم ما يتمناه هما وجميع التونسيين.
1: شكرا لهم اللي مكنونا باش نهنيو النزيهة اليوم بعيد ميلادها.
2: نمشيو سي نادر المساوي، نقول لك صباح الورد سيد نادر.
5: صباح النور والله.
2: طيب كل عام وانت حي بخير.
5: خليك يرحم والديك. شكرا.
2: قيموك من النوم
1: نادر.
5: والله ما زلت راقد.
1: اي المخده معناها زيد عليها مخده اخرى باش راسك هكا تطلق شويه، معناها نجم تحكي فقط مخده واحده وهكا راهي تبدا مع الفرشه كيما الصوت. ربي يخليك
2: روح مخر من الخدمه نادر.
1: ربي يفضلك اخوي، ان شاء الله كل عام تحي مليون الف خير. اي
2: هيا نادر
5: يرحم والديكم. ايوه
2: منين نتكلم فينا؟
1: من الفرشه.
5: من سوسه. والله من الفرشه.
2: نادر من سوسة. نادر من سوسة وانت عصير القصري نكا ولا؟
5: ايه
2: هذه المعلومة اللي عدنا احنا. اي نادر قداش عملت اليوم؟
5: اليوم مرضين ان شاء الله.
1: اي طنبك النضج تو دخلت في النضج
2: توفيق
1: تو يا صاحبي ما عادش ترقد لهم في قلهم وان شاء الله تخلد
2: ان شاء الله يعطينا شكون صاحب المفاجأة
5: لا هي هي المراهبية
2: شو المدامة
5: المدامة لي
1: شو اسمها المدام
5: جليلة
1: زعمة جليلة قالت لك هي اللي مش نبعث لك اسميس في
2: متأكد
5: لا والله لا ما نعرفها معناها
1: تقول عميل جليلة معناها تقول عميل جليلة خلينا نشوف هل هي عمايل جليلة وإلا
2: عمايل جليلة حاتم
1: هي
2: هي الجليلة خضرك ولا يا رب توفيق
1: جليلة هي اللي بعثت زوجتك يا أخويا
2: هي زوجته
5: والله الحق بتاع ربي ديما هي ما تذكرتني
2: في عيد ميلادي
1: ما هي به ما نحبك يا نادر
5: نعم
1: نحبك تجاوبها ايش تقول لها هاي
5: يرحم والديك وإن شاء الله ربي يخليك فيه
1: لك هاو؟
5: إن شاء الله تسامحني على برش حوايجك
2: أوها أيوة عندك ملف
1: هذاك وقت أسمع هذاك وقت الطيش معناه توا دخلت مرحلة النضج صفحة جديدة ما عادش فهم أما قول هالها يا صاحبي
5: إيه هي تعرف لني نعرف
1: هي ما قول هالها ما يسالش قل لها راني
5: الو راني نحبك ونعزك
1: هاك زيد نعزك
5: ان شاء الله ربي يحفظك وربي يخليك لي
1: اول مره يقولها راني
2: خليه يرقد
1: كان ما جاش ما بين نومين ما يقولهاش نادر ميساوي كل عام ودي حي من الخير ربي يفضل لك جليله وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويحفظكم ويفرحكم دائما وابدا شرفتنا سيدي نادر ميرسي بوكو
2: نسيمه مرحومه من البراد عايها نيها خطيبها نعيم مرحومه من البراد عايها نيها خطيبها نعيم قلها كل عام وانت حي بألف مليون خير
1: ان شاء الله كل عام الكل هم حيين مليون الف خير نمشيو للتصوير
2: نمشيو
1: باهي اهلا مروه رقم اثنين شكون رقم اثنين
2: نادر الميساوي
1: نادر الميساوي اللي تحصل على المونجلة الرائعة من اداء سيتي ووتش احنا لحظات ونرجع مع الخليفة متاعنا الدويات معشنا قاوم في الفارماسيات هاوش نقولكم في كلمتين علاش وكيفاش يجاوبكم هو بعد قليل ابقوا معنا رجعين
6: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وطريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. يا سيدي يتحدثوا قالوا مازلنا على مستوى إذاعة قالوا. خان ثبتوا في المعلومة الصحيحة. في الفارماسي باش تمشي تقول له اعطيني دواء نتاع راسي يوجع فيا ولا عندي كريب ولا عندي كذا، باش يقول لك لا ما عندناش دواء. باش ناخذوا دواء من العطار زعما. شنو اللي قاعد يصير في لي فارماسي؟
2: هما هذا
1: وين وصلنا بالحالة هذية؟ لهنا يظهر لي برشا أسألة يلزمها تطرح دي بوان دانتيروغاسيون تطرح والإجابات ناخذوها في لاريير بلون.
2: أريير بلان. كل ست شهور حاتم نرجع الموضوع هو بيدو الصيدليات منظومة الكلام الأدوية غضب متكرر بيان البارح تقريب ما في حتى النقطة الحقيقة. نشوفه مع سيد محمد زبير جيجل الكاتب العام رئيس الهيئة الوطنية نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في حتى تقريب نقطة مضيئة، غضب على الكلام على الصيدلية المركزية وعلى البلديات، ويقولوا أنه ممكن تقف العلاقة يعني هذا في البيان
1: بتاعهم
2: حتى مع البلديات. أو طول نستوضح
1: مش غضب علينا نحن المرضى
2: وبالتالي يمكن يقولوا حتى المنظومة نفسها تقف وهك علاش كما كنت تقول ممكن المواطنين اللي يمشيوا باش يعملوا الأدوية متاعهم يلقوا رواحهم في التسلل. سيد محمد زبير جيجا نقول لك صباح الورد.
3: صباح الاختفاء سي حاتم وكل مستمعي جوهرة صباح خير.
1: دكتور نحب نسأل علاش وصلنا للحالة هذية وتعلنوا معناها في البيان متاعكم العجز عن مواصلة توفير الأدوية للمواطنين، شو فهم أخوي؟
3: شكرا سي خليفة. العجز ممكن يصير، مش اليوم عاجزين الحمد لله، مش عاجزين على توفير الأدوية. الأدوية قاعدين نحاولوا نصرفوا بما يمكن باش تكون متوفرة للمريض. بقى هو العودة مرة أخرى لإخلال الصندوق الوطني التأمين على المرض وغيره من الصناديق، لأن زاد ثم تأمينات ثم غيرها، جميعهم مش قاعدين يخلصوا في الصيادلة في مستحقاتهم في الأجال متاعها. الناس كل قاعدة تأخر بالثلاثة والأربعة بالعشرة شهور، والعبء هذا متحمله الصيدلة. الصيدلة لم يعد له إمكانية أن يلعب دور الممول أو البنك لأي من هذه الأطراف. وهذا البيان أنا الحقيقة لاحظت أنه تم التداول أنه هذا البيان هو إعلان أو قرار قطع علاقة. لا، هذا مش قرار قطع علاقة، هو المكتب الوطني كيف يعجز أحيانا عن اتخاذ موقف ما يضطر يمشي للهيئة الموسعة الهيئة الوطنية، يجمع أكثر ما يمكن الصيادة لاستماع الأراء متاعهم والتداول في القضايا المطروحة دي. دونك وقع التداول في وضعية علاقة الصيادلة بالصندوق ما بعد اتفاق اللي صار في قصر كارتاج بشرف رئيس الجمهورية، واللي انتج عليه اتفاق ملزم، كان اتفاق أخلاقي واحنا التزمنا به كامل، ثم أصبح التزام ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممضى وقانون. تفاجأنا أنه في آخر شهرين وكأن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تخلى عن منظوره ولم يعد يرغب في الالتزام بالاتفاق نتاعه، رغم أنك فتحت
1: قداش عنده ما صابوا لكمش الكنام، قداش عنده ما صابتش
3: بالنسبة للديون المتخلدة بالذمة عن سنة 2025 مازالوا شهرين ما خلصوش.
1: من 2025 مازالوا شهرين على 2026، فالست شهور هذوما اش عندكم؟
3: لا ما عندنا شيء، احنا مازلنا ما بديناش نحكيو فيهم. احنا قلنا هات النظفوا القديم الكل، قعدنا مع السيد الرئيس وتفاهمنا به، هات النظفوا القديم لان احنا كنا متعبدين ان نخلصوا فيهم قبل ما نكملوا نجدوا. وصلنا اتفاقا نخلصوا القديم، وبالنسبه لل 2026 تو نقعدوا نحكيو فيهم بطريقه ما نحاولوا ان نحافظوا على التوازن المالي للصيدليات.
1: يعني تفضل.
3: دونك البقاء هو الإخلال بهذا الاتفاق، وكأنه به معناها قطع للعلاقة من طرف واحد، وهذا ما ذكرناه.
2: يعني أنتم الاتفاق في أصل وقتاش ينتهي؟ ما عندكم
3: ينتهي 30 جوان.
2: 30 جوان تقول يعني بعد 30 جوان ممكن لقدر راه أنه الصيادلة ما عاش يتعاملوا مع المنظومة ذي، وبالتالي المواطنين ما عاش عندهم إمكانية يجيبك الورقة متاع استرجاع المصاريف أو الدفع المسبق ولا غيره.
3: نحن لا نتمنى هذا، احنا اللي نتمناه ان الكنعم مازال عندنا وقت، مازال في بعض الثواني نجموا يكملوا الالتزام تاعهم وينتهي هذا الامر. احنا نبهنا من شهرين واحنا بالمراسلات بكل اشكال الاعلام اللي مطلوبه، اليوم خرجنا للراي العام وقت لقينا انه ما ثماش جواب واضح.
1: فما حاجه سي محمد زبير جيجا اللي هي تخوف شويه، معناها كاينه تقولوا رانا باش ندخلوا مرحلة العجز عن توفير الأدوية، ما عادش عندي فلوس باش نشري دويات ونعطيها للمواطنين، لهنا المواطن باش يلقى مشكل كبير
2: في توفر الدواء نفسه،
1: أمراض مزمنة ولا أمراض يا خويا سريعة يحب يبرأ، وفي الأخر يمشي للفارماسي باش يقول له راني ما نقدرش، ما عنديش الدواء.
3: بالطبع لأن الدواء دي عندك أزمة سيولة، ما عادش عندك فلوس باش تشري بهم الدواء، فلوسك موجوده اوكي على الوراق موجوده، اما ريالمون انت ما خلصتش فيها باش نجم انت تخلص الناس.
2: قداش سالوهم انتوما بالنسبه للشهرين اللي هما متخلدين من 25؟
3: اجمالي المبلغ يعني؟
2: اي
3: 80 مليون دينار.
2: الدين المتخلد لدى الكلام من
1: 80 مليون دينار معناها
3: اي
1: من المليمات. بايب 80 مليون دينار بايب
2: دون الست شهور اللي قاعدين توا يخدموا اللي تعدى
3: هذوما مازالوا هذوما قاعدين نعطيو للمرضى في دواهم وما ثماش اشكال فيهم، في انتظار ان نلقاو فيهم زاد كيف لازم نلقاو فيهم حل، حتى ما نعودوش نطيحوا لفارماسي في نفس وضعيه العام اللي فات.
1: فما غضب اخر يقول لي خليفه من الصيدليه المركزيه، علاش انتم تعاملكم مباشره مع صيدليه مركزيه شكون؟
3: ونفس الموضوع زاد مع الكنام، هي مساله الرقم، احنا نحبوا علاقتنا مع كل هذه المؤسسات تكون علاقه مرقمنه، العنصر البشري فيها يكون عنده الحد الادنى من التدخل لضمان اقصى قدر من الشفافيه، هذا مطلب الناس الكل. ما نعرفش علاش بعد ما تقدمنا واحنا كان عندنا تعاون الحقيقه جد ممتاز، وحضر الوزير بروحه واعلننا على بروجي وبلاتفورم قاعده تتعمل، من بعد ما البلاتفورم تقدم 80 الى 90% وبريسك حاضره، الصيدليه المركزيه انتهى، ما عادش عندنا بها علاقه وما عادش عندنا، وقف كل شيء. هذا المشروع راهو احنا يضرنا،
1: رقمنا وقفت
3: العلاقه بين الصيدليه المركزيه والصيادله
1: وقفت،
3: ما سمحت شيء توا اليوم هذا تعرف شنو الهدف تاعو سي حاتم؟ الهدف نتاعو هو ضمان توفير الأدوية للمواطنين من بنزرت لرمادة على نفس قدم المساواة، مش اللي موجود في تونس ينجم يمشي للفارماسي سنترال وياخو ما لازمه، واللي موجود في رمادة لازم ما يلقاش كيفاش. دونك احنا لقينا حل باش أي فارماسي وأي مواطن في أي نقطة من الجمهورية يوصل له دواه على نفس عنده نفس الحدود أنه يوصل له الدواء نتاعو. مش بروجي فيه ربح فلوس هذا ولا في حاجة،
1: لا هو تأمين الأدوية للتونسي من أقصى شمال لأقصى الجنوب فقط.
3: ما فهمناش اللي صار في فارماسي سنترال، ما فهمناش الحقيقة. فهذا احنا ندعو الصيدلية المركزية لاستكمال هذا المشروع، لأنه مش معقول، ولأنه دعونا نجي فيها فلوس ناس أمانة ذيكا مش بتاعنا، مش معقول نجيو لهم نطيشوها.
1: ثم كيف تقول لي وصلنا ل 80 ولا 90% من البروجي؟ ايش مازال؟
3: انتهى البروجي تقريبا، لكن المعقد تقنيا معقد جدا، وبعد ما استكملوا الناس تقريبا البروجي وقف كل شيء، ما عادش عندنا حتى تواصل. وهذا مؤسس
2: في نفس السياق من البيان، هناك غضب من البلديه، شنو العلاقه بينكم وبين البلديات؟
3: البلديات مشكل كبير، البلديات وتطرح هذا حتى على مستوى رئاسه الجمهوريه، البلديات خلقت اتاوى غير استوى تمييزيه، احنا حاجه ديسكريميناتوار للي فارماسيان. دونك تجي في بلاصه في الجمهوريه الناس الكل تخلص فلوس على اشهار على غيره، جاوا للفارماسي عملوا لها حاجه خاصه بها هي، كل مره يعطوها اسم، قلنا راهو هذا ماهوش قانوني، راهو المنشور صدر في ذلك منشور مخالف لمجله جبال المحليه مثلا الفصل 85 يحدد انا هي المعنيه بالاجراءات،
4: يحددها بالاسم مع المطاعم والمقاهي وغيرها والنصبات وغيرها. اجاوا ما حطوك غادي قلنا المرة ما يجيش، مشاو بدوا الاسم ردوها كل مره يعطيوها اسم، المهم تجي تخلص الفلوس بالسيف. قلنا لهم راه ما يصيرش، مشى عملنا قضيه
1: على كل لونساني ليمونوز اللي تعملوه
4: اللي هو اوبليغاتوار واللي هي اخلاقيا في كل المجتمعات المتقدمه اخلاقيا لونساني هذوكم ما يخلصوش، الدوله مفروض عليها والصيدلي مفروض عليه ما يحلش فارماسيين ما يحطهم لانها توجيهيه مش اشهاريه. البقيه اللي يعمل اشهار البرودوي وغيره نتاع بارا وغيره يخلص عليه كيف هو كغيره، ماناش نقول ما قدرش ما يخلصش.
1: قداش قداش مطالبين باش تخلصوا في العام؟
4: وهذه مصيبه اخرى. ثم بلديه تخلص مليون واثنين في العام، وثم بلديه 16 و20 مليونه.
1: علاش؟
4: ما نعرفوش، والله ما نعرف. راهي كارثه بالنسبه للحكايه هذه، راهي كارثه كبيره ومشاكل يوميه. علاش انت تنهكني بحاجات كيف هكا؟ واليوم اللي فارماسيان ما عادش ينجموا يخلصوا لانه الناس كلها قاعده تمشي للقضاء، والبلديات حتى كان عندها مدخول منك الاشهارات اللي موجوده فعليا ما عادش باش تخلص فيها لانه ثم خلاف على لونساني وغيرها وناس كل في القضاء.
2: كان لونساني هذيك 20 مليون يخلص عليها فارماسيان؟
4: لا مش الكل، قلت
2: يعني بعض البلديات
4: من 600,000 الى 26 مليون اقصى مبلغ اهبط للصيادل.
1: ما لا برشا حسين
4: بربي نحب اللعب هذا،
1: لا بربي نحلوا الكتاب مع البلديات ونقاو ما الصيدليه مش محل تجاري راهو معناها
4: ماهوش تجاري. اعفاء ما هو مفروض على الصيدليات قانونا كما غيرنا من البلدان، كما فرنسا وكما المغرب وكما غيرنا من البلدان فقط.
1: نشوفوها
4: ما هو مفروض عليك بالقانون للتوجيه للمريض ما تفرضش عليه فلوس سامبل.
1: واضح بربي نحاوصل في كلمتين لانه التوقيت وفاء. نواصل نقدموا في الدوايات للعباد، لكن بداية من بعد 30 من 1 جويلية هذايا كي نقولوا بداية من نهار الأربعاء القادم، راهو فما إمكانية أنه باش يكون عنا عاجز عن مواصلة توفير الأدوية للمواطنين. هذا اللي فهمته من الكلام نتاعك سي محمد زبير جيجا الكاتب العام. نعم
4: بكل أسف نتمنى الوصول لهذا الأمر
1: إن شاء الله. لا إن شاء الله لا، موعدنا معاك نهار الأربعاء القادم وإن شاء الله لا إن شاء الله نكون نسمعوا خبير به وتتواصل تقديم الأدوية للمواطنين. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: صباح النور صباح الورد الليلة مباراة تونس وهولندا

0: برنامج FM TV. المنتخب التونسي يختتم اليوم مشاركته في المونديال بعد 10 أيام فقط من انطلاق البطولة. هزيمة بخماسية ضد السويد، هزيمة برباعية ضد اليابان، واليوم مباراة أخيرة ضد هولندا نصف الليل بتوقيت تونس في مدينة كنساس الأمريكية بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. آخر أخبار المنتخب مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع نجح المجدوب. صباح النور نجح.
1: صباح الخير كل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام من مدينة كانساس الأمريكية. اليوم كنا موجودين في الندوة الصحفية للمدرب الوطني هيرفي رينار اللي كان مصحوب بالحارس أيمن دحمان. أيمن دحمان أكد كلامنا اللي ما فماش مشاكل بين اللاعبين، ما فماش تقسيم بين الجوارات، يعني ما فماش المشاكل اللي قاعدة تتقال في المواقع الاجتماعية. الكل أكد اللي راو احنا خسرنا، للأسف مردودنا كان هزيل في المقابلتين اللي تعداو. ويأكد دحمان اللي اللاعبين كلهم يعني في عزم، يحبوا يعملوا ريكسيون للجمهور التونسي ويحبوا يتصالحوا مع الشعب التونسي، وإن شاء الله يأكد اللي غدوا فما نتيجة إيجابية إن شاء الله. بالنسبة للمدرب ريفيرينار ما ثم حد شيء جديد، يعني لا اعتنى لا مش يبقى مع المنتخب ولا حيغادر المنتخب. قالاني جيت على الدو ماتش هذوما اليوم، مقابلة اليابان مقابلة هولندا، بعد المقابلة هذه متاع هولندا مش يرجعوا لتونس، فما اجتماع مع المكتب الجامعي باش يعرفوا مصير المنتخب مع المدرب رينار. اسكو مش يبقى رينار ولا مش يغادر، هذا الكل نجموا نعرفوه بعد مقابلة هولندا. بالنسبة للجماهير متوسط العدد، يعني ما جمع جماهير كبيرة مش تحضر المقابلة هذه، وبرشا جماهير يعني روحت واختارت تبيع تذاكرها للجمهور الهولندي وترجع لتونس ولا لأوروبا، يعني جماهير كل كي الموجودة تو. ان شاء الله غدوة نعديو مقابلة باهية، رغم اللي الطقس سخون برشا، الطقس حار هنا، فما برشا رطوبة في كانساس في أمريكا ككل. ان شاء الله نرجع لكم غدوة من أمام الملعب، نأخذ شوية حوارات مع الجماهير التونسية في ملعب كانساس.
0: واضح نجح ويعطيك الصحة. والبارحة كانت الندوة الصحفية للناخب الوطني اللي قال يلزمنا نكملوا المونديال بشرف. هات نسمعوا رفي رينار في الندوة الصحفية البارحة.
2: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
0: الناخب الوطني قال اليوم تركيزنا فقط على آخر مباراة اللي هي مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. مانيش راضي على ارجع لمباراة اليابان، قال مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد 3 دقائق بالرغم التوصيات الكبيرة اللي اعطيتها للملعبية قبل انطلاق المباراة. مانيش لوج على الاعذار، لكن شعرت بالخجل امام الجمهور التونسي. نغزروا والمباراة هولندا. ما ثماش مفاجآت في خصوص المتأهلين للدور 16. البوسنة تربح قطر 3-1، سويسرا تربح كندا أمام جمهورها 2-2. سويسرا المرتبة الأولى 7 نقاط، كندا المرتبة الثانية 4 نقاط، البوسنة 4 نقاط زاد المرتبة الثالثة، وتقريبا بنسبة 90% تأهلت، لكنها تبقى تنتظر أحسن ثالث بعد نهاية الجولة الثالثة قطر رسميا خارج المونديال. جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخها تتأهل للدور الثاني، فازت على كوريا الجنوبية هدف لصفر، مردود ممتاز جدا الكوريا الجنوبية كالعادة، تقريبا نفس التقاليد متاع منتخب جنوب أفريقيا في كل الدورات في كأس أفريقيا أو كأس العالم. 80% من لاعبين من زوز فرق فقط، من سان داونز 4 لاعبين وأورلاندو بيراتس 4 لاعبين. المكسيك تربح تشيكيا 3-0، المكسيك 3-3 المرتبة الأولى، 9 نقاط المرتبة الثانية، جنوب أفريقيا 4 نقاط تتأهل المرتبة الثالثة، كوريا الجنوبية 3 نقاط تبقى تنتظر أحسن ثالث، انسحاب أول منتخب أوروبي اللي هو تشيكيا. البرازيل تربح سكوتلندا 3-0، ثنائية الفينيسيوس جونيور وهدف الكونها مع دخول نيمار في المباراة دقيقة 76، وكما كان منتظر المغرب تربح هايتي 4-2، بداية قوية لهايتي، تقدم في نتيجة 0-0 ثم التعديل أشرف حكيمي، بعدها هايتي خذ الأسبقية من جديد 2-2 ثم التعديل إسماعيل سيباري، ثم في الشوط الثاني وجه ممتاز جدا للمغرب، سيطرة مطلقة على المباراة، سفيان الرحيم سجل الثالث وياسين جسيم سجل الرابع، لكن بالرغم من انتصار المغرب لكن البرازيل تفتك المرتبة الأولى، 7 نقاط عندها إيجابي 6، المغرب نفس النقاط 7 نقاط لكن عندها إيجابي 3، سكوتلندا الثالثة 3 نقاط، هايتي انسحبت 0 من النقاط. الليلة 9 كوراساو الكوت ديفوار، ألمانيا الإكوادور، نصف الليل تونس هولندا، اليابان السويد.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بفضل جمهور النجمي تتمكن من غلق 7 ملفات، أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون. الملف الثامن يخص ملف إيهاب المساكني والمبلغ المطلوب تجميعه 304 ملايين. لجنة فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري تواصل غلق الملفات بفضل مساهمات أحباء الاتحاد. غلق الملف الأول للاعب السابق ياسين شيخوالي 30,000 دينار، غلق الملف الثاني لطلال بوعبان 10 ملايين، غلق الملف الثالث موزاس أركوما 70,000 دينار، الملف الرابع اللي تم غلقه شريف بوديان 41 مليون، غلق الملف الخامس المنظر القاسمي 40 مليون، غلق الملف السادس لسعد جرد الشابي المدرب السابق 50 مليون، والمبلغ السابع اللي واجب غلقه هو ملف نادي سان بيدرو الإيفواري المبلغ المطلوب 441 مليون. والبارح كان غلق باب الترشحات في الاتحاد الرياضي المنسيري دون ورود قائمة مترشحة، يعني تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الموعد لحق. مستقبل المرسى يستنكر محاولة التعاقد مع مدرب الفريق عماد بن يونس من طرف النادي الرياضي الصفاقسي. مستقبل المرسى أصدر بلاغ استغرب فيه التصرف هذا ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. نذكر أنه عماد بن يونس تعاقد مع مستقبل المرسى في شهر ماي الفارط خلفا العامر دربال. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
2: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: La saison des summer colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, si sun and makeup.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
6: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
7: جوهرة
8: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الساعه 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله يا ربي طريق السلامه لكل مستعملي الطريق ونمشيو مع بعضنا للموجات الايجابيه. هذاك علاش نقول لكم صباح الورد صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه اللي تاتينا هذه الموجات من ناس يعملوا الكيف. استحفظوا على ارواحهم واستحفظوا على سلامتهم وسلامه الراكبين معاهم وعائلاتهم وكل مستعملي الطريق. لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي نكرموهم يوميا واللي ناس عندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث. ولاحظتوا اللي في الاسبوع الفارط تلقينا وصلنا حتى لل 50 و54 سنه، الاسبوع هذا وصلنا ل 41 سنه تقريبا حد ما تسبب في حتى حادث. اليوم خنشوفوا مع السوبر كوندكتور دو جور عزيز بن بوبكر اللي هو السوري في اجونس غات اسيرونس حنان غربي لجاردان دو كارتاج قداش عنده في الركور نتاعو.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: عزيز يا عزيز يا باهي مرحبا بك عزيز بن بوبكر نورنا. صباح الورد منور وشرف لي يعني نستقبل حد من الناس اللي عاملين دي ركور على مستوى المحافظة على سلامتهم، فبرافو عليك.
3: عايشك وانا شرف لي اللي كلمني بكل حب.
1: ربي يخليك. قل لي سيدي العزيز قداش عندك السوري في غات اسيرونس حنان الغربي جادان لي كارتاج جادان كارتاج؟
3: برسك 6 سنين اكثر شويه، مانيش حاسب بالضبط.
1: باه انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي برمي عندي 20 سنه.
1: قداش عندك ما تسببت انت في حتى حادث؟
3: عندي ما يقارب 14 سنه كيكا. مره بركه واحد وخر عليه على الجامعه.
1: وخر عليك ماكش سبب في الحادث. انت ما تسببت في حتى حادث.
3: الحمد لله
1: حتى 20 سنه.
3: باش نقول لك علاش. انا من اللي نعدي في البرمي ما نستعملش السرعه حتى في الملاحظه نتاعي، حتى اللي انا ما نعديش البيتاسات برشا وما نفوتش 50 60 من اللي خليت البرمي.
1: اللهم صل يعني ما تمشيش في اللوتوروت، ما لا تمشي كان في وسط البلاد. 50

0: كنمشي في اللوتوروت ما نفوتش 60، دي مشد يميني 60 60 ما نفوتش 70
1: باهي برش
0: الحمد لله.
1: وليت هك سلمت معناها عندك 20 سنه ماكش متسبب في حتى حاجه
0: ماهيش الحمد لله.
1: وماهيش نهاية العالم كان توخر بدرجين ولا ربع ساعة ولا حتى نصف ساعة
0: ما خليش روحي
1: ويعد يخرج بكري ويوصل 5 على 5
0: به
1: سيد العزيز
0: سمعني أنا حتى كان نمشي للبر مثلا نمشي للزهروني ولا نمشي خلي مضمون تاع الكراب وقتها هم يخرجوا تلقاهم يزيدربوا على الوقت أنا ليه ما نمشي قبلهم بنصف ساعة ولا بعدهم بنصف ساعة تنقص الموفمون
1: خلي لومبوتياج يوفى واحدة واحدة مانيش مزروب ان شاء الله ديما هكا خويا العزيز سي عزيز الباهي بن بوبكر انت من المرسى قالوا لي هكا ولا ليه
0: من كرتاج انا اصل مولود في كرتاج الياسمينة اما نسكن في حدائق كرتاج توا
1: في حدائق كرتاج خطوتين بحذانا احنا في اللاك معناها في جارنا والجار وص عليه رسول وقات سيرونس زاد تكرم لي سوبر كوندكتور بان كادو عندك فكره شنو الكادو
0: لا لا لا لا
1: شي نجم يكون ينجم يكون 100 دينار
0: ما نعرفش
1: ينجم ينجم يكون 100
0: نعم اللي يجيب ربي مبروك
1: انت باش تختار معايا 100 200 300 400
0: هو الانسان ماذا بيه ديما فابوري فوق
1: فوق معناها نمشي للاربعمية
0: امشي وين تحب
1: انا مشيت للاربعمية لكن قالت اسيرونس مشيت في التكريم هذا الاكثر قالت 500 دينار الكادو متاعك سي عزيز بن بو بكر 500 دينار كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس متاع عجيل انرجي فمبروك عليك بهين عزيز 500 دينار بهين بهين هكا ولا لا
0: بهين يرحم والديكم
1: فيليسيتاسيون يرحم والديك انت ويطولي في عمرك وربي يحفظك وان شاء الله ديما هكا متالق وناجح في السياقه متاعك وما تسبب في حتى حادث حياتك كامله هذا ما نتمنوه يلا فاصل وانا تواصل

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه, ونبقاو في الموجات الايجابيه باعتبار دي بون بلون من عند برا فواياج يعملوا الكيف. تعرفوا جيدا سخنه وسناء حسب احنا في جوان توا, وهي سخنه بالكدا شعلت بين ظفرين, وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا. مالا في جويليا وفي اوت وفي سبتمبر زاد شو يصير فينا؟ تقول نمشي للبحر, البحر ولا غالي برشا على التوانسه, وحتى راحتك ما تلقاهاش وما عندكش وين تقعد. وإذا كان حبيت تقعد في مكان باهي وبحر باهي راهو يزمك تدفع, والدفعان غالي برش. ساعات الباراسول بخمسين دينار فقط, ويقول لك الطاولة والكراسي يخلصوا, زاد الكونسوماسيون تمشي أنت وعائلتك أنت والمدام وزوز وليدات ولا ثلاثة, ترسي في 150-200 دينار إذا كان لطف ربي. إذا كان كل يوم طابت البحر وتصرف هدايا, يذول يزم شهرية خاصة بالبحر وما تنجمش تكمل, معناها ما تخليكش تمشي كل يوم للبحر. لا, فما الناس اللي حسبتها والمحاسبي لهنا اللي يتبع لي بون بلان ويتبع اوسي لي بروفيسيونيل دو براء فواياج اللي تقترح عليكم. تقول لك يا سيدي انت والعائله ولا زاد العرايس الجدد, راهو فما قائمه طويله وعريضه متاع وتله موجودين على ذمتك بسامبل كليك. تدخل وتختار لوتي اللي يناسبك واللي تحب عليه حسب المواصفات اللي تحب عليها العائلة, وحاسب اوسي الكاليتي متاع جودة الخدمات والانيماسيوني فيه, وحاسب رابور زادة كاليتي ابري. وتسهل عليكم وتقول لك يا سيدي الحاضر ويعلم الغايب بالنسبة للأسعار, راهو نأكد لكم انا اللي برا فواياج عنده احسن سوم في تونس. نعم, ادخل للسيت وشوف وثبتوا وقارنوا وحدكم بسامبل كليك. راهو تلقى على براءفواياج.com www.براءفواياج.com. كيف تدخل تلقى ليستا كما قلت لكم طويله وعريضه متاع الوتله اللي عندنا في تونس الكل, وديما نعاود لكم باحسن سوم في تونس. حاجه اخرى, ليكيب هذيا الباهي متاع براء فواياج راهم يعاونوكم, راهو يوجهوكم ويعطيوكم فكرة على حسب ميزانيتك واختياراتك, وما تخرج من عندهم كان فرحان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا الرحلات متاع اون جروب, كل يحب يعمل تفريدة يخرج اون جروب ويمشي هو زاد مع المجموعة ويعمل اكتشافات من خلال الرحلات اللي يدوم ثلاثة ايام نهيرين. فما هذا الكل موجود وبرنامج كامل متكامل على امتداد سيف السنة في برشة تفريد. نعملوا جربة اللي ثلاثة ايام جربة هذيك كوكو بيتش زادة شط زوارع في باشا الهوارية المهدية, يعني تلقاو لي بون بلون تاع الصيف ونانيماسيون غرانديوس خاصة بكم انتوما وبعائلاتكم, وديما بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة, برمج صيفك على بقى على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.براءفواياج.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: التميز والنجاح راهو يجي بالخدمة, بثانيا الركبة. حتى نحكي لكم على هذا التميز والنجاح, ونحكي لكم على العمرة وعلى الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة اللي تنظمها براء فواياج في سوسة في 12 جويلية تحديدا, واللي باش تكون مفتوحة لكم انتم. يوم تكويني متميز في برشا محاور وبرشا جوائز ومفاجآت, وفي عمرة للربح زادة في اختتام فعالية الدورة من اهداء براء فواياج. انت راهو اللي تسمع فيها زادة كانت تحب تكون من الفائزين ولا من الفائزات بالعمرة, معليك كنت تدخلت

0: عمر الاستماره الموجوده في الرابط على ذمتكم هاوكا في الرابط اللي فوق تاع الفيديو هذا, ولا تكلم براء وتريزيرفي بلاستيك من توا لنهار 12 جويليا. وعلاش ليه ما تكونش من الفائزين بالعمره او باحدى الجوائز الاخرى؟ وبالطبيعه اهم شيء اللي نحكيوا عليه, تلقى تكوين شامل واحترافي في خدمه ضيوف الرحمن. وعلاش ليه ما تكونش انت من سعداء الحظ اللي باش ينضموا لفريق براء فواياج, واللي قاعد يقدم فيه مجهودات وخدمات رائعة تليق بسمعة الوكالة وبشرف خدمة ضيوف الرحمن. لأكثر معلومات واستفسارات أرقام على ذمتكم تصلوا بهم, فيهم دي بروفيسيونيل يرافقوكم ويعطيوكم كل الإجابات, خاصة العمرة الأولانية والموسم راهو قريب باش يحل, والعمرة الأولانية باش تكون مع المولد النبوي الشريف بإذن الله. فاتصلوا من توا على 70 550 020 70 550 020, ولا 21 881 882, 21 882, ولا 21 882 881, 21 882 881. برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كما تحب توصل صوتك للمسؤول, ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: 73 24 3000
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qui vit. Tiggo 7 pour la technologie, pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون متاع كراب شريكة
4: سهلة عليك بلا سوليسيون أوكارت متاع أولى إنرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون أو كارتين. أولى إنرجي، prenons la route ensemble.
5: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
7: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك. سافر وانتي في بلاصتك.
8: تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
8: على جوهر اف ام.
9: على جوهر اف ام
10: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
11: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
12: الموراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
13: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
14: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
15: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام. ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزل.

0: كي نصيح وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: جوهرة
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعمل. يا طريق نمشي مع بعضنا لنشرة الأخبار المحينة بطبيعة الحال خاصة على الخريطة متاعنا. هات نبدأ ساعة بعناوين النشرة وما يميز طقس اليوم الخميس 25 جوان 2026. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر، وين بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. تبرودي الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، والحرارة اليوم تتواصل في ارتفاع، والارتفاع هذا باش يكون طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة ببقية الجهات، لكن مع ظهور الشهيلي محليا. هات نشوفوا الخريطة في الصباح. أهم حاجة اللي موجودة أنه طقس يتميز بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا في جندوبة وباجة، وأيضا القصرين ومعاهم قفصة وتوزر وقبلي. درجات حرارة أقل الدرجات اللي سجلها 29 درجة في الكيف وفي القصرين، مرورا ب 31 في بنزرت هذا الصباح، و 33 في الفترة الصباحية في تونس الكبرى، 31 زادة في نابلس، 32 زغوان، 33 سوسة، 32 المستير، 31 المهدية، وصفاقس 29 نقاوة زادة في جابس، 31 في مدنين. أعلى الدرجات هي 35 درجة في توزر، وصولا زادة إلى برج الخضرة اللي في تعطينا 36 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تتغير الأمور شوية ويدخل العامل اللي تحدثنا عليه في نشرتنا الأمطار. الأمطار بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سيدي بوزيد، ونسجل فيها 37 درجة بعد الظهر. في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل 35 درجة، 38 درجة في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولاية الجمهورية بشكون بين سحب قليلة ومغيم جزئيا مع ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ نحس به في تونس الكبرى 37، سوسة 36، هي والمستير 32، المهدية 38، في زغوان 39، في القيروان هي وجندوبة بعد الظهر نتحدث 38 زادة كي قلت لكم قفصة، وتوصل 39 في قبلي، 40 في توزر، و 41 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. فترة الليلية تتواصل الأمطار والرياح وألالة، ما عناش أمطار في الفترة الليلية. عنا درجات حرارة نسبيا مرتفعة، أقل الدرجات اللي سجلها 26 درجة في كل من بنزرت ونابل وأيضا المهدية، مرورا ب 28 في السوسة والمستير، 29 في تونس الكبرى، وصولا إلى أقصى الدرجات اللي باش تكون 30، هي 31 في جندوبة، 32 في توزر، 31 قبلي إلى حدود برج الخضرة، نلقاو فيها 33 درجة في هذه الليلة. غدوة الجمعة نعطيكم فكرة أولية، طقسنا باش يتواصل متميز بدرجات حرارة مرتفعة باش تكون ثلاثينية إلى أربعينية بطبيعة الحال، ثلاثينية على المناطق الساحلية، 40 درجة نوصلوا لها غدوة في القروان، نوصلوا 41 في توزر، 40 في قبلي، 41 في برج الخضرة. هذا ما يميز طقس غدوة مع ما فماش الخلايا الرعدية متاع بعد الظهر، هذا في طقس نهار الجمعة. بالنسبة لنهار السبت زاد ما عندناش الخلايا الرعدية ويتواصل الطقس متميز بارتفاع في درجة الحرارة اللي تفوت صراحة المعدلات متاع شهر جوان فوتناها، وذلك علاش نقولوا ساعدوا رواحنا الخروج في كل فترة متاع الحداش إلى حدود الخمسة متاع العشية بالنسبة لكبار السن وصغار السن والأمراض المزمنة، ماذا بينا لا ومش وقت راهو العومة ما تفيدش، العومة تفيد في الصباح بكري وإلا في وقت المغرب يا سيدي، نزلت الدنيا ضاوية والبحر يعوم من ستة متاع العشية الفوق. شكرا لكم على المتابعة، فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعينا.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: يبدو أنه مجلس نواب الشعب ما هوش في كونجي يخدم على روحه، بالرغم أنه الحكومة إلى حد الآن ما رجعتش تمشي لمجلس نواب الشعب بعد الشهر هذاك. وهذه المرة نتحدث على جلسة معناها كانت مغلقة غير مفتوحة للصحفيين ولا الإعلام، خاصة برفع الحصانة.
2: هو هذا هو السؤال، جلسة لرفع الحصانة واللي تم فيها إقرار رفع الحصانة عن 10 نواب، هذا
1: مبدئين
2: ولا الجانب المعلومة شحيح. يخلينا نطرح السؤال، جلسة سريعة ليش متاع أمن قومي؟ في العادة ثم جلسات
1: حاجة خصوصية النواب،
2: ما عندوش خصية، نائب شعب يمثل الشعب التونسي،
1: أنا ما فهم عشرات
2: خصوصية، ما عندوش خصوصية إلا في حياته الخاصة العائلية،
1: حياته الخاصة لكن قضية هذه خاصة. تعارك هو مرته،
2: حتى تعارك هو مرته، يلزم الشعب يعرف أنه تم رفع الحصانة من عدمها، هذاك شأن عام. الغالب هو اختار أنه يكون نائب شعب.
1: خلنا نمشيو في المتابعة لشكون،
2: هذا هو باش نمشيو للنائب عن جهة صفاقس السيدة فاطمة المسدي اللي تقول أنا طلبت رفع الحصانة، مش هما طلبوا رفع الحصانة.
1: هات نشوف متابعات.
2: عبر الهاتف معنا السيدة النائب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي. نقول لك صباح الورد.
3: نور صباح الخير كل مستمعين إذاعة جوهرة.
1: تو مازلت محصنة ولا ما عادش محصنة؟
3: لا اليوم ثاني نهار مانيش محصنة.
1: مضمنة يلا.
3: الحقيقة هو معناها كنت نسمع في الكلام اللي كنت تقوله، راهو مش كان فاطمة مسدي اللي طلبت رفع الحصانة، النواب العشرة اللي تم رفع الحصانة عليهم هما بطلب منهم هما
1: 10 ولا 11 النواب اللي وقع رفع الحصانة
3: هما 11 النائب تم عرض الملفات نتاعهم، لكن تم رفع الحصانة بطلب منهم 10، لانه ثم نائب صارت فيه معناها مراجعه للملف نتاعو باش يرجع للجنه، دونك ما تمش القرار النهائي فيه.
1: علاش ما رجعوا للجنه؟ علاش
3: ثم معناها بعض اللخبطه في الوثائق اللي هو معناها تعدى عليهم، دونك مش يعاودوا يرجعوا للجنه باش يعاودوا يصلحوا الوثائق.
1: فاطمه شنو هي القضيه اللي انت موجوده فيها واللي انت طلبت رفع الحصانه عليها؟
3: هو هي نفهم الناس قبل كل شيء انه معناها كي يجي نطلب رفع الحصانه يجي من عند السيد وكيل الجمهوريه الى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب يحيل هذا المطلب الى لجنه النظام الداخلي وتنظر فيها اللجنه وتسال النائب تقول له هل انت تتمسك بالحصانه ام لا. كي صارت اللجنة معناها في الموضوع القضية متاعي وكما الزملاء الآخرين، أنا لم أتمسك بالحسنة بل طلبت رفعها، وطلبت أن يكون هناك معناها جلسة مخصصة لرفع الحسنة في أقرب وقت، لأنه أنا نعتقد أنه ما جيتش للمجلس النواب باش نتخذ وراء الحسنة، أنا جيت باش نخدم بلدي وباش نحاول نكون معناها منضبطة لدولة القانون، ما عنديش علاش نخاف من القضاء. موضوع القضية شنو هو؟ موضوع القضية سياسي بامتياز، انه فما السيد كاتب الدولة عادل جربوي في 2019 بعد مؤتمر نيدي تونس اللي الأخير اللي تقام فيه نيدي تونس، أنا كنت معناتها مرشحة إلى الأمانة العامة في المكتب السياسي نتاع نيدي تونس، وهو زاد كان مرشح وكنا زوز مرشحين، وفي الانتخابات نتاع مؤتمر نيدي تونس في ذلك الوقت صارت بعض الإخلالات، وكما تعرفوا معناها تقسم النداء على زوز وإلى آخره. أنا في ذلك الوقت ولعلمكم أني مانيش من الناس اللي ديما ما نسكتش على الإخلالات وما نلوتش على المناصب وما حاجتي بحتى شيء، حاجتي أنه فقط أنه ننور الرأي العام على بعض المواضيع. فعملت ندوة صحفية كي فاقس وتحدثت على الإخلالات اللي صارت في المؤتمر، وكانت حاضرين معايا الناس اللي شاركت في المؤتمر وكانوا شاهدين على الإخلالات وإلى آخره. من بين الحاجات اللي ذكرتهم في المؤتمر أنه معناها سبق وأنه سيد كاتب الدولة عادل الشربوعي معناها كانت عنده تاريخيا عنده بعض الشبهات، وذكرت بعض الشبهات في مسائل تخصها كي التحيل وحاجات من نوع هذا، وعطيت بعض الوثائق وريتهم في وسط الندوة الصحفية وانتهى الموضوع. فقط جزت معناها كما نقوله هي مسألة سياسية، وريت أنه فما حاجات مش عادية صارت وهذه بعد تو يفق التاريخ. المهم بعد ذلك الندوة الصحفية قام السيد كتب دولة عادل الجربوعي بتشكي إلى وكيل جمهورية وطهمة كانت ضدي على أساس أني ادعى بالباطل ومعنى إساءة إلى موظف عمومي وكل شيء، مع العلم أنه أنا وقتها نيب شعب وهو كاتب دولة، وفي الدستور متاع 2014 معناها ما كانش فما حاجة اسمها حسانة معناها ما تشمل كل شيء.
2: يعني استقعدت الوقت هذا كل سيدة نيب
3: بالضبط من 2014.
1: لحظة معلومة ما تمرش عليها، في دستور 2014 فما حسانة للنواب، قلت ما فماش حسانة.
3: لا فما حسانة للنواب، حسانة زادة حسانة شاملة مش كيما توا في دستور 2022. في دستور 2022 يقول لك
1: صحيح
3: اي في دستور 2022 يقول لك القذف وال والاعتداء بالعنف وتعطيل الجلسات العامة كل ما فيهمش حسانة معناها ساعات يقول لك متلبس تماما. باركونتر في 2014 كان ثم حسانة كاملة، وقليل ياسر باش تشوف انه في التاريخ السابق انه تلقى نواب يرفع الحسانة على انفسهم، لانه معناها كانت ثم برشا سياسة في المواضيع. فهمت على كل حال
1: علاش قات الى هذه الفترة؟
3: بالضبط من ذلك الوقت 2019 الملف قاعد يراوح مكانه ومخرج لي ما بدا يخرج في العنان كان في ذيك البريود اللي قبل 25 جويلية، في ذيك البريود اللي راشد الغنوشي شاكي بيه هو تحرك الملف ذيك وعاود تحرك وقتها معناها من بعد في 2024 كي طلبوا رفع الحسانة عليا حبيت أنا نرفع الحسانة على روحي، لكن لم يتم برمجت حتى معناتها جلسة عامة في الموضوع هذايا. فعندما معناها اتخذ القرار أنه باش نبرمجوا جلسة عامة لرفع الحسانة كنت من الأوائل اللي طلبت أنه نرفع الحسانة على روحي.
1: باش نرمي عندك الآن فاطمة مرفوعة بيك، لأنه نعرف كما قلت أنت حكيت على راشد الغنوشي ذولي فات القضية هذيك وفات تسكر.
3: انا راني قدموا بيا وقت معناها اكثر من 12 قضيه ربحت من الكل، فما قضيه برك قعدت ما نعرفش وين هي راشد الغنوشي قدم بيا 3 قضايا هو شخصيا معناتها غنوشي زوز ربحتهم، وفما واحدة معناها ما نعرفش ويني بالضبط اللي هي تتعلق بإدعاء بالباطل في ملف البغدادي المحمودي. فهمت ذيك الوقت هو شاكي بيه على أساس إدعاء بالباطل في ملف البغدادي المحمودي، أما بالباقي كله معناها تم ربحتهم الكل، عبد الكريم العبيدي وراشد الغنوشي وكلها معناها اللي صارت القضايا كلها تم
2: مع السيد عادل الجربوعي من 2019 ما اتصلتش بيه ما اتصلش بيك ما تنزلش ما تراجعتش، يعني القضية كيف قعدت؟
3: هو موجود هوني هو خرج البرة ما نعرفش عليه وينه هو. فهمت دونك القضية قعدت هكيك ما نعرفش علاش معناها ما خذوش فيها إجراءات من الأول، لما ما تعرف هي صارت. هو الحقيقة باش نكون واضحة أنه المؤتمر الصحفي اللي صار في صفاقس، وعادل الجربوعي وقتها معناها يسكن في صفاقس وأنا نسكن في صفاقس، لكن الشكاية اللي قدمها السيد كاتب الدولة في ذلك الوقت قدمها السيد وكيل الجمهورية بشير العكرمي لتونس. يعني معناها ما نعرفش انا بتو هذا الكل القضاء تو ينظر فيه، وهذيك علاش انا معناها
1: طلبت رفع الحسانه. وقتاش حددت موعد الجلسه نتاعك؟
3: في سبتمبر ان شاء الله. احنا معناها عملنا جلسه هذيه لانه باش ندخلوا بعد في عطله برلمانيه اوت سبتمبر.
2: وعلاش السريه الجلسه بالله يا سيد النائب؟ علاش يقول الراي العام؟ علاش ما عندناش امكانيه نتابعوك كل الجلسات؟
3: اول حاجه هي هذيك ما ينص عليه النظام الداخلي انه جلسه سريه، بالنسبه للجلسات رفع الحصانه، خاطر ساعات فما ملفات تهم مثلا نعرفش انا حاجات عائليه ولا حاجات ما نعرفش، النايب يبدا يفسر للزملاء في الموضوع ما ينجمش يفسروا للرأي العام، فهمت كيفاش؟ دونك تقعد ديما مثلا جلسه سريه، لكن النواب اللي تم عرضهم والملفات نتاعهم راو اغلبيتهم باش نقول لك معناتها فريمون اغلبيه تبقى مخالفات انتخابيه وحاجات سيده فارغه معناتها فهمت؟
1: احنا تو ربي حويجه برك فاطمه اكد لي نخدم بها مازالت لي لحظات، كونه هذم هما النواب فقط اللي عندهم القضايا ولا مازالت قائمه اخرى؟
3: لا لا لا لا، هو شوف هما تم تحديد الجلسه هذه للنواب اللي طالبين رفع الحصان على انفسهم، وممكن مش تتعمل جلسه اخرى للنواب اللي تمسكوا بالحصانه.
1: قداش من نائب حسب التقريب اللي تمسكوا بالحصانه مازالوا؟
3: والله ما عنديش فكره، انا هذه الكل عند لجنه النظام الداخلي.
1: نعم.
3: اما هذوما العشره ولا ال11 نائب عبدوا على معناها
1: على اراده تمسكهم بالحسن. شكرا لك فاطمه، الى لقاء قريب ان شاء الله في الاستوديو حتى نشوفوا بعد لا مش بعد دولي الدورة الجاية هي الأخيرة اللي عندهم
2: الدورة
1: بعد أربع دورات هذا. وين وصلنا شعملنا شقدينا راضية فاطمة ماشي راضية على ما قدمته، إن شاء الله تكون في الأيامات القريبة القادمة. يلا فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
0: تسمعوا كل سبت 9 إلى 10 لنا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات، بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت.
8: مونوبري ديما معك.
9: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
8: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: الكراسي في السني تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات، وفي الليل سهريه على الماتشوات.
11: اليوم مع اورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثه شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. موضوع الساعة الحروب في العالم أثرت علينا احنا مباشرة وخاصة على الطاقة، على سعر برميل النفط، على الذهب وسي اللي مرة طلع ومرة يهبط. مهندس نفط وناشط في مجال تجارة البترول يشرفنا بالحضور للاستنارة برأيه ونشوفه. قال لنا المرة الأخيرة اللي جاب حدانا راهو الأيامات هذه معناها جويلية العقود تنتهي متاع الشرايات، شعملنا احنا كتونس شعندنا وما عندناش، ثم وين وصل سعر برميل النفط، وهل في البروجيكسيون معناها هما كمتابعين هل باش نعرفوا انخفاض لأسعار النفط في الأيامات القريبة القادمة؟ هذا كنا نعرفوه مع سي محمود اللامي.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمود شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
12: مرحبا بكم وتحية المستمعين جوهرة اف ام.
1: إذا كان نبدأ من البداية، قداش يمشي توا البرميل متاع النفط؟
12: تو رجعنا الأسعار أسبوع قبل بداية الحرب، والأسعار هذو متاع أسبوع قبل بداية الحرب فيهم فكرة اللي الحرب جاية. دونك حتى الأسعار هذوما وقتها وقت اللي صاروا كانوا غالين، نسبيا على اللي كنا فيه في بداية العام وحتى على القانون المالية اللي كان في 63. احنا اليوم في حدود 73، وهو الأسبوع اللي قبل 28 فيفري وقت الناس يتكلموا على الحرب وما يعرفوش إذا الحرب باش يجي فيها إيقاف هرمز ولا لا، ويتكلموا على الـ اللي هي التحديات متاع إيران اللي كانت وقتها تقول تضربوني نقفل هرمز، والناس كانوا يتصوروها كسيناريو كارثي مضيق هرمز، على خطر من في تاريخ البترول والنفط من وقت بدايته عمره ما تقفل كما هل الأربعة أشهر اللي فاتوا عمره ما تقفل. اليوم احنا في المستويات هذوما،
1: مستويات هذوما 73 دولار،
12: اما 73 هذوما انا كما قلت لكم الأسعار النفط تتبع الأخبار بطريقة عاجلة، وبعدك اش تتعدل على الـ الـ اللي هي لوفر لا دوموند، الطلب البضاعة والـ
1: إذا كان تسهل علي حاجة ليانا ما نعرفش العملية وانتم المختصين، أنه أسعار برميل النفط كما البورصة متاع الأوراق المالية معناها كيكا
12: بالضبط. هذاك اللي تشوفوا فيه 73 دولار في البرميل البرانت ما عنده حتى وجود مادي. كله أوراق كله أوراق. تبدأ احنا كنا نفدلك ونقولوا أكثر ناس يشاركوا ويشريوا ويبيعوا هي كل لفامو فويي، تتكلم الكونسيي بانكير نتاعها تقول له شري لي 3 عقود بترول، ما تعرفش حتى شنو لونه. هذه هي الحقيقه. فهذوما الناس على الاخبار يحركوه برشا. اليوم اللي نشوفه فيه يقولوا بالانجليزيه the market is oversold، اليوم البيع اكثر من الشراء، تلقى 10 بايعين وثلاثه شارين، وهذاك يهبطوا بنسب كبيره. بعدك ايش يصير التعديل؟ التعديل شنو هو اللي عدل فيه؟ وقت اللي يدخلوا فيه البروفيسيونيل ويدخل فيه لوفر لا دوموند.
1: وقت يدخلوا البروفيسيونيل عادة
12: اللي هو نشاط العادي متاع البترول. اليوم مازال قاعد اللي سوق في الأسعار هما الأخبار.
1: مازال المكاورش.
12: كان تجي تشوف الحقيقة متاع الأوفر تلقاها اللي نقصت مذيق هرمز توا يخدم على 50%، مازال ما رجعش لحالته. الدول كما الكويت اللي هي من أكبر الدول اللي داخل من مذيق هرمز اليوم ما تنتجش في برشا بترول. إيران مازالت ما رجعتش، ولو أنه الأخبار تقول أنه إيران الحصار على إيران باش يتهز. إذا الحصار على إيران باش يتهز، هي كانت تنتج 1,500,000-1,700,000 برميل في اليوم باش توصل 3,700,000، ولكن اليوم مازالوا ينجموا يدخلوا للسوق بسرعة غريبة. الكويت نص إنتاجها، هي تنتج 1,700,000 الكويت، نص إنتاجها يجي من المصافي، معناتها هما يصفيوا البترول ويبيعوا المصفى. النص هذا ما عادش موجود، خطر كل الـ الـ الـ اللي هي البنية التحتية متاع تكرير النفط مضروبة الكلها مضروبة. أما نجم ترجع تبيع 1,700,000 خام، معناتها يرجعوا أما بطريقة أخرى
1: بدون تكرير بس بسعر آخر ويتباعوا ويتشرى.
12: قطر مازالت قطر اللي هي أهم لاعب في الغاز، اللي هي تنتج 20% من الغاز العالمي، المنشآت متاعها مضروبة.
1: ترتيب العالمي تزاير وروسيا وقطر ثم المنجين الكبار سنني. شو الترتيب؟
12: الترتيب الأول الولايات المتحدة أول منتج وأول مستهلك والمنتج والاستهلاك توا مع فنزويلا ومع المحيط متاعها تقريبا متراضع، ما عادش محاشتهم بالبترول لا هرمز لا حاشتهم بحتى شيء. ثاني منتج اليوم روسيا.
1: روسيا في الغاز به.
12: روسيا في البترول والغاز حتى البترول. الثالث السعودية.
1: غاز عندها السعودية مش قطر.
12: أنت ألا تحب الغاز؟ آه. آه لا الغاز أمريكا وقطر.
1: أمريكا وقطر.
12: أمريكا وقطر.
1: الجزائر.
12: الجزائر جي بعدهم وروسيا بينصير روسيا بالبايب للأوروبا اللي توا قطر خذت ثم زاد أذربيجان.
1: دخلت في انتاج الغاز.
12: اما اللي توا ينجموا داخل اذربيجان من اول الدول المنجه للبترول.
1: بترول ولا غاز؟
12: بترول.
1: بترول.
12: بترول. اذربيجان اول دول منجه للبترول من 1850 قبل التكساس.
1: انا يهمني نربط توا بتونس. اش عندنا وما عندناش كيف نحل الكتاب على 63 اللي دخلنا بهم في قانون المالي قدمش نزيد ثم يظل الشراءات باش تبدا مع نهايه تجويد ولا لا هكا ولا قلت
12: لا في نوفمبر
1: تبدا في نوفمبر
12: في نوفمبر
1: نوفمبر باش
12: نوفمبر 2027
1: اما 26 رانا امورنا 5 على 5
12: مغطية
1: حسب الشراءات
12: مغطية راهو مغطية بالكميات مش بالاسعار
1: بالكميات
12: كميات مغطية الاسعار اش معناتها معناتها انت في نوفمبر كيف تاخذ عقود تاخذهم اندكسي سور لا موين دو موا دو ليفريزون اش معناتها معناتها في جانبي تاخذ سعر جانبي في فيفري تاخذ سعر فيفري في مارس تاخذ سعر مارس
2: مش تاخذ
12: اما الكمي لا لا اللي العقود يتعملوا يقول لك موين دو موا دو ليفريزون بلس اون بريم بلس اون بريم اكل بريم هذيك التجار يتعاركوا عليها
2: كاينه فاتوره تقديريه
12: هي فاتوره تقديريه ما فماشي ما فما حتى شيء الفاتوره ما تجيش
1: الفارق اللي باش نخلصوا
12: اليوم 27 دولار قاعد تخلص 27 دولار وكل دولار يكلف الخزينه مليون و65 165 مليون دينار هذايا ماشي للكاس دو كومبونساسيون اليوم خاطر الاسعار في العالم الكل بدلوهم
1: رفعوا في اسعار البيع
12: اسعار البيع
1: احنا
12: في تونس
1: اخترنا نحافظوا على البعض الاجتماعي
12: على اسعار البيع وشكون اللي باش يضر
1: صندوق الدعم
12: صندوق الدعم توا انا قلت كيف توقف الحرب ويتحل هرموز كل الدول باش تعمل جرد حسابات وجرد خسائر في البنيه التحتيه بالنسبه للخليج وفي دولنا احنا بالنسبه قداش كلفنا هالحرب هذه الحرب هذا كلفت العالم الكل مثلا اقتصاديا أوروبا مثلا المداخيل على البترول نقصوا عليه نقصوا الأسعار ارتفعت دونك التاكس لازم تكون ارتفعت ولكن الكونسوماسيون نقصت العشرة الأربعتاش في المية في أوروبا
1: دونك الأدات على الوحدة
12: نقص
1: مداخيل الدولة
2: مداخيل
1: الكونسوماسيون غلي عليه
12: غلي على خطر غلي على خطر باش تعمل انت باش تعمل اون ايكونومي دانيرجي تغلي في الاسعار احنا في تونس ما غلاوش احنا الكونسوماسيون زادت الدوله الوحيده يمكن الكونسوماسيون فيها زادت علاش على خاطر المستهلك بدل طريقة الشراء متاعه ولا كيف يدخل المحطة كان يعبي ب 40 دينار 60 دينار توا يعمل البلا يقول لك بالك شي غدوة ما فماش
1: هذه عنا عقليت بك شي غدوة
12: بالك شي غدوة يغلى هو ما يعرفوا كان يغلى ما يعرفوش يرخص دونك يقول لك بالك شي غدوة باش يزيدوا فيه هيا خلي نعمل البلا وخليها غاديك في الخزنة متاعي
2: فكرة التعديل الآلي للأسعار
12: تعديل الآلي للأسعار أنا
2: كيفاش قيم أنت كخبير
12: لا أنا اللي تكلمت أنا أول واحد تكلمت فيها في مجلس التأسيسي وقتها خذاوا بها ودرسوها وفي بالي بدينا ننفذوا فيها
1: يا أخي
12: المغرب توا ينفذوا فيها وإحنا ما ننفذوش إحنا نفذناها ثلاث مرات وقت اللي بدأت الأسعار تهبط ما عادش ننفذوا
1: باش نطيحوا ما حبيناش نطيحوا
12: ما حبيناش نطيحوا على خطر هو إذا تحب تعمل أنت التعديل الآلي التعديل الآلي كما أنا عرفته مثلا في سوق كما السوق اللبنانية كل نهار الجمعة يتعدل السوق كل نهار جمعة وبعدك ما يجيش يعطيك سعر تبيع فيه لا يعطيك السعر الأقصى وبعدك انت تنجم تبيع حتى برخص ما يهموش. أنا نعطيك السعر اللي ما تنجمش تتعديه في المحطات. أنت تحب تبيع بعشرة مليمات أقل مشكلتك.
2: ربما التعديل الآلي يولي اللي رابح فيه هو الكيوسك، معناه يقول لك أنا عبيت بسعر غدوة زاد السوم لكن أنا كشاري من الأول.
12: لا لا لا لا, لا, لا. أنت أخذر لي الساعة أصحاب المحطات، أنا نكلمك على السوق اللبنانية اللي هي سوق حرة، وأصحاب المحطات يشريوا ويبيعوا كونه عالي ولا هابط. المهم المحطة متاعه دي ما تخدم. توا أنت تحدد له سعر، ساعات تحدد له سعر هو شاري بأغلى والسوق هبط يخسر، تلقاه يخسر خطر ما ينجمش يتعدى السعر هذا.
1: ما يخسرش في تونس؟
12: لا في تونس ما عندكش هالمشكلة. في تونس مشكلة. في تونس تشري من الدولة بسعر وعندك المارج نتاع
2: الترانسبور
12: والمارج نتاعك وتبيع هكاك،
1: وحتى كان تصير الزيادة راه مش باش تحملها هو معناها
12: تحملها الخزينة.
2: خزينة التعويض
12: وتزيد الهبوط تربح الخزينة. الخزينة راهو كيف ما بدلتش وقت اللي وصلنا للستينات كانت رابحة، زاد رابحة التاكس على كونسوماسيون، رابحة التيفيا. اليوم هذوما الكل ما عادش فما، اليوم هذوما الكل ما عادش تنجم توفرهم الخزينة من النفط على خاطر قاعدين يشريوا فيه. توا إن شاء الله الشهر هذايا باش يحصل تعديل، أما كيف وصل للمئة ومئة وعشرين يشريوا فيه بدينارين وخمسمائة في البرط ويبيعوا فيه بدينارين وخمسمائة وما فيه لا تاكس لا حتى شيء.
2: دخلنا مرحلة اليأس أنه احنا بلد لا يملك النفط ولا مازال امكانيه للتنقيب، لانه ديما الموضوع هذا من 2011 وانت كنت في مجلس تاسيسي واحد يعني تعرف الوضعيه هذه الكل.
12: انا في المجلس التاسيسي نقول لك انا كنت في لجنه الطاقه وخرجت منها.
1: علاش
12: خرجت منها؟ على خاطر كيف كنت نقول حاجات يقولوا لي انت تدافع عن اللوبيات، قلت لهم باهي خليني مالا اخدموا انتوما على رواحكم وهاني البرة من دافع على حتى حد، هاني من برا من دافع على حتى حد. اللي صار اللي عملوا في حتى في الدستور راهو عملوا حاجات اللي هربوا كل الشركات متاع التنقيب. الشركات اللي جي تصرف فلوس باش تنقب، تصرف على كل بير 20 مليون دولار وتعمل 10 أبيار بالكش يطلع بير فيه حاجة يعوضوا منها، هذوك الكل هربوا. أعطيني أنت قداش حفرية استكشاف عاملين توا 3 سنين الأخرانين، يمكن حفرية واحدة مجبورين على خاطر عندهم حقول أخرى. أما جدد ما يجيوش، ولا يجيوك شركات كما زينيت اللي ما عندها ما يخسر. جاء شراء كونسيسيون، كيفاش باش نحصل هالدولة هذه الضعيفة؟ هذا اللي صاير. حصلنا ما ربحنا في 600 مليون دولار في المحاكم.
1: مش محكم مسلم مش نهائي ولا لا؟
12: ربح الحكم هو.
1: ربح الحكم.
12: ربح الحكم بأوراق عطينه
1: من الدولة. مؤسسة الدولة معنا عديدة. ربي يستر.
12: ربي يستر.
1: ضربة خايب.
12: ربي يستر.
1: تقول هربوا علينا. الشركات الكبرى هذه اللي كانت تستثمر هنا هربت.
12: اي هربت على خاطر اغزر لي ما هربتش زادة على خاطر والله فما امكانيات كبيرة وهما مش حابين. اذا فما امكانيات تنقيب وامكانيات فعلا متاع استكشافات جديدة راهم جاءوا، حتى اذا تحط لهم عوائق الدنيا
1: ما فماش. لكن اللي قلقهم مع هذا ما فماش
12: القوانين
1: وكل حملة اللي صارت.
12: بالحملة اللي صارت
1: حملة
2: شيطنوا
1: الناس الكل اللي تنقب على البترول وحتى مؤسسات تشتغل
12: بالضبط.
1: في البترول
12: بالضبط.
1: نمشي الفاصل ونرجع مع سي محمود المين، استسمحك في 10 دقائق خلين نوصلهم معك لأنه مزيت بعض الأسئلة اللي حبي أترحم زاد خليفة بن سالم
4: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dimamak à l'App Store ou le Google Play.
13: حب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليوشن او كارت نجم تصب اسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل
14: جوهرة
15: اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
1: دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي محمود المهي مهندس نفط وناشط في تجارة البترول بربي خنسكروا الموضوع هذايا احنا الامكانيات ومتوفرة داخل الأرض متاعنا ورات كونه ما عندناش لا ريشاس هذي اللي عند جيراننا كما الجزائر وكما ليبيا مثال
12: راهو عند كيف نقولوا عندنا عند جيراننا هما جيراننا بالفعل اما لزون اللي فيها النفط ما همش جيراننا
1: بعاد علينا برش
12: لوطة برش
1: برش
12: دونك كل اللي يقول لك احنا ما
1: بين الجزائر
12: وليبيا اش بيه هما عندهم احنا ما عندناش مغالطه كبيره
1: ليبيا بعد ما همش في الحدود
12: البترول اللي موجود في الجزائر وفي ليبيا بعد برشا
1: واللي
12: في البحر واللي في البحر هاو قسموه معنا اللي بي
1: انا هو هذا نتاع البحر
12: كيما الجرف القاري
1: اللي هما ربحوها هما
12: ربحوها عليه على خاطر احنا كيما حكايه زينيت كيف نختاروا التحكيم ولا
1: الاربيتراج
12: نختاروا المحكمين نتاعنا ما نختاروهمش دي بروفيسيونيل دو بترول الله يرحمه سي اللي كان وقتها رئيس التحكيم سي صادق بالعيد
1: هاي.
12: الله يرحمه ما كان عنده حتى خبره في
1: البترول هو دكتوراه في
12: والاخرين جايبين واحد ان دكتور عراقي محنك من الستينات ويعرف كل شيء اللي جاء راهو حب يساعدنا احنا كيف قدم قديش تكلفته كشخصيه ما في نطاق البترول ومؤسس لوبيك وما نعرف شنو قالوا له ليت احنا شبينا احنا توانسه حاجتنا بالعرب باش يساعدونا مشى للليبيين
1: خدم مع الليبيين خسرنا هذا نقدم شويه القدام يقولوا وتصلح لي اذا كان انا غلط وانا جاي خليفه سامحني السؤال الاخير هذا عندنا ثرو هي الغاز دو شيست هذا هل صحيح ولا لا؟
12: اغزر لي الامكانيه موجوده اما انا زاد في التسعينات سمعت اللي بولونيا مثلا تعوم على الغاز دو شيست جاو وبداوا يحفروا ويفركسوا ما لقاو شيء دونك احنا موجوده اما ما تنجم تعرف كان كيف تعمل الاكسبلوراسيون
1: هل صحيح انه تم رفض سياسي في فتره معينه
12: التو فما رفض قانوني اي ما حلوش الغاز دو شيست تحلت في الجزائر وبداو فيها ولقاو غاز دو شيست في ليبيا باش يبداو عن قريب واحنا في تونس القانون ما يسمح لناش باش نعملوا استكشافات في الغاز دو شيست
2: علاش شنو مبررات القانون في

0: يتلوث.
1: وتوا اللي عملوا في امريكا ولا في الجزائر لوثوا
0: ما لوثوا حتى شيء، احنا بركه خايفين.
2: على فكره الاحتياطي، واحنا ديما عشناها في فتره معينه، عشنا ازمه نتاع حكايه النفط في الـ في الـ في الكيوسك وغيرها. يقول لك الاحتياطي نضب، هل تملك دوله يعني احتياطي من مخزون الشراءات ولا مجرد عباره هذه؟
0: لا موجود
2: ستوك، هكا موجود،
0: موجود ستوك، موجود ستوك، كان موجود تاريخيا. احنا نقص عندنا ستوك وقت ازمه وقت حرب الاوكران، حرب الاوكران وقتها استعملنا من ستوك نتاعنا.
1: رجعنا له ولا لاته؟
0: انا اللي سمعته اللي رجع،
1: الحمد لله به.
0: انا اللي سمعته اللي رجع، رجع. واحنا عالميا ولا الانستيتو دينيرجي انترناسيونال تقول لك اللي 90 يوم الاحتياطي
1: كما العمله تقريبا
0: 90 يوم، 90 يوم لاباس. احنا في 45 يوم. فما بلاد كما الهند مثلا اللي توا باش تبني خزانات وباش تعمل احتياط بعد هرموز، وهذاك باش يزيد يرفع الاسعار، على خاطر فما برشا من ال 73، ازمه 73 واللومبارغو نتاع الملك فيصل الله يرحمه، عمل استفاقه لاوروبا باش يعملوا هالاحتياطي استراتيجي بتاع 90 يوم. من وقتها قال لك لا، احنا ما عادش نعملوا على العرب وعلى البترول العربي، خلينا نعملوا الاحتياطي نتاعنا بتاع 90 يوم. مضيق هرموز توا عدى هالانذار هذايا لكل الدول الأسيوية، من الهند حتى لأستراليا. أستراليا ما عندهاش التسعين يوم، مع أنه هي في
1: مش منجة، هي
0: أستراليا نجم تكون منجة، أما حتى أمريكا منجة وعندها التسعين يوم،
1: تعمل تسعين يوم.
0: اليوم التسعين يوم تاع أمريكا هابطين برشا، هذاك عليها امريكا باش ترجع تشري وقت اللي يرجع السوق عادي. هذاك عليه الاسواق ماهيش باش تشوف تراجع كبير في الاسعار توا.
1: احنا عاملين من قبل 90 يوم ولا من قبل
0: 45؟ 45 عمرنا ما توصلنا لل 90، ما عندناش امكانيات حتى للتخزين 90 يوم.
2: وهكا علاش احنا البترول ناخذوه مكرر ولا خام بريت؟
0: احنا يعني البترول
2: فيه
0: احنا
2: يمر عبر التكليل لنا، ولا ناخذوه حاضر طول يمشي
0: حتى للتسعينات وقت اللي احنا كنا منكروا، كان البترول التونسي اللي هو الزرزيتين والاشطارت في الستير، كنا وقتها ناخذوا البترول التونسي، وساعات زاد نعملوا ديزيشونج خاطر البترول نتاعنا كان خفيف جدا واغلى من البترول العادي اللي هو العراقي ولا السعودي. كنا نشريو العراقي ونبيعوا التونسي، وفما اون مارج نخليوها في اللي تقعد في الخزينه. من 2005 ما عادش عندنا احنا بترول يكفينا في دونك ما كنا نشريو، كان المكرر. اليوم أغلبية شراءاتنا مكررة، ما فما كان شحنة كل شهرين تقريبا تمشي للستير. وحتى الشحنة كل شهرين أنا عندي احتراز عليها، على خاطر تكريرها تكلف أغلى من اللي نشريو فيه.
2: واضح، يعني التكلفة تولي أغلى.
1: حويج يقولها المواطن العادي.
0: لا حبيت سامحني، نفس المصفات اللي عندنا احنا في تونس في بنزرت نفسها بالضبط موجوده في المحمديه في
2: المغرب.
0: في المحمديه في المغرب ما عندهمش بترول، كانوا يجيبوا البترول السعودي يكروه ويبيعوا على الاسواق نتاعهم. المحمديه تباعت في 95 للسعوديين، اللي صرفوا عليها ما صرفوا باش يرجعوا هيكلتها، صرفوا عليها مليار ونص دولار، وفي 2005 قفلت.
1: سكروها
0: بيان سور
1: بعد ما صرفوا،
0: خطر ارخص تشري ارخص. وهما لا، هما صرفوا عليها على خطر كان فما امتياز ليهم اللي باش يجي من برا ما يجي كان ما هما يبيعوا الكميات نتاعهم. بعدك شحلوا السوق للناس الكل، كيف حلوا السوق للناس الكل المنافسه عملت اللي يجيب من برا ارخص منك، قفلوا.
1: بعض الاخرين يسالوا لهنا يقول لك نمشي نصب في ليبيا نحس ليسونس ولا المازوت رائع جدا رافيني، هكا يقولوا
2: خفيف
1: باركونتر لهنا في تونس حاجه اخرى. فما فرق؟
0: فما حتى فرق
1: حتى فرق
0: سي دي موليكول ما فيهم

0: حتى فرق. الفرق الوحيد اللي يمكن وما ظهر ليش هدايا هو اللي يقولوا عليه اللي الخزانات يمكن مسخة فيها ديسيديما وكل شيء ما ظهر ليش.
1: واضح. هو يتباع في بيدن هو تو.
0: شنو؟
1: اللي يجي من ليبيا يباعوا فيه في بيدن.
0: هذاك اللي فيه ديسيديما ما شفتش اللي فيلتر يبداوا يحطوا فيهم ويصبوا فيهم. هذاك اللي هذاك يضر هذاك اللي يضر الموتور بالقدا. يضر لي زانجيكتور لي لانجيكسيون والموتور بيدو.
1: والسوق اللي ناخذ
0: منه اذا فيه ما اكثر زاد يضر اكثر. انا ما ظهر ليش اللي فما اللي كاليتي خير كله سي دي موليكول سي دي
1: السوق اللي تاخذ منها تونس يعني رسمي عندها سوق والا هي تتصرف بحريه معناها كل مره تبدل
0: الاسواق
1: حسب السعر ولا عندها كبلد معين ولا سوق معين ولا
0: ما تتصرف مع حتى دوله وحتى بلد هي تتصرف مع التجار اللي يعطيوها المنتوج واصل للسخيرة لحلق الواد رادس البنزرت
2: سي محمود
0: والشركات هذوما كيف يبيعولك ما يعرفوش حتى من يمشي يجيبوا وفين عندهم وإذا عندهم يبيعولك هكاك يبيعولك كميات على عام وبعدك شي يتصرفوا هما يجيبوا من يما من ما مثلا الليسانس يجي مره من لافيرا مره من الصقليه مره من اليونان مره من روتردام هو عنده عنده اللي يسميوهم كراس نتاعو نتاع المنتجات اللي يشريها ويبيعها ويقرر هذا يمشي لتونس هذا يمشي لمصر هذا
2: باش نخدم معك انت سي محمود الماي محويجة مهندس نفط فهمتها ما واضح ناشط في تجارة البترول شو معناه؟ معناه تشري
0: تريدر معناتها كنت نخدم في شركة اللي تشري وتبيع نهار الكل وإحنا نشري ونبيع على الإكران وعلى الواحد كيف نشري وكيف نشري وسادة زادة كيف نشري أبخي فيكس مثلا نشري أنا اليوم نشري ديسمبر بسوسان دوس ما نخليهش هكا نبيع على الأوراق باش اذا فما اختلال وقت في ديسمبر نلقاها ب انا شاري 72
2: وهي ولا الشركة؟
0: لا الشركه
2: ما تنجمش واحده ما ينجمش هكا ولا
0: لا لا لا لازم باش تكون عندك شركه نفط لازم يكون عندك على الاقل 500 مليون دولار كهو واحنا بال 500 مليون دولار خليني نقول لك بال 500 مليون دولار نحركوا 48 38 في 2024 38 مليار دولار
2: يا لطيف اسمع يا تونا عملوا انا وياك وسي محمود ومروه وخليفه فماش مشكله ميرسي بوكو سي محمود المينا ورتنا الخبير الدولي في مجال البترول

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اي سيدي تعود اليكم من جديد، لكن قبل نحب نفسر لكم حاجه في الكوره، باش نحكي بلغه الكوره. في الكوره يقول لك ما تدربش عنده مد وما لعبش مقابلات، دونك ما نجموش نهبطوه تيتولير ولا نعيطولو ليكيب ناسيونال. نفس الشيء تقريبا هو موجود بفوارق بسيطه معناها في التقديم والتنشيط الاذاعي. التنشيط والتقديم الاذاعي يرتكز بالاساس من الاول على الموهبه، وبعد تجي الدربه وسيعه الاطلاع زاد اوسي. الدربه هي انك تشارك في الدورات التدريبيه الوطنيه وحتى العالميه ان شئنا للمحافظه على حاجه معينه اللي هي تكون اجور، اللي هي تلمون تعنيم تولي وقتها انيماتور. اما اذا كان مره في الفيل جي تعمل انيماسيون راك ماكش مشتاق لي روبير، لوتوماتيزم ماكش تلقاه. هذاك علاش بعد نجاح الدوره الاولانيه في اعداد وتقديم البرامج الاذاعيه ندخلوا للدوره الثانيه مع جوره اف ام بالشراكه مع معها عد تمر ريزيست لكفاءات المستقبل. والدوره التدريبيه هذه متكامله لانها تشمل الاعداد والتقديم متاع البرامج الاذاعيه، ومهاش تيوريك. لا، تيوري موجود ولكن البراتيك وسي موجود بداية من شهر جويليا. الإمكانية للقيام بدورة سريعة للطلبة الراغبين في ذلك، فما البعض قالونا المرة الأخرى تروى موا سترو علينا، نجم نعمل شهر ونصف. قلنا نعمل نكثف من الحصص من ساعات الدربة، لأنه مانيش مش نقص من ساعات الدربة، وتعملوا حتى الدورة السريعة بإشراف وتأطير ومرافقة وأيضا دربة مدربين أكفاء من خيرة ما هم موجودين من محترفي الإذاعة واللي هما في جورة الأغلبية الملتقى متاحهم في جورة فهم وتعرفوهم جيدا. العبد لله معناها باش نكون موجود في هذه الدورة، زهير اللاجيز، سنام هني، منال جبلة، أشرف بن عبد السلام، أمين ميلادي. وأيضا باش نحكي على حاجة أخرى مهمة جدا وجانب سيكولوجي إنشانا للمنشط للمقدم مع يسري أتميمي في مجال المهارات. ممتاز يسري، وتوا تشوفوا وتكتشفوا هل العملية متاعه ولا بروش متاعه والمقربة متاعه في المهارات. تحب تعيش تجربة العمل الإذاعي الحقيقي، تكون سور تيران في استوديو وتكتشف أسرار وخفايا المهنة من داخل استوديوهات جورة اف ام مع تكوين كما قلت لكم تطبيقي يدخلك إلى عالم الراديو خطوة خطوة، ولكن كل خطوة الواثقة، ما هاشي كل خطوة ولا نعمل في تحويصة في الشط، واثقة باش نوصل للهدف ونحقق ما نحب نحققه إذا كان نحب نولي أنيماتور ومقدم برامج. الأكثر معلومات اتصلوا توا باش تخطوا على الأماكن اللي نعرف جيدا. الدورة الثانية هي الدورة الأولانية، معناها كانت فيها برشا وليدات وبنيات من أروع ما يكون، وما لقيناش بلاسباس معناها باش نزيدوا وحود أخرين، نعرف اللي باش تعبها برشا أخلت على بلاستك من الأول. الأكثر معلومات اتصلوا ب 93 400 409، سجل اليوم وخلي صوتك يحكي، هذه فرصتك ما تفلتهاش. بالدورة التدريبية كيني نسيت استخلت في وسط الدورة قتل وقت وفاتي، مازلت دقيقتين مازلوا عليها كي وهمون زيدهم لي دقيقتين خليهم تقاتل الوقت. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، تلقوا غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم الصحة وفضل رواحكم، ركم أنتم رسماء البلاد هذه يا ربي سبحانه وتعالى، والله أعطانا أحسن هدية المواطن التونسي والمواطنة التونسية المناضلة هذيك التونسية. فبالتالي الصحة وفضل رواحاتكم والصحة وفضل بلادكم، ركم مما ليها. أي نعم مما ليها مما ليها، لكم سياح لكم ريفها، أحب من أحب وكريه من كريه. باي وتحية تونس.

0: l'été. La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
2: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
3: جوهرة
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري خصص اللقاء الذي جمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية خصص لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية بما يسمح بانطلاق الأشغال في أفضل الأجل وزارة الصحة أفادت في بلاغ بأن المشروعين سيوفران طاقة استيعاب تناهز 400 سرير لكل مؤسسة في إطار دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز الخدمات بالجهات الداخلية أيضا تناولت جلسة العمل التي حضرها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية يتقدمه رئيسة قسم الصحة بباريس أنياس سوكا وعدد من ممثلي الوكالة بتونس برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية إلى جانب تحديث التجهيزات الطبية مستشفيين الجهويين برقاب والمكناسية أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقة سلاح الزواري أمس بالعاصمة على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات دوليا استشهد فلسطينيان اليوم الخميس جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية محلية قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 700 آخرين من جراء زلزالين ضربا فنزويلا الليلة الماضية حسب ما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز هذا وقدرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجات مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الحالي تحقيق أوروبي رسمي يطال رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين بسبب مشاركتها في محادثات سرية مع زيلينسكي وقادة غربيين كبار حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تطورا في التصويت على القرار المتعلق بالحرب ضد إيران حيث تحولت النتيجة النهائية من 50 صوتا مقابل 48 لصالح سحب القوات إلى 50 صوتا مقابل 47 لرفض القرار نهاية الموجز إلى اللقاء
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

صباح الفل، عدد جديد من جمهور المونديال. الحقيقة جمهور المونديال اليوم باش يكون على مباريات المنتخب الوطني، المنتخب الهولندي صحيح غادرنا، لكن على الأقل لحفظ ماء الوجه خليكم معنا.

0: ماتش صعيب. انا قلت لك اتمنى الفوز المنتخب الوطني التونسي حتى واحد، رغم الهزائم وكل شيء نحبه راو منتخب يمثل تونس، لكن استياء كبير، ماتش صعيب. من نجزت كهن، ربما كنت تقول لي كهن تقول لك راي تونس باش تخسر، اما اتمنى يكذبون اولادنا ويرفعوك العلم حتى في المباراة الاخرى ان شاء الله يربحوا. هذا انا نخاف برشا من الجمهور اللي فريمون تأثر برشا، التونس كلها تأثرت بهزيمة المنتخب الوطني والوجه السيء اللي ظهروا به الملاعبي. لا بعد ما اشتميش توا فماش هذه مكتب جامع يرجع يقول لك هاو باش نصلحوا، رانا مستمرين رانا وعندنا تصليح. لا ما ثماش اصلاح. قال لك رحيل المكتب الجامعي يزيمش على روحه مهما كانت النتائج.
1: توقعت نتيجة
0: تونس نتصور 3 بلاش الهولندا.
2: كلنا ماذا بينا المنتخب التونسي على الأقل يفسخ الخيبتين السابقتين، هما يمكن 3 خيبات مش كي نحسبوا الماتش الودي مع بلجيكا، معناها 3 خيبات موجعة جدا. معناها ثم جمهور التونسي معناها أبسط أو أقل مبلغ سافروا به خاصة من بلدان أوروبا والخليج، معناها واحد خسر 15-20 مليون ويمشي يتفرج في أداء كارثي كما هذاك. ربي سامحهم ويسامح من أشرف على المنتخب الوطني سواء إداريين ولا فنيين، ونقعدوش ديما نمسحوها في المدرب واللاعبين. اللاعبين شكون اختارهم؟ ما اختار المدرب، والمدرب ربما ضغطوا عليه باش يختار إكس وما يختارش إجراك، وهذا قلناه في الحصة. إن شاء الله على الأقل يكون نتيجة أقل مما حصل ضد كل من السويد واليابان إن شاء الله. أنا نتصور أنه النتيجة مش تكون مفاجأة إذا كان خسرنا، ولكن إن شاء الله تكون بأخف الأضرار وأقل مسكور اللي خذيناه في المقابلتين السابقتين. معنا مصلحه. طول الكرة عند اللاعبين، يلزم على الأقل يقدروا وك الشعب ويقدروا وك الدرابو ويلعبوا بحرارة الروح، لأنه كي تلعب بحرارة الروح تنجم على الأقل تمنع. يا سيدي هاي جاتك الفرصة، أنت انسحبت ما عندك ما تخسر. ألعب أخوي الدفاع، ألعب على الكونتر، ألعب ترانزيسيون، المهم ما تخسرش بالسكور المعتاد حتى ما نقعدوش أضحوكة. ولو أنه لما نعمل جولة على مختلف القنوات العربية الشقيقة معناها ولينا معناها وسيلة تنمر، وسيلة تندر، وسيلة اشمئزاز، وسيلة استهزاء. يا ولدي ما تمرغوناش، رغم أنهم القنوات اللي تتنمر علينا هي بيدها قالوا واعترفوا أنه كنا رواد في لعبة كرة القدم في الوطن العربي. للأسف هما مشاو قدموا خطوات وإحنا وخرنا كيلومترات.

0: المجاورة ما تخليهاش في قلبك.
1: أول بولوك مقرفة بالله جاء وقت الشهرية بالضبط تعملها بالعالي يعني بشري ناس كل تقن غرف حق معاهم يودي يخصوا شوية وفاش ياخذوا 3 ملايين ونصف ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم يا متقاعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد هون الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين الواحد البنك ايش نعملوا بها مش لازم عطلوني كاك على الفايدة هذا كلام هذا قالوا نحبوا على الزيادة تنتوهم كلكم زيادة وتخدموا لبس عليكم أموركم نظم وشيخين في واحد مكيفات وعالم ودنيا وتحبوا على الزيادة شوية عليكم 3 ملايين 3 ملايين ونصف والبعض ياخذ في 4 هذا كلام هذا تو مسكين الشعب التونسي وراه
2: ورقة بنك كيف يجيبوا فيهم ويقولوا نعم خلص الضوء يلمحوا فيهم ويحطوا فيهم لازم يحطوا له الضوء ويراهم مرتين ورقة المية ورقة ورقة الضوء ما لقيتهمش وبعدين يقولوا وين هو الضوء فيهم يخلصوا شعبة الضوء.
3: السلام عليكم جوهرة فهم بالله اللي هذا بتاع الليبرات هذه نحب بوه من باش توصل تصور طول سيرفيس دي مين نتاع صوص نتاع حمام صوص نمشيو نطول جوج 11 غير درجة ثم يقول لك الماكينة سكرت ثاني ماش نقبلوا حد شيء ماش نقبلوا برا أرجع ما ساعة ونص ما عندناش مين مش مين الحكاية تو الليبرات مازلنا تو متخلفين للدرجة مازلنا تو يستعبدوا فينا ما فهمتش معناها الإدارة تسكر في بلاي صخرة تكر نص نهار ونص ويرجع ما ساعة ونص مش معناها يجيك ل 11 ويقول لك أخوي سكرت ثاني سكر هاو برا أرجع ما ساعة ونص وما تدخلش ما حتى كلمة أخرى
4: من محمد الحاج يوسف النائب المحلي عن عماد بنان الجوفية نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم تدخل وفتح تحقيق جدي في طريق التعاطي مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين مع ملفات المواطنين بمدينة بنان وذلك على خلفية التعطيل المتواصل لمطالب الربط بالكهرباء ومشاريع تقوية الشبكة في عدد من الأحياء رغم طول الانتظار وتعدد المراسلات. لقد قمت بمطالب تدخل منذ 26 أوت 2020 لم يقع أي تدخل عملي أو تقديم حلول جدية للملفات العالقة ومن بين الأمثلة الموثقة لملفات الربط بالكهرباء التي ما زالت معطلة رغم مرور أشهر طويلة على إيداعها. أذكر الملف عدد 66-87-085 باسم محمد وجدي البناني خالص بتاريخ 14 مارس 2025. وهذه الملفات ليست سوى نماذج من عشرات الملفات العالقة.
5: أنا مواطن من قليبيا روتريتي البارح بلوكيو الكارتة متاع الديستريبيتور معناها واحد شهريته تثبت ما نجمش يجبدها. أنا حبيت نوصل صوتي لجوهرة FM خاطر ريت البرنامج هذايا في التو في التليفون فهمني ماذا بيا نحب نعرف أنا يفهمني علاش بلوكيو الكارتة فهمت أنا من قليبيا
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينه.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة FM
5: Publicité.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوزة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
1: جوهر أفهم بيبليسيتي.
0: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا نسكل في بزنس نيوز. دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملين مشاريع الطاقات المتجددة للمشاركة في ندوة عبر الانترنت باش تخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام التراخيص وهذا بتاريخ الثلاثاء 30 جوان الحالية. الوزارة أوردت في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وأيضا لتعزيز رقمنة الخدمات العمومية بما يساهم في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً البارحة الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. تأكيد خلال ندوة عقدت بمقر بلدية تونس في العاصمة أنه تم اختبار المنصة هذه بصفة فعلية في البلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة أحد المواطنين اللي أودع الملف متاعه لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 واللي هي الحمامات وعقارب ومدنين وبنزارة وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حمة السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. هذا وفقا لتأكيد نبيل السوداني اللي هو رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية اللي هي هيئة راجعة بالنظر لوزارة الداخلية. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال عام 2025 حوالي 7819 هكتار وفقا لما أكدته هناء الغربي اللي هي مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، حيث أفادت المسؤولة في وزارة الفلاحة خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني. أفادت بأن هذه المساحة تشمل على 36 منطقة سقوية بالمياه المستعملة موزعة على 17 ولاية، منها زوز مناطق سقوية بقليبيا قرابة 45 هكتار وصبيتلة 14 هكتار. الزراعات المروية بالمياه المستعملة تتوزع أساسا ب 47% أشجار مثمرة و 53% زراعات أخرى أساسا أعلاف. تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة نلقاه بتاريخ 23/6 في 568 مليون دينار بملايين الدنانير تناهز قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25194 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 102 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في حدود 29287 مليون دينار وفقا لآخر تحيين موجود على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا تواصل أسعار النفط تراجعها اليوم الخميس وتقترب من المستويات اللي كانت سائدة قبل اندلاع حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت القادم 1.3% ووصل السعر إلى 72 دولار فاصل 91 سنت للبرميل. أيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 88 سنت أو 1.24% ووصل السعر إلى 69 دولار فاصل 43 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي وتنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. بالتفاصيل، سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ووصل إلى 3983.20 دولار للأوقية. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2218 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2958 مليم، واليورو ب 3369 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان. بزنس نيوز

0: كأس المونديال.
1: عشرة وسبعة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا بكم في كواليس المونديال. لاعب آخر وأسطورة طبعا مش نحكيوا عليهم من بعد، هم العناوين. ثم ثلاثة زوز لاعبية اللي غادروا تقريبا أو تأثروا في كأس العالم. من البداية باش تكون بصور لملعب مباراة تونس وهولندا الليلة انطلاقا من نص الليل. هو ملعب كنساس سيتي اللي يتسع 76 ألف متفرج. طبعا الملعب هذايا معروف أنه يحتضن دائما مقابلات بطولة كرة القدم الأمريكية. تم إنشاؤه سنة 2010. دونك هذه الصور اللي باش يلعب فيها المنتخب الوطني التونسي مقابلته اليوم مع هولندا انطلاقا من نص الليل. دونك ملعب كبير يتسع الى 76 الف متفرج. البرازيل البارح ربحت 3-0 على حساب اسكتلندا، لكن عرفت حدث كبير اللي هو عودة جونيور نيمار إلى منتخب البرازيل بعد غياب طويل على المباريات الرسمية 3 سنوات كاملة بسبب الإصابات. كان متغيب بالتحديد 980 يوم كان متغيب على منتخب البرازيل. كان استقبال تاريخي من الجماهير البارح البرازيلية الحاضرة في الملعب، وتأثر نيمار إلى حد البكاء. وتشاهدوا الصور بعد العودة هذية. لعب تقريبا 12 دقيقة، كان متأثر جدا بالعودة هذه، خاصة وأنه الفضل يرجع إلى المدرب أنشيلوتي اللي قرر الإبقاء عليه بالرغم الإصابة اللي كانت ربما تنجم تحرمه من أنه يكون موجود في كأس العالم. صبر عليه، خليه يعني يبرأ داخل المجموعة. والبارح التحق بالمقابلات، وطبعا فرحة الجماهير البرازيلية كانت كبيرة برشا بعودة نيمار. يمين يمال بطريقة ذكية منساش الجذور متاعه المغربية وغينيا الاستوائية باعتبار بوه مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. وهذاك علاش لاحظوا العديد أنه حتى على العلم المغرب وغينيا الاستوائية في الحذاء متاعه اللي يلعب به. كما تشاهدوا هكا لقى فرصة باش يرجع ربما الفضل لزوز بلدان هذوما، باعتبار أنه كما قلنا بوه مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. العنوان قلت زوز لاعبين تأثروا وحكيت على نيمار، لكن باش نحكي توا على اللاعب الثاني اللي هو أسطورة كرة القدم المكسيكية، الحارس اللي عمره 40 سنة غيليرمو أوشوا. 40 سنة يلعب في المنتخب المكسيكي، شارك في 6 كؤوس عالمية، راح حتم الرقم القياسي. البارح لعب آخر مباراة ليه وودع الملاعب، وكان دخوله في الدقيقة 78. طبعا حركة ذكية من المدرب، دخله دقيقة 78 باش ينجم يودع الجماهير. وكان متأثر بعد نهاية المباراة كما تشاهدوا في الصور متاعه، وحي الجماهير طبعا كما قلت عمره 40 سنة ويحبوه برشا في المكسيك. وزير الرياضة القطري البارح كان في زيارة لاعب المنتخب القطري إسماعيل كوني اللي تعرض إلى إصابة خطيرة في مباراة قطر وكندا. نعرف الجذور متاع اللاعب هذه مالية ماهيش قطرية، ولكنه عنده الجنسية القطرية ويلعب مع قطر. دونك إصابته كانت خطيرة، والبارح وزير الرياضة كما تشاهدوا فيه قام بزيارة للاعب هذه. طبعا زيارة أكثر منها لرفع المورال في انتظار أنه يغيب لمدة طويلة للعودة للميادين. البارح ليونيل ميسي الأسطورة كرة القدم الأرجنتينية وقائد فريق الأرجنتين، البارح كان حتى عيد ميلاده 39. كالعادة المجموعة واللاعبين الفريق وكل المسؤولين البارح فاجئوه بخبزة جاتو، احتفلوا معاه بالعيد ميلاد هذايا. فما لحمة كبيرة في منتخب الأرجنتين يقودها ليونيل ميسي، وطبعا تأثر العديد من اللاعبين حتى وقت اللي يسجل هو هدف. تحس اللي اللاعب هذايا مؤثر جدا في منتخب الأرجنتين. نذكر بمباراة اليوم اللي نلعبه مع هولندا انطلاقا من نص الليل. هاو نعطيكم فكرة للجماهير ما مازلت تشجع في المنتخب، مازلت عندها ثقة في المنتخب. البارح في أمريكا الجماهير التونسية صنعوا نوعا ما من الفرجة، طبعا في يعني التقاء في جهة من الجهات في أمريكا، عملوا جو كبير. طبعا يمكن نتسائل ونقولوا الجمهور مش يكون حاضر. ليه الجمهور مش يكون حاضر؟ تعرفوا تعطش العديد الساكنين خارج حدود الوطن، القاتلين خارج حدود الوطن إلى المنتخب. يخسر الجمهور هذا يعني كان يكون أكثر لو كان المنتخب يعني مازلت عنده حظوظ باش يترشح للدور القادم، لكن الجماهير هذه أبت إلا أنها تحتفل البارح وتعمل يعني جو كبير في كما قلت في أمريكا قبل المباراة اللي باش تدور الليلة 8 متاع الليل. هذا شو معنا في الكواليس، معكم الجاي باش يكون فلاش مونديال. وطبعا نذكر انه الليله انطلاق الماضي ثلاثة انطلاقا من 11 نتاع الليل عندكم بلاتو خاص بمباراه تونس هولندا مع حضور عدد من المحللين، مباراه اخيره نعيشها كما هي ونقعدوا نحكيوا دائما على عدم ترشح المنتخب وخيبه الامل.
0: كواليس المونديال جوهر اف ام تندانس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وينما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. بالطبيعة هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندونس. كانت تتفكروا البارح كنا حكينا على الإمارات العربية المتحدة واللي أقرت عدم استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. لهنا نلقاو التيك توك بدأت تسبق شوية في الحظر هذا، وإن نلقاوها نحات أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان هذا خلال الربع الرابع من 2025. هذا نلقاوه يندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة الرقمية وبناء بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية للمستخدمين متاحة. ونزيدكم الحاجة اللي نقراوها ما بين الأسطر باش يكونوا زادة كيف كيف en conformité مع لنوفيل لجيسلاسيون اللي قاعدين يهبطوا فيها مختلف الدول. توضح تيك توك في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من 25 اللي كونها نحات 11.772.196 مقطع فيديو خلال الفترة اللي تمتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2025، وين في مصر، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات العربية المتحدة، العراق ولبنان. الشيء اللي يعكس الاستثمارات المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة. نلقاو لكون تيك توك قاعدة تقوي في الجهود نتاعها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنا، ونلقاوها نحات أكثر من 23 ألف حساب يشتبه في كونها ترجع لأشخاص عمرهم أقل من 13 سنة. نلقاو زادة كيف كيف نحات 147 ألف حساب وهمي على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025، وتأكد لكون الإجراءات هذه تعكس الحرص متاع التيك توك على توفير تجارب رقمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية وتعزيز الإشراف الاستباقي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب التزامها طويل الأمد بحماية القصر من خلال الدمج بين أحدث التقنيات والخبرات البشرية. وفيما يتعلق بالبث المباشر يعني للايف اللي على تيك توك، واصلت إنفاذ سياستها عالميا وعلقت 42 مليون بث مباشر خلال الربع الرابع من 25 بزيادة توصل حتى 32.9% مقارنة ب 32 مليون بث مباشر واللي تم تعليقها في الربع الثالث من العام نفسه يعني 2025. دونك pourvu que ça dure. بالطريقة هذه على الأقل نحميو صغيراتنا من التغول اللي قاعدين نشاهدوا فيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعادة على راديو جوهرة في لمن.
0: جوهرة
3: تندانس
0: تندانس
3: جوهرة.

0: 10 în Sânhar. Cappuccino. Mai belusiv. Mai belusiv. Ale Jovara FMTV. Șuf. Esma. Mă
1: صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها رونديفو جديد من كابوتشينو بنات الصبحيه تاريخ الخميس 25 جوان 2026 الموافق ل 10 محرم 1447 هجري ان شاء الله نهاركم سعيد مبارك ان شاء الله نهاركم خير وخمير ونقولوا صباح النور صباح الفل لجي جي جهاد الحومه في الاخراج اهلا وسهلا ومرحبا يا جي جي تحياتنا نرجوسه نرجس قلاله في التنسيق الديجيتالي بيان سور هي اللي تامن لكم اللي لايف على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك كيف كيف زاد على انستغرام وتيك توك وكل المنصات نسلموا على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام يعني هي اللي تكون معاكم بالتليفون اذا عندكم استفسارات اذا عندكم اقتراحات تذكركم بارقامنا 36 300 1000 29 100 100 73 24 3000 ارقام موضوع على ذمتكم باش تتصلوا في المباشر او تسجلوا اصواتكم اذا عندكم اي اقتراح لاي فقره خاصه في كابوتشينو او بقيه برامجنا هبه لوسيف معاكم مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم نقول لكم مودنا هو اللي يبدا في الفقرات بيان سور الكوندكتور نتاعنا مود اوف ذا داي انا نشوف في اسم غبرش على اي غبرش على مهرجانات تونس هكا ولا انغام قديش عندها ما جاتش عندها مديده ما جاتش لكن الانتاجات نتاعها كل عام تقدم جديد لجمهورها وملايين المشاهدات على المنصات تكون حاضره معنا توت سويت في المود اوف ذا داي
0: مود اوف ذا داي

0: 30 دقيقة على مجدج أو صيفي يعمل 66 كيف هل باش تكون الأسعار زادة مودها صيفي أيوة إلا لا هذا كل نعرفوه في قفيفة أسوب حيا ودوليشتنا من القيروان ومرشي القيروان أهلا وسهلا مرحبا في الجميع
1: قفيفة الصبحية
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام اليوم الخميس 25 جوان 2026 الجديد فيما يخص مرشي الحيسية والإنذار

0: نذكر انطلقت الأشغال منذ تقريبا سبتمبر اللي فارت ومازلت متواصلة حتى التوى. وين وصلت أشغال؟ قداش مازلت؟ هل ترى مازلت مطولة؟ آخر الأخبار وآخر المعطيات حسب آخر زيارة متابعة وتفقد إلى حظيرة السوق البلدي، تم تدقيق للوضعية الحالية المشروع، شنية الصعوبات، شما التحديات، ثم تم الاتفاق على مجموعة من النقاط من أبرزها الإمضاء على كشف الحساب المعد بين فريق المراقبين والمقاول. أيضا سيتم برمجة الانتهاء من أشغال الأرضية الخاصة بالممرات والمواقع قبل 10 جويلية، يعني قبل 10 جويلية نورمال مو الأرضية تكون حاضرة. كيف بنفس التاريخ هذا 10 جويلية سيتم الانتهاء من أشغال الخاصة بالمركب الصحي. نذكروا أنه المرشي هذا قبل ما كانش فيه مركب صحي، دونك تم برمجته هذا ونورمال مو قبل 10 جويلية يتم الانتهاء الأشغال منه. تم أيضا الاتفاق على تخطيط الدكاكين وتصريف مياه الأمطار بها. وأخيرا التاريخ اللي حشنا به الناس كله يستنوا فيه هو الاتفاق على الانتهاء من الأشغال والقبول الوقتي للمشروع هذا أواخر شهر جويلية، يعني نورمال مو أول أوت يتم فتح السوق رسميا للمواطنين. احنا نتمناو أنه التاريخ هذا، سمعنا قبل ديما برشة تواريخ، لكن نتمناو أنه التاريخ هذا يكون هو آخر مرة نسمعه انتهاء الأشغال في تاريخ معين. بالنسبة للخضار والغلال عملنا جولة في المارشيات في القروين وفي الخضارة، تقريبا فماش اختلاف كبير في الأسعار، انخفاض في أسهم الفلفل والطماطم والدليع والبطيخ. دونك الفلفل الحار من 2500 ل 3500، الحلو من 3500 ل 4500، طماطم بدينار، البطاطا ب 2500، بصل من دين 1500 ل 2000، قراع الأحمر زادة تخو برش كامل بدينار ولا زوز ب 1500، قراع بطوزين ب 2000، باذنجان 3000، السفناريا واللفت والفجل ب 2000، سيترون 3500، فقوس من 1500 ل 2000. بالنسبة للدسير مشماش من 2500 ل 3000، خوخ 2500 ل 3500، وبوتبقايا وصل ل 4500، العوينة 4000 و 5000 العوينة الحمراء، البطيخ من دينار 1500، الدلاع من 800 حتى 1200 فماش قبيل كبير على الدلاع، العنب من 4000 ل 6000، سوريز ب 12 يوصل حتى ل 24 دينار، جديد فما شوية أنزاس ب 15 دينار، اللوز الأخضر من 2000 ل 3000، التفاح فما ب 2000 4000 حتى ل 6000، الفريز ب 5000 والبيفر ب 8000. بالنسبة للأسعار اللحوم البيضاء، الدجاج 8.9، الزدر 15.9، الأفخاخ 13.9، الاسكالوب دو بولي 19 دينار، الاسكالوب دو دان 18 دينار و 800، والكبدة توصل ل 24 دينار. فما برشا زازارة مازالوا مسكرين، العلوش ب 65، البقري 48، المرقيز ب 55، والهرقمة ب 20 دينار. كيف الحوت مازال مش بكمية كبيرة لكن موجود. أما التسائل اللي الناس نسألوه، علاش القاروس المربي يوصل سومه ل 29 دينار و 800 في القروين؟ نخشين شوية، السوم يتسمى غالي برشا. نذكروا أنه قبل بعام تقريبا والعام ونص سوم القاروس المربي ب 16 ب 17، يعني تقريبا الدوبل متاع السوم، 29 دينار ولا 30 دينار برشا على القاروس المربي. الوراتة 23 و 8، لاتشا ب 7000، سردينة من 7000 8000، شفريد من جويدة ب 20 توصل الخشينة الكروفيت 56، الصوبيا 28، والسفن ب 43 دينار. هذو ما أسعارنا وأجوائنا في مرشيات القروين. إن شاء الله نهاركم زين الناس كل.
1: إن شاء الله نهار سعيد مبارك على كل مستمعينا في القيروان في تونس الكل. بورصة أسعار أكيد تكون معاكم لثين حتى لنهاير الجمعة. تحياتنا لكل مراسلينا اللي أمنونا نقاط خارجية كسواء خفيفة وإلا زادة متابعات إخبارية وحتى ثقافية، ونعرفوا أنه المواعيد الثقافية زادة باش تتصدر هكا المشهد الصيفي مع مراسلينا. دونك هاكا من توا نقدموا لهم تحية، سينو الغونديفو مازال متواصل حتى نص نهار في كابوتشينو بنت اسهم حياة 10:35 دقيقة. خليكم معنا ومع الموسيقى، وشكون ما يحبش هكا يدندن مع تامر حسني، خليك فولازي. اي نعم، فولازي فولازي. اهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

10:44 دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. الرونديفو متواصل معاكم بالأخبار بالمتابعات. ما خلينا نشوفوا أكثر المقالات قراءة على موقعنا جهرفيم.net، هي اللي تكون في علاقة بالبلاغات التحيينات اللي تهم المواطنين، سورتو في علاقة بالضوء. أي نعم، نحكيو على انقطاع الكهرباء بمنطقتين في سوسة نهار السبت والأحد، هذا اللي أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة في بلاغ لها عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي بعدد من المناطق من مدينة سوسة في إطار القيام بأشغال طارئة، ومش تشمل المناطق دونك نهار السبت 27 جوان 2026 من 8 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة حي حمام معروف، ونهار الأحد 28 جوان 2026 من 6 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي وشارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة، ويتم إرجاع التيار الكهربائي تباعا لانتهاء الأشغال. دونك نذكروكم نهار السبت 27 جوان 2026 من 8 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة حي حمام معروف، نهار الأحد 28 جوان من 6 متاع الصباح حتى المساعتين دونك سوسة منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي شارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة. وكيكا خذوا احتياطاتكم اللازمة وكل التدابير اللي تخليكم هكا تنظموا أموركم، سيرتو نعرفوا برشا حاجات تستحق الضوء. دونك هكا الأمور تكون واضحة سيرتو مع البلاغات والتحينات اللي تجي دافونس، باش انتوما كما قلنا تقراوا حسابكم على شلي تكون تبحيرة باهية من 6 متاع الصباح حتى نقولوا احنا لل 11 ومن بعد دوش وتقيلة ومن بعد يرجع الضوء. باهي البروجرام جيان ضحكت عملنا البروجرام وأمورنا واضحة، مش لازم زادة طاطيب دلاعة وتعرف خبز بي شوية زيت زيتونة دونك حاجة تعمل 66 كيف قوة في البحر دونك تكون قاعدة سمباتيك. 10:46 مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعادة حتى نص نهار، بما أنه حكينا على الوضع الجوي نذكركم أنه طقس اليوم الخميس 25 جوان يكون مغايم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط برد. نحكيه على ريحتكم القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار. الحرارة يجمع في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشيلي محليا. دونك وردونا بالكم على رواحكم وخليكم ديما في المناطق اللي يكثر فيها هكا الظل شوية، والتدابير اللي تعودنا بها دي بزيت الماء المظلة والإكران.

بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونفيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University، de la connaissance à la compétence.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان بكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وزارة التعليم العالي أضافت أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة SMS إلى الرقم 85000 بداية من يوم أمس الأربعاء حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء التسجيل للترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: كتابة PWD ثم الترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وزارة التعليم العالي شددت على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. الوكالة أوضحت أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على ألا يتجاوز سن المترشحة 45 عاما. تشمل الامتيازات المقترحة راتبا شهريا ينطلق من 300 ريال عماني أي حوالي 2400 دينار تونسي، إضافة إلى منحة يتم الترفيع فيها وفق سنوات الخبرة المهنية، إلى جانب توفير الإقامة والمعيشة على نفقة المؤسسة المشغلة داخل مجمع سكني مخصص للموظفين. الوكالة التونسية للتعاون الفني دعت الراغبات في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن هذه الفرصة تندرج في إطار دعم تشغيل الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات الصحية. دوليا، انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني رفاة 40 فلسطينيا من مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأعادت دفنها بعد نبش قبورها خلال عمليات تجريف إسرائيلية طالت المقبرة أثناء الحرب. قال وزير الطاقة الأمريكي أن تدفق النفط من الخليج أصبح اليوم أعلى مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين بلاده وإيران، مؤكدا أن نحو 72 سفينة محملة بحوالي 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة.
1: صباح الخير، ربي يعيشكم، شنو بلغتكم الممتاز.
0: مع ميكرو جوهرة فاتك.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: نواصلوا في متابعتنا لأخبار المونديال وفلاش المونديال ونحكيوا على مباراتنا بين تونس وهولندا اليوم. خبر جاء من السلطات الأمريكية، سلطات كنساس سيتي، اللي تحذر كل الجماهير أنه اليوم فما إمكانية أنه تنزل أمطار كبيرة أثناء مباراة تونس وهولندا. ذاك علاش الجماهير التونسية لازم تاخذ احتياطها، لأنه الأمطار اللي تنزل في أمريكا راهي مش أمطار عادية. كنت تذكروا أن المباراة الأخيرة لفرنسا، يعني بين الشوط الأول والشوط الثاني ساعتين كاملين توقفت المباراة، ورجعت بين فرنسا والعراق يعني ساعتين كاملين الشوط الثاني باش رجع بعد ما العاصفة وفات. دونك حذاري من وتحذير رسمي من السلطات الأمريكية أن مباراة تونس وهولندا تنجم تنزل فيها كمية أمطار كبيرة. نذكر مباراة تلعب نص الليل والحكمة باش تكون مكسيكية، حكمة مكسيكية كاتيا غارسيا. هاو نعطيكم كامل البرنامج. دونك التسعة متاع الليل المجموعة الخامسة كوراساو والكوت ديفوار، الإكوادور ألمانيا في التسعة متاع الليل. المجموعة هذه ألمانيا 7 نقاط، الكوت ديفوار 3 نقاط، ألمانيا ترشحت. الورقة الثانية الأقرب الكوت ديفوار، والإكوادور وكوراساو ما زالت حظوظهم قائمة لأنه أي واحد يربح منهم تولي عنده 4 نقاط. مجموعة تونس دونك إضافة إلى تونس هولندا تلعب اليابان والسويد في نفس التوقيت. نذكر بترتيب المجموعة السادسة اللي فيها احنا، هولندا 4 نقاط واليابان 4 نقاط، زوج فرق قدموا مترشحين مهما كانت النتائج. السويد زاد كذلك عام مازلت حظوظها قائمة بشرط أنها تربح اليابان للترشح، بينما المنتخب الوطني التونسي من أجل المشاركة. في المجموعة الثالثة ولكن ماضي 3 متاع الصباح، الباراغواي أستراليا وتركيا. الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ترشحت ب6 نقاط، أستراليا في المركز الثاني والباراغواي 3 نقاط يلعبوا على المركز الثاني، وتركيا كيفنا سباق. نحكيه على طبعا على النتائج اللي حصلت البارحة، أبرزها ترشح مستحق لجنوب أفريقيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0 وفوز المكسيك 3-0 على حساب جمهورية تشيك. الترتيب النهائي للمجموعة هذه، المجموعة الأولى المكسيك 9 نقاط 3 انتصارات، جنوب أفريقيا برافو الفريق الأفريقي هذه اللي ترشح ب4 نقاط، كوريا الجنوبية مازال عندها ترشحت زادة ب3 نقاط، وجمهورية تشيك تغادر السباق كأس العالم. أعطيكم فكرة على المنتخبات اللي ضمن ترشحها للدور 32 من كأس العالم: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، سويسرا، كندا، المغرب، البرازيل، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك وكولومبيا. 13 منتخب بالتمام والكمال ترشحوا إلى حد الآن. زوز منتخبات من أفريقيا هي اللي هما المغرب وجنوب أفريقيا. منتخب عربي وحيد هو المغرب في انتظار إن شاء الله مصر على الأقل. 5 منتخبات من أوروبا: ألمانيا، فرنسا، النرويج، سويسرا، البوسنة والهرسك. زوز منتخبات من أمريكا الشمالية: المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. 3 منتخبات من أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين وكولومبيا. وعرفنا المقابلة الجاية في الدور الجاي باش تجمع كندا وجنوب أفريقيا. مباراة هذه عرفناها الأولى مقابلات الدور 32. هذا شنو عندنا في فلاش المونديال. موعدكم الجاي باش يكون أنفو سبور، انطلاقاً من نص النهار.
0: فلاش المونديال. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 لـ 4 من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من 6 لـ 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 لـ 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الأربعاء سينما سينما مع خالد التومي، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفوزون من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع مهدي بالرابية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلام، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: تقريباً نصير
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: 25 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل. شوف أسمع وتمتع، وحنا باش نتمتعوا بالهكا الموجات الإيجابية، شرتو في علاقة بتحدي وعزيمة وهكا مثابرة. شرتو وقت اللي البارح حكينا على قصة مثابرة، جينا من سيدي بوزيد. اليوم ما منش نبعدو وش نقضوا في نفس الإطار، شرتو أنه نحكيوا على 29 سنة انقطاع على مقاعد الدراسة. يعود لمقاعد الدراسة باش يحقق الحلم متاعو، يتحصل على الأستاذية في الحقوق، والحاجة اللي تفرح برشا إنه النتيجة تتزامن مع نجاح ابنه في البكالوريا. دونك في نفس النهار الفرحة فرحتين. سي معز عبيد، صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، مرحبا، تحية طيبة ليك ولكاف مستمعي جورة فيها.
2: شكرا لك يا سي معز. خلنا نحكي وهكا نفهم، هل تشبث بحلمة خلينا نقوله تخليك ترجع بعد 29 سنة إلى مقاعد الدراسة يا سي معز؟
3: مرحبا بك. هو سنة كان عام معناتها متميز بالنسبة للعائلة بصفة عامة. أني قريت واخذ الأستاذية في علوم التصرف سنة 1994. بعد 29 سنة رجعت، قررت رجعت سنة أولى حقوق عام 23. قريت سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة معناتها تعديت ونديفها من السيكسيون برينسيبال، والحمد لله خذيت الإجازة في حقوق قانون عام. ودائما هذاك مع أولادي، معناتها عندي محمد اللي هو سنة بكالوريا تقنية ما شاء الله خذاها البكالوريا. عندي ولدي الكبير عبد الرحمن يعدي كونكور نتاع المنظمة الدخول إلى مدرسة المهندسين معناتها التريبا
2: ما شاء الله.
3: وعندي ولدي الصغير سنة تاسعة زادة كيف كيف كونكور سنة تاسعة، معناتها كان عام استثنائي بالنسبة للعائلة عبيد
2: ما شاء الله. معنى الامتحانات والستريس والمراجعة هكا
3: ولي؟ اي صحيح والله، كان عام متميز، كنا معناتها وعملنا جو خاص في العائلة، وكان حافز حتى لأبنائي معناتها كنا نقعد فرد طاولة نقرأه البو وأبنائه، وكان كما كنت أنا حريص على قريتهم هم كانوا حريصين عليه، يجي يقولوا بابا شيك ما قريتش اليوم فهمتني. الحق والحمد لله يا ربي معناتها هذه بديت تاني بالإجازة، أخذي ولدي طور بكالوريا، وإن شاء الله بالنسبة لولدي عبد الرحمن حط لك الكونكور نتاع الدخول مدرسة مهندسين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، ودي الثالث زاد نجاح. وكان هذا حافز حتى للطلبة اللي يقرأوا معايا، معناتها اني رجعت عمري 56 سنة ولحظة سنة أولى، معناتها كان حافز ليهم هما حتى معناتها باش يقولوا شو معناتها إنسان رجع يقرأ وكذا، وإحنا معناتها يلزمنا ناخذوه كقدوة. والحمد لله كانت تجربة متميزة، وننصح بها معناتها مادام القانون يسمح لك معناتها باش تحسن من مستواك. وهو معناتها يعني كي دخلت نقرا معناتها تنكيف معناتها لا اكثر ولا اقل، معناتها ما عنديش غايه اخرى.
2: انت سي معز اكيد راك مجال العمل نتاعك بعد كل البعد على يمكن التخصص اللي توا ماشي فيه الاستاذيه في الحقوق.
3: اي لا بعيد، اني معناتها نخدم اطار في شركه، مدير في شركه اكثرتها معناتها تتصرف في الاعوان، الامور نتاع اصلاح الطرقات، حاجه بعيده كل البعد على القانون. لكن اللي عاوني
2: ان يسال علاش شديت الصحيح باش انك تعاود ترجع تقرا، ونقولوا احنا توصيه الامور معناها كل حاجه شدت تثنيتها وتخدم، واكيد دي زونجاجمون ومسؤوليات. اليوم شنو اللي خليك ترجع يعني لمقاعد الدراسه والاستاذيه في الحقوق؟
3: اللي خلاني نرجع هو انه اني مغروم بالقرايه برشا، مغروم بالمطالعه، نحب الدراسه. قررت باش نرجع باش معناتها كيما نقولوا للكيف بيرسونيل متعيني معناتها لا اكثر ولا اقل. الحقوق اخترت الحقوق خاطر هي معناتها بالحق اختصاص يجمع كل شيء، فيه من التاريخ، فيه من القانون، فيه من الفلسفه، فيه من السياسه، معناتها حاجه جامعه. رجعت سنه اولى من الاول، الحق معناتها من الاول كنت خايف من الاول، بعد كي لقيت روحي سافا وكل شيء ولا عباره على تحدي معناتها بالنسبه لي يعني، وليت حتى تخاف من الفشل معناتها قدام صحابك قدام عائلتك معناتها فهمتني، انت كقدوه بالنسبه لي لهم هما. دونك لازم تقرا وتثابر ويكون حافز لهم هما وحافز ليك انت، باش معناتها ما يقدر معناتها كامش تفشل معناتها ما تبدا حاجه ماهيش حتى خايبه بالنسبه للعائله. خدت التجربه هذيك، تصور فما أستاذ قرأوا معايا أستاذ مثل قرأوا معايا وبعد ولي قري فيها معتها
2: محليل
3: أحسن فهمتني أي حاجة تسأل شوي حاولت وقت اللي نقرأ معتها نكون كإتجون عادي معتها مش كإنسان يداري ولا رب عائلة وفي العمر متقدم في العمر دونك إذا تأخذ أمور ببساطة تحط هدف قدامك باش توصل له الحقوق ماهيش سهلة سيرتو في الكام تعييني معتها تحدي 3 سنوات متواصلة معتها بدون أي فشل كانت تجربة رائعة الحق
2: مدير في شركة يعني نعرفوا الضغوطات ترجع تقرأ وكيف كيف وتتحصل على الأستاذية دور الزوجة في حياتي معز عبيد والعائلة قلت لي أولادي شجعوني والزوجة
3: شكرا خالص لزوجتي معناتها لما اللي هي عاونتني برشا وفرت لي ظروف كيما نقولوا كانت مش فاهمه وان شاء الله تسامحني لي معناتها كيما نقولوا كان معناتها عليها هي برشا معناتها كيما نقولوا بعدت عليها هي فهمتني تقسمنا الادوار وهي شجعتني بالبدا وحتى في حالات اللي نكونني باش نرخ ولا كذا خاطر فيه الضغوطات نتاع العائله والضغوطات المهنيه تقول لي لا لازمك تكمل فهمتني والحق شجعتني بالبدا وصحة
2: نجاح هذه المدام لم يسسا
3: لا ديور المدام لم بصفة خاصة
2: دونك ونعرف حتى صغار يعدي وزيد بوهم يعني مع الزيكزاما دونك نتخيل الأجواء هكا فيها برشا ضغوطات حتى عليها هي نرجع معك للحظة الإعلان عن نتيجة البكالوريا لولدك وكيف كيف أنت تحصلك على الأستاذية دونك نتصور
3: حاجه
2: ما تتعودش
3: حاجه استثنائيه ما تتعودش قعدنا الكل نستناو في الاسماس البورتابلويات بعثنا كل واحد من بورتابلويه هما وقتها ما وخروا شويه في الاسماس تاع البكالوريا وكانت فرحه لا توصف ان شاء الله مع الرواه في كل عائله وربي ينجح كل تغيير ان شاء الله
2: والحمد
3: لله هي معناتها اللي هي كيما قلت لك كانت تجربه معناتها الحق متميزه على الاخر معناتها
2: كلمه للناس يمكن اللي بوتيتر هكا تقول لك هيا من غير تجيب ربي هكا هاو كملت هاني نخدم باش رجعني للقرايه ولا الحلم نتاعي شنو تقول لهم سي معز؟
3: والله نقول لهم اللي راهو الدراسه ما عندهاش عمر واللي راهو معناتها الانسان كيحط اهداف قدامه ينجم يوصل لها واللي خاصة معناتها الدراسة ديما تخليك معناتها كيما نقولوا تعطي حاسة لصغارك بالعكس معناتها مش تعطلهم هي والقانون يسمح لك انت باش تعمل اجازة ثانية معناتها وهي فكرة طيبة معناتها انه انسان يبدل الدومين معناتها مش بالضرورة مش تاخذ منها حاجة مادية واليوم هاني مصر معناتها ان شاء الله يا ربي نكمل الماستر ونكمل الدكتوراه في الاختصاص هذا فهمتني ونمشي باراليل مع اولادي والكل دونك اني نشجعهم وهو يتصور يهبط البلاغ معناتها نتاع الوزاره على الاجازه الثانيه في خلال معناتها في اول اوت وراهي مش حاجه صعيبه ما تقولش راهو العمر عمره ما كان معناتها كيما نقولوا نوبستاكل بالعكس والتجربه نتاعك في الحياه وبالحق المستوى نتاعنا احنا الدراسي اللي يقدم ديما معناتها عندنا معناتها حاجه اللي عندنا ديزاتو معناتها تسوى في اللغات ولا تسوى في طريقه التفكير والمنهجيه تعاوننا برشا معناتها اني نشجع العباد باش تنخرط في الاجازه الثانيه وبالعكس من فوق يبدا راهو بعد تلقى كل شيء سهل يعطي هو اهداف الروح وباش ما يقعدش معناتها في العمر هذا معناتها كل زون دو كونفور وكل معناتها الانسان يقعد ما يعمل حتى شيء معناتها الفاسيليتي هذيك ما هيش الحل معناتها الحل ان الانسان يطور من معارفه يطور من روحه ويكون حافز معناتها حتى في المستوى الضيق معناتها انتم مشكورين اللي معناتها اتصلتوا بيه خاطر هذا مش يكون مساج قوي للناس من برا كسوا صغير معناتها يتشجع يقول لك انسان عمره 56 سنه وتخلى التحدي هذا ونجح فيه. الابناءنا الناس اللي تحيه خاصه للناس اللي قراوا معايا وعاونوني اللي نجح ربي يوفقه واللي ما نجحش ان شاء الله يدارك وينجح. تحيه خاصه للاداره زاد كليه الحقوق بسوسه اللي الحق وقيت منهم كان التحقير والإعانة اللازمه. وان شاء الله معناتها هذا معناتها يكون مساج ايجابي. احنا ديما ماذا بينا الوقت معناتها الاشارات كما بديت انت في اول الحصه نتاعك اشارات ايجابيه للناس اللي راهو فما ديما النجم وراهو ديما نطوروا من مستوانا وديما نجدوا الاهداف نتاعنا باش ينجم الانسان ديما يكون يقعد مواكب حتى مواكب القوانين ومواكب ويعطي الاضافه حتى كسوا في خدمته ولا كسوا في الناس اللي قراب منه ولا المجتمع بصفه عامه. معناتها
2: يعطيك الصحه يا سي معز عبيد. شكرا ليك. قصه مثابره تحدي عزيمه هذه اللي نحبوا نبثوه يمكن الناس تسمع فينا مش فقط نحكيوا على القرايه اليوم. اي حلمه انت حلمت حتى وانت صغيره وبتيت الحياه تهزنا لثانية اخرى حاول انك ما تحيدش على اهداف يمكن رسمتها قبل تقول لي ساي الحياه هزتني في الثنيه ذي لي نجم راهو تدارك امرك وتتبع الحلم نتاعك وتشوف شنو ما السبل اللي تخليك توصل للهدف اللي رسمته يمكن في فتره ما وتحقه من غير ما تغزر لي الاوبستاكل او فارق العمر او تقول ما يجي شنو باش يقولوا عليا توا نورمال انا في العمر هذا لي حتى شيء ما هو صعيب. دونك ان شاء الله كل واحد يحلم بحاجه يحققها في اي عمر في اي هكا بلاد في اي انفيرونمون. المهم العزيمه تنبع من عندكم انتوما من قناعتكم انه قادرين ان نوصلوا اللي نحبوا عليه اذا كان حطينا حاجه في مخاخنا. ان شاء الله كل واحد حط هدف يوصل له. احنا على 11:36 دقيقه الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار. هل موزيك حكيم تجي مع الافراح هكا ومع الجو ذكرنا في جو البكالوريا ونجاحات وشين ستوريو هكا ولا شفتوا الاغنيه ذي نظره نظره نظره. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: سي نسمح على 11:49 دقيقه وقيت نعملوا طلع على فقره الدكتور يا مرابط فقره اصله فصل اللي بدا هكا الدكتور يسويتش المود الصيفي اللي بنحكينا على السياحه اليوم حب من خلال اصله فصل يعطينا اصل كلمه الخلاعة الترهيد نقولوا احنا الجو الصيفي هذاك علاش هاد لازموا الدكتور في فقره يوميه من الاثنين حتى نهار الجمعه ترجو تلقاو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك شهره فيما
1: مع دكتور يا مرابط. أو في جغرافيا في كل مكان مرحبا بكم البارحة حكينا على أصل السياحة في العالم الغربي وقلنا كيفاش هي في أصلها ممارسة أرستقراطية خاصة بالعائلة الأرستقراطية ثم صارت ممارسة ديمقراطية خاصة مع ظهور الكونجي بي العطلة خالصة الأجر بعد صعود الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا. احنا عندنا العطلة خالصة الأجر في العائلة التونسية ولكن غالبا في العائلة التونسية العطلة خالصة الأجر تستغل في المرمى في كرفي من الكرفيات في متاعب الحياة اليومية. المسألة مرتبطة بالإمكانيات ولو أنه هي دخلت عادة العطلة والسياحة تاع التوانسة على الأقل عند طبقات متوسطة وفوق المتوسطة بطرق مختلفة بشكل أو بآخر، فما في الخارج فما في سياحة في الخارج فما سياحة داخلية إلى ذلك. لكن في الأصل في بلادنا كيفاش كانت الناس كانت عندها حاجة تشبه للسياحة؟ نعم، في تقاليدنا فما حاجة اسمها الخلاعة، والخلاعة راهي نوعين، فما خلاعة الربيع وخلاعة الصيف، وهي بيدها الخلاعة ما ترتبطش فيما يبدو كثيرا بالترفيه المحض، بل ترتبط بالعمل. فما الخلاعة الربيعية في الربيع، وأكبر شاهد على ذلك هك المالوف التونسي المقطع اللي يقول زمن الربيع أقبل زمن الخلاعة قم نغنم الأفراح في الدنيا ساعة. لكن هذا هو خلاعة الربيع، هذه مرتبطة بالذهاب إلى مستغلات زراعية بالسواني، فما ترهيد وكذا إلى ذلك، ولكن فما أنشطة زراعية يعني مع فصل الربيع. الخلاعة الصيفية اللي الناس تمشي تتخلع هي في الحقيقة مرتبطة بانتقال الناس نعم في فصل الصيف إلى ممتلكات زراعية سواني يملكوها قريبا من ساحل البحر، ووقتها تولي حاجة وحويجة يعملوا البحائر متاعهم ويتفقدوا فلفلهم وطماطمهم وخضرتهم فمني ويسقيوا شوية إلى ذلك. الأنشطة الصيفية اللي تكون في السواني القريبة بالبحر وتسمى تخلعة، لأن الإنسان يتخلع فيك علاش نقولوا مريو الخلعة، يعني الخلاعة مش بالمعنى السلبي إنما بمعنى تحرر من ضغط المدينة. والعادة هذه في الحقيقة كانت خاصة عادة عند بلدية تونس اللي يتنقلوا للسواني متاعهم القريبة مش في مرناق ولا في ظهير تونس إنما في جهات حرقل وهاد حمام لمف المناطق هذيك الكل اللي كانت فيها أيضا السواني قريبة من البحر، ونشوفوا كيفاش العيش في السواني هذه خلال فترة الصيف. الملفت للانتباه أنه في بداية القرن العشرين وقبل ما تولي السياحة الشاطئية ظاهرة عالمية هي كانت موجودة في تونس، وعنا مقالات عن هذه خلعة، يعني ناس ما عايش تمشي في الثانية متاع الصيف، لا تمشي بذمة أنها بشتعوم في البحر خاصة وعشطور وممكن تكري إلى غير ذلك في فصل الصيف. وظهر هذه بدأت في مدينة تونس العاصمة بشكل خاص، عنا مقالات جميلة جدا أو طريفة في بداية القرن في الجرائد التونسية متاع بداية القرن 1906-1908 في الفترة هذيك، والصحفيين يندوا يوصلوا حتى يتنمروا على الناس اللي تسمح بنفسها تمشي تتنشر في الصيف، يعني كما يتنشروا الحوايج في الشمس ولا كما يمشي منشورين في الشمس.

0: عائلات من مدينة تونس اللي تسمح لنفسها أنه تعدي الصيف في حمام رمف وفي الشطوط وهي منشورة تحت الشموس. هذا من وجهة نظر بطبيعة الحال الصحافة التونسية في هك الوقت هذاك، ولكن الظاهرة هذه ربما تحت تأثير اختلاط بالأجانب اللي بدأوا يعيشوا في بلادنا انطلاقا من 1980، ولكنها في كل حالات ظاهرة سابقة لانتشار السياحة الشاطئية والصيفية المعروفة في العالم، سياحة البرونزاج. هذه راهي مولد موضة كبيرة في العالم كان بعد الحرب العالمية الثانية. إلى اللقاء.
1: وإن شاء الله الناس الكل تتمتع بالخلاعة هذية وتتفرهد في صيفية 2026. هكا وصلنا لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبح حي بتاريخ الخميس 25 جوان 2026 موافق لعشرة محرم 1447 هجري. قبل ما نختمو خلينا مع تهاني البكالوريا من مدام موني البنت أختها سيرين بسباس، تقولها إن شاء الله ديما متألقة، مش ألف مبروك، ألفين مبروك من عند تا موني يا سيرين اللي تحبك برشا وكتبت برشا كلام حلو. دونك مدام موني كما قلنا البنت أختها سيرين بسباس، إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله فيما أهم كما قلنا نجاحات اللي مازلنا نعيشوا على وقعها إن شاء الله ديما كونوا همزة توصل بينكم وبين العزيز عليكم. شكرا لكم هاوكا حتى جيجي فرحة بيكم، أقولكم مبروك مبروك مبروك كل ما هو فيه هكا طابع البهجة والسرور اللي تدخل على العائلة سورتو بعد اتعب. يلا سيدي خلينا نسلم على الليكيب الكل، جيجي جي هرحومة في الإخراج شكرا ليك، تحياتنا نرجوسة نشط قلالة في الديجيتال، ياسمين شكرا ليك، ياسمين أمنتنا دو فيديو دو فيديو هكا ولا هكا ولا دو فيديو بديناها من وقتاش، بديناها من فيديو كاو لا لا ابار انه هما ساعتين، هي املت زوز فيديوهات هكا ولا هذاك وشو كي قال ثلاثه يا ياسمينه منورتنا يا ياسمينه. سينو نسلموا على سوسو سعاد العدني في التنسيق العام هبه لوسيف كانت معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، تحياتنا كالعادة لخونا محمود سوغير لكم في الاستماع، تحياتنا زادة الأسامة بن يدر، تحياتنا الميزري، تحياتنا اللميوش والناس الكل اللي تكون كونكتي معانا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام أمل نصري. قولكم إن شاء الله غدوة الغونديفو يتجدد معاكم من العشرة حتى النص نهار على موجات الدنيا ما فيها جوهرة فام. تشاو تشاو باي باي.

0: بلدي.
1: يا خبز ما ياكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنصيد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. الأمم المتحدة للمرأة بتونس تؤكد ضرورة مزيد دعم تمثيلية المرأة الدبلوماسية في مواقع القرار. زلزال مزدوج يهز فنزويلا، مئات القتلى والجرحى وفرق إنقاذ دولية في الطريق. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم بتونس العاصمة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. ولأول مرة ينظم منتدى تونس للاستثمار الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد الجمعة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية التنموية في القارة الإفريقية. في هذه الشراكة الاستراتيجية على دورة هذا العام 2026 بعدا إفريقيا معززا، كما تعكس الالتزام المشترك بدعم نمو مستدام وشامل من شأنه أن يخلق فرصا جديدة. وسيمثل المنتدى كذلك مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. أيضا تمثل دورة هذا العام فرصة لعرض عدد من المشاريع العمومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير والمدرجة ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030. من المنتظر أن يشارك في أشغال هذه الدورة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. أيضا ستنظم لقاءات ثنائية وتشبيك هادف. جدير بالتذكير أن منتدى تونس للاستثمار كان أطلق عام 1999 تحت اسم منتدى قرطاج للاستثمار قبل أن يتم تغيير تسميته إلى منتدى تونس للاستثمار عام 2011 ليصبح منصة دولية مخصصة للتعريف بفرص الاستثمار في تونس واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. الخصوص وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن الحكومة تستهدف بلوغ 4,000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الجارية. آخر، أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي سيكوريتس ناتس عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السبراني بين 27 من جوان الجاري إلى 2 من جويلية المقبل بمدينة الحمامات. المنظمون أوضحوا في بلاغ أن هذه التظاهرة الدولية ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السبراني، إلى جانب عديد الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير القدرات في مجال الدفاع السبراني. شأننا آخر، شددت منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في منشور لها على صفحتها على فيسبوك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الموافق للرابع والعشرين من جوان من كل سنة، شددت على ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس التي تمثل صوت البلاد في المحافل الدولية وتدعم الحوار وتنمي مبادئ السلم والتعاون والتقدم في مواقع القرار. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا الليلة الماضية إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغاز. وحذرت رودريغاز أيضا من أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه فعل نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية المعروف ببرنامج كوبرنيكوس لدعم جهود التعافي في فنزويلا وفق مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات حاجة الحبيب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن شركاء الاتحاد الأوروبي شرعوا فعلا في تقديم المساعدات الميدانية داخل فنزويلا. أعرب الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ألبرت رامدين عن تضامنه مع فنزويلا مؤكدا أن نصف الكرة الغربي بأسره على استعداد لتقديم المساعدة وفق ما نقلت عنه صحيفة الناسيونال الفنزويلية. شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net السبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برغوث روينه.

0: Malcolm, InfoSport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: بكم في انفو سبور. البداية تكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي نذكره يلعب الليلة مع هولندا آخر مبارياته في كأس العالم. طبعا المنتخب في رصيد زوز هزائم مقابلة نتمنى وأنها تكون خير من زوز مقابلات اللي تعدي، وعلى الأقل نشوف فيها وجه مشرف كما قال طبعا المدرب إيرفي رونار اللي يحكي على المقابلة هذه، وقال تونس يلزمها تكمل المونديال بشرف. نسمعوا مع بعض.
2: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: طبعا إيرفي رونار حتى طلب صيغة بطريقة غير مباشرة أنه ديجا معناتها حاشم كأنه من الجمهور التونسي، وطبعا يلزم يكمل مقابلة هذه بشرف. هذا اللي نتمناه احنا زادة كمتابعين وكجماهير. نذكر المقابلة هذه منذ اليوم منذ الفترة الصباحية السلطات الأمريكية قالت اللي من المتوقع أنه تنزل برشا أمطار أثناء مباراة تونس وهولندا. نحكيه على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي حقق الترشح متاعه البارح في المركز الثاني بفارق الأهداف المقبولة مع البرازيل برصيد 7 نقاط، جاءوا من زوز انتصارات، فوز على هايتي 4-2، فوز على اسكتلندا 1-0، وتعادل مع البرازيل 1-1. الشيء هذا ما عجبش الاسكتلندي ستيف نيكول أسطورة ليفربول اللي طبعا انتقد المنتخب المغربي وقدمنا الصورة متاعه المشارك، وقال أن الفريق لن يصل إلى نصف النهائي 2026 في كأس العالم باعتبار أنه يقول أنه فارق الأهداف بشكون في وصافة المجموعة، ويقول أنه من الصعب جدا أنه المنتخب المغربي يوصل إلى ما وصله في الدور 22 في كأس العالم 2022. أسطورة الاسكتلندي ستيف نيكول اللي كنا نحكيه عليه أسطورة ليفربول، واللي علق على كما قلت على أداء المنتخب المغربي، وتوقع أنه ما يوصلش إلى يعني مركز متقدم جدا في كأس العالم. نختم بليونيل ميسي اللي عنده خبر سار. نذكره كل اللي بوه خورخي ميسي يعني كان في غرفة الانعاش منذ مدة، وطبعا ميسي ذاك علاش يعني كان متقلق برشا والعائلة متاعه متقلقة برشا. الخبر السار اللي هو أنه بوه باش يخرج من المستشفى نهار الاثنين، وطبعا الخبر هذا أدخل الفرحة والبهجة في عائلة ميسي وفي كل أحباء اللعب هذا وأحباء المنتخب الأرجنتيني. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور ماضي ساعتين. تحياتي شهية طيبة.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي

0: تلفيز.
1: مرحبا بكم وين ما كنتوا تهدوا فينا تابعوا فينا سور لي ريزو سوسيو تاعنا بيان سور نحكي فيسبوك ونحكي فيسبوك لايف وسي تاع جوهر فام الدنيا وما فيها جوهر فام تي في. اهلا وسهلا بمشاهدينا, اهلا وسهلا بمستمعينا الاوفياء. صحتك اليوم في سانتي بلوس باش نحكيوا على موضوع مهم جدا. الموضوع هذا يحكي على الرعايه الصحيه في تونس, كيفاش الرعاية الصحية لجميع مواطنينا. نجم نقولوا اللي الرعاية الصحية راهي ماهيش امتياز, هي حق لكل امرأة, لكل طفل, لكل كهل, لكل مسن, لكل الطبقات الاجتماعية من غير فوارق. هذا هو المفروض انه باش يكون, لكن احنا موصلنا تطرقنا الموضوع هذايا الا ثم اشكاليات موجودة. الإشكاليات هذه منوعة ومتفرقة في كل الجهات. باش نحكيو بطبيعة الحال مع الدكتور عصام علوي اليوم, باش نحكيو معاه ويمثل عمادة الأطباء بالوسط. خلينا نحكيو له في الموضوع موسع الحقيقة بكل حقيقة وبكل تجرد. هذه بلادنا العزيزة, نحبو نحافظوا عليها, نحافظوا على طاقاتنا الطبية. خليني نقول لكم مرحبا بكم. الناس الكل على 36 300 ألف اللي عنده تجربة أيا كانت ناجحة أو غير ناجحة في الاستقبال, في المعالجة, في الرعاية الصحية, في الدخول إلى المستشفى. باش نحكيو اليوم على العمومي خاصة, هذه هي الرعاية الصحية. باش نحكيو على دور الكنام, باش نحكيو على الكرني الأبيض اللي هو متاح للناس الكل. الكرني الأبيض تعدي بلاش إيه, أما راك ساعات تلقى روحك في الحقيقة زنقة ضيقة برشا, اللي هي مثلا ماشي دواء لازمك تشري, اللي ثم تحاليل لازمك تخلصهم, اللي ثم دي غاديو لازمك تخلصهم. هذا الكل لازمنا نحكيو فيه على خاطر وقته وقيت باش نحكيو فيه. ماذا بينا تتفاعلوا معنا الناس الكل على صفحتنا الرسمية, ماذا بينا تشاركونا زاد بآرائكم على 36 300 ألف. احنا معكم في صحتك بالدنيا وما فيها سونتي بلوس اللي يجيكم كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعة. خليني نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
2: يعطيك صحة.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: شنو رأيك في جونا في استوديو في الجوهرة؟ أول مرة تزورنا.
2: أول مرة أنا نجي الجوهرة, سنستغل الفرصة باش نشكرك أنت شخصيا ومستمعات ومستمعي جوهرة FM, ويعطيك صحة على الاستقبال وجوكم باهي.
1: جونا باهي. دوك هذيك هي عمادة الأطباء بالوسط, الحقيقة في تفاعل كبير مع بعضنا. نحب نحيي من خلالك زادة الأستاذ والدكتور مهدي قسيعة, الحقيقة اللي في أغلب الأحيان ثم اقتراح المواضيع من عنده هو بيان سور, وثم ستاف كامل بالنسبة لعمادة الأطباء بالوسط, أنه كي نقترحوا موضوع تكون فيه الحقيقة جلسة خاصة ونحكي وشنو متطلبات المواطن التونسي مواطنة التونسية. نقول لها جيهان بالرحومة أهلا وسهلا في الإخراج التقني. خليت بلاستك يا جيهان, مرحبا بيك. نرجس قليلة معنا زادة في الإخراج الرقمي, قلها نرجوسة مني لك بوسة. دونك والناس الكل اللي يكون موجودة معنا بيان سور, إذا كان سعاد معنا في استقبال تليفوناتكم مرحبا, أهلا وسهلا بكم الناس الكل. أحلام غيلان معاكم في الأعداد والتقديم, نقول لكم يلا استنيونا موضوع مهم جدا شوية أخرى باش نشوفوا مع الدكتور عصام علوي شنية معنتها الرعاية الصحية اللي هي حق ماهيش امتياز. يلا شوية وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا عليكم. ترتيحة مع فضل شاكر. أكيد الهدوء هذايا ما يطبقش مع السخانة كنا في الكربة، ما يرتحنا شوية كمام. وإذا كان احنا في الديار حالين التليفزة توا، يلا تمتعوا واسمعونا مليح شنو باش نحكيو اليوم على الحق في الرعاية الصحية. لك خلي نقول ياسمين جديدة مرحبا بيك، موجودة معانا زادة في ستاف دونك في الإخراج الرقمي. مرحبا، خليني نقول له مرحبا مرة أخرى من جديد دكتور عصام علوية. خليني نقول على الاختصاص نتاعك في الأورتوبيدي.
1: أورتوبيديست تخدم في سبيطار فاطمة بوركيبة
0: المونستير. أي خلينا نحييه وخينا الكل في المونستير ونقول لكم مرحبا بكم. مراني نبدأ نكلمكم، ساعات يقولوا لي الكونترانت نتاع الوقت، ساعات يقولوا لي الثنية، دونك ميساج نضحيو شوية كلنا مع بعضنا. خلي باش السونتي بلوس تشمل جميع الولايات وزادت تمس وخينا الكل يكونوا عندهم الفرصة. باش نحكيو شنو هي الرعاية الصحية. قلنا هي ماهيش امتياز لكنها حق لكل مواطن. تفضل دكتور.
1: هي كما كنت تفضلت انت سي ان دروا كونستيتيسيونيل، معناتها يحفظ الدستور نتاع تونس والديفينيسيون نتاع لاكسي ايكيتابل او سوان ان تونيزي. هو اي تونسي كلكو سوا العمر نتاعو، كلكو سوا راجل امراه كبير صغير.

0: انت وين يسكن هذاك حق مكتسب يلزمه يتمتع به
1: تري بيان بي
0: اما هالحق هذايا فما دي زوبستاكل
1: باش نمشيو لهم لي زوبستاكل انا جوست نحب نسالك سؤال صغير هكا مش كبير برشا الحقيقه باش نقول لك كي تقول لي اي مواطن يلزم يكون مواطن تونسي مع التونسي الجنسيه باهي مواطن موجود في البلاد التونسيه
0: عنده الحق زاد خاطر سي حق يونيفرسال معناتها اي انسان اي بشر
1: بشر نحكيو انسان
0: اي كلكو سوا ديانت وكلكو سوا خاطر نحن نحكيو في تكافؤ الفرص ما بين التوانسه هذاك موضوع اما كان انت تسالني على جزيري ولا ليبي ولا جال تونس بيان سور كو عنده الحق في الرعايه الصحيه خاصه دون لو كاد دي زورجونس
1: تري بيان
0: تبدا حاله استعجاليه هذيك يا با ديسكسيون
1: تري بيان
0: كلكو سوا لوريجين نتاعو ولا ديانتو بشر انسان عنده الحق سي ان دروا يونيفرسال كوني
1: تري بيان هذا هي المبدا العام للانسانيه في الرعايه الصحيه باش نحكيو توا تكافؤ الفرص نقول لك انا دكتور بلاش لازمنا باش نحكيو على موضوع كيما هذايا اللي هو العادي والمفروض ما نصوش نحكيو عليه باش يكون بطبيعته سالي المفعول
0: اش لازمنا خاطر فما خلل ديما في اي موضوع كي يبدا فما مشكله ولا خلل وقتها هذاك علاش نحيروا الموضوع باش نعملوا ديغنوستيك التشخيص خاطر نحن الطب ديما نحكيوا بالديغنوستيك دونك التشخيص وبعد نشوفوا علاش البروبليماتيك علاش فما المشكله هذه ومن بعد باش نوصلوا للحلول خاطر ديما هذاك الهدف الاخراني هو نوجدوا الحلول لازم نعرفوا المشاكل شنو هي باش نوجدوا الحلول
1: بالضبط نبداو هالمشاكل
0: نبداو هالمشاكل
1: ان شاء الله توفى يا رب
0: ان شاء الله توفى يا رب المشاكل كما كنت انت تحكي تونس تونس وحده هي
1: اي نعم
0: اما اون ماتيير دو سيستيم دو سونتي فما زوز تونس يعني لي دو تونيزي خاطر فما جغرافيا ما فماش فما تفاوت جهوي معناتها حبينا ولا كرهنا فما تفاوت
1: نحكيو على التفاوت الجهوي اللي هو كعنصر اساسي واولي في تكافؤ الفرص
0: في تكافؤ الفرص علاش خاطر من قبل ومن قديم فما لي زون كوتيير المناطق الساحليه مش الساحل معناتها المناطق الساحليه
1: ديما على البحر
0: ديما على البحر على خاطر فما العاصمه وفما الكليات كليه الطب كليه الطب هي الضامن الاول لتطوير القطاع الصحي في الجهه
1: ودايوغ احنا عندنا من اقدم الكليات
0: عندنا من اقدم الكليات عندنا تونس وسامستيرس فاكس اي وفوايي كو الشريط هذاك الكل يلي اسوري بار
1: الخارطه
0: مع الخارطه هذه فما الخارطه الاخرى هي المناطق الداخليه اللي هي فيها فما كيما الديزير ميديكال خاطر فما فويت وفما برشا اسباب علاش فما التفاوت هذايا خاطر
1: انا باش نقف معاك راني دكتور كل كلمه
0: تفضل
1: كي تقول دكتور ثم فويت حتى تحت ثلاثه اسطر بالاحمر
0: ثلاثه اسطر هذا زاد موضوع في موضوع
1: أي.
0: فما الفويت هي الهجره نتاع الاطارات الطبيه والاطارات الشبه الطبيه على خاطر لي سبيسياليست توا يخرجوا برشا للخارج والا يسانستال في المناطق هذه على خاطر انسان عمل الى في سي ستود مثلا ناخذوا ليكزومبل تاع مستير
1: اي
0: وقت اللي كنت ينتجر ان كارير يونيفرسيتير واللي استشفائي فورسيمون باش يخدم دون ان سي اش في اللي هو ما فماش في المناطق الداخليه
1: يخدم في المستشفيات الجامعيه
0: على خاطر في المستشفى الجامعي باش يتطور هو من مستشفى من مساعد استشفائي جامعي واللي مبرز ومن بعد يولي بروفيسور وهذيك القوه نتاع السي اش في في الستاف ميديكال كل قسم فيه ان ستاف ميديكال متكون متنوع فيه الاقل خبره وفيه الاكثر خبره وفيه اللي اللي يكون في الخبره نتاعو دونك هذاك علاش دونك المناطق الداخليه انا يل مسومبل كو الحل هو جات فرصه هي بعد الثوره
1: أي.
0: كان باش تكون فما ثلاثه على الاقل كليات طب اخرين
1: اي
0: انا يل مسومبل كو بارمي لي سوليسيون اللي تنجم تخدم عليهم الدوله هي تركيز كليات طب داخليه
1: اي هذه المعلومة راهو دكتور أنا خديتها أوفيسيوزمون الحقيقة ما عنديش في يدي حاجة وثيقة دونك المفروض باش يكونوا ثم المشروع مازال وإلا ما فماش المشروع كليات الطب هذو
0: هو كلية الطب هما توا شكون قبل معناتها الكلية هي اللي تحيي المستشفى مش المستشفى هو اللي باش يحيي المستشفى يعاون على الكلية على خاطر سي ان تيران دو ستاج يمشوا فيه لي زيكستيرن ولي زيديون ميديسين ولي زانتيرن اكسترا أما علاش جغرافيا كي تبدا انت تحط كليه الطب مثلا نعطي ان اكزومبل نتاع قفصه
1: اي
0: كان تحط كليه الطب في قفصه توزر 100 كيلومتر قسرين 100 كيلومتر سيدي بوزدا 100 كيلومتر وقبلي 100 كيلومتر دونك لي ريجيون هذيك مش باش يخرجوا منها شي فون كونتينيو اي فيل ليور زيتود هذيك في المنطقه هذيك وما همش خاموا حتى لحظة باش هو يمشي للمناطق
1: ويخدم غادي
0: ويتكون غادي وسام موين دو ديفلوبي لا ميديسين في المناطق الداخلية.
1: أكيد جدا. دونك كي باش نحكي أنه ثم الحقيقة فما حق مهضوم في بعض أكيد. المناطق الداخلية نحب نقول بعض ربي ما نحبش نعممها الحقيقة. دونك ماذا بينا نشوفوا حلول هذه بعد شوية نحكي ونجموا نلقاو الحلول مع بعضنا. دونك بخلاف هذه المناطق الداخلية بخلاف التفاوت الجغرافي هذه
0: فما الحيطة الاجتماعية لا كوفرتور سوسيال بالكش نفاجئك انا كنقول لك راه مريض على خمسه تونسي ما عندوش حيطه اجتماعيه معناتها ما عندوش حتى لا اسيورونس لا كنام لا حتى شيء.
1: خمسه
0: واحد مريض على خمسة
1: مريض على خمسة 19% كما قلت لي
0: 19% اخر تحيين 18-19% هذوما العباد هذوما يلقاو صعوبة كبيرة كما كنت انت تحكي في الـ في الـ حتى كان يمشي للسبيطار سي فري اللي هو بالكرني الابيض هذا كي نجم
1: يعمل
0: هذا كان عامله صح على خاطر فما يجيونا برشا مطالب من عند المرشدة الاجتماعية باش تعديها هي للعمدة ولا المعتمد بور لوكتروا نتاع الكرني الابيض هذاك باش هو ينجم يعالج. دونك هو حتى الكرني الابيض هذاك كان يمشي يعدي به في السبيطار معناتها ينجم يعدي وياخذ لوردونونس تاع الدواء اما انسويت باش يوصل يشري يا الموجود الدواء هذاك في السبيطار ولا لا بار ديفو باش يمشي يشري هذا يعطينا ان اكزومبل
1: هذا اذا كان توفر راهو ديما الكرني الابيض نحكي
0: كان توفر الكرني الابيض ساعات في حالات ما نعممش انا فما في حالات الدواء يبدا ماهوش متوفر مع البينوري اللي موجوده توا في لاطون خلطوا لهم بعض الجانب المادي والفلوس اللي هي اللي تحكم في كل شيء فما مشكله في الدواء مثلا والا في بعض العمليات الجراحيه فما بعض العمليات الجراحيه تتطلب ماتيريال مثلا كان مش من بعدش على الدومين اللي انا فيه مثلا لي بروتيز اللي ركبوهم في الركبه ولا في الهانش ولا حتى ساعات حتى عمليه نتاع كسر باش تركب له يتشريو هذاك
1: مسكين دكتور هي سوق وهي سوق كبيرة الحقيقة هي سوق كبيرة كي باش نشريوهم راهي سوق
0: هي سوق كبيرة اما انكور اون فوا اتون فا روبوندير على على العائق الثالث هو لوبيتال بوبليك لوبيتال بوبليك اللي هو هو اللي يدوا غارونتير كل شيء معناتها كان جا السبيطار يوفر لي بروتيز المريض ما يمشيش يشري ما يعطيش فرصة للسوق نتاع لي بروتيز والسوق نتاع الماتريال اكسيتيرا
1: وي
0: دونك الديفيسيت بودجيتير نتاع السبيطار هو اللي معناتها هو
1: المشكل الأول والسبب الأول في عدم التمتع والتكافؤ في فرص الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. نحكيو لاكسي إكيتابل نقولو أو سوان أون تونيزي نحكيو في تونس بالذات احنا حكينا ترجمنا شوية فرنسي ثم وخينا اللي معناتها يفهم أكثر فرنسي دونك نشوفوا اللي حكينا على الجغرافية حكينا على الكوفرتور
0: امتيانة
1: سوسيال اللي هي ديما تهم الكنام نحكي وتهم كيفاش ينجم يوصل يدخل للمستشفى العمومي اي شو مازال اخر
0: دونك ثروزيام نحن لي زابا كلاسي بار اوردر دامبورتونس اما ميساج هما كلهم يسون تري امبورتون لو بلوز امبورتون هي الفلوس هي الامكانيات معناتها
1: صحيح
0: الاموال
1: قوام
0: الاعمال معناتها دونك وقت اللي يبدا السبيطار اللي هو سونسي يوفر كل شيء للمواطن ويعطيه فرصته وحقه في العلاج يبدا فما ريستريكسيون بيجيتير والا فما ما يخلطش خاطر بور بليزيور ريزون خاطر السبيطار زاد كيف كيف اللي ديفيسيتير على خاطر يسال عباد اخرين فلوس والاخرين هذوك ما خلصوهش فيه
1: هي حلقه كامله
0: مربوطه مع بعضها اما الضحيه هو المريض معناتها في الاخر دونك هذا باش ياثر له من ناحيه على الدواء هذاك اللي مش باش ياخذه على الرونديفو لي رونديفو مثلا باش تاخذ ان برومي رونديفو يلزمك تستنى وباش تاخذ رونديفو اوبيراتوار هذاك كيف تستنى على خاطر لو نومبر خاطر الضغط لي زوبيتو يل درين بوكو دو باسيون معناتها كان نعملوا ما نعرفش انا ما عنديش في مخي هكا احصائيات ما راهو فما 20-80 معناتها فما 20 يمشي للقطاع الخاص ولا 30 ولا 25 الباقي كله يمشي للسبيطارات كي يمشي للسبيطار بيان سور هو كان طبيب عنده سي كاباسيتي بيان سور يشوف 10 مرضى يشوفهم بالكدا يشوف 15 يشوفهم بالكدا 50 ياسر عنده طاقة استيعاب هو باش يبدأ يتجاوز يتجاوز. وفما الإطار شبه طبي زاد الإطار شبه طبي في سيرفيس فما 30 مريض مش وثلاثة فرامل مش كيما 60 مريض وثلاثة فرامل.
1: مش نحكيو عليها هذه أكيد دكتور خاطرني نحبك ترتاح ترايف هنا ونخلي فرصة للمستمعين زادة باش يراجعوا اللي ما شافش معنا ديريكت توا ينجم يدخل على صفحتنا الرسمية ينجم يلقى الفيديو ينجم زادة يتفاعل معنا على 36 300 ألف. راهو مش كل شيء معناه اللي باش نحكيو فيه تخي تخي بوزيتيف راهو ثم نقائص زادة ونقائص كبيرة اللي ما الحقيقة مش الفرد هو مسؤول عليها ومش المجموعة هو هي سياسة عامة هي اللي تخلي برشا ظروف كي من هكا الحقيقة تقف كي باش نحكيو بعد شوية باش نحكيو ستاف ستاف قداش يلزم يكون موجود باش يستقبل لك 50 إلى 100 اللي موجودين الستاف نحكيو شبه طبي نحكيو ستاف طبي ونحكيو زادة الاستقبال ينعم روج المستشفى فكدقة الباب ذيك والاستقبال وباش تمد الكرني متاعك باش تخلص كيفاش العون كيفاش يكون وعليش ساعات نلقاوهم الحقيقة الضحكة راهي ما فماش
0: صحيح
1: الحقيقة وما فلوسنا لو ساعات دونك يلا شوية ورجعين.

0: بليسيتي.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مرحبا بكم من جديد, اهلا وسهلا في صوتي بلوز. كيف العاده الموعد بتاعنا كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعه على جوهره في ام تي في. مرحبا بالناس الكل. خليني اذكركم بموضوع اليوم برنامجنا, الرعايه الصحيه اللي موجوده عنا وتكافؤ الفرص على الحصول على الرعايه الصحيه في تونس, نحكي تحديدا في بلادنا العزيزه الغاليه اللي هي رائده ديما نقولها في المجال الصحي وفي لي كومبيتونس تونيزيان اون ميدسين. يلا نحكي مع سي صالح. نتوا سي دكتور عصام باش ناخذ سي صالح معنا. مرحبا سي صالح.
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا بك. مين تكلم فينا سي صالح؟
4: حاليا في دار مدين موجود.
3: مرحبا بك. تتنقل انت مال
4: ما بين سوسة ودار مدين.
3: مرحبا بك. دونك سمعت اليوم موضوعنا وسمعت الدكتور عصام, تفضل شنو تحب تقول لنا؟
4: فيما يخص الرعاية الصحية بالنسبة للكوفرتور نتاع انا انسان كاردياك وديابيتيك وعندي بنكرياتيك كرونيك, الحاجة عندي برشا مرات لسانسيس سيرفيس كارديولوجي مريقل في فرحات حسين ما عندي فيه منقول. كي يعطيوك الاردنانس تاع الدواء يعطيوك دوز اردنانس, واحدة فيها 15 يوم تاخذها من بيتار فرحات حسين والاخرى فيها 6 مو تاخذها من الديسبونسير نتاع زرمدين. انا عندي الاردنانس داتي لو 5 ديسمبر 2025 فيها 6 مو خذيت الدواء من سبيتر فرحات حسيت على الكامل يور الأولانين ومن 5 ديسمبر التو متاع السيموة وفاو السيموة وما خذيتش الدواء. عطوني الأردنانس جديدة سيموة أخرين كي العادة هنتخلنا في الدوزيام سيموة وباقي الدواء ما فهمتش. جيب دوشي جيب سوسيم الدوشي متاعك جيب الزاناليز الكل جيب الزيكوغرافي جيب السكانير جيبت لهم كل شيء ليه مديكا مون تاولا وصلوني هتخلنا في الدوزيام مون.
3: دونك مشكلتك مشكلة دواء.
4: اي مشكلتي مشكلة دواء.
3: تخي بيان سي صالح بيه يجاوبك الدكتور تفضل. اي
4: اوكي ميرسي.
5: هو حسب ما فهمت سي صالح اللي انت تاخذ دواء انت ستة شهور هكا ولا
4: اي ستة شهور هما اللي زادنونس كانوا تروى مواء ومن بعد ولاو نف مواء. الديركتور نتاع لوبيتال نتاع زهر مدين اتصل بمستير قالوا له يلزم لي زادنونس تكون كيما ما كثرش بدلتهم رجعت فرحات حسيت بدلت لي زادنونس شي مواء وباقي
5: ما خليت
4: حتى
5: دواء. هو فما حل وراه خاطر سي صالح يلزم الاستباق يلزم قبل ما توفى البريود هذيك باش ما تقعدش انت من غير دواء يلزم قبل بشهر شهرين تولي تاخذ اوردونانس تستبق الاحداث هذه هو برمي الحلول.
3: تخبي معنا ديما عن الحلول
5: ديما فما
3: ان شاء الله يوصل له الدواء وهذه حقيقه زاده يا دكتور راه وهذا راه موجود.
5: هذيك هي كي تبدا كيور نتاع 6 شهور من المستحسن اللي هو المريض يستبق على خاطر باش مش يمشي في الجور جي باش ياخذ الدواء سي با سيور
3: اللي هو يبدا موجود
5: يولي يستبق باش هو ما يقعدش من غير دواء.
3: قداش يستبق؟
5: اشهر
3: يمشيوش يقولوا له بربي يزينا راك مرشتنا تو كل مره تقول لنا على الدواء وكيفاش.
5: انا لابيتود دو فير سا مع مع الدواء نتاع هشاشة العظام. دواء هشاشة العظام نعطيوهم ديما المريض يجينا قبل بشهر باش نحن نحضروا له باش هو ما يقعدش شهر من غير دواء.
3: انا باش نقف معك في هذه يا دكتور
5: تفضل.
3: قبل ما ناخذوا سيده رجاء معنا, انا حضرنا في قداه من سيمينار وحضرنا في البيج داتا قلنا بنك المعلومات الكبير هذا بيج داتا واللي باش تكون لانفورماسيون متعدي عند الناس الكل اللي في جندوبه واللي في سوسه كي ينزل على المريض ونومرو الكارني دو سوان يطلع بالضبط ليتا كامل مع دو سونتي دو لا سونتي
5: دوسي دي ام دي ام دوسي ميديكال انفورماتيك
3: صحيت دي ام. دونك نحكيو كامل هكا احنا نجمو من غير ما يقعدوا باش يقول الو بلاي ولا انا جيتكم بلاي دواء راهو باش يجي في الوقت فلان ولا والا هذه مومونتاني وبر.
5: هي بيريود دو ترانزيسيون
3: خاطر
5: بالحق هي اي بيريود دو ترانزيسيون يلزمها شويه صبر.
3: أي.
5: صبر من عند الناس الكل
3: دكتور.
5: على خاطر انستوري ان سيستيم هذاك باش تربح منه ا مويان تيرم دونك فما بيريود ترانزيسيون نصبروا على بعضنا
3: نصبروا على بعضنا
5: خينا لين تولي كما كنت تحكي انت الانسان اي نا با دوموندي كان هو عنده ديما دواء ياخذ كل 6 شهور يولي سيستيماتيكمون يمشي يبدا
3: دواء وهذا اللي نطمحوا له خاطر تونس راهي عزيزه وغاليه ديما تقعد رائده في المجال الصحي يلا خلينا ناخذوا مدام رجاء معنا اهلا وسهلا
0: الو عسلامه
3: مرحبا بك منين تكلم فينا رجاء
0: من سوسه
3: مرحبا تفضل
0: اني حبيت ندخل على السوجي نتاع ديفيسيت بيدجيتير نتاع لي زوبيتو يونيفرسيتير اللي احنا عندنا مشكله نتاع ديفيسيت هذاك علاش ما نوفروش لي بروتيز
3: اي
0: بي احنا ديفيسيت بيدجيتير العباد الكل يعرف اللي اكبر سبيطار في سوسه
3: اي
0: اللي هو في اكبر سيرفيس نتاع اورتو
3: اي
0: فهمت كل عام يعمل حفله على خاطر هو نجح ومفضل فهمت ويعملها في اوتيل المرادي وياخذ 70% من البيزي نتاع لي ترافو سانتيفيك نتاع سبيطار كامل. وزيد فما حاجه اخرى اللي صعبت نوت سيرفيس اللي حتى حد من لي بيرسونيل سيرتو لي باراميديكال ما عنده الحق يتكلم باسم البلاصه اللي هو يخدم فيها ولا يخرج سر سوا ديزون يتبعوه فهمت اللي هو سكري ميديكال واللي هو بصح السوسيتي اللي يخدم فيها.
3: مدام رجاء ما تكلمناش فيه الموضوع هذايا دونك احنا نحكيو على الرعاية الصحية اللي هي حق حبينا نشوفوا عندكم تجربة ولا ما عندكمش تجربة شنو الاستقبال كيفاش كان الإطار الطبي وشبه طبي موجود اللي وخيانا المواطنين دونك هذوما كي نحكيو على هذوما أمور نحكيو دخلنا في الخاصة خاصة بالحق خاصة برشا بالمريض دونك ثم اللي عنده لي مويان ثم اللي ما عندوش لي مويان دونك هذه هي دونك شكرا سيدة رجاء دك دكتور خلينا نمشي نحكيو يوفا بورتو توا على الرعايه الصحيه كي باش نحكيو قلنا راه ثم بروبليم كبير موجود اللي هو المشكل هذايا نحكيو على العمومي بلي خاطر سيدة رجاء ذولي دخلت بينا متاهات اخرى نشكرها برشا ساعه على انها تكلمتنا لكن مش اليوم هذايا ان شاء الله في حصه جايه ونجموا ندعاوا خاطر هذا اللي في اطار موجود
5: تعرف شو معناتها
3: محلاها حديثها ياسر
5: تفهم لي بروتيز
3: فهم لي بروبليم والكل دونك المره الجايه ان شاء الله تكون معانا ونحكيو فيه موسع عن البرنامج خاطر مهم جدا مش نحكيو زاده على وضعية المواطن الكلنا باش نوصل هشاشة العظام والكلنا باش نستحقوا لي بروتيز
5: بالضبط
3: مازلت شويه انا مازال عوايه مع ويمينك دونك دكتور نمشيو اكثر واكثر توا في تفاصيل الموضوع نتاعنا الرعايه الصحيه قبيله قلت انا المواطنين اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا على جوهر ام تي في قلت استاف اللي موجود هل يفي بالحاجه الى كونه المواطن يتمتع بهذا الحق او لا
5: بعيد برشا بعيده برشا معناتها الامكانيات نحن حكينا على الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه خاطر تنجم تكون عندك امكانيات ماديه برشا ما عندكش امكانيات بشريه تنجم تعمل حتى شيء هو فما ديفيسيت كبير حتى وماتير دو خاطر فما ريكروتمون نتاع البيرسونيل باراميديكال واقف عنده مده دونك هذا يكون عنده تاثير بيان سور كي تبدا ما فماش ستاف كامل ميديكالي باراميديكال يبدا ناقص فورسيمون الخدمات باش تبدا ماهيش باهيه مع الفويت ما ننساوش الفويت خاطر ما فماش ريكروتمون وفما فويت حتى في البريفي في لي كلينيك تو يبان افوار دي انسترومونتيست ودي انستيزيست خاطرهم كلهم خارجين من برا دونك الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه لازمها تتوفر باش
3: كنقولوا الامكانيات الماديه والبشريه يظهر لي البشريه موجوده الامكانيات البشريه موجوده تعج بالطاقات تونس وتعج كي نشوف انا الفاك دو ميديسين سوسه ولا مستير ولا صفاقس ولا تونس ما شاء الله في التخرج نشوفوا ما شاء الله على وليداتنا والشبان والشابات اللي موجودين احنا نمشيو للموضوع ديريكتومون الطاقات البشريه موجوده لكن قاعده تخرج من البلاد
5: تخرج من البلاد سيفري
3: اي
5: موضوع كبير كبير كبير حاولوا مومون باش يشدوهم افيك دي كونترا تعمل اختصاص تعمل ان انجاجمون باش تمشي المناطق الداخليه اما ان المسام ماهوش هذا الحل انا الحل اللي اقترحته هي كليه الطب باش تخلي الطالب تخليه في الريجيون نتاعو ومش حتى طرف باش يخرج من الريجيون نتاعو يمشي للساحل ولا يخرج حتى البر سي فري هذاك طموح اي انسان وسي ليجيتيم راه اي انسان قرا ويرى في المستقبل نتاعو مازال بعيد ويطمح لما احسن وتوفر له دوله اخرى باش يمشي لها حاضر سي مالورو اما سي ان فيكو وحاجه موجوده ان شاء الله بلادنا تتحسن ونريفرا روتونير الطب هذوما الكل وحتى الشبة الطبي اللي طار الشبة الطبي زاد فما فويت
3: فويت فويت فويت في اللي طار الشبة الطبي خاطر هو كي باش يقول لك انا نخرج نمشي نخدم البرة باش نلقى فلوس ونلقى اكثر دعم
5: بروموسيون ماتيريال سورتو خاصه
3: نحكيو احنا راهو نحكيو ديريكتومون نحكيو وراء امور فلوس هو اش خلى احنا توا التفاوت هذايا والتكافؤ في الفرص ماهيش الحقيقه موجوده برشا في الرعايه الصحيه على خاطر الفلوس خاطر التجهيزات الفلوس شنو هي تجهيزات هي ريكروتمون نتاع اطار شبه طبي والاطباء هي الرعايه كامله هي البناء المستشفيات الجديده هي النجم نعمل تبارك الله المساحات اللي نشوفها انا في المستشفيات كبيره برشا مساحات موجوده معناها راهو جوست اليد اللي باش تدزك عوا برشا من رجال الاعمال برشا ناس تحب راهو زانفيستيس في الـ في الـ في الـ في القطاع الطبي
5: زانفيستيس ويعملوا فيه حتى في الاعمال الخيريه
3: ولينا اعمال خيريه
5: سبيطار قصر هلال فيه برشا اكستنسيون عاملينها خواص
3: وبرا عاد انا حلني تحب لي عام عامين فك الباباراس وحتى نوصل وحتى الموافقه وحتى وكل غواج ادمنستراتيف هذوكم الحقيقه يتعبوا شويه خلينا نقولوا الحقيقه دكتور انا على لساني هذا على لساني انا راي دكتور دونك علاش احنا ناملوا في عماده الاطباء بالوسط ونحكي الكل عماده الاطباء كل دونك انها توصل للخارطه الصحيه عندك ما تحب تضيف قبل ما

0: مثلاً يولي فاطمة برقيبة ياخذ ولاية قفصة توزر قبلي سهلول سوسة وفرحة حشاد ياخذوا مثلاً قروان قسرين سليان هكا شين سيكتوريزاسيون هذا سي ان بروبليم دورينتاسيون معناتها كي يخدموا عليه بالكدا هذا ينجم يحسن
1: هاي هذه وسيلة من الوسائل معناتها توسكي لوجيستيك وامور هذه تنجم ناخذوها بعين الاعتبار ونجم وزادا نقدموا مقترحات خاصة بخارطة صحية تنظم
0: باش تعطي
1: توازن
0: يعطيك الصحة
1: دكتور
0: نعمل توازن خاطر شنو هو مادام فما ديزيكيليبر فوي سي دو تروفي دي سوليسيون نبداو في الحلول تحب
1: نبداو بيان سور اذا كان ما فماش تليفونات مع خيانا المواطنين دونك نشوفوا مساش نمشيو ولا الحلول
0: بويسكو شخصنا المشاكل توا باش نتعداو للحلول الحلول اللي نجموا نحن سو لاكيل اون بو اجير خاطر مش باش نجيبوا فلوس هكاك باش نخلقوها باش نحسنوا الوضعيه لا فما حوايج حتى من غير الفلوس فما لا تيلي ميدسين لا تيلي ميدسين هي خاصه في الراديو وفي الديرماتو هو مثلا يتنجم ديز اكزاما يتعملوا مثلا في توزر ويتبعثوا للمستير وتقرا الاكزاما ويرجع للراديولوج ولا حتى للطبيب المباشر للحاله المرضيه هذيك ويعطيه الحل اي دايور لو مينيستير دو لا سونتي بوبليك عمل لي تيلي ميدسين ما بين قروان وبن قردان هذوما يزون لافونتاج دافوار سيت افونتاج في التشخيص خاطر الديرماتو ابريتو هي ليزيون ينجم يصورها ويبعثها وللمختص والمختص يعطيه رايه فيها وهو اون فوا عنده ديغنوستيك ينجم يعالج فاسيل مهنا هكا اون بو كريي ان اكيليبر انتر البول يونيفرسيتير في الكفاءات والمناطق الداخليه هذا دون بار دوتر بار فما لا سوليداريتي ميديكال معناتها بازي سور الفولونتاريا هو العمل التطوعي هم لي كارافان دو سونتي
1: سوليدير نكونوا متكاتفين مع بعضنا
0: صحيح هو لي كارافان دو سونتي هما القافلات الصحية اي دايور هو الويكند اللي فات الفاكولتي دو ميديسين تاع المستير والجمعية تتسمى تونيزيا فور اول يزون اورغانيزي اون كارافان دو سونتي تعملت في تبرقة
1: وي
0: عملوا 2500 كونسلتاسيون في نهار معناتها فوز ايماجيني ان بو لو شيفر 2500 كونسلتاسيون في نهار واحد فيها طب العيون وفيها طب العظام والمفاصل وفيها الطب الباطن
1: مختلف الاختصاصات
0: هذا الكل هذا هي الوطنية
1: آه
0: كي يبدأ الإنسان يحب بلاده ووطني هي الفولونتاريا هي العمل التطوعي بلايس الداخل من البلاد موصلتلاش ميدسين نحن نمشيو لها
1: هو ما شاء الله راه توا كل جمعه باش تلقى يا تلقى سيمينار يا تلقى مثلا مؤتمر يا تلقى كارافان خارجين اي كيما اللي صارت الكارافان دو سونتي اللي صارت في حاج بالعيون كانت تبارك الله
0: ينجحوا بالكدا وهاني فرصه باش العباد تعمل التشخيص وكي يبدا مريض مثلا يستحق علاج في سي اتش في واللي هو الطبيب نفسه يعطيه لتر داكسبتاسيون هو وقتها بهذيك يجي ياخذ موعد ولا يعطيه حتى موعد من وقتها ويواصل يتبع فيه فما زاد رانفورسمون دي ستركتور دو سونتي دون لي زون دي فيفوريزي هذه كيما حكينا عليه في الاول امكانيات وخاصه هي لي فاكولتي دو ميدسين هما انا يمسامبل تو نوصلوا للحل الرول نتاع الكروم الكنوم اللي على خاطر انا نمثل تو نمثل مثل الطباب الوسط هو اهم حاجه هي في البراتيك نتاع الميدسين هي احترام اخلاقيه المهنه
1: أي.
0: والطبيب وقت اللي يبدأ إنساني ويحترم أخلاق المهنة راو يفا غارانتير ليكيتابيليتي معناتها الناس الكل باش يعاملهم بنفس الطريقة
1: باش يكون عندهم التكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية
0: لا نون ديسكريميناسيون هذا هو البرنسيب الأول اللي ديما نحن نذكروا به ونعاودوه في السيمينار اكسترا ايجاليتي دو تريتمون الناس كل عندها نفس التريتمون ريسبي دو لا دينيتي نتاع المريض يلزمك تحترمه خاطر هو مريض ويلي اون ديبرسيون يلزمك بالعكس بخلاف الدواء تداويه يلزمك تعامله بطريقه باهيه وبيان سور لا جوستيس دون لا ريبارتيسيون دي ريسورس، معناتها يلزم العداله في تقسيم الموارد الكلها، وهذا الكل راه هو الطبيب راه وقت اللي ياخذ الدبلوم نتاعو نتاع
1: عنده قسم،
0: عنده قسم، القسم بربي كان تسمح نقراك شويه،
1: نختموا بالقسم،
0: نختموا بالقسم على خاطر هو القسم هذا فيه تو يلخص كل شيء.
1: اوكي
0: الطبيب وقت اللي avant de le déclarer docteur en médecine هو اللي obligé de هذا سي ان قسم لو سيرمون ديبوكرات يتسمى هذا.

0: معناتها سي لونجاجمون مورال.
1: قسم هو قسم
0: هو قسم قسم كله. أن أراقب الله في مهنتي
1: أي.
0: وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق. أن أحفظ للناس كرامتهم لدينيتي وأستر عوراتهم وأكتم سرهم لسكري ميديكال. وأن أكون على الدوام من مساء رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد الصالح والطالح الصديق والعدو. وأن أثابر على طلب العلم وسخر لنفسي لنفع الإنسان لا لأذاه. وأن أوقر من علمني وأن أعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد. أكثر من هذا ما فماش. معناتها كان نحن نوصل ونطبقوا هالكلام هذايا دونك بحول الله مع الإمكانيات شنوصلوا لل
1: نوصلوا
0: للهدف اللي هو الهدف الإنساني هو توفير رعاية لكل تونسي لكل مواطن تونسي. وهذا كله سي انجاجمون. هذا تحدي كبير هو سي انجو ماجور تحدي كبير على الاخر. اما هذا تحدي في انترفينير لي زوتوريتي لازم الزوتوريتي يكونوا واقفين لي بروفيسيونيل دو سانتي توب وفريم والبيرسونيل كل المجتمع المدني يزم يعاون خاطر المجتمع المدني الطب وحدهم ما ينجموش اللي كان فانتو سونتي
1: المجتمع المدني راه راه نهار كامل رانا نحوس انفيستي ماني رانا نهار كامل راه
0: يا انفا لي ميديا هذاك علاش انا اليوم بحذاكم اونوري ونتشرف بالحضور لهنا باش نوصلوا صوتنا وصوت المواطن ونوجدوا الحلول. وان شاء الله تونسنا ديما تكون بخير.
1: ان شاء الله تونسنا تكون ديما بخير وان شاء الله الخارطه الصحيه تكون تري بروشينمون وتكون موجوده وتكون عامه في تكافأ الفرص للحصول على الرعاية الصحية وما يكونش تم تفاوت جهوي تفاوت الحقيقة في الطبقات. هذا الكل يزبو يتنحى وعقلية أنك أنت تخرجت اليوم طبيب حطوك في بن قردين رايم
0: تشريف
1: هي تشريف أي كان الحقيقة. دونك نقول أنا لما نمشيش الغادي خطرني أنا باش نسافر باش نمشي ليلة المسالش البعد العائلي نتعودوا بيه وكنا بعدنا على عائلتنا. القسم هذا اللي كان يقرأ فيه الدكتور توا الحقيقة الحم يشوك ماني مش لعب هو قسم أخلاقي وإحنا رأي الأخلاق أولا وأخيرا وهي اللي تخلي المجتمع يتطور ويطلع يا المجتمع يمشي إلى الحديث. وإن شاء الله ما يكونش هذا هو في بلادنا خاطر نحبوا ديما نتطوروا. دونك أخلاقية المهنة الأخلاق ما نحبش تكون أزمة أخلاق زادة في كل المجالات يقعدنا السنتي حبوا ديما نفسم تاعنا حبوا ديما فخرنا وعزنا وفرحتنا. نحب يا خويا راني انا كي ندق على السبيطار نفرح اللي يحل الباب الوليد هذاك اللي ياخذوهم من لي سوسيتي يفرح ويضحك لي ويقول لي مساش مدام استنى ما يغتغشش عليا ما يقوليش ليه هاي الدنيا مليانه وانت جاي شكونك ولا منين انت احنا رانا الكلنا مواطنين
0: توانسة.
1: كيف كيف وتوانسه. المره الجايه باش نمشي معكم اكثر باش نمشي القطاع الصحي الخاص باش نمشي للفاتوره بعد كل انترفونسيون الفاتوره اللي تلقى الاكسجين باغور اوكسجين بوندون لا جورني ما نفهمتيش انا تلقى 500 من هنا و200 من هنا اسكو الباغور ماهوش في الجورني ولا لا مش ليك انت السؤال لا هذا ان شاء الله باش ناخذوه مره اخرى زاده في القطاع الصحي الخاص. خلينا نعرفوا لو بور اي لو كونتر ثمش ضوابط ثمش مراقبه من وزاره الصحه يلزمنا نعرفوا هذا الكل يلزم مواطنينا يعرفوا المعلومه الافاده والاستفاده هو السلوغان تاعنا. مشكور برشا دكتور عصام علوي عن عماد الاطباء بالوسط سوسه يعطيك الف صحه وميرسي اللي كنت معنا. تحياتنا المستشفى فاطمه بورقيبه تحياتنا الى المنستير كونوا خيالنا غادي نقول لك جيهان برحمة يعطيك الصحة في الإخراج التقني إخراج الرقمي ياسمين جديدي بالقديد طورت هنا في الأسامي نرجس قليلة العزيزة الغالية. دونك اليوم اللي معانا كيف العادة وهي ترأس بطبيعة الحال الإخراج الرقمي. خلينا نقول سعاد شكرا على المكالمات وأنا أقول لكم أحلام غيلان إن شاء الله نتلقاو في مناسبة أخرى. شكرا دكتور مهدي أقصيعة الأستاذ ورئيس عمد الأطباء بالوسط. باي باي.

تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيان مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. برعاية بيك اند جراي، تلقى عندك كل

0: and Gray وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. Pink and Gray, خليك مميزة.
1: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل,
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفران نزانزري تؤكد أن تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي والاقتصادي رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة, مشددة على أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص العمل. وجاء ذلك خلال افتتاحها أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة, بحضور عدد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وشركاء الماليين والمستثمرين من تونس ومختلف دول العالم. هذا وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والتأقلم مع المتغيرات العالمية, حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.6% خلال سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 24 و2000, مدفوعا بتحسن أداء القطاع الفلاحي والصناعات المعملية إلى جانب التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية. كما أشارت إلى التطور لافت الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بأكثر من 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بالسنة السابقة, مؤكدة أن عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس بلغ 4296 مؤسسة باستثمارات جملية تناهز 53 مليار دينار, وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية. ناصر النالوتي رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني يقول إن تونس ليست دولة لإنتاج المخدرات على غرار دول الجوار التي يوجد فيها مصانع لإنتاج المواد المخدرة, وذلك خلال استماع لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات, مؤكدا تنامي عدد قضايا المخدرات حيث بلغت سنة 25 و2000 حوالي 15,253 قضية تم خلالها الاحتفاظ ب 27,338 ذي شبهة, بينهم 10,592 مورطا في قضايا ترويج, مما يعكس توجه الوزارة لاستهداف المروجين. هذا وأضاف النالوتي أن قضايا الترويج تجاوزت في العشرية الأخيرة نسبة 20% من مجمل قضايا المخدرات, حيث تم في الفترة الممتدة بين 2013 و2017 تسجيل 12,000 قضية ترويج مخدرات, فيما بلغ عدد المروجين 18,000 في الفترة الممتدة بين 2018 و2022, مبينا أن فئة الشباب هي أكثر استهدافا, حيث بلغت الفئة العمرية للشباب بين 19-40 سنة نسبة 89% من مجمل المروجين. ختاما, وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم أن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز, مضيفا أن دول الخليج العربية عبرت له عن مخاوف جدية بشأن ملفات أخرى, وذلك في ختام جولة قام بها في الشرق الأوسط بعد توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مبدئي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول, كنت تحب توصل صوتك للمسؤول, ولا عندك ما تعبر, تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتفوتك.

0: 29 100 والا 73 24 3000.
1: ماضي ساعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. أكيد على وقع مباراة تونس وهولندا، صحيح مباراة شكلية أهمية أكثر للمنتخب الهولندي بما أنه يبحث على المرتبة الأولى باش يتفادى أصحاب المرتبة الأولى في المجموعات الأخرى، لكن زاد المنتخب التونسي يلعب

0: من أجل حفظ الوجه، من أجل تشريف تونس. أكيد تركيز كبير على المباراة، لنذكر بها المباراة اليوم نصف الليل بتوقيت تونس، واستوديو خاص في جورة فام ينطلق 11 متاع الليل، يتواصل الثلاثة متاع الصباح بحضور عديد المحللين. المنتخب التونسي إلى حد الآن ما عندناش فكرة على التشكيلة الأساسية، لأنه هيرفي رينار المدرب التونسي المدرب الوطني وأكيد البارح في النودة الصحفية قال مباراة باش نشرفوا بها الكرة التونسية، مباراة لحفظ ما الوجه، لازمنا نقدموا مردود متميز. قلت فما تغييرات على مستوى التشكيلة، خاصة في الدفاع بقيت المراكز تقريبا أيمن دحمان باش يحافظ على حراسة المرمى، زادة وسط الميدان باش نلقاو فيه حنا بع المجبري الياس الصخيري. جديد أنه المباراة باش تدور في مدينة كنساس الأمريكية بإدارة الحكم المكسيكية غارسيا، وحسب الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنه إمكانية كبيرة لتساقط الأمطار وقت المباراة. ما ثمش مفاجآت في خصوص المتأهلين للدور 32، البوسنة تربح قطر 3-1، سويسرا تربح كندا أمام جمهورها 2-2. بالنسبة للمجموعة الثانية، سويسرا المرتبة الأولى 7 نقاط تأهلت، كندا المرتبة الثانية 4 نقاط تأهلت، البوسنة أكيد تقريبا 90% أهلت، البوسنة تبقى تنتظر نهاية كل مقابلات الجولة الثالثة كأحسن ثالث، عندها 4 نقاط. قطر رسميا خارج المونديال. جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخها تتأهل الدور الثاني، فازت على كوريا الجنوبية 0-0 كالعادة. المكسيك تربح تشيكا 3-0 لحد الآن، المكسيك الفريق الوحيد عنده 3-3، المرتبة الأولى 9 نقاط، جنوب أفريقيا الثاني 4 نقاط تأهل، المرتبة الثالثة كوريا الجنوبية 3 نقاط تبقى تنتظر أحسن ثالث، انسحاب أول منتخب أوروبي اللي هو تشيكا. البرازيل تربح اسكتلندا 3-0، المغرب ولو أنه البداية متاحة كانت بصعوبة لأنه هايتي تقدمت في نتيجة 0-0، المغرب عدلت هدف لهدف، هايتي سجلت الثاني 2-1، ثم 3 أهداف متتالية للمغرب، تربح هايتي 4-2، لكن زوز أهداف اللي قبلتهم للمغرب خلوها تمشي للمرتبة الثانية. البرازيل في المرتبة الأولى 7 نقاط عندها مع 6، المغرب نفس النقاط 7 نقاط لكن تجي في المرتبة الثانية لأن عندها مع 3، سكوتلندا ثالثة ب3 نقاط، هايتي انسحبت 0 من النقاط. الليلة 4 مقابلات، 9 متعليل ديما بالتوقيت، تونس الكوت ديفوار كوراساو، مقابلة نجم نقوله سهلة للكوت ديفوار في طريقها للتأهل، ألمانيا الإكوادور تقريبا زاد ألمانيا في طريقها للتأهل، نصف الليل تونس هولندا اليابان السويد. ولي الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياضي القادم ماضي ساعتين.
1: فلاش المونديال استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. الخميس 25 جوان 2026، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. أنتم تسمعوا في المحقق بلوس، برنامجكم اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية، كل يوم من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهرة FM، ووقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم نمشيو نشوفوا تفاصيل قضية ترجع بينا أكثر من 10 سنين التالي وتهزنا للشقيقة مصر. نحكيو على سيدة تتلقى مقتولة بعد فترة قصيرة من إنجابها. شكوني وشنو اللي صار لها؟ زوجات عبد المنعم، تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قصة اليوم باش تهزنا لمصر، تحديدا محافظة سوهاج، وباش نحكيو على سي عبد المنعم. عبد المنعم مواليد 1971، يخدم إلكتريسيان كهربائي. عام 1997 عبد المنعم يتزوج بعزة بعد قصة حب كبيرة. عبد المنعم أكبر من عزة بعامين. عزة تخدم هي زادة أما أستاذ التعليم الثانوي، والزوز باش يعديوا سنوات من العيش اللي فيها الكثير من التفاهم. باش يجيبوا بنية باش يسميوها أميرة. أميرة باش تكون فرحتهم بها كبيرة ياسر، هي اللي ضويت عليهم الدار. لكن كانت الصغير الأول والأخير بالنسبة للكوبل، على خاطر بعد محاولات عديدة للإنجاب مرة أخرى ما حصلش نصيب. ما خليوش طبيب ولا علاج ما عملوهش، لكن شيء بعد أميرة ربي مرزقهمش بصغير ثاني. موضوع كان مقلق عزة برشا، بالأخص حاولت بالطب، حاولت بالعربي، أي حاجة يقولوا لها تجربها، والحكاية بدأت تولي لها هلواس أكثر فأكثر من عام لعام، والموضوع بدأ يسيطر عليها وعلى عبد المنعم. عبد المنعم تأزم خاصة أنه ولا يحب على وليد أصلاً، من كثرة ما الحكاية ولات مأثرة فيه، ولا ما غير ما يشعر يقول العزة لو كان جيت أميرة وليد كنت نجم ننسى الموضوع، لكن البنية مش باش تخلد اسم. الفكرة هذه أبقات مسيطرة عليهم سنين لكن دون نتيجة. رغم كل شيء الكوبل الحقيقة يحبوا بعضهم، متفاهمين، ما عندهم شي مشاكل تذكر، وبنتهم زادة موفرين لها كل ما يلزمها. عام 2012 جات فرصة عمل عبد المنعم في الإسكندرية، واضطر يسافر ويستقر غادي. بقى يمشي ويجي على عائلته، طل على مرته وعلى بنته مرة في الشهر تقريبا، ولكن أغلبية وقته في خدمته، عنده شانتي كبير. استمر الوضع هكا شهور، حتى جاء نهار لي روح فيه عبد المنعم، روح يطل على دارهم كالعادة، ولكنه قرر يفتح مرته وعزة في موضوع مهم. عبد المنعم قال عزة حبيت نصارحك في حاجة مخبيها عليك توا عندي مدة، أما ما عادش نجم نزيد نخبي عليك أكثر. إن شاء الله خير، شفهم؟ قال لي هو معرس ومرته حبلة. كيفية؟ معارس ومرتك حبلة؟ صدمت عزة، ما نجمتش تتقبل الموضوع بالوقت، لما تحويجها وهزت بنتها وخليت له الدار ومشيت لدار بوها، وطلبت منه يعطيها مهلة التفكير وتشوف روحها كيني قادرة أنها تقبل بهذا الموضوع وإلا لا. عبد المنعم حاول يقنع عزة ويبرر موقفه، قالها أنه راو ما ينجمش يكمل حياته من غير ما يكون عنده وليد ذكر يحمل اسمه. عزة في دارهم باش تلقى كل التفاهم الحقيقة، قالها أبوها ودارهم أي قرار أنت باش تاخذه أحنا معك، وفي حال قررت الطلاق كيف كيف ماكش باش نخليوك وحدك. لكن بعد ما فكرت هي في الموضوع وحكيت مع رجلها وصارت وفاقات معينة، عزة قبلت بلي عملوا رجلها، وحاولت تقنع روحها والناس أنه في نهاية المطاف عنده شوية حق، هو يحب على وليد من مدة وهي ما نجمتش تجيب وليد، بالتالي ما يزمهاش تكون أنانية وتفكر كان في روحها. زيد هي في الأخر تحب بنتها تكبر مع أخوها، خاطر تو سيل وليد جاي وما تعيشش بعيدة على أبوها. وبناء على ذلك رجعت لدارها. في الأثناء عبد المنعم، بما أنه قلنا صارت مفاوضات ووفاقات، مشى جاب مرته الثانية، جابها
ايش تسكن في داره. فاطمة ظهرت بنية صغيرة، عمرها 16 سنة وهي حبلة في الشهر الرابع. وضعية من طوى نقول لك ما هيش نادرة في مصر وفي جملة من دول المشرق العربي. داير صار عليها جدل كبير أحكيت لكم عليه كذا مرة، اللي هو الزواج القصر، يعني خلاف بعض الهكا ساعات الاحتجاجات اللي تصير هنا وهناك، إلا أنها تعتبر ظاهرة. متى ظاهرة؟ متى منتشرة؟ فاطمة زيد من عائلة فقيرة، رغم أنها قاصر إلا أن عائلتها كيف اختبها سي عبد المنعم هو تقريبا في عمر ابوها، قبلوا به عرس. وقتها عبد المنعم عرس بفاطمة بداية عرفي. عزة استقبلت فاطمة ضرتها كما قولوا، وتعاملت معها بشكل لائق مفاجئ، ورحبت بها في دارها حتى تحضر الدار اللي باش تعيش فيها فاطمة وعبد المنعم، باش تسكن كل واحدة في دار. وبحكم أنه فاطمة عمرها قريب من عمر أميرة بنت عزة، وليت عاد الصحاب معاها حتى حضرت الدار ونقلت فاطمة لدارها، وبقات علاقتها بعزة ماشية وتتحسن. المرأة ولات تمشي وتجي عليها للدار، حتى يكون عندها موعد عند الطبيب عزة هي اللي تمشي معها للطبيب. شوف أسيبك، عبد المنعم كان فرحان بهذا التفاهم اللي موجود بين إنساه الاثنين. أما بشوية أنا جاي. في بداية سنة 2013 فاطمة أنجبت أخيرا الوليد اللي سنة فيه عبد المنعم من سنوات. لكن نهار 9 أكتوبر 2013 وقت اللي عبد المنعم مروح للدار كي عادته مازال كي يحط في المفتاح في الباب يسمع في ولده يبكي بصفة غريبة. أول ما حل الباب ودخل يتفاجأ بلي يشوف فيه فاطمة طايحة في القاعة غارقة في دمها، بدنها كله طعنات، كفوفيدها تقريبا مقطعين وهي متعرضة لذبح. الوليد يبكي بالشاقة، بالوقت يهز في ايديه ويبدأ يصيح ويعيط من هول المشهد اللي شافه، ويتلموا عليه الجيران ويجير عساس معاهم ويتصلوا جميعا بالشرطة. المحققين وصلوا على عين المكان بعد دقائق وبدأت معاينات مسرح الجريمة بعد ما طلبوا من الكل أنهم يغادروا المكان. تم رفع البصمات، عينات حمض النووي على الجثة، معاينات متاع الدم. من خلال المعاينة الأولية لاحظوا المحققين أنه باب الدار كان سليم، وأكد لهم عبد المنعم أنه هو اللي حل الباب بالمفتاح. بعد استجواب عبد المنعم أكد أنه ما دام زوجته فاطمة لابسة العباية كما نقولوا متاحة، معناها فما شكون دق عليها الباب وهي اللي حلت، خطرها مستحيل تحل باب الدار ولا تخرج من غير العباية. هنا كان لازم على المحقين يعرفوا إذن شكون الناس اللي يترددوا على فاطمة، هيش بنت البلاد، ما عندهاش علاقات كبيرة. وفعلا هذاك اللي أكد لهم، هو أكد لهم أنه ما يجيهم حد غريب، ما تعرف حد، هي غادي يجي وتجي أخته وتجي مرته الأولى تقريبا، هذوما هما. خلال بحث المحققين في مسرح الجريمة اكتشفوا حاجة غريبة بين الأوراق اللي تم العثور عليها، تلقاو بطاقة هوية فيها التصويرة تاع فاطمة الضحية، أما الاسم مش اسمها، الاسم اللي مكتوب في بطاقة الهوية عزة. شكون عزة سي عبد المنعم؟ عبد المنعم ارتبك، قالهم عزة مرتي الأولى. زادوا المحقين ثبتوا في بقية الأوراق، اكتشفوا أنه الأوراق الرسمية الكل بتاع فاطمة عندهم حتى علاقة بفاطمة، كلهم باسم عزة. زيد ملفات الطبية متاع فترة حملها
كانت فاطمة تعدي باسم عزة. أكثر من هكا، شهادة الميلاد للمولود الجديد ولد فاطمة اسم الأم فيها عزة. استغربوا المحققين من الشيء اللي يشوفوا فيه ضحية قاصر معرسة عرفي جايبة صغير ولدها مش مقيد باسمها وأوراقها الرسمية كيف كيف ماهيش باسمها، فما إن في الموضوع فاطمة كينها غير موجودة تماما، مجرد كرش جبنا بها صغير وهي كينها شبح لا وجود لها. بالتالي شكوك المحققين بالوقت ستتوجه نحو عبد المنعم وزوجته عزة أنهم كانوا مخططين لشيء ما. وانطلق التحقيق مع عبد المنعم على هذا الأساس اللي أنكر تماما تورطه في أي موضوع. بعض الأوراق اللي بدلوهم على أساس السينساس والكنام كذلك هو عزة كيف كيف أكدت أنها ما عندها حتى علم بالحكاية وأنها صباح كامل تخدم، هي دو توت فاسون تقري في الليسي، تقري في الليسي. هز تليفون السي المحقق بالوقت للليسي ويتأكد من المعلومة، ويتضح أنه نهارتها عزة ما مشيتش تقرأ. ما جيتش، أي بارك الله فيكم، مشيتش تقري. أكثر من هكا، لاحظوا عليها في استجوابها جروح في يدها كأنها مشلطة. كي سألوها على سبب الجرح قالت لهم ماني صباح وأنا نطيب في الفطور تلهيت في درشنو ياخي ضربت يدي بالسكينة. سيد المحقق، والسكينة اللي جرحت بها روحك مدام وانت طيب في الفطور عضتك في ديك زادة؟ محقين خذوا قياسات وشكل أسنان اللي موجودة ظاهرة متاع عضة في يد عزة وقاموا بمقارنتها مع أسنان الضحية. في الأثناء نتائج التحاليل خرجت واتضح أن الدم اللي كان في مسرح الجريمة يرجع لزوز أشخاص، دم الضحية ودم عزة، والعضة طلعت عضة متاع الضحية. بعد هذا الكم من القرائن اللي ضدها ومع إصرار المحققين على أنها تقول لهم الحقيقة وأنه في نهاية المطاف سيدتي الأستاذة ما عاد عندك وين تهرب، قررت عزة تعترف باللي هي اللي قتلت فاطمة. تفضل مدام احكي لنا اللي صار بالتفصيل. عزة قالت كله من عبد المنعم، هو السبب، هو وعدني وأخلف وعده، قال لي أول ما فاطمة تجيب له الوليد الذكر اللي يحب عليه نطلقها. وين صدقته بالأمارة؟ قال لي باش تطمين باش نقيد الوليد باسمك وهي كأنها لم تكن، وأكد لي أنه ما عينوش هو بفاطمة، هو ما خذها فقط باش تجيب له الصغير. هذاك علاش وافقت نرجع معاه للدار ونرجع له. وفهمنا فاطمة أنه لازم الصغير يتكتب باسمي بما أن هي قاصر وماخذة عرفي، خوفناها وهي صغيرة ما تعرفش، زورنا لها بطاقة التعريف وليت باسمي ونجمنا من خلالها نزوروا شهادة ميلاد الوليد، ومشى في باله أنه باش يوفي بوعده لكنه ما وفاش بوعده. أول ما ولدت فاطمة وكملت فترة انفاس جيت نجبدلو في الموضوع، يا عبد المنعم وقتاش، يا عبد المنعم كيفاش، كيفاش باش تخرجها من حياتنا، ما لنا ليه يبيه ذاك كله، عليش على سفيد عينيها. لكنه هو بداي مهطل فيا، مرة يقول لي ما زلت كيف ولدت طفلة صغيرة، مرة يقول لي الوليد ما زال صغير يستحق لأمه، مرة يقول لي الوليد هو مريض حتى يبرى. حتى صارحني في نهار من نهارات وبطل ورجع في كلامه وقال لي هذاك هو مانيش ناوي نطلقها وانا نحبها وتعلقت بها. قررت هنا عزة تنتقم،
تنتقم من فاطمة. أو ساعات تعرفش ليش ما انتقمتش منه هو مثلا، اعتبرت فاطمة هي السبب اللي دخلت لعائلتها وفسدت كل شيء. هزة قالت نهارة الجريمة مشيت الفاطمة للدار مع السبعة متاع الصباح، دقيت الباب حلت لي كنت هزة سكينة معايا من داري، أول ما شفتها بديت نصيح ونعيت ودخلت في حالة هستيرية وقلت لها اخرج من حياتنا، همشي ابعد على راجلي وعلى عائلتي، وهجمت عليها بالسكينة دزيتها وبديت نضرب فيها، هذه تنفع هذه تضر، هذه تنفع هذه تضر، وهي الطفلة مصدومة مش فاهمة شنو صار لها، حاولت تدافع على روحها بيدها اللي دزت بها السكينة اللي بكلها اتجرحت. بعد قالت دزتني وعضتني في دي وفي نفس الوقت جرحت روحي، فكل فرع اللي معاها بالسكينة من بعد ما زلت مغلغل عليها وبقيت نطعن فيها، وبش نتأكد أني قذيت عليها أذبحتها. عبد المنعم وعزة الزوز تقدموا للمحاكمة. عزة وجدت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أما عبد المنعم توجهت له تهمة التزوير. 22 أكتوبر 2014 تم الحكم على عزة بالسجن المؤبد، وتم الحكم على عبد المنعم بالسجن لمدة 6 أشهر من أجل جريمة التزوير. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزه البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وثاني القضايا اللي نقترحها عليكم هي بلا شك واحدة من أكبر القضايا في فرنسا لليوم، قضية اختفاء بين ظفرين كزافيي دوبون وعائلته، أشهر القضايا في فرنسا. شنو اللي صار معاهم؟ شنو اللي صار فيهم؟ هل فعلا الأب قضى على عائلته الكل وهرب، ولا شنو اللغز اللي يخبيه هذا الرجل؟ الرجل اللغز كزافيي دوبون، قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم في المحقق باش تهزنا لفرنسا، وتحديدا مدينة نانت، وباش نتعرفوا على كزافيي دوبون دو ليونيس، وهي واحدة من أعقد القضايا في تاريخ فرنسا. لليوم هذه القضية تعتبر لغز الألغاز، تعملت عليها عشرات البرامج والمحققين فيها ما خلوا ما عملوا، ولكن دون جدوى. كزافيي دوبون ليونيس، مواليد 1961، تعرف على مرت المستقبل أنياس اللي هي من مواليد 1962، تقابلوا إذن في مرحلة المراهقة وهما في الليسي، وحبوا بعضهم وكانوا قراب لبعضهم في التفكير، في الأحلام وفي كل شيء تقريبا، إلا حاجة واحدة فرقتهم، المستوى الاجتماعي. ماديا أنياس عائلتها لباس عليهم وتعتبر من العائلات البرجوازية، أما ظروف عائلة كزافيي فكانت صعيبة، خاصة وقت اللي أبوه برنار ضيع فلوس العائلة وهرب مع عشيقته، وخلى كزافيي وأم وإخواته غارقين في الديون. كزافيي وأنياس ما كانوش مركزين برشا على الاختلافات هذه، وكان حبهم أقوى من هذا الكل. عام 1980، بداية 1980، اتخطبوا، لكن بعد الخطوبة مباشرة كزافيي تبدل على حبيبته، وقت اللي هي هدفها من هذه العلاقة كان جدي، تصرفته هو تبدلت تماما، فقت به مثلا أكثر من مرة، يخون فيها، كان مازال يشوف في روحه مرغوب فيه من طرف الجنس اللطيف، زيد هو لاهي بروحه ومازال يحب يعيش فترة العزوبية ويسافر، وكان يحلم يسافر للولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل ذاك اللي صار. بعد فترة قصيرة من الخطوبة سافر مع صاحبه ميشيل لأمريكا، وغادي اتعرف على شابة أمريكية واقطع علاقته بأنياس. من بعد كزافيي باش يرجع لفرنسا اللي باش يقابل فيها أنياس مرة أخرى، وباش يلقى أنه حالها هي زادة تبدل، لقاها حبلة، أما بو الوليد اللي في كرشها رافض أنه يعترف بالصغير، خبي له حسين، فقرر يرجع المياه لمجاريها مع أنياس، وقبل حتى يتبنى ولدها الوليد أرتو اللي مشيت ولد عام 1990، وباش يرجع الكوبل صحفة العسل، وعام 1991 باش يعرسوا رسميا. زواجهم باش يكون زواج بسيط في حفلة صغيرة، داير جزء كبير من عائلة كزافيي مش باش يحضروا، أغلبية العائلة قالوا له ما نحضروش في عرس من مرأة جايبت لك في الزهاز بيبي. عام 1992 باش يجيب الكوبل صغيرهم الأول توما، عام 1994 صغيرهم الثاني آن، وعام 1997 صغير الثالث بنوا، والعائلة باش تكون مستقرة وباش تعيش بشكل طبيعي جدا. في 2003 كانوا يعيشوا في وسط دار كبيرة في حي راقي، وبالنسبة للناس في نونت وبالنسبة للأحباب والأصحاب المحيطين بهم، الحقيقة عائلة كزافي وأنياس كانوا مثال للعائلة السعيدة. كانوا يسافروا برشا، كانوا يعديوا شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الكوبل كانوا بالأمارة مسجلين في مدرسة لتعليم الرقص، هو كان مهندس ومدير شركة، وهي كانت قيمة عامة في معهد وتخدم شطر الوقت. الحياة كانت مثالية بالنسبة لهم وصغارهم، زادة حياتهم كانت خارقة للعادة والأمور ماشية كما ينبغي. أرتور طالب في هندسة الكمبيوتر ويخدم بدوام جزئي في مطعم ويعيش في دار وحده مستقل ومتحمل مسؤوليته. والحقيقة أرتور رغم اللي هو وليد بالتبني متاع كزافيه، إلا أنه عمره ما حسس بذلك وكان يعتبره ولده، مش فقط ولد مرته، عمره ما فرق بينه وبين بقية الأولاد. الأولاد الأخرين كيف كيف أمورهم كانت طيبة جدا. توما وقتها عمره 18 سنة، مازال كينجح في البكالوريا أداب وكان يقرأ الموسيقى، كان حشام شوية ما عندوش برشا أصحاب. أما آن عمرها 16 سنة وقتها، كانت في المراحل الثانوية، كانت بنية اجتماعية يقولوا المحيطين بها بحبوحة ومحبوبة. بنوا كان لوليد صغير وكانت شخصيته شخصية مرحة، فدليك وضامر، عمر وقتها 13 سنة، ورث من بور التغزل بالجنس اللطيف. من غير ما ننساو زوز كلاب كانوا يعيشوا معاهم في الدار ومربينهم ويعتبروهم جزء من العائلة ومهمين في القضية، وذلك علاش نحكي لك عليهم. نهار لحد 3 أفريل ما كانش يوم عادي بالنسبة للعائلة وبالنسبة للكوب وصغار الثلاثة، ما عدا توما اللي ما كانش معاهم، كلهم كانوا محظى بعضهم. كان يقرأ توما، يقرأ دونك، بالتالي كان كما قلت لك يسكن على روحه. العائلة نهارتها مشاو يتفرجوا في فيلم، بعد السينما مشاو المطعم تعشاو ورجعوا للدار، كل واحد فيهم شد بيته وفرشوا. هذا اللي باش تعرفوا أخت كزافيه من خلال رسالة صوتية بعثها لها أخوها بعد ما كلمها وما تحصلش عليها، فحكي لها الحكاية برسالة صوتية. لكن من هنا، من هذا اليوم اللي يظهر عادي ولكنه ما كانش عادي، باش تبدأ الأمور تتبدل. 4 أفريل 2011 شد عندك شنو باش يبدا يصير. كزافيه الاب يتصل بالمدرسه نتاع ان وبنوا، علمهم انه الاولاد الزوز مرضى ما همش باش ينجموا يحضروا للدروس. كيف سالوه وقتاش يرجعوا ما حددش مده. باش يتصل زاده بالجامعه نتاع ارتور وقال لهم اللي ولده عمل حادث واللي هو في السبيطار ومش باش ينجم يحضر للجامعه. باش يكلم خدمة مرتو أنياس يقول لهم اللي هي مريضة وما هيش باش تنجم تجي تخدم. بعد كزافيه باش يبعث رسالة لولده توما يعلموا فيها لأمه عملت حادث ولازم يجي يطل عليها. وبما أنه كان يقرأ في مدينة أخرى، توما روح بالوقت لدارهم في نونت. نهار 7 أفريل صاحبة أرتور باش تمشي تطلع عليه في الدار اللي يسكن فيها، ما لقتوش. توجهت لدارهم، دقت الباب، ما حللها حد الباب. في نفس النهار المدير متاع أنياس الأم وصلت له رسالة منها تقول فيها اللي هي ما زالت مريضة وما هيش باش تنجم تجي تخدم. نهار 8 أفريل كزافيه البو مشى للمدرسة متاع الأولاد، هز منها أوراقهم، حوايجهم، أغراضهم الشخصية الكل، وقال الإدارة أن أولاده باش ينقلهم لمدرسة أخرى. نهار 9 أفريل وصلت رسالة المدير أنياس في الخدمة، بعثتها الأم أنياس، وهي رسالة استقالة من الخدمة خاطرها قتلوا مسافرة مع رجلها وولادها لأستراليا باش يهجوا. في نفس النهار 9 أفريل عائلة أنيس وكزافيي وصلت لهم أغرب رسالة في حياتهم لكل واحد فيهم. رسالة فيها 4 صفحات جاية من عند كزافيي. كزافيي يقول هو ومرته وصغاره باش ينقلوا للولايات المتحدة الأمريكية. علاش؟ خاطرو يخدم جاسوس مع الحكومة الأمريكية في قضايا كبار، ويقول أنه الحكومة الأمريكية هربت هو ومرته وصغاره خاطر حياتهم كانت معرضة للخطر، بدلوا لهم أساميهم. وأكد للعائلات الاثنين اللي هما ما همش باش ينجموا يتواصلوا معاهم إلا كيف تتعدى سنين على هروبهم. وفي الرسائل كلف كزافيي مجموعة من أقاربه كل واحد بمهمة. واحد قال له اسمعني، تمشي تلم الدبش من الدار وتفرغ الدار من الأثاث الكل. واحد آخر كلفه بتجميع الأوراق والرسائل. الحقيقة العائلات الزوز تصدموا، استغربوا من هذه الرسائل اللي وصلتهم، خاصة أخوات أنياس ما صدقوش جملة الكلام اللي تقال في الرسالة. كزافيي قبل ما يسافر سكر حساباته البنكية بعد ما جبد فلوسه وفسخ عقد القراء مع مولده. نهار 13 أفريل الجارة متاع العائلة كلمت الشرطة، قالت لي شيرانها عندهم مدة ما شافتهمش وراو الدنيا مسكرة، البيبان مسكرة، شبابك مسكرة، مش من عوايدهم. حتى أنه قالت راو عندهم زوز كراب هام واقفين قدام الدار، وهي حاسة أنه فما حاجة خطيرة صارت لهم. الشرطة استجابت الحقيقة لبلاغ الجارة ومشاو لدار عائلة كزافيي ودقوا الباب وعيطوا لهم، لكن ما جاوبهم حد. فقروا يدخلوا للدار بالك شي يكون فما فويت متاع غاز ولا غيره، لكن اكتشفوا أنه الدار فارغة، الدار اسقف وقاع. فهموا الشرطة أنه العائلة نقلوا، ولكن الجارة ما شافتهمش وقالوا لها راهم نقلوا ومشاو. قالت لهم الجارة مستحيل خاطرها هي نسناسة شوية. قالت لهم مستحيل ينقلوا من الدار وما نشوفهمش، أنا نصبت لهم العسة كل يوم قدام الباب، كيفاش ينقلوا وما نشوفهمش؟ حتى أصحاب الأولاد كل يوم يجيوا يدقوا الباب وبعد يجيوا يسألوني عليهم وحد ما يحللهم وحد ما في باله اللي هما نقلوا. بإصرار من عائلة أنياس نهار 15 أفريل المدعي العام لمدينة نانت أعطى أوامره للشرطة باش يرجعوا للدار ويفتشوا على أي دليل على العائلة، وتم فتح تحقيق قضائي في اختفاء عائلة كزافيي دوبون دو ليونيس. أول حاجة عملها المحقق المكلف بالقضية أنه تبع تحركات الحساب البنكي متاع كزافيي، واكتشف أنه نهار 2 أفريل كزافيي شرى 40 كيلو سمان وشرى جير وشرى أكياس كبار وشرى أدوات بناء. شو باش يعمل بيهم الزعم؟ بعد ما عرفوا المحققين معلومة أدوات البناء اللي شراهم كزافيي جات لبالهم ضرورة أنهم يمشيوا يفتشوا في الدار وفي الجردة اللي في الدار شنو ينجم يكون عمل كزافيي بالشيء اللي شراه. في عملية التفتيش بنت بلاصة ترابها ما زال مقلب جديد، فبداوا المحققين بالحفر فيها، وهنا كانت الصدمة، وهنا انطلقت قضية كزافيي دوبون الشهيرة وولت أشهر قضية في فرنسا. أنياس، أن، بنوا، أرتور والكلاب الزوز لقاوهم مدفونين في حفرة في الجردة بحذا بعض. كل واحد فيهم ملفوف في ساشي ومحطوط بحذا كل واحد فيهم صليب ورموز دينية. الأربعة كانوا مدفونين في حفرة واحدة طولها تقريباً 3 متر وعمقها 70 سنتيمتر. الجثث كانوا مغطين بالإسمنت والجير، الجير على الريحة يعملوه. الشرطة زادوا حفروا الجردة لأساس قالوا هذه العيلة تم القضاء عليها، أكيد فما مجرمة قضاوا على كل أفراد العائلة، بالتالي بقالهم لولاية توما والبوك زافيه. كملوا حفروا بقية الجردة وفعلا وصلوا لجثة الابن توما. القوه ملفوف في ساشي هو زاده، وكيف كيف جثته فيها الاسمنت والجير، اما جزافيه الاب ما لقاو له حتى اثر. تقرير الطب الشرعي اثبت انه الضحايا الخمسه ماتوا بالرصاص من نفس البندقيه، كلهم مضروبين بزوز رصاصات الا توما كان مضروب بثلاثه رصاصات. أنياس وتوما عكس بقية الضحايا ما لقاوش في دمهم كميات من المنوم، والضحايا كانوا لابسين حوايج النوم، يعني ظاهر تقتلوا وهما راكدين، باستثناء كما قلت لك توما. عائلة كاملة تمت تصفيتها ودفنت في الجردة بما فيها الكلاب إلا جزبي ريحته التوى ما فهمش. والفرضيات بدأت، نجم يكون هو زادة مخطوف، نجم يكون مقتول ومدفون في بلاصة أخرى، نجم يكون انتحر، نجم يكون هو المجرم وهرب. كل الفرضيات ممكنة والشرطة ما عندها حتى خيط أكثر دقة من الآخر. لكن من خلال البحث نجم المحققين يتبعوا آثار جزافيه. القاو مثلاً أنه نهار 10 أفريل كرهبته صورها رادار في اتجاه منطقة لاروشيل. نهار 11 أفريل القاو الأثر متاعه في نزل 5 نجوم في منطقة بلانياك. المحققين اتحولوا للنزل وسألوا الموظفين وقالوا لهم كيفاش كانت تصرفاته، وراوهم تصويرته وتعرفوا عليه، وقالوا أنه كان يتصرف عادي. في بالأمارة قالوا كان يحكي برشا وكان يضحك مع الناس، وخذ بيت في الوتيل وعمل دوش وهبط تعشى وعدى الليلة في الوتيل وخلص بالكارتة متاعه، وبعد قصد ربي. نهار 12 أفريل جزافيه عدى الليلة في فندق آخر، أما المرة هذه باسم مزور. من غدوة خلص الفاتورة كيف كيف بالكارتة متاعه. نهار 14 أفريل باش يجبد مبلغ معين من الصراف الآلي اللي باش يعدي به الليلة في فندق آخر. ومن غدوة الصباح نهار 15 أفريل مع الستة متاع الصباح خرج جزافيه كيما ظهر في كاميرا ويت المراقبة، خلى كرهبته في الباركينج متاع الفندق، ومن تلك اللحظة اختفى جزافيه والشرطة ضيعت الآثار متاعه إلى اليوم. عائلته مقتولة ومدفونة في جردة الدار وهو الناجي الوحيد. أكثر من هكا توعاد كل الأدلة تقول لي هو الشخص الوحيد اللي بقات تحركاته موجودة بعد القضاء على العائلة وبعد الرسائل اللي بعثها.

ولادو يقراو في أحسن المدارس، شنو اللي يخليه يعمل هكا في أولادو وزوجته إذا هو المجرم؟ باش يعرفوا المحققين الأجوبة على السؤال هذه، كان لازم يحلوا الكتاب على كزافيي وعائلته، وكتاب باش تصدر منه رائحة نتي. العائلة اللي تظهر مثالية، الكوب اللي عايش حياته بين الخدمة والسفر ونادي الرقص، الصغار اللي يقراوا في أحسن الجامعات والمدارس، العائلة المترابطة اللي بكلهم يحبوا بعضهم. الواقع كان العكس تماماً. كزافي كان غارق في الديون، 10 سنين التالي أسس شركة وباش يوقفها على ساقيها تسلف فلوس، برشا فلوس، من عائلته، من أصحابه، من مرته أنياس اللي اعطاته اللي ورثته من العائلة. المشروع فشل وكزافيي خسر فلوسه وفلوس الناس اللي تسلف من عندهم، ولكن اش باش يعمل؟ باش يحافظ على المظاهر قدام الناس، ده يتسلف أكثر فأكثر، شاشية هذا على رأس الآخر، ياخو فلوس من عند هذا باش يخلص بهم الآخر، ولا يتخبى من الناس اللي طالبوا بفلوسها. مش حكاية الفلوس كهو اللي كانت معكرة جو العائلة، كزافيي الصنعة متاعو ما تنحاتش، كانت عنده برشا علاقات غرامية، وأنياس اللي كانت تظهر مرتاحة وفرحانة في زواجها كانت في الحقيقة تعاني وتعبر على مشاكلها مع زوجها، كما باش يلقاوهم المحققين في منتديات خاصة بالنساء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاو رسائلها. أنياس كانت تقول أنه رجلها كان يلومها على أنه ميزانها زايد، يلومها على أنها كبرت في العمر، ديما يحسسها أنه هي المذنبة وهي السبب اللي خليته هو يخونها. الحاجة اللي خليت أنياس هي زادة تلوج على علاقات أخرى، تدخل لمواقع التعارف على الانترنت، ودخلت في علاقات افتراضية وغير افتراضية مع بارش الجيل باش تعبي الفراغ اللي كان عندها مع زوجها. من بعد تطور الموضوع وأنياس دخلت في علاقة غرامية مع صديق كزافيي المقرب ميشيل. اكتشف كزافيي هذه العلاقة بين مرته وصاحبه، وزادت كبرت المشاكل بيناتهم. المحققين فهموا أن الصورة المثالية اللي كانت عند الناس على هذه العائلة كلها غالطة. علاقة الكوبل كانت مبنية على الخيانة، الفشل والديون. من خلال التحقيقات اكتشفوا المحققين أنه كزافيي قبل الجريمة بشهرين توفى أبوه. ممكن من وقتها ابدا التخطيط للقضاء على عيلته. علاش؟ خاطر اكتشفوا أنه مشال دارهم، داربوه، وسرق منها البندقية ومبلغ مالي هام. البندقية هي نفسها اللي تم استعمالها في القضاء على عائلته. في شهر مارس 2011 كزافيي دخل المدرسة لتعليم الرماية، ونهار 12 مارس شراكات مصوت للبندقية. يعني خطط كزافيي قبل بمدة لكل تفاصيل جريمته. كل الأدلة ضد كزافيي، والمحققين توصلوا لخلاصة وإلا سيناريو واحد، هو أنه كزافيي بسبب مشاكل كبيرة اللي كانت في العائلة، من توتر علاقته الزوجية للديون الكبيرة، ربما خاف على صغاره وبعده يبقوا يعيشوا كما صار له هو بعد ما تخلى عليهم بوه، وبقى يعيش مع أمه في الفقر والميزيريا بعد ما أبوه خليهم غارقين في الديون. ربما داوي حلوا عاد المحلين، خاف على صغاره يعيشوا نفس الشعور هذيك، علاش شنية قرر يعمل لهم يتخلص منهم الكل، وهكا قتل مرته وصغاره ودفنهم في جردة الدار، وخلق سيناريو الجاسوس وأنهم نقلوا للولايات المتحدة الأمريكية باش ما يسأل عليهم حد. كزافيي بقى في الدار مع جثث مرته وصغاره تقريبا أسبوع، بقى يجاوب على جوابات اللي تجيهم، يبعث في الرسائل

مدارس متاعهم وحذر لمخطط اختفاء مليح. هكا قالوا المحقين. أما دويو عائلة كزافيي مش مصدقين أن ولدهم يكون عمل حاجة كمن هكا. مستحيل يا أخي، على شكون تخيبوا رويحكم تحكيوا على إنسان ما نعرفوشي؟ راو كزافيي نعرفوه مليح، هو مرته وصغاره. كزافيي باش تقول أخته حب ياسر صغاره، صحيح كان يخون في مرته أما كان يحبها برشا. وقالت هي متأكدة أنه كزافيي وعائلته في أمريكا كما قال لهم في الرسالة اللي خليها لهم، وهي متأكدة أنه هو مع المخابرات والمخابرات بدلت له الهوية متاعه. يا مدام، في هاو لقينا الجثث متاع العائلة الكل في الدار. لا، قلت لهم تكذبوا علينا بالأمارة، ما خليتوناش نشوفوا جثث الضحايا، وقلتونا سميهم فقط في تقارير الطب الشرعي. وبالأمارة الأخرى تقارير الطب الشرعي فيها برشة تناقضات وفرق كبير في الميزان متاع الأولاد، في الطول متاعهم. وبالتالي جزء من عائلة كزافيي لليوم يعتبروا وأنه فما مؤامرة، وأنه الجثث كذبة، وأنه الحكاية الكل هي حكاية متاع السيا والمخابرات الأمريكية. حطوا جثث متاع الله أعلم شكون، وتقيدت على أساس أنها جثث عائلته، وأنه كزافيي وعائلته عايشين بهويات جديدة وهما هربين في أمريكا. شكون يعرف؟ تم إصدار مذكرة لإلقاء القبض، مذكرة دولية في الانتربول في حق كزافيي من قبل السلطات الفرنسية. من نهار 29 أفريل 2011 صارت حملة كبيرة في فرنسا لم تنقطع للتفتيش عليه في البلايس الكل من غير حتى نتيجة. وصولا ل 8 ماي 2013، كزافيي أرضه كانت له بلعة. في جوان 2013 الشرطة القاو جثة في غابة قريبة من بلاصة اللي خلى فيها كزافيي كرهبته. قالوا ممكن تكون جثة كزافيي، لكن بتحليل الحمض النووي تم إثبات أنها لا تعود له. في جون في 2015 صحفي فرنسي وصلت له تصويرة فيها كزافيي وتوما والأولاد، وراء التصويرة كان مكتوب أنا ما زلت حي، امضى كزافيي دوبون دو ليونيس. لليوم ما عرفوش المحقين شكون كتب الرسالة هذه وشكون بعث التصويرة. لليوم الشرطة الفرنسية ما تعرفش هل كزافيي حي ولا ميت. التحقيق في فرنسا ما زال جاري من عام 2011، فما أكثر من 900 تقرير وعملية بحث تعملت، لكن إلى حد الآن الشرطة ما زالت ما وصلت لحتى نتيجة. وما زال كزافيي دوبون دو ليونيس لغز الغاز في فرنسا. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان. المحقق بلوس، محقق.

0: بلس مع حمزة البلومي. سبورت دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينا. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية مع روميك باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
0: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بآخر أخبار المونديال.

0: آخر مقابلات المنتخب التونسي في مونديال 2026 مشاركة كارثية مخيبة للأمال، هزيمة أولى بخماسية ضد السويد، هزيمة ثانية ضد اليابان برباعية، واليوم المواجهة الثالثة ضد هولندا المصنف الثامن عالميا، بداية من نصف الليل بإدارة الحكم المكسيكية غارسيا. يلزمنا نكملوا المونديال بشرف كما يأكد الناخب الوطني يورفي رينار البارح في الندوة الصحفية.
1: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et j'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
0: أرفي رينار قال اليوم تركيزنا فقط على آخر مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل للاعبين ولمشاركة المنتخب، كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. قال جيت على مهمة اللي هي ماتش اليابان وماتش هولندا، لكن قال كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. ماني أرجع لمباراة اليابان، قال مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد 3 دقائق لعب بالرغم من كل التوصيات اللي أعطيتها للملاعبية. قال شعرت بالخجل والحرج أمام الجمهور التونسي، مانيش نلوج على الأعذار، لكن نغزروا اليوم الأهمية المباراة اليوم ضد هولندا. زوز مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا. 11 فيفري 2009 تونس تتعادل، هما ديما مقابلات ودية، تونس تتعادل مع هولندا هدف لهدف. قبلها يوم 19 جانفي 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى إيجابي 4، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط 4 نقاط إيجابي 4. هيك علاش هولندا تركيز كامل على المباراة اليوم بجدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. نكملوا بمقابلات اليوم، الكوت ديفوار 3 نقاط تواجه كوراساو بنقطة، طاقم تحكيم من السويد، مباراة تنطلق 9 متاع الليل. ديما 9 ألمانيا اللي ضمن تأهلها تواجه الإكوادور، عندها نقطة، طاقم تحكيم من أمريكا، نصف الليل تونس هولندا اليابان السويد، طاقم تحكيم من السلفادور. وأكيد المنتخب المغربي تهمه برشا مجموعة المنتخب، وباش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير، لأنه المغرب اللي تأهلت البارح للدور 32 تواجه في الدور هذا صاحب المرتبة الأولى هولندا أو اليابان أو السويد. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة من لاعبية إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد مصر. نعرف في المباراة أمريكا فرضت على اليابان أنها تكون موجودة في المكسيك، وينهارت المباراة تمشي لأمريكا، القيود هذه تخفت ورسميا إيران باش تمشي قبل 48 ساعة من مباراتها ضد مصر.

0: جوله اف ام تي في.
1: نحكيو على بطولة ويمبلدون للتنس. معز الشرقي يبلغ الدور الأخير من الجدول التمهيدي. معز الشرقي المصنف 155 عالميا تأهل على حساب سميث كيغان المصنف 246 عالميا. زوز مجموعات، المجموعة واحدة 6-4 3-6 7-6. عزيز دوغيز المصنف 755 عالميا انسحب من الدور الأدوار التمهيدية بعد هزيمته أمام الياباني ساكاموتو المصنف 148 عالميا 4-6 4-6. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية المعادلة هذا القادم في فلاش المونديال ماضي ثلاثة.
2: كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من 6 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرابية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسليس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينة الويكاند مع سنة مهني من 6 لتسعة متاع الصباح، من هار السبت للبيع من 9 للعشرة مع أحلام غلال، بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 لتسعة مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 لثمانية مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السي.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: الساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اليوم الخميس 25 جوان 2026، موعدنا في اللابو 2.0 اكسبسيونيل، مدة ساعة فقط فيها أخبار على السريع. مودنا باش يكون اكسبريس على الاخر اليوم في اللابو 2.0. المهم نكونوا موجودين ونقدموا لكم آخر الأخبار اللي تتناول قضايا الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا. سمية صغير ترافقنا في الإخراج التقني، أهلا وسهلا سمية. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: لابو 2.0.

0: FM.
1: Johara FM.

رجعنا لكم بالانفو براتيك اليوم في اللابو 2.0 على خاطر فما جديد ودي ما ان شاء الله فما فرص جديده للناس اللي تحب تبدل احياتها. هذيك علاش نحكي لكم اليوم على المناظره الخارجيه كونكور وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اللي تفتح المناظره الخارجيه بالاختبارات لانتداب 50 منشط في رياض الاطفال بسلك منشطي رياض الاطفال حسب شروط والاجراءات اللي بطبيعه معمول بها. دونك العدد هو 50. بداية التسجيل عن بعد هو اليوم 25 جوان 2026 وتختم الترشحات عن بعد زادة نهار 27 جويلية 2026. يعني تقريبا الناس المعنيين عندهم شهر في ديهم باش يقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني. المناظرة الخارجية هذه بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال تهم فريق شريحة معينة أو فئة معينة من المتحصلين بيانسيوغ على شهادة المؤهل التقني. دونك وجوبا يلزم المترشح يكون متحصل على شهادة مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال. والشرط الثاني اللي هو أساسي أنه العمر ما يفوتش 35 سنة. نعم، من المستجدات بالنسبة للكونكور هذايا أنه عملية التسجيل الأولي هي وجوبا عن طريق الانترنت. دونك تدخلوا على الموقع متاع وزارة المرأة اللي هو www.min-femme-s دونك أتشي في بعضها -26concours.gov.tn دونك مين فام تيري دو 6 concours.gov.tn. ملاحظه هامه جدا انه الملفات لا تقدم عن طريق البريد الا بعد ما تجيك المراسله انه تم قبولك اوليا في المناظره هذه. بيان سور كي نقولوا مناظره خارجيه بالاختبارات يعني فما لونتروتيان اللي يصير اللي هو اختبار شفاهي فيه 15 دقيقه، العرض زاد 15 دقيقه، والمناقشه 15 دقيقه، والضرب نتاعها مهم اللي هو ضرب 2. ان شاء الله بالتوفيق للناس المعنيين. دونك ما تنساوش عندكم الوقت حتى 27 جويلية 2026، وكل المعطيات موجودة على موقع وزارة المرأة www.minfam-6concours.gov.tn.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 باش نواصلوا في التيماتيك نتاعنا بالنسبه لنهار امس. الحقيقه برشا سؤالات وصلتني في علاقه بالليزابليكاسيون اللي يعاونوا الناس اللي تحب تتحرك شويه وتحب تعمل سبور اما من الدار، على خاطر ما نحبوش نخرجوا من الدار، ما نحبوش نمشيو لسال دو سبور. وفما شكون حتى قالوا لي امس ياسر ركزت على ليزيكيب بروفيسيونيل وركزت على النشاط الرياضي كما نقولوا الاحترافي، لكن ما حكيتش على الناس اللي تحب مثال تعمل سبور حدها حد الدار جوست باش نقص هكا شويه في الميزان وكهو. اي با عملنا لكم الغوشيرش وجبنا لكم شنو اللي فما غراتوي وشنو اللي فما زيدا بالفلوس في كلاسمون لاحسن وافضل التطبيقات اللي تعاون على الاداء الرياضي والتمارين الرياضيه في الدار. خليني نحكي لكم مع الفريليتكس دونك اللي هي من اشهر التطبيقات اللي موجوده في اوروبا. فيها مدرب افتراضي عدل لك التمارين نتاعك لحظه بلحظه حسب المستوى نتاعك. فيها اكثر من 700 تمرين وواحد تريليون تركيبه تدريبيه مناسبه جدا للتمارين في الدار وحسب الميزان نتاعك بطبيعه والادوات البسيطه اللي تكون عندك في الدار. على خاطر زيد هذيا نقطه مهمه، ساعات فما دي توتوريال حتى على اليوتيوب ولا في صفحات فيسبوكيه والكل يحكيوا يعني على تمارين من الدار من الدار وتعاونك باش تنقص في الميزان والكل، اما كي تجي تشوف زيد الماتريال تلقى يلزم يكون عندك ماتريال سبيسيال. بالنسبه للابليكاسيون هذيا فريليتكس راهي الاشكال اللي فيها اللي هي في الاول مجانيه، يعني تعطيك 34 استعمال ولا 34 تمرين في الاول غراتويتمون، ومن بعديك الله غالب لازمك تعمل ابونمون. هابش نجيوه لغراتوي من خلال ابليكاسيون جيم كوتش اي اي اللي هي مدعومه بالذكاء الاصطناعي. هذيا 100% غراتويت، اما الاشكال وين اللي هي تربط لك اوبليغاتوارمون بين ماكلتك وحاجياتك بالنسبه للتمارين الرياضيه، دونك تعمل لك نظام غذائي تمارين مخصصه بناء على عمرك ووزنك واهدافك، وفيها اكثر من 900 تمرين حسب المعدات المتوفره ليك، وتتكيف تلقائيا زيدا مع تطور المستوى الرياضي نتاعك. الابليكاسيون الثالثه هي بود بوت، هي زادة غراتويت، فيها مدرب شخصي ليك انت فائق التخصيص يعدل التمارين حسب الاداء اليومي نتاعك، يعدل لك زادة حتى من نومك، يعمل لك ملاحظات على نومك وينحي لك تمارين سابقه اذا ما مشيتش معاك، ويركز سورتو على تصحيح العضلات ويقدم الاخطاء ويقيم لك بلوتو الاخطاء اللي انت قاعده تقوم بهم وقت اللي تترينا. برشا ناس تعمل

هي باش ترينا في الدار وحدها، اما لا غالب تلقاهم يعملوا في مجهود سعاد هذا خاطرهم يعملوا في التمارين بصفه غلطه. اخر ابلكيشن نحكي لكم عليها هي كيب اي اي اللي هي من الصين، هو تطبيق صيني عنده اليوم اكثر من 4 ملايين مستخدم، مجاني 100%، يعطيك مدرب صوتي هذا مدعوم بالذكاء الاصطناعي، دونك يبدا يتكلم معك ديريكتومون ويصلح لك الاخطاء نتاعك وقت التمارين. بيا دونك الكوتش نتاعك ينجم يحكي معك باللغه العربيه واكيد يعمل لك حصص مخصصه بناء على الهدف متاعك والمعدات الرياضية اللي عندك في الدار ويحللك التصاور متاع الماكلة متاعك. انتم تعرفوا مستمعينا انه تطبيقات هذه اللي تعنى باللياقة البدنية كما هذوما متاع سبور، ولا اللي تعنى بالريجيمات للناس اللي تحب تنقص في الميزان متاعها، رغم هما في الاخر فرضيات علمية ويبدأوا يستبقوا في الاحداث كما نقولوا كيفاش تبني هي الباز دو دوني متاعهم، كيفاش تمشي اللوجيك متاعهم، يبدأوا يحطوا لو ماكسيموم تاع فرضيات ويرانيو الكوتش هذاك اي اي والا السيستم هذاك كيفاش باش يجاوبك، كيفاش باش يتفاعل معاك، والا اذا لقط التصويره هذيك اللي انت قاعد تعمل فيها بالتبع فلح لك بيضيات ومعطر التدريب الذكاء الاصطناعي. هذاك اللي قاعد يصير راهو انه نحتملوا يعني نعملوا اكثر عدد ممكن من الاحتمالات، لكن ملاحظتي اللي ناكد عليها ونحب نقولها ونوصلها للناس الكل راهو التطبيقات هذيا سواء للريجيم والا للسبور عمرها ما تنجم تكون بصفه تلقائيه هكا على باس دو دوني موجهه للناس الكل، قد ما باش تعطي انت معطيات شخصية عليك، فما حاجات راهو ما ينجم يعرفها كان طبيب التغذية، ما ينجم يعرفها كان الكوتش باغ اكزومبل ولا يلاحظها، وكان بالطبيعة التحاليل الطبية. هذاك علاش اللي حبيت نقولوا انه التطبيقات هذيا عمرها ما تعوض زيارة الطبيب المختص، إذا أنتم تلاحظوا ولا تعرفوا لأرواحكم مستحقين، ومهما تطورت التطبيقات هذيا عمرها ما تنجم تعوض الحقيقة الكونسلتاسيون عند مثال وإلا الحديث وإلا المعطيات ولا النصائح اللي نجم يقدمها لك طبيب التغذية اللي اكيد باش تكون مبنيه على حاجات سور مزور ليك انت حسب بدنك انت وحسب طاقتك انت وحسب قدراتك انت. دونك تردوا بالكم من الاستعمال المفرط للتطبيقات هذيا، وان شاء الله ان شاء الله نكون جاوبت على سؤال قدر المستطاع، وان شاء الله نكون كفيت ووفيت من خلال عمليه البحث هذيا. هاكا لي زابليكاسيون اللي قدمناهم لكم اغلبهم غراتوي، نجموا تجربوا وترجعوا لنا كالعاده بالفيدباك. 2.0

5 نكون وصلنا لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في رونديفو سبيسيال باليوم الخميس، ان شاء الله بدايه الاسبوع يجدد لقاء كالعاده من الساعتين حتى للاربع. شكرا لكم الناس الكل على الوفاء والمتابعه. الاخبار ما زالت متواصله على جوهره فم، بعد شويه موجز لاخر الاخبار تسمعوه بالضبط ما 3 ومن خلاله تعرفوا شنو اللي فما جديد في تونس والعالم. التحيه توصلكم عند سميه صغير في الاخراج التقني، شكرا ليك. وسنه مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. باي باي.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز.

0: ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه، ناكلوهم ماكلة.
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 26 2000 حالات مشكوك في إصابتها بفيروس إيبولا أو أنتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. هذا وبين دغفوس أنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الأوبئة بها، مضيفا أن تونس خصصت مراكز للإيواء ومركزين صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية صارمة وعالية جدا، وطمأن عموم التونسيين حول ضيق رقعة اتساع هذه الفيروسات على المستوى العالمي، إذ سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1000 حالة إصابة بإيبولا فيما سجلت أوغندا 20 حالة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد اليوم أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 2000 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره، معتبرا أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لا يختلف كثيرا عن المراحل التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مسيرته النضالية، لافتا إلى أن الظرف الراهن يمثل معركة حقيقية من أجل الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية ودورها الوطني والاجتماعي. بولاية قفصة تختتم اليوم أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية، وتم اليوم عقد لقاءات ثنائية بين مستثمرين تونسيين وجزائريين، تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلنا عبد القادر جلال رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم.
2: يوم المنتدى شي ينتهي بعد ما كانت هناك جلسة أولى يوم 24 جوان، تم تداول فيها على مستوى الجهة بين الجانبين 7 مشاريع كبرى في المواد الإنشائية، كذلك تم ديرون كونتر وقعوا بين الثنائية بين المستثمرين من جهة قفصة والمستثمرين من جنوب الجزائر. بالنسبة لليوم الثاني هذا تم إتمام لقاءات الثنائية الجزائرية التونسية وتم تقديم المقترحات والعواق اللي هي كانت ديما هي الأوبستاكل تاع تبادل تجاري بين تونس خاصة المناطق الحدودية قفصة وقفصة، معناتها مشاكل كبيرة. هذه أول تجربة باش يقوموا بها المستثمرين من ناحية قفصة ومن ناحية قفصة، حتى بالنسبة للجزائري عندهم إشكاليات وعندهم ربما معلومات لم تصلهم بعد. نحن في البرنامج نتاعنا وهذا لهم أنه الاتفاقية الشراكة التي ستمضى معها بنودها لاحقا وهي باش تكون القاعدة الأساسية للمخرجات اللي باش نخرج بها من يوم الشراكة هذا يوم أمس واليوم. هناك توصيات من اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، وسيتم مد السلطات المعنية بتقارير كل 3 أشهر على مدى تقدم المفاهمات والاتفاقية والمشاريع الكبرى اللي عندنا فيها خدمة كبيرة ياسر مع الجانب الجزائري اللي احنا بدينا فيها عندنا شهر وزاد كيفيه مع المستثمرين من الجانب التونسي.
1: ختاما، مصادر طبية وأمنية لبنانية تفيد باستشهاد شخصين إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد مثل هذا الهجوم بعد غارة مماثلة وقعت أمس، وأسفرت وفقا لما ذكرته مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز عن استشهاد شخصين

0: الفلسطيني على الأقل، وذلك رغم وقف أطلاق النار.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
3: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 74 20 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: مضي 3 و6 دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. أول منتخب أوروبي غادر المونديال هو منتخب تشيكيا بعد زوز هزائم متعادل. مدرب منتخب تشيكيا قال سبب الانسحاب هو الإرهاق وكثرة السفر. قال لعبنا 3 مقابلات في 3 ملاعب مختلفة، كل مباراة ننتقلوا الملعب آخر، التعب كان واضح على وجوه اللاعبين بسبب التنقل من مكسيكو في المكسيك إلى دالاس الأمريكية. وقال علاش المكسيك ما تنقلتش، المكسيك لعبت مقابلاتها الكل في مكسيكو عكس المنتخب التشيكي. لاعبي السويد وفي الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة اليابان تفاجئوا بانهيار جزء من مدرج ملعب التمارين دون تسجيل إصابات، مع العلم أنه ملعب التمارين في أعمال تطوير وصيانة تنتهي سنة 2028. رسميا الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في البطولات الدولية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب 4 سنوات بسبب الحرب مع أوكرانيا. أول بطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبية إيران باش يدخلوا الأمريكا بما أنهم المقر الإقامة متاعهم في المكسيك. لأول مرة ملاعبية إيران باش يدخلوا الأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد مصر. الجزائري كان في تقديم فلاش المونديال الموعد الرياضي القادم في استوديو المونديال من 4 للـ5.
0: Mondial.

0: اوبن زون
1: كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية
0: مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: الخميس 25 جوان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من أوبن زون على الجوهرة اف ام وجوهرة تي في، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حلقة نختتم بها الموسم الأول بعد أشهر عشنا فيها مع بعضنا كل أخبار التنس والبادل. استضفنا الأبطال، مدربين، مسؤولين، واليوم الموعد مع حلقة متميزة في حوار خاص. ضيفنا هو سيباستيان الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس، في حوار نحكي فيه عن 5 أشهر الأولى على رأس جامعة التنس، شنو اللي تبدل، شنو هي التحديات، ونحكيه على عدة مواضيع من توا للأربعة متاع العشية في توقيت استثنائي. أيضا نحكيه في فقرتنا الصحية بالاشتراك مع اللابوراتوار اس في اير على مخاطر الشمس وكيفية الحماية منها. مرحبا بكم في أوبن زون، حلقة خاصة جدا على جوهرة اف ام. يحضر معايا صديقي وعشيري كالعادة مهدي العيادي، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مهدوش، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا على جوهرة اف ام. إن شاء الله عادي وساعة باهية، كما قلت اليوم حلقة خاصة وحلقة أخيرة إن شاء الله. إن شاء الله المستمعين الكل يسمعونا بالكدية، خاطر حلقة خاصة واستثنائية إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة مهدي. دونك تستمعوا لينا من توا للأربعة متاع العشية، نذكركم تجمو تربحوا معنا اللو مهدى من اس في اير، ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 ألف، تطلبونا بالتليفون وتربحوا معنا اللو مهدى من لابوراتوار اس في اير. دونك كما أشرنا في انطلاق الحصة اليوم، تنسوا البادل يعيشوا في تونس مرحلة مهمة برشا، عدد اللاعبين في ارتفاع كبير، الدورات ولات أكثر والانتظارات من الجامعة التونسية زادت، ونوصل مشروع تطوير التنس، هل البادل ولا عنده هيكلة واضحة؟ برشا أسئلة من أجل يجاوبنا عليهم كرئيس الجامعة للتنس السيد بسام الزواوي. مرحبا بيك من جديد في أوبن زون على جوهرة اف ام.
4: مرحبا بيك مهدي. ومهدي
3: مرحبا.
4: شكرا على الاستضافة. L'Afrique a tout comme ça à l'émission Open Zone Sport de Raquette. Martagine, une émission pareille, une belle saison. Inch'Allah, la saison G est qu'on rire. وإن شاء الله إحنا على ذمتكم إذا فما أي حاجة باش نقدموها، ولا أي إضافة، ولا أي تساؤلات متاع الشارع الرياضي، ولا لاعبين، ولا مدربين، ولا أي حاجة معنا ما نخبيه، أوني لا بوغ سا. وإن شاء الله نفيدوكم ونعطيو توضيحات ماهيش مبررات، ومتحملين مسؤوليتنا في كل ما نقوموا به، وتنوضحوا لكم شنو اللي قاعد صاير وشنو اللي عملنا، وانتم تجموا تقيموا وتاخذوا فكرة.
2: واضح. يعطيك الصحة على الحضور من جديد سي بسام. ولو أني نحب نوضح أنه البرمجنا اللقاء هذايا عنا أكثر من شهرين تويكا، أنه قلنا الحلقة الأخيرة من أوبن زون سي ليجيتيم سي كوريكت على الأخر أنه يحضر معنا رئيس جامعة التنس اللي هي معها البادل، ولو أنه تنس دو تابل زادا إن شاء الله نكون عطيناهم حقهم به. سي بسام، بعد 5 أشهر من شهر فيفري 2026 لليوم، تقريبا 5 شهور على رأس جامعة التنس، كان نعملوا ام تي بيلون هكايا كيفاش ترى فيت في، شنو ما اهم الحاجات اللي تنجم تقول نجحتوا فيهم، وشنو ما الملفات اللي مازالوا انكور؟
4: 5 شهور من العمل المتواصل. انا ما خرجتش اعلاميا، كان عندكم انتم في اول حضور كان بعد الانتخابات، وفما كلام تسجل عليا تجمو تلقاوه انتم والمشاهدين والمستمعين، وتجمو تثبتوا تو نحكيو شنو اللي صار تو. هذا الخروج الثاني، لاني ما تلهيتش بالكوم الحقيقه، تلهينا نخدمه. ولو انه
2: هذا شرف لينا انك مرتين تخرج في اوبن،
4: ولو انه الكوم مهم، ونتخيل حابين ناخذ وقتنا بور سانستالي، ومن بعد نجمو نفيدو، خاطر 5 شهور سي بيريود باهيه نجمو نقيموا بها. صحيح ما نقولوش نجحنا ولا خفقنا خاطر مازال بكري، لكن نجمو نعرفوا روحنا وين وصلنا. اليوم نحب نبدا ساعه باش نشكر جميع الأعضاء الجامعة، الحقيقة أونتونت بارفيت، قاعدين نخدموا أون سامبيوز، قاعدين نخدموا في القرارات مع بعضنا ومتحامين مع بعضنا أوتور دو 90%. فما يون اكسيبسيون تنحكيو عليهم بعد كي نجدو ملف البادل. دونك نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحة. كيف الإدارة متاع الجامعة قاعدة تخدم، وأول حاجات اللي عملناهم سي دو رونفورسي لو ستاف متاع أدمينستراتيف متاع الجامعة، وتم انتداب 3 4 بلوتو جدد، زوز امبلانتون زوز اتون بارسييل، خاطر البزوان كبير برشا والشارج دو ترافاي الي انورم. لي زاكتيفيتي و لي زيفينمون سي كل جمعه، وساعات في جمعه واحده تلقانا عن ايكيب في مصر والاخرى في تورنوا في تونس، ولا زوز تورنوات في تونس، وايكيب مسافره برشا، معناتها بالحق برشا اكتيفيتي. دونك اون انريشي لو ستاف ادمنستراتيف ومازلنا ان شاء الله باش نكملوا ونضيفوا عباد اخرين كيف كيف لو ستاف تكنيك معناتها كانوا دو زونترينور في ليكيب ناسيونال اليوم عندنا ست انترينور التنس وزوز دو بريباراتور فيزيك واني اون كومونس بيانتو مع بريباراتور مونتال بوغ توت ان بروغرام مونتال زيد عليهم سي واحد عليه واللي نحب نشكره اليوم الناس كل تعرف لي هو اخويا وصديقي ما عندي ما نخبي ما هذايا مي احنا كي نخدموا اني بروفيسيونيل الحقيقه مجهود كبير برشا وخدمه طال الايامات الجايه تجمو تشوفوا النتائج نتاعها ان شاء الله هو وكتول ستاف وخذينا خيره ما فما في تونس من انترونوريت هذا بشهاده العباد الكل اللي موجودين في الساحه ويعرفوا التنس ويتبعوا ليكيب ناسيونال اون ديناميك كبيره برشا تترانا ملي 1 افريل ستاف جديد دخل يترناو pratiquement quotidiennement parfois deux fois par jour اليوم في الصيف كيف كيف قاعدين يترناو مرتين في النهار مع لي كومبيتيسيون الحقيقة معناتها قاعدين نخدمو قاعدين نقدمو ومازال معناتها هذه بداية العمل ما نجموش نقولوا نجحنا ولا خاطر الرياضة تتطلب العمل والعمل المتواصل زيد عليهم كيف كيف دي فورماسيون كبار برشا ان بروغرام دو فورماسيون تري تري تري ريش من هنا لاخر العام تسطر فيه دي فورماتور اترونجي اللي جاوا قاعدين توا اليوم برك فما في المرسى برنار بيستر اللي هو اكس دي تي ان نتاع الفيدراسيون فرونسيز كان بحضرنا ناصر الشرف زاد تابع الفيدراسيون فرونسيز وهذا عملنا كل داكور مع الجامعة الفرنسية تعاون معناتها ثنائي بيناتنا هما يبعثونا لي فورماتور وقاعدين يفورميو في لي زونترينور ناصر شرف خدم مع الجماعة اللي تخدم مع 10-12 ans و 12-14 ans خذينا التجربة الفرنسية وعطاها للمدربين توانسة وكان حضور ممتاز 85 مدرب حضروا في الأربع أيام هذوكم اليوم برنار بيستر يحكي مع لي لوتان اللي هما 8 سنين و9 سنين كيفاش الفورماسيون نتاعهم شنو الحاجات اللي لازم نعملوهم كيفاش نصلحوهم دونك اربع ايام زاده في المرسى مازال باش يجينا مارتينيت اللي هو ابداع الكور الاخضر والاحمر والصفر اللي هو انجليزي وباش يعطينا التجربه نتاعو للي زونترينور نتاعنا دونك قاعدين نخدموا برشا على الفورماسيون دي زونترينور حتى ليكول دو تنس كيفاش باش تكون قاعدين نخدموا عليها خاطر لازمنا نبداو من اللوطه باش نطلعوا من بعد الكومبيتيسيون دونك سان بروغرام تري ريش تري تري ريش زيد عليه لي كونطرا نتاع لي جوور زيد عليه les aides au club plusieurs معناتها volets كلهم تحلوا فرد وقت والحقيقه معناتها on avance وفرحانين بالديناميك هذايا ومن بعد ان شاء الله نتائج دخلت
5: بحكم دونك حكيت على لي زونترينور اليوم نجموا نحكيوا على دي زونترينور يواكبوا يعني طريقه التكوين نتاعهم يواكبوا التطور نتاع التنس في العالم
4: أكيد يلزمنا نواكبه كان ما نواكبوش نلقاو روحنا بعد برشا وهذاك علاش احنا عطينا أهمية كبيرة برشا للفورماسيون الروسيكلاج كيف كيف في السيزون جاية خاطر احنا دخلنا في فيفري كما تعرف ودونك خذينا التران ومارش مي السيزون جاية باش يكون فما دي كارت بروفيسيونيل ان شاء الله بوغ لي زونترينور معناتها مش كل لونترينور يجيب راكيت وليراني لازم يكون تعدى بدي فورماسيون وخذا لي ديبلوم وحنا عليك حلينا لي ديبلوم فيدرال بروميي دوغري دوزيام دوغري كلهم باش يصيروا معناتها سنه دونك نشجعوهم باش يقراوا ويواكبوا و ميم طون احنا باش نحصروا باش عام الجاي ما يدربوا كان العباد اللي عندهم او موا ان مينيموم دو ديبلوم في كل نيفو لازم عندهم ديبلوم ودونك باش نحاولوا نقنوها شويه ونطلبوا بكل لطف من الكلوب والحقيقه نشكرهم اغلب الكلوب متعاونين برشا في الديناميك هذايا عملنا دي فورماسيون في المرسى عملنا في التي سي تي عملنا في فيفو عملنا في المستير عملنا في حمام سوسه قاعدين ندوروا على النوادي ونعملوا لي فورماسيون كل مره في بلاصه ولازم يواكبوا واحنا موجودين باش نخليهم يواكبوا اختياريا والا اجباريا باش يواكبوا
5: مع الهجره الكبيره نتاع المدربين اللي قاعده تصير للخارج اليوم تنجموا تشدوا ولادكم اليوم كمدربين نشوفوا في اعداد كبيره قاعده تخدم سواء في الخليج والا في عديد الدول
3: وفي الصين خاصه في الصين تو دخلوك في الصين زاد
4: صحيح ديرنييرمون مشى للصين كان المعد البدني الاخراني كان مشى للصين الحقيقه موجود مدربين باهين وحتى لي فورماتور اللي جاونا اترونجي كي نقعدوا معاهم بعد ما تصير الفورماسيون يقولوا لنا كل ما نجيو نكتشفوا فما حاجات طاقات باهيه في تونس ودونك معليش صحيح يخرجوا برشا ولكن يفو فورمي توجور وديما نكونوا مواكبين واللي خليهم يخرجوا شنو هو العامل المادي ما هو كل احنا نعيشوا الواقع الحقيقه مانيش باش نقول خاطر معناتها هذوما دي سكري ولا وانا ما نامنش بهم برشا ما نحترم راي العباد الجامعه ما بخلطش ماديا في الريميناراسيون تاع لي زونترينور، معناتها يخدموا معنا في المنتخب كانهم يمشيوا للخليج. وعلى هذاك نجمنا
5: يعني
4: ناخذوا احسن
5: في تونس ياخذوا برا،
4: ياخذوا جرايات محترمه ومحترمه جدا تليق بهم، لانه يلزمنا نعطيهم قيمتهم وقدرهم. واذا نحبوا ناخذوا الباهين انا مستعدين باش نصرفوا، وصرفنا وعنا اون ماس سالاريال كبيره برشا اللي يمكن تقارب المليون دينار.
5: هو ضحياتك الصحة بسام زواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس، خليكم معانا مكملين حتى للأربعة متاع العشية في أوبن زون، مواصلين الحديث متاعنا حوار شيق برشا، خليكم معانا راجعين.

0: bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تربينا.
1: مع الارتفاع الكبير درجة الحرارة، الماء ما عادش مجرد مشروب ولا ضرورة قصوى. الترطيب الصحي يحافظ على التركيز ويخلي جسمك قادر يوصل المجهود بأفضل طريقة. في فقرة لو بيانيتر دي شامبيون باي ملينا باش نحكيو على قيمة الماء خاصة في الصيف مع الحرارة الكبيرة. يحفر معانا من جديد سي سليم بن الشيخ، مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك وكل المستمعين والمشاهدين للبرنامج الرياضي المفضل عندهم ولكل يعني متابعي جوهر FM.
1: اولا اليوم الحلقه الاخيره في الموسم الاول لأوبن زون، باسمي وباسم الكامل الفريق نحب نشكركم مامالينا واداره مامالينا، يعطيكم الصحه، كنتوا مساند معنا طيله الموسم هذا، يعطيكم الصحه. لو كنت تحكينا توا سي سليم على شريبه الماء توا مع السخانه هذه، العبد يفولي ما عادش نحكيه على ايترا ويترا نص باجور يفولي اليوم الماء.
2: احنا نحب نبادلك زيادة التحية ونشكركم انتوما ونشكر إدارة إذاعة جوهرة FM، تعاوننا وكانت حصص يعني جميلة جدا في التعريف خاصة بالماء ملينا، ما اللي هو من جبل بركو ديما نقوله، اللي هو من الطبيعة اللي ربي منا بها علينا على الجمهورية التونسية، ما يعني منابع طبيعية وما معدني غني بالأملاح المعدنية. ما ملينا في الحرارة اليوم كنا نحكيه على موجة الحر يعني في الأوف، موجة كبيرة متوقع أنه صيف السنة يكون حسب المهندسين المختصين أنه يكون حرارة مرتفعة. البدن متاع الإنسان بقت على نظر أنه نحكي تو على ماء ملينا، البدن متاع الإنسان بصفة عامة يحتاج إلى كمية معتبرة من الماء موزعة على 24 ساعة. احنا في الحالات الطبيعيه نقولوا ما بين ايترا ونص ويترتين، توا النجم نقولوا اكثر، يعني يتطلب للهيدراتاسيون نتاع البدن، للمتطلبات نتاع الجسد نتاع الانسان، خدمه الكلى، لانه اللي نخسروه في التعرق ونخسروه يلزم نعوضوه، وخاصه نتفقدوا لوليداتنا الصغار اللي ما يطلبش احيانا الماء خاصه في الطفوله المبكره، وين تفكروا الكبار في العمر لي سينيور، لانه هذوك اكثر حاجه تخوف هي الجفاف، هي انه ما يشربش الماء، ما يطلبش الماء، يحس روحه راوي وهو البدن نتاعو عطشان وهو ما يقولش. وذاك علاش ننصحوه ما مالينا ساعه اولا، وانه يشرب اكثر ما يمكن من المياه، في يقسموا هالو وليداته احفاده اللي دايرين به، يقسموا هالو على 24 ساعه.
1: ويعطيك الصحة. دونك الحاجة الباهية اللي مالينا لي فورم يعني نشوفوا سيرتو 65
2: هذه توا هذه محبوبة الجماهير اللي يعني نسميها، لأنه مطلوبة برشا خاصة عند المصطفين، عند توا في نهنيو اللي نجحوا في الباك واللي نجحوا في المناظرات الوطنية وفي الجامعة في حفلاتهم في الأعراس.
1: مالينا ديما
2: موجودة، تلاحظها يعني يقبلوا عليها بصفة ملحوظة، لأنه ماهيش نصيتها
1: حجم فكي
2: وما هيش إيترا، هي تروي يعني 65 يعني معناتها وعندها قيمة كبيرة وقت اللي تكون حاضرة في أفراحنا، وإحنا نحب نشارك
1: إن شاء الله ديما فرحانين
2: نشارك أفراح التوانسة وفي الاصطياف في البحر في كل المناسبات هذه. توا إحنا في موسم معناتها استيفال معناتها مهم جدا، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في عديد المحطات، عندنا برنامج يعني تسويقي مهم، وننصحوا ديما باش يستهلكوا مالينا. علاش؟ مش فقط لأنه ماركة معناتها متاعنا، ولكن لأنه الأملاح المعدنية اللي متوفرة فيها
1: تركيبة
2: ممتازة وأقل نسبة حموضة اللي الإنسان يشربه.
1: سؤال أخير، استوكاج حاضر للصيف؟
2: لا ما شاء الله عمرنا ما نقفوا في لا في الصيف لا في الشتاء، ما عندناش
1: مالينا موجودة على طول العام،
2: عندنا الإدارة فنية ناجحة وناشطة وتوفرنا في الحاجيات متاع السوق بالكميات المطلوبة وحتى أكثر من المطلوبة. والحمد لله.
1: يعطيك الصحة
2: واشربوا ديما مالينا، وإحنا مستعدين باش نكونوا على شراكة دايما معكم ومع إذاعة جوهرة فام بكل سرور. وإذا كان أسعدنا التعامل معكم وخاصة معك سي مهدي، بكل تعاملنا براحة وتعاملنا وإحنا ذاك
1: مشكورين يعني في تشجيع برنامج يعني ترجموا قولوا يعني أمنتوا يعني
2: متقبلين
1: الحاجة. قولوها للسادة المستمعين قبل انطلاق البرنامج، وقت مازلنا نحافظوا احنا في الاستراتيجية وفي الفكرة، دخلتوا معنا وكنتوا موجودين طيلة الموسم. يعطيك الصحة سي سليم،
2: شكرا جزيلا.
1: يعطيك
2: الصحة، تحية من كل الفريق اللي معايا زاد انا الإدارة نتاع مدينة، المدير العام، الوكيل، الشركة، كلهم يسلموا عليكم
1: يعيشك
2: ويحييكم ويشكروكم على التعاون هذا.
1: يعطيك الصحة، خليكم ديما مع مالينا وما تشربوا كم مالينا. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للأربعة نتاع العشية. نحب نذكركم أنه تجمو تربحوا معنا اللو مهدى من إسفير. نعم إسفير هو الشريك متاعنا لابوراتوار إسفير. معليكم كان كلمونا على 36 300 ألف 36 300 ألف. نعملوا بوز قصيرة وراجعين مع سيباسم زواوي الرئيس جامعة إتنس.
0: Bien-être du champion by Omelina. Melina Menjbel Bargo Terwina.

0: 31 دقيقة بعد ما تلافة مكملين معاكم على جورة FM وجورة TV في أوبن زون حتى الأربعة متاع العشية. نرجع من جديد مع ضيفنا السيد بسام الزواوي رئيس جامعة التنس ويحضر معايا كما العادة مهدي العيادي. سؤالك
1: هو تبارك الله حكى برشا حاجات بسام على التنس. أنا مش حاول نعلك الأول مظهور ليك كان في شهر فيفري معانا بسام وقتها قلت راهو التنس قعنا برنامج كامل لتعريفه في وسط المدن خاصة المدن الداخلية وظهر لي فيها برنامج كامل قاعد تعملوا فيها. أعطينا فكرة عن البرنامج خاطر البرنامج هذايا دخل حتى المدارس ظهر لي بسام.
2: صحيح هو التنس سكولير برنامج مع المندوبيات متاع الرياضة. عملنا 3 ايتاب في معناتها في الفانس لاني سكولير هذايا تو من بعد في اخر العام فما الامتحانات وتو صيف دونك سافا روبروندر ان شاء الله في سبتمبر مع رجوع القرايه. اون كونت برشا على البروغرام هذا اللي هو باش يعاون لي كلوب انو الاولاد الصغار يمشيوا له دونك باش نخدموا على الفولغاريزاسيون تاع التنس ومازلنا مواصلين فيه وبرنامج كبير وان شاء الله في سبتمبر نرجعوا له. ودايوغ انت حكيت على معناتها التنس كوليغ حتى في التنس اليت في لي زونترينور اللي حطيناهم اون انستالي ان انترينور في جهه الساحل موجود على طول غادي باش يخدم مع لي زيليت نتاع الساحل وكيف كيف صفاقس مازلنا ما استنيناش واحد ديفينيتيفمون مي ان شاء الله بيانتو باش يكون فم واحد جهه صفاقس والجنوب. دونك احنا قاعدين نتحركوا قاعدين نمشيو للجهات وقاعدين نعاونوا فيهم باش يخدموا الجوهرات نتاعنا ونحاولوا نحسنوا من نيفو كيف كيف لي بريباراتور يمشيو لي ويكاند لي زونترونور الموجودين في تونس يتنقلوا زاده للجهات وقاعدين ياخذوا في اكثر نومبر نتاع جوهرات. دونك نحبوا نكبروا الباز نتاعنا حتى نتاع لي جوغ كومبيتيتيف. دونك قاعدين فما كيما قلت لك اون ديناميك بوزيتيف ا تولي نيفو.
1: في نفس السؤال فما يوم تحسيسي قامت به الجامعه التونسيه بتعاون مع نادي تنس بتونس يوم تحسيسي الاولياء بادره باهيه هذايا اللي حكينا عليه الاسبوع الفارط مهدي لهنا يعني خبير ظهر لي من فرنسا جاي وعمل نهار كامل برنامج كامل للأولياء يوم تحسيسي كيفاش
2: يكونيكي مع هو الخبير جاي على هذاك اللي حكيت لك عليه ناصر الشرف اللي جاي على لي زونترينور وميم طون عملنا معناتها لقاء في اخر العشيه مع لي بارون ما كانش هكا برك عملنا في مساكن دانييرمون مع سياسين بوذينا هو اللي لاهي بكل بريباراسيون مونتال والامور هذيك. دونك عمل زاد في مساكن للاولياء نتاع اولاد الصغار وكل دوره توا باش يكون فيها ساعه ونص تحسيس لانه الحقيقه في التنس ونختم بهذا نعرف ماذا بكم تعداو الموضوع البديل لكن في التنس نختم بهذايا ونقول لي بارون نقول لهم سبقوا حسن النية رانا نعاملوا الصغار الكل كيف كيف وهيكم كل ولادنا وما فماش حد يلقى ولده ينجم يتألق وراه يبخل عليه ما نفرقوش بيناتهم ما نميزوش. أما زادة مش خاطر الوليد هذاك لي بارون نتاعو يتكلموا ويعملوا كل رانا باش يكون هو عنده الأولوية لا بالعكس احنا نحبوكم تعاونوا عن قيمة ودور كبير للأولياء لكن حبوه يقعد في دوره الأولياء وعلى هيك لي فورماسيون هذوكم باش نوريهم وين الأولياء ينجموا يعاونوا ولادهم مش تولي أونترونور ومش تولي مانجير ولا أنت بوه ولا انت امه اعطيه اللي يحبه من بوه وامه والباقي خلي للزونترونور ونتعاونوا الكل ان شاء الله باش نحسنوا مسيره اولادنا الكل.
0: نحكيوا بادل توا اليوم فما بيتيت بوليميك نقولوا
2: نقولوا شويه جو
0: نقولوا فما حفله في البادل دونك فما حكايه أثرت الجدل تفاعلات وانتقادات نشوفوا من 15 جوان منذ الاعلان عنها التركيبة والفريق الوطني قائمة الفريق الوطني في الذكور
2: والإناث قائمة الفريق الوطني هي القائمة متاع لي دو بير اللي باش يمشيو للجماد معناتها ماهيش فريق وطني مكون اون بير بنات اون بير ولاد
0: دونك على هذا شفنا انتقادات شفنا لاعبين متغشين شفنا مسؤول جامعي رئيس لجنة البادل كيف كيف متممرين عندنا حتى من بعدين نجموا نسمعوا يوسف الدبابي اللي هو ماخو في خاطر والا قاعد فما انتقادات ماذا يحدث بسام؟
2: انا فرحان عكس العباد تتصور انه خاطر فما بوليميك ولا فما حاجات بالعكس هذا يوري اللي احنا قاعدين نخدمه كل عمل انساني راهو ما نقبلوا النقد نتاعو لكن تنوضحوا باش تعرف العباد فما مغالطات ما حبوش تتعدى اين بيرسو. لكن قبل ما ندخل في البوليميك هذه اللي هي مهمه وتنجاوبوا عليها الاهم انه نعطيوش عملنا في البادال في الخمسه شهور هذوما البادال عنده 10 سنين من اللي بدا في تونس وماشي ويزيد ونقولوا العوام الخمسة الستة الأخرانين بدا يكثر أكثر ما قبل كان شوية بريسك موجود وغايب ما صار حتى شيء في البادل كانت فما دي تورنوا بريفي والآخر عام كلاسمو والآخر يلعب منه والدنيا لا فما منتخب لا الجامعة قدمت ولا العباد اللي تحكي على البادل قدمت احنا كي دخلنا وهنا وعدكم انه باش يكون فما منتخب ورانا باش ننظموا الباديل وراه باش يكون فما دورات دوليه ورانا باش ديفلوبيو كيما التنس. معناتها ما فماش فرق، ما نخيروش هذا على هذا، وهذا اللي صار اليوم. لي كلوب الكل بعثنا لهم وسهلنا الانخراط نتاعهم في الجامعه، وبنسبه 95% لكلهم بعثوا الانخراط. باش تصير جلسه عامه بيانتو باش يولي انخراط، معناتها لافيلياسيون ديفينيتيف، باش يكون عندهم صفه المنخرط بدون معناتها سون دروا دو فوت، ويوليو هكاك دخلوا تحت الجامعه. اثنين، الكالندري ناسيونال هبط مالغري دخلنا مؤخر، والتوا فما دي بتي شونجمون سي نورمال باش يصيروا ويهبط وقاعدين دولوا. ثلاثه، لي ليسونس والجوارات ولي انسكريبسيون وكل سون ديجيتاليزي، اون بلاتفورم موجوده وقاعدين يخدموا عليها. دو تون زاوتر يصيروا كالكو حاجات ما ينحسنوا فيغ يا ميزور، لكن هذا ولا موجود. لو كلاسمون يخرج كل جمعه نتاع البادال، لي تورنوا قاعدين يدوروا وقاعدين نحترموا في الناس الكل ونتعاونوا مع النوادي الكل. نجيو للكورسوس اللي حبينا نخلطوا من بعد، اللي قلنا نعملوا منتخب. تعرف مش في نهار وليله تجم تبني هذايا، دونك احنا حطينا اسس اللعبه ونبخي اون ما لو بادل، وهذا اللي قلق برشا من الناس.
0: شمعنى قلق برشا من الناس؟
2: قلق برشا من الناس خاطر فما برشا من الناس كل واحد يحب يجبد الروح. البادل فيه حاجه سبيسيفيك، فيه نوادي خاصه شركات، فيه عباد تنشط في البادل كانت دخل في فلوس من البادل، فيه مدربين زادة كل واحد تحب يخدم اسمه، فيه برشة ديجيتال وكوم وانستغرام وبسبونسورات ودنيا الكل، هذا يعني برشة تداخل. هذا احنا مانيش ضد وراه، احنا مانيش ضد الانيشاتيف بريفي، بالعكس كل واحد ينجم يكبر في مجاله، لكن لا جيستيون دو بادل ترجع رأسا للجامعة التونسية للتنس. مانيش نسمح حتى حد يدخل في حد شيء من هذا، احنا نجمو نغلطو نصلحو في غير مزيغ. شنو اللي صار كي بدينا؟ ما عندناش اون ستركتور في الاداره نتاع الجامعه للبادل ولا في الاداره الفنيه، دونك الفالي انستالي شويه اداره في الجامعه.
0: عملتوا لجنه
2: بالضبط، اول حاجه دخلنا فيها قلنا لو طون لي ريكروتي وعباد وكل غادي، هو بالستاتيو نتاع الجامعه لازم تكون فما لجنه. عملنا لجنه البادل اللي تراسها سي خير الدين كشريد، وجاب معاه هو اشخاص هو اختارهم اللي باش يخدموا معاه على الديفلوبمون تاع البادل. اللجنه هذه دورها هو كونسلتاتيف، باش تعطي افكار، تقترح حاجات، باش المكتب الجامعي يشوفهم ويحطهم اون بلاس ولا يبدل فيهم ولا يرفضهم. اللجنه هذه كي تكونت كوم احنا يافي با دو ستركتور، دخلت في حاجات اللي هي اصلا كانها الجامعه عملتهم، ويعطيهم الصحه على المعاونه اللي يعاونونا، تعمل الكاي تشارج ولو انه تخدم في الاداره الفنيه وهما زادوا فيه ونقصوا وبدلوه، ويعطيهم الصحه على المجهود وخرج الكاي تشارج، وتعمل كالندري وهما كانوا عاونوا في النقطه هذه. لكن بعد ما اون سيت انستالي هنا ولا فما تداخل، الكوميسيون هذيا خرجت على الرول نتاعها ايسونسييل اللي هو كونسلتاتيف، وهي تفكر في تطوير الرياضه هذه ولا تحب تجيري الرياضه هذه. الجيستيون راهي في الجامعه، وهنا نقطه الخلاف الكبيره. ولاو يحبوا يدخلوا في ودخلوا هما، اما بعد احنا قصينا خاطر ما كانش فما ستركتور لي وايلد كارد. لشكون يعطيو؟ نعطي المهدي، ولد عمي، كوزان تاع مرت خويا، درا شكون، كل واحد عندي لي كار. راه كي نقول هكا مش يعطي باتي. كيف كيف نحبوا نكونوا حاضرين في التراج ونعملوا هكا ونشوفوا هذا، نحبوا نعملوا درا شنو. لا، رول اللجنه ماهوش هذا، فسرنا لهم مرات راه مش هذا رول اللجنه. يعطيكم الصحه تعاونوا فينا، سي اون ايتاب عديناها. اليوم الاداره موجوده في الجامعه، هي كي تريت تو لي دوسي مع لي كلوب مع الناس الكل. هنا صار شويه خلاف وخلى عباد تتغشش، وقالوا فما عباد استقالت والاخر قال علاش. لا، فسرنا لهم اللي يحب يداري في اللجنه هذه راه هذا رول اللجنه هذه بيدها، هي اللي اختارت اللجنة الفنية اللي باش نجيو من بعد على حكاية البوليميك الموجودة.
0: باهي، قبل ما نعطي الكلمة للمهدي العيادي رئيس اللجنة اللي نحكيو عليه، مومبر بيرو فيدرالي، يكلم عليه اليوم تغشش وكتب مستاء وما في بالوش بالقائمة نتاع ليكيب ناسيونال بين قوسين. المهدي،
1: نكمل مع سؤال المهدي، هل هناك خلاف مع سي خير الدين ولا لا؟ انا لا باش نكون واضح معك بسام، لان تعرف احنا حضرنا البرنامج نتاعنا
2: بالضبط.
1: سي خير الدين في وقت من الاوقات استقال. استقال، دونك اليوم بعد الاستقاله هذاك رجع تراجع،
2: لوح بالاستقاله ومن بعد ما استقال
1: عمل تدوينه هاو جماعه الاولاد حسين في الديجيتال، تهبطنا تدوينه
0: هذايا. فما التدوينه نتاع ساره ليزا اوبرتان، وكان
1: زملائنا
0: يحطونا التدريب العربي
2: ريتها، وهاني باش نجاوبكم. باش نجاوبكم، انا قلت اللجنه هذه يترأسها عضو جامعي وكان سي خير الدين هو يترأسها. شخصيا ما عندي معاه حتى مشكله، انا كما قلت البيرو فيدرالي يعطيهم الصحه، الاولاد الكل قاعدين يخدموا مع بعضنا ونتعاونوا. المشكل في تنظيم الخدمة وفسرت لكم الكوميسيون هذية ما يزماش تخرج على البريوروغاتيف متاح، هي مجعولة الحاجة ما يزماش تدخل في الجستيون كوتيديان. اللي نحب نكمل فيه قبل ما نرجع لنكمل النقطة هذية وأنا باش نفسر لك اللي صار، ونحب نشكر الإطارات الوزارة متاع الرياضة، لأنه الحقيقة باش حطينا منتخب متاع شبان في البادل وحطينا مشينا
0: للجومان
2: كانت حاجة ما يسهلة برشا العباد ما تعرفهاش، وليفور هذا الكبير أنا ما نحبش نشكر ولا نقول حاجات، أما اليوم باش نوضح ليفور الكبير تعمل من وحيد عليه واللي هو شد الإدارة الفنية في الجامعة، ومني أنا شخصيا لأن مشينا للوزارة برشا مرات ومشكورين كما قلت إدارات الوزارة على التفاهم نتاعهم وعلى التفاعل نتاعهم، وخدمنا وقنعناهم باش وصلنا نعملوا منتخب شبان واللي ما كانش موجود حتى شيء وباش نعملوا واحد. لكن كانت من شروط الوزارة أنه يلزمنا نحطوا أن بروسيسوس نتاع سيليكسيون نتاع المنتخبات هذيا. احنا حضرنا مقترح وهما وافقوا عليه ومشينا فيه، اللي هو باش كون ما عندناش فريق وطني وما عندناش منتخب دونك ما عندناش مدربين، شكون باش يختار اللاعبين؟ عملنا فكره انه نعملوا لجنه متكونه من المدربين. كانت الفكره الاولى وهذا بعثنا للوزاره وافقوا عليه وحطيناهم بلاس، كانت الفكره انه نختاروا 4 مدربين، زوز توانسه وزوز اترونجي يعيشوا في تونس، باش يختاروا اللاعبين كو سوا للشبان كو سوا للجوميد. نهارة اللي قعدنا سيتي الكوميسيون موجودة وكنا معناتها بشفافية وامور واضحة، قلنا لهم اختاروا انتم المدربين هذوما وقولونا معنا حتى اشكال. قعدوا مع اللجنة وكنا موجودين في وسطها، بدأ كل واحد يسمي فيه مدرب اثنين منهم سي خيري ومنهم بقية الأعضاء، واختاروا مدربين كي سميوا وتسميوا وتعاودوا برشا يسمي تاع 6 مدربين، 3 توانسة و3 من برا. غزرت انا قلت لهم هاني عندي اقتراح، احنا كنا اش نعملوها اللجنة باربعة، مش اش نعملوها بستة، جاو 4 جاو 6 ماهيش مشكل، احنا بزيد راي وبزيد واحد.
0: بس انه كان نسمعوا راي تصريح اللاعب يوسف الدبابي في دقيقتين، هات نسمعوا على طريقه النقد كيفاش على الاختيار نتاع الفريق هذا.
3: عسلامة الناس الكل، معكم يوسف الدبابي جور دو بادل بروفيسيونيل وثاني احسن لاعب تونسي في الترتيب الحالي. اليوم حبيت نحكي معكم على اشكال صار فيما يخص اختيار اللاعبين اللي باش يشاركوا في الدوره المتوسطيه اللي باش تصير في ايطاليا. الإشكال أنه اللجنة الفنية اللي اختارت لاعبين هذوما كانوا فيها أصحاب نوادي ومدربين يدربوا في لاعبين تخصهم السيليكشن هذه، فهنا حسب رأيي أنا فما تضارب مصالح كبير. وعليش نحنا ما كناش نجمو نجيبوا مدرب محايد ولا ما كناش نجمو نعملوا دورة صغيرة يتم اختيار فيها اللاعبين اللي بشي شاركوا؟ الإشكال الثاني اللي صار أنه في الاجتماع اللي تم اختيار فيه اللاعبين حضروا زوز مدربين بركة من اللجنة الفنية اللي هي نورمال مو متكونة من 6 مدربين، فهنا سؤال آخر يطرح علاش حضروا زوز ما حضروا 6؟ فيما يخص الكريتير اللي حطتهم الجامعة على السيت متاحها، هل أنه المدربين هذوما الزوز اللي حضروا في الاجتماع احترموا الكريتير هذوما ولا على خاطر بالنسبة لي أنا وبينصير ما نحكي كان على روحي مستحيل بالكريتير هذوما ما تختارش ثاني احسن لاعب في الترتيب اللي عندك موجود. حب نزيد حاجه اخرى انه انا ما عندي حتى مشكله مع حتى جوار، حتى اللي جوار اللي اختاروهم اصحاب انا وياهم نتمنى لهم كان الخير، اما مره اخرى تفشل تونس في احترام اللاعبين نتاعها في تقدير التعب والتضحيات اللي قاعدين يسيروا كل يوم. انا ما منيش مطالب انه يتم اختياري، ولكن على القليله كنا نجموا نعطيو فرصة اللاعبين الكل بخلافي أنا كانوا ينجموا يكونوا فما لاعبين أخرين. الحقيقة اليوم الله غالب تبعثت رسالة خايبة برشا، خاصة للصغيرات اللي يحبوا يطلعوا، للاعبين اللي موجودين حاليا. أنا واحد من الناس علاش غدوة باش قوم نترينا، علاش مازلت نشارك في البطولات المحلية إذا ترتيب هذايا ماهوش باش ناخذوه بعين الاعتبار.
0: يوسف الدبابي لاعب بادل بروفيسيونيل دونك، وكانت فما لعبة أخرى اللي هي انتقدت الاختيار هي سارة ليزا أوبرتا. عنا تقريبا دقيقتين بس ما لغالب سمحنا الوقت في ساعة ما يتعدى، شو ردك على التصريح؟
2: باش نكمل في نفس السياق خاطر الكل تابع بعضه. اللجنه هذيا قلت لك اختارتها سي خيري هو اللي اختار المدربين هذوما اللي جاوا، السته هذوما اختاروا بعد اول ما بدينا في الصغار خرجوا منها زوز اللي هما ليزيترونجي وقعدت فيها 4 من الناس. اللجنه هذه هي اللي اعطيناها مهمه باش تختار اللاعبين، اللجنه حطت دي كريتير وتفاهموا عليها الكل والناس الكل تعلم بها. لي كريتير نتاعها لو كلاسمون انترناسيونال لو كلاسمون ناسيونال اي سورتو لا كومبليمونتاريتي اونتر لي بير. في البادل يتلعب بزوز مش نمرو واحد يلزم يمشي ونمرو اثنين يلزم يمشي خاطر نمرو اثنين لا فما لي بير معناتها يلزمك تلقى دو بير كومبليمونتير. باش نرجعوا في ساعه وما فما حاجات نحب نكملها باش نرجع نفسر لك هذا خاطر ما عندي ما نخبي يوسف ملاعبي باهي وخارق العاده برشا ونجم يكون معناتها اكيد في المنتخب لكن ما كانش في المشي هذه وصار كيف كيف وهما قراب ونفهم الفريستراسيون اللي ما نفهموش واللي ما نقبلوش هو لا مانيير دو كيفاش خرجوا هذايا. وانا اللي نعلمه اللي السيد اللي نحكي عليه كان وراء تخريجهم للكلام هذايا وهو بيدو زاد خرج باش يعملوا بوليميك يستغلوا في الجو
0: يعني المسؤول
2: مسؤول على البادل اللي هو كان وراء هذايا البوليميك هذا لكن ما تقلقناش وباش نجاوبوه. اليوم في البنات درة الشملي ظهر لي حتى حد يعرف البادل ينجم يقول فما لعب ما هيش هي اللعبة رقم واحد في تونس دونك درة الشملي نمر واحد. نور العلاني اللي مشيت معاه هي رقم واحد اليوم في الكلاسمون كي تحلوه كيف كيف في التونسي والزوز هما عندهم أحسن كلاسمون في الانترناسيونال والزوز يلعبوا مع بعضهم والزوز هزوا آخر تورنوات في اللي تلعبوا ديرنيير مو شنو تحبوا نحكيو سارة ملاعبية باهية
1: هذا 9-13 سارة
2: اي اون بون جوز ما قلناش ليه لكن كي تلقى لي كريتير وتلقى البير الأخرى خير سارة كان تنجم تكون معناتها الله غالب ما فما اون سول بير كان جاو دو بير حتى فردوس البحري كانت زادة تنجم تكون وكلمتني وحكيت معاها وفسرت لها وسيفري ناخذوا بالانترناسيونال خاطرها مسابقة انترناسيونال يلزمنا نكونوا بالكريتير. بالنسبة للأولاد فما مهدي اللوم نمر واحد في تونس انكونتستابل وتعرف في البادل اللي مسيت ما قلتوش فما واحد يلعب على اليمين واحد يلعب على اليسار لازمك تختار أحسن واحد على اليمين وما أحسن واحد على اليسار ويكونوا زوز يركبوا مع بعضهم نجم يكون الثاني يركب مع عليهم. دونك في الأولاد مهدي اللومي ما في حتى شك ناس كل ما تختلفش نمر واحد في تونس ونمر واحد في كلاسمون انترناسيونال يوسف الدبابي صحيح نمر اثنين في تونس لكن الكومبليمونتاريتي اللي راوها المدربين والفورما تاع الوقت هذايا وهما بلوزيغ كيتير موجودين راو انه يكون فيها مهدي اللومي وعزيز الهلالي معناتها راو ما ينقص شيء من ساره ومن يوسف زوز ولاد باهين يكملوا يخدموا على رواحهم وان شاء الله في المستقبل يمشيوا. كنا نحبوا انه يمشيوا زوز دو بير الله غالب احنا اول مره نوصلوا لهذا. انا باهت في العباد كما هذوما اللي يعملوا ما حبوا يعملوا البوليميك هذا باهت كيفاش ننساو اللي احنا الفور الكبير اللي تعمل باش البادل يكون موجود في الجماد ونقعدوا نتعاركوا على اكس ولا يغريك. انا الاشخاص نحترمهم الكل اما نحب نقول لهم الجماعه هذوم راهو المخطط تعملوا فيه باش تعملوا جامعه وحدكم والان انت مولى البادل وانت اللي عملت هكايا وانا اللي عملت كل ما هو به انت وكل ما هو خايب بسام انا ما نخافش انا تربيت نكون راجل ونتحمل مسؤوليتي وجاسوم لي فما انا ما اخترت حد لكن جاسوم خدمه لي تكنيسيان اللي خدموا وما نشكوش فيهم ونعطيه حق دره ونور خاطرهم ماشيين يلعبوا يمثلوا تونس مش نبداو داخلين عليهم بالمتراك حالتهم قبليك في التليفون ايبا محبطين حرام هكا راهو نعملوا فيقوا على رواحكم شويه نقصوا من الانانيه حقك باش تكون في الاستريه ما مش حقك باش تتكلم في الاخرين عزيز ومهدي كيف لعبوا البارح في قطر ممسوسين ولدي هذا سيان شوا سيان سبور فيه لو ميريت وفيه ان فاكتور سوبجيكتيف كلكو سوا لو شوا اخترنا زوز منا وزوز منا فما ثمانيه اخرين يمكن يستحقوا شنو ما نختاروش ما نمشيوش خير انا راه نمشيو نلعبوا وما يسالش انتقدوا اما رانا الاختيار اللي اختارته اللجنه الفنيه كان هو صواب والحمد لله جايو برشا تليفونات من عباد اخرين اللي ما تراوش لي ستاتيو نتاعهم خاطر احنا ديما البوليميك تتعمل باللي يكتب العكس برشا عباد منهم مدربين ومنهم لاعبين قالوا سي لو ميور شوا دونك اريتون سيت ماسفيق على
0: واللي معاه

0: جوهرة اف ام. Le conseil SBF. مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هالأيامات سخونة سخونة سخونة سخونة، إن شاء الله ربي معانا. دونك برشا ناس يخدموا تحت الشمس، نقول لهم ربي معاكم، فما اللي يتحرك وفما كي يبدأ ماشي للبحر. ولات الوقاية من أشعة الشمس ماهيش مجرد نصيحة ولا ضرورة، ولات ضرورة فريمون لحماية البشرة متاعنا. باش نحكيو أكثر على المخاطر هذه وكل التصرفات الصحيحة كيفاش يلزمنا نعملوا باش
1: نحمي
0: رواحنا من أشعة الشمس. تحضر معنا اليوم مدام فاطمة العيادي على لابوراتوار اس في اير. مرحبا بيك مدام.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
0: دونك هذه الساعة فرصة باش نشكر لابوراتوار اس في اير اللي كانت معنا شريك متعاون في البرنامج نتاعنا اليوم في الحلقة الأخيرة. نحب نشكر لابوراتوار اس في اير، يعطيكم الصحة، وخاصة على راسها المدير العام لاس في اير تونسي اسماعيل بن صالحة. باهي الأيامات فاطمة الدنيا سخونة برشا، توصل يعني حرارة الأيامات درجات قياسية. شنو هي أخطر المخاطر كما قولوها اللي تسببها الشمس على البشرة متاعنا؟
1: أخطر حاجة تنجم تكون، لازمنا نفهمه اللي الشمس راهي تنجم تكون هي سبب في ظهور برشا أمراض في الجلد. معناها ما هيش حاجة نخوفوا بها وكهو، سي دو فري. خلنا نفهمه ساعة الشمس شنية. الشمس راهو برشا أنواع متاع أشعة قاعدة تخلط لنا، وكل نوع من الأشعة هذو ما عنده أمباكت على الجلد متاعنا بطريقة معينة. معناتها إذا كان ما نحميوش رواحنا بالطريقة الصحيحة كونتر مجموع الأشعة هذي الكل، راهو ألونتيرم في الأخر نجمو نوصلوا لبرشا أمراض لا قدر الله في أخرها تنجم تكون لي كونسير دو لابو.
0: دونك عافانا عافاكم الله.
1: اكزاكتومون، جست نحب نقول 90% من مجموع سرطانات الجلد راهي مسؤول عليهم الشمس
0: للاسف. دونك اللي يسمعوا فينا لازم الوقايه. باهي فاطمه، شنو من الاوقات اللي فريمون لازم تكون الاوقات الساعه هي اكيد يعني وقت الذروه هذيك هي، والا الاوقات الكل اللي تخوف؟
1: دونك نخرجوا من الدار لازم نحميوا روحنا من الشمس. ما فماش الوقت ما فماش فيه شمس. معناتها سي فري احنا تربينا ديما نقولوا سورتو في الصيف ولا في البحر ما نخرجوش بين العشرة والخمسة متاع العشية، وهكاكا نكونوا محميين من الشمس. سا سي فري، سي فري، على خاطر لي زو في بي اللي هو نوع من انواع الأشعة اللي تخلط لنا من الشمس فيها بيك. معناتها بين العشرة والخمسة متاع العشية هذيك الذروة متاع أشعة لي زو في بي اللي قاعدة تخلط لنا، وهذيك نجمو نحميو رواحنا منه إذا كان بيان سور نخرجو صباح بكري ولا العشية مخر، وإلا نحط أن إكرون كي بيان أدابتي للغيون هذيك كي مبروتيج من الغيون هذيك اللي هو اللي نعرفوه احنا بالمفهوم التونسي نتاعنا ديما في مخنا الإكرون هو الإس بي إف 50 بلس. سا سي فغي سا بلوك 99% 98% من لي زو في بي نوقفوهم بالإس بي إف 50 بلس. سوف كو مالوروزمون الشمس أكثر برشا من لي زو في بي. الشمس هي زادة لي زو في ا، ولي زو في ا راهي موجودة شتاء صيف صباح عشية دو لا ميم مانيير. ما فماش نهار تخرج فيه من الدار ماكش اكسبوزي لي زو في ا، وأو دلا دو سا زادة أكثر من هكا راهو الشمس هي زادة لوميير فيزيبل ضو تاع النهار اللي بيناتهم لا لوميير بلو ديما نحكيو عليها اي لي زانفاروج. الأربعة أشعة هذوما هما اللي احنا اوني كونستامون اكسبوزي ليهم اذا كان خرجنا. دونك لازمنا نحميو رواحنا من الاربع انواع متاع الاشعه هذوما باش حتى كي نخرج نكون

0: باهي انا نخدم لبرا فما عباد الكاب تاع عباد تخدم اوت دور والا خلينا نحكيو على ميرسو سبور احنا اليوم في ميسيون تاع سبور وراكيت اللي هي كلهم اكسبوزي للشمس يعني كل قداش يعني انا نعدي 8 سوايع مثلا لبرا نتقى لبرا كل قداش لازمني نستعمل الواقي
1: اون فيت هوني فما دو كريتير شنو هو الكرون اللي تستعملو وقد وكيفاش تستعملو مش كان شي وقتاش نحط ليكرون ولا كيفاش نحط ليكرون راهو اول حاجه سورتو لي سبورتيف اللي هما او اوت دور معناها لازمهم فريمون يختاروا لا بروتيكسيون سولير اللي باش تحميهم كونفينابلمون من لي غيوم تاع الشمس الكل وساهل راهو باش نعرفوا كيفاش نختاروا ليكرون جوست نهزوا الباكو نقراو اس بي اف 50 بلس يو في ا نلقاوها في الدائره لوميير فيزيبل انفراروج سي مونسيوني مكتوب على الباكاجينغ نتاعك ابري احنا نحكيوا على لي سبورتيف Donc les sportifs, c'est un cas spécial à la khater, ou surtout en outdoor, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. L'écran, il fait des conditions pareilles. Il y a une texture, elle est résistée au maximum de l'arc.
0: C'est un SVR.
1: Voilà. Les hoa, on a justement fait SVR. On a un écran qui est dédié pour les sportifs, les hoa, le sans secure extrême. Ou d'ailleurs, qui me dit le nom, parce que ça résiste aux conditions extrêmes.
0: Oui.
1: Donc, ça résiste le frottement, ça résiste l'araq. Et bien sûr, quel que soit, tant que nous avons un peu et on frotte un peu, c'est tout ce qui est en train de faire l'écran.
0: D'accord.
1: Donc, quoique l'extrême, il est fait pour les sportifs et il est testé dans des conditions extrêmes. On a un écran qui est testé dans l'eau, une heure, il y a le SPF 50+, plus, il y a le SPF 50+.
0: Parfait.
1: Sauf que, avec la quantité, c'est ça. Donc juste ma احنا كيما قلت surtout tennis ou le padel ou كل ديما تلقاهم
0: ولا حتى يلعبوا بيتش على الباشط
1: اي دونك هذو ديما راهو سي شاك 2 اور
0: كل ساعه
1: اي بيان سور ديما لا كونتيتي سي لي دو فالونج على الوجه الكل والرقبه هذيك لازمنا اون لا ريسبكت اي surtout اذا كنت تحط ليكرون صحيح دايور في سان سيكور في ليكرون دي اس في ار ديما كي تحز الباكازين تلقى مكتوب لي غيون اللي محمي منهم في ليكرون هذيك دونك باش تلقى لي سبي اف 50 بلس تلقى لي يو في ا لي لوميير فيزيبل لي انفراروج تو سا اون دو اتر بروتيجي كونتر
0: واضح يعني اليوم فاطمه معاش ماناش نحكيوا على حاجه كونفور لازم اليوم نفهموا يعني بالحق انه ماهيش حاجه كونفور يعني واحد باش يعمل واقي من الشمس ماهيش حاجه يعني ما
1: سي با لوكس
0: جوستومون
1: سي با دو ليستيتيك
0: وي
1: المفهوم الغلط اللي عندنا على الليكرون معناها نتاع اسكو تنجم تقول فما ديما جمله كيما تربينا عليها من احنا صغار سلوغون ديما الوقايه خير من العلاج دونك ليكرون سولير تصنع تخلق في الفلسفه نتاع لا بروتيكسيون سولير انها باش تحمي قدره الجسم نتاعك انه يريزيستي للشمس كيف ما يلزم دونك هو راهو سي كوم سي باش تعاون بدنك باش ينقص او ماكسيموم المضار نتاع الاشعه نتاع الشمس اللي قاعده تخلط لك
0: داكور
1: دونك هذاك علاش لو شوا الي انديسبونسابل باش تكون فريمون محمي كيف ما يلزم خاطر راهو سي معناتها البدن نتاعنا عنده قدره ناتوريل انه يحمي روحه اما كي تكثر عليه كي تقعد ديما اكسبوزي بطريقه غلطه وماكش محمي راه باش يجي وقت وباش يتعب ما عادش باش ينجم يجيري هذيك لي زيكسبوزيسيون الكل دونك ليكرون هو راهو لينيا نتاع ديفونس الاولى اللي باش تخليك محمي باش حتى كان
0: مع الشابو زاد نحكي وزاد
1: اون فيت سي ان تو
0: سي
1: با كو لو سولير نحكي توا زاد ولات فما موجوده الدباش اللي نلبسوهم لي زونتي في لي شابو اللي بداو لازمهم ديما اعراض سورتو للصغيرات اكثر عباد راهو لازمنا نحميوهم هما الصغيرات دونك راهو فما كيف مش صعيب ماهوش صعيب جوست لازمنا باغ اكزومبل تاو باش نخرجوا للبحر تاو باش لا سيزون باش تبدا جوست ليكرون راك ما تحطوش على حافه الماء وتهبط خاطر راهو كنت
0: بل 20 مينوت نص ساعه
1: قررت باش تمشي للبحر باش تلبس مايو حط ليكرون تاعك وقتها لو طون اللي وصلت ديجا الى بري بلاس وبعد تولي جوست في الغونوفيلمون نتاع كل كذا كان باش تقعد وسط النهار برشا في الماء نتاع ساعتين ثلاثه تعاود اون اكسبوزي تعاود لابليكاسيون نتاعك باش تكون بروتيجي او ماكسيموم عبد نجم نعاونو بالدباش كيف ما قلت لك لي زونتي في لي شابو اكزاكتومون اما جوست لازم ديما نعاودوا ليكرون نتاعنا كل ساعتين.
0: كل ساعتين. واضح. فاطمة لي برودوي اس في ار موجودين في لي فارماسي الكل، موجودين في
1: بارتو في لي فارماسي في لي بارا فارماسي وتلقاو حتى لافونتاج في لي بروتيكسيون سولير سي كو باش تلقاو اون فاريتي دو تيكستور، معناتها راهو كل عبد يلقى الحاجة اللي نجم تمشي معاه.
0: اكزاكتومون،
1: خاطر راهو ليكرون الباهي هو ليكرون اللي تحطو كل نهار. Et ça, c'est la texture qui va le garantir.
0: Fatma Al-Ayadi, un laboratoire SVR, il y a tic le saha, hekka, ou sinna l'khitem, ekhir halqa min Open Zone, fil mousem l'awel. Inch'Allah, n'tqablu. Le mousem l'qadib, bil mounasba hadhiya, bismi khas, ou kis bism fariq, le barnamej, habu nishkru, idara Jawhara FM, ala Afiqa, ou ala, yani, kifash wakfat m'ana fi barnamej Open Zone. Kul l'mustashahirin li habru m'ana, kamil fariq li khidim m'ana fi Open Zone. Ahna, qadaka bish qulu lukum, khalikum dima branché ala Jawhara FM جوهرة تي في. أنا عندي موعد معاكم نهار السبت 11 في زون أخرى، لكن زون الكامبوس اللي هي زون كامبوس زون اللي هي أبارتير الحلقة هذه. مازلنا من نهار السبت من 11 نص نهار نحكيو على التوجيه الجامعي في تونس والخارج. قاعدين كباش نقول لكم إلى اللقاء، بويكاند، باي باي.
2: أوبن زون. أوبن زون. زون. زون. زون. كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية مع أحسن على جوهرة اف ام، بمساهمة ماما لينا من جبل برغو تروينا، مؤسسات لادي بن عايد هي الأولى في البلاد، لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
3: اسمع وتمتع
2: برعاية. استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يصف الأرقام المسجلة فيما يتعلق بالمخدرات بالمفزعة، والتي تم تقديمها اليوم في جلسة استماع اللجنة إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات.
6: أرقام كانت مفزعة وتؤكد على أنه دقينا نقوص الخطر، يعني الأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة، ضرورة معالجتها بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالج من خلال النصوص التشريعية. أبرز النقاط اللي أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء به مقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات المنظمة. وهذا يعني اللي زلنا أكدنا عليه في الاستماع وطرحنا فيه جملة من التساؤلات في مداخلاتنا النيابية، أنه وسائل التحري هذه باش تمكنهم من مزيد يعني العمل على تتبع هذه العصابات المنظمة. صحيح يعني هم قاعدين يقوموا بعمل جبار، وهذا ما دلت عليه يعني الأرقام متاع الضبطيات العدلية اللي قاموا بها. يعني الأرقام هذه في ظل غياب نص تشريعي يمكن لهم معناتها وسائل تحري ومفهوم الإخبار وما إلى كل ذلك، لهذا ينجم يسهل لهم أكثر آليات العمل.
5: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويليا المقبل. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. وتشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي، إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. كما يقدم الديوان خدمات الدعم والإحاطة النفسية والاجتماعية، إلى جانب التوجيه نحو الهياكل المختصة بالعلاج والمرافقة. وزارة التربية تعلن اليوم تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الحالي، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام 29 و30 من جوان وغرة والثاني من جويلية المقبل. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. ختاما، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع. مؤكدا الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفق بلاغ وزارة الصحة، مشددا الفرجاني على أن المخاطر الصحية والمناخية والبيئية لا تعترف بالحدود الإدارية، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة موحدة ومنسقة وقابلة للتنفيذ.
4: للمزيد من الأخبار

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. المونديال
1: الأربعة وثمانية دقائق. مرحبا بكم في استوديو المونديال. بدينا نقرب من مباراة هولندا. صحيح مباراة شكلية, مباراة لكنها تبقى التشريف الراية الوطنية للمنتخب التونسي, وخاصة مع تصريحات الناخب الوطني إيرفي رينار اللي قال يلزمنا نقدموا مستوى ممتاز في مباراة هولندا. يحضر معنا المدرب والمحلل الفني منتصر خمار. منتصر, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك وليد, ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة في ام تي في, وكل حضور كل فريق التقني العامل اليوم معنا.
1: اليوم ندخلوا الاسبوع الثاني في المونديال, كيف شفتوا المنتخبات اللي عجبتك؟
2: بصراحه معناتها الكاس العالم هذه تميزت معناتها بغزاره الاهداف بتاعها, هجومي حطمت الرقم القياسي,
1: معدل 3 اهداف بكل مباراه,
2: 141 هدف في 48 مقابله, ما المعدل هو 2.94 ما يقابل 3 اهداف في كل مقابله. بصراحة عدة فرق معناتها شد انتباه, لكن الفريق الأبرز يبقى المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ذي حكينا عليه برشا, وقلنا هذا المنتخب الإفريقي العربي لكن بثوب أوروبي. اليوم يعتبر المنتخب المغربي أول إفريقيا, تحقيقه 7 انتصارات في مشاركاته في كأس العالم, مسجل 28 هدف في المشاركات متاعه, قابل 30 هدف, عنده أكثر العدد ممكن من اللاعبين حتى من رقم القياسي متاع المنتخب النيجيري, 16 لاعب تداولوا على تسجيل أهداف في كأس العالم هو 18.
1: متصرج بتاع المنتخب المغربي أشرف حكيمي بوست متاعه ظهير أيمن,
2: ظهير أيمن
1: هو أكثر لاعب في المونديال الحالي صناعة للفرص في كأس العالم إلى حد الآن, صنع 11 فرصة لزملائه مع تخرج أصحابه راس راس 11 مرة, والمركز نتاعو ظهير أيمن.
2: ظهير أيمن
1: معناتها باش تشوف القوة,
2: القوة
1: نتاعو اللي احنا من تقريبا من طارق ثابت من حاتم ترابلسي,
2: من طارق ثابت حاتم ترابلسي, معناتها ظهير أيمن,
1: معناتها ظهير أيمن.
2: الظهير الأيمن الموجود توا يان فاليري معناتها الصبغة نتاعو هي دفاعية بحتة, لكن حتى دفاعيا ما نجحش في المهام نتاعو في كأس العالم.
1: معناتها أشرف حكيمي شنو ينجم يقدم بخلاف التوزيعات؟
2: يلعب في مستوى عالي, متحصل على زوز تشامبيونز ليغ أوروبيين, ويلعب ضد اللاعبين في مستوى عالي. نتصور المنتخب المغربي الفضل المستوى اللي موجود فيه توا هو معناتها مستوى اللاعبين تاعو والبطولات اللي يلعبوا فيها.
1: الكرة تقدمت,
2: والكرة تقدمت كرة علم اخويا, الكرة جي نقول لك ما فماش حاجة اسمها صدفة وعشوائية. وهو قليب,
1: شوف مثلا نقرا اليوم منتخب البرتغال في الإطار الفني موجود مدرب للكرات الثابتة, مدرب للكرات الثابته
2: عادي,
1: مش المدرب مارتينيز معناته هو اللي معناته عنده مختص في الكرات الثابته
2: كل شيء, ولا عنده اختصاص نتاعه مختص في الكرات الثابته, مختص في الاعداد الذهني, مختص بالحراس لي ديتاي كيف اللي في هما اللي يصنعوا الفارق في المقابلات. واهميه الكره الثابته نشوف ارسنال تحصلت على البريمير ليج بعد 20 سنه معناتها بفضل المدرب بالكرات الثابته, معناتها سجل برشا اهداف من الكره الثابته, وزاد يحسن مع المستوى الدفاعي زاد من خلال الكره الثابته.
1: واضح احنا بعد شويه باش ندخلوا نحلوا مباراه تونس وهولندا.

0: 14 دقيقة. مرحبا بكم في استوديو المونديال منتصر. أنا قلت لي نحب نرجع لأشرف حكيمي، أكثر لاعب صناعة للفرص لحد الآن
1: نظرا معناتها اللي شو تدرب على مدار على يد مدربين إسبان، كي نشوفوا المردود نتاعو تطور كثيرا لما خذي لويس إنريكي باريس سان جيرمان. شوفوا معناتها الفلسفة هي نفسها بتاع غوارديولا وإلا لويس إنريكي، هي اللامركزية التكتيكية في النصف الثاني بتاع الميدان. نشوفوا معناتها نجم كل مهاجم يمشي في الكولوار، الظهير أيمن يتحرك يدخل الوسط، معناتها هذا هو الفوتبول المودرن، معناتها والكرة الشاملة اللي صنعوها وأحثوها معناتها الإسبان بقيادة غوارديولا لويس إنريكي وأرتيتا.
0: واضح. نمشي لمباراة تونس وهولندا، البداية بمبعوث جو رفام ناجح المجدوب للولايات المتحدة الأمريكية ما قبل مباراة تونس وهولندا. مرحبا بك ناجح.
2: تحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جو رفام من مدينة كانساس الأمريكية. اليوم كنا موجودين في الندوة الصحفية للمدرب إرفيرينار اللي كان مصحوب بالحارس أيمن دحمان، واللي أكدوا أيمن دحمان أكد كلامنا يعني ما فماش مشاكل باللاعبين المنتخب، ما فماش يعني الأقاويد اللي طلعت فما تقسيم بين اللاعبين، هذا الكل أنفاه أيمن دحمان، وكان بالحق متأثر ياسر يعني على هزيمة لازمتين اللي سارونا مقابلة السويد ومقابلة اليابان، وقال نتأسفوا للشعب التونسي الكل ألا غالب هذيك اللي صار في المقابلتين هذوما الزوز. وحسب كلام دحماني أكد للاعبين كلهم عزم باش يعملوا ردة فعل في مقابلة هولندا. بالنسبة لرفيرينار يعني ما فما حتى شيء جديد، قال المهمة اللي جيت عليها هي زوز مقابلات اليوم هولندا واليابان، إن شاء الله نعملوا ردة فعل باهية للجماهير التونسية. وبعد مقابلة هولندا فما اجتماع مش يصير كما أكدنا قبل وقلنا مع المكتب الجامعي، ونعرفوا مصير إرفيرينار، هل فما مشروع مش يخدم عليه مع المنتخب، هل سيبقى أم سيغادر. بالنسبة للأجواء الجماهير متوسط العدد، ما فماش برشا جمهور تونسي لنا في كانساس، إن شاء الله يكونوا متواجدين على الأقل لدعم المنتخب التونسي. الطقس حرارة سخونة رطوبة سخونة، إن شاء الله نرجع لكم من قلب الملعب في مقابل تونس وهولندا من ملعب كانساس.
0: واضح يعطيك الصحة ناجح منتصر. لاحظنا حاجة، تقريبا منتخب تونسي الوحيد دون جمهور في أمريكا.
1: تعادي جدا
0: بصراحة، هو تقريبا محب فقط كان في انتظار المنتخب معناتها في النزل وقت وصل للكنساس، ما عدا ذلك للبارح لا فما حتى جمهور لا في التدريبات عكس المنتخبات الأخرى، حتى تفرجنا حتى على كوراسا ولا الإكوادور موجودين الأحباء متاعهم والجمهور إلا المنتخب التونسي.
1: شو معناتها إذا المؤشرات تكون سلبية ونتائج هزام بنتائج عريضة 4-5 وخيبات متتالية، والجمهور التونسي مل، رحنا ملينا من الخيبات
0: اللي عليه في الماتش الأول والثاني،
1: إيه ما نجمش اللوم واني الناس محبطة، الناس ما عادش تحب تتفرج على المنتخب
0: السعودية للمكسيك،
1: فما ناس كانت ناس كانت معناتها مخصصة مقدار معين من المال شي روح يصيف في تونس حول الوجه متاع.
0: صحيح
1: نادمين الناس، ناس مع احنا شنو طالبين من الملاعبين، يبلوا المريول يعطيهم ما عندهم ويلعبوا ويظهروا السعد، مش باش يربحوا، عارفينهم امكانياتهم تلك حدود الله، على خاطر المشكله في كره القدم التونسيه والمنتخب التونسي راهي تتجاوز نتيجه وما ربحناش المنتخب الياباني ولا السويد، راهو مشاكل كره القدم التونسي اكبر من هذا، لا فما تكوين شبان، لا فما بنيه تحتيه، لا فما استمراريه على مستوى التسيير الاداري والاستراتيجيات كيما المغرب نشوفوا معناتها تحط استراتيجيه على 10 سنوات، نشوفوا توا فما العراق احمد راضي خذي مثل الجامعه نتاع كره القدم العراقيه جايب زوز معناتها اطارات فنيه كبار من اسبانيا باش يمشي على منوال
0: المنتخبات الشابره ولا الاي 15 ولا الاي 17.
1: شفت شو راهو المشكل اعمق من النتائج اللي قاعدين صار، هذه نتيجه عاديه يا خويا، انت اللي تزرعوا راك باش تحصدوا، انت ما زرعت حتى شيء دونك ماكش باش تحصد حتى شيء، لكن قبل على الأقل في المشاركة الأخيرة أخوي عملنا 4 نقاط، عملنا تعادل وانتصار وهزيمة، وكان المردود
0: هدف لصفر ومردود
1: فما مردود، فما بلاعبين الأغلبية بتاعهم محليين، لكن في النسخة ذي بصراحة مردود هزيل وهزيل جدا بصراحة. إن شاء الله المنتخب التونسي اليوم ما يخسرش اكثر من ثلاثه، على خاطر كان يخسر اكثر من ثلاثه باش يولي من اكثر من أسوأ المنتخبات في تاريخ كاس العالم، الثلاثه ولا الاربعه اللي يشاركوا منذ نشأة كاس العالم معناتها، وهذا ما يشرفش كره القدم التونسيه، الخاطر ما نستاهلوش الشيء هذا.
0: صحيح، باش كما قال ناجح في الندوة الصحفية الناخب الوطني يرفي رينار تحدث على أنه المنتخب يلزمه يشرف الراية الوطنية. هتنسمعوا يرفي رينار.
3: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
0: رفي رينار قال اليوم تركيزنا فقط على آخر مباراة اللي هي مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد ثلاثة دقائق لعب رغم التوصيات اللي قلتها للملاعبية. مانيش نلوج على الأعذار، شعرت بالخجل والحرج أمام الجمهور التونسي. منتصر باش رجع لليابان مع عادي
1: قدر وخذ المنتخب،
0: يقول لك بالرغم التوصيات متاع الملاعبية اللي اعطيتهم للملاعبية قبلنا هدف في ثلاثة دقائق، كاين ويحمل المسؤولية للملاعبية.
1: ايه ديريكتومون شنو نقول لك، في كرة القدم تنجم تقبل الهدف في دقيقة لعب، معناتها كل الأمور. أما على المستوى الذهني فما هشاشة ذهنية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، وقلناها عن قبل كأس العالم اللي لاحظته أني حتى مع صبري لموشي، المنتخب التونسي كي يقبل هدف ينهار مباشرة، يقبل الثاني والثالث والرابع، والسيناريوهات هذوما الكل تتالوا مقابل بلجيكا الودية إلى السويد إلى اليابان. فما مشكل ذهني كبير بالنسبة للاعبين، يخرجوا من التركيز نتاعو، يفقدوا الثقة في رواحهم. المنتخب التونسي اللاعبين نتاعو في مرحلة شكل ما نتصورش ان الملاعبين هذوما معناتها اللي سوا ديزون معناتها اللعب ضد البرازيل وواحد واحد، ربما المقابلة ذيك هي المنعرج السلبي بالنسبة للمنتخب.
0: اليابان
1: غلطتنا والكاس العالم هذا فيقنا على رواحنا.
0: كي تعادلنا مع البرازيل هدف لهدف، علاش مش نفس التشكيلة نتاع البرازيل اللي مشات هي للمونديال؟
1: هذه اختيارات نتاع مدرب واختيارات نتاع جامعة تونسية لكرة قدم، على خاطر المدرب ما نتصورش، يعني حسب شفت برشا بلاتوات وبرشا ناس تحدثت إلا المدرب اختار 17 لاعب فقط بالنسبة لبقية اللاعبين، فما المكتب الجامعي كل معناتها باش ترضي الفريق هذا الفريق هذا الفريق
0: الفلوس نتاع الفيفا.
1: اي هذه هي شنو معناتها، معناتها هذا هو معناتها. وفما ملاعبيه ظلمت كيما مش لازم نسمي، فما ملاعبيه كانت نجم تكون موجوده، فما لاعبين بصراحه جبناهم ما نعرفش علاش، راني خذيره مثلا 33 سنه احنا جايبونه كيما عملنا نفس الغلطه نتاع دافيد جمالي كانت تذكر قبل ما حبش يجي، ما حبش
0: ثلاثه ثلاثه اشهر مصاب براون بين براون ما لعب حتى مباراه
1: ومن بعد شاركوا في المقابله الاساس
0: تو نرجعوا له وعلى غرام وعلى غرام
1: مثلا شو في الكوره راهو الظلم مش به راهو وش نقول لك تظلم تاخو حق ملاعبي من ملاعبي راهو الكره في الاخر ما تنصفكش وفما ربي فوق الناس كل والكره عاقبتنا ونستاهلوا الشيء اللي قاعد يصير ويزمنا نراجع رواحنا توا هذه صفحه تطويت بقطع النظر عن النتيجه اللي باش تصير ما احناش باش نكونوا اخيب من زوز مقابلات ديما نقولوها اخيب ان شاء الله ما نكونوش اخيب
0: شعرت بالخجل والحرج امام الجمهور التونسي
1: اكيد الخاطر كانت انتظارات نتاعو كبيره معناتها
0: وحتى العاصفه هدات شويه
1: هذا هو معناتها الجمهور عاطي ثقه المدرب كاليبر تحب ولا تكره معناتها اسم كبير معناتها كان هو كان يتمنى على الاقل يرضي الجمهور بالمردود بالروح الروح ما فماش روح بالفريق فريق من غير روح يلعب ناس تتمشى في التيران ناس تتمشى وهذا مش معقول.
0: فما اسباب منتصر
1: اكيد اكيد فما الاجواء هم يقولوا ما فما شيء التحذيرات الاجواء ما يصافي لونفيرونمون المحيط بالمنتخب التونسي تو تخرج وخرج بدا يخرج الحديث معناتها ماهيش نقيه ما تخليش الملاعب يعطي 100% كي يخرج لك العاب يبدا يحكي معناتها بعد المقابل يقول لك حبوا يشبوا ما عندو اني معاه لكن ما عندكش الحق باش تنقد انت اختيارات نتاع جامعه ولا اداره ولا انت ساهمت في الخيبه ذي وانت كادر انجوير كادر انت كادر في الخيبه اللي صارت في كاس العالم ذي بمعيه اللاعبين كانوا معاك والناس كل تحمل المسؤوليه بما فيهم اللاعبين والمدرب والاطار الفني خاصه الفارط اللي قام بالاختيارات على اللاعبين ذوما والمسؤوليه الكبرى على عاتق المكتب الجامعي بصراحه في اختيار المدرب وتوقيت تغيير سامي طرابلسي معناتها هذه الكل كي معناتها خلتنا شفنا مع جلال القادري عملنا كاس عالم باهي لفارط كان ينجم سامي طرابلسي يبقى علاش خرج شنو الضغوطات اللي صارت ما عاد برشا شو يلزم هذا دوسي كبير ويلزم راهو يجي نقول لك كيفاش نصلحوا يلزم نمشيو للداء ما نبداوش نخرجوا ضحيه نخرجوا الملاعب الفلاني ولا المدرب الفلاني وبدلنا مدرب وبدلنا حارس مرمى مقابله ثانيه تبدلت شي حاجه ما تبدل شيء
0: مش نرجعوا للتشكيله لكن انت جبت على صبر اللموشي باهي صبر اللموشي هو اللي اختار المرافقين نتاعو معناتها اللي باش يدربوا معاه ايه الاعداد البدني معناتها الجامعة ما تسألش شكون اللي معاك معناتها اختارهم صبري هيك هو هيك الملاعبي ما ينجمش يتنفس بعد نصف ساعة
1: ايه التحضير هذا التحضير شو هي تسل ايه نورمالمون كل مدرب راهو عنده الحق يجيب الستاف تكنيك نتاعه لكن من حق الجامعة
0: باش تاخذ
1: السي في نتاع الستاف تكنيك المرافق نتاع صبري لموش اسكو معناتها خذات لي سي في ذيهم ودرستهم وحطتهم على الطاولة والا عطات كارت بلونش صبري لموشي كرجل مرحلة وكرجل انقاذ هو اللي باش يهزنا للدور الثاني في كأس العالم هذا ما نعرفوش خاطر احنا ما احناش معاهم لكن نتصور انه ما يلزمكش تعطي كارت بلونش لأي مدرب راهو مهما كان حتى اربي رونار معناتها ديما المدرب عنده الصلاحيات الفنية كاملة الأمور الأخرى من حق الجامعة كي ترى حاجة خاصة المدير الرياضي اللي هو زياد الجزيري من حقه معناته إذا يرى شيء معناته مش في بلاسته حاجة غلطة ماش في مصلحة المنتخب قبل كل شيء من حقه باش يدخل
0: به يقول باش يكون تقييم شامل نفرحوا بالتقييم لكن ما يصير شيء
1: هو باش يقيم تقييم شامل
0: في لا في الكان كي خرجنا من الكان في المطار قالوا باش يصير تقييم وما صار حتى
1: ما يصير شيء
0: في المونديال نتاع 2018
1: كاس افريقيا كاس العرب بس نحكيو على سنابر ثلاثة خيبات متتالية النكبة هذا نسميها النكبة كاس العالم
0: في المطار يقولوا باش تصير تقييم باش يصير تقييم ما يصير شيء
1: تقييم على مستوى شنو
0: هو تو قال لك
1: تقييم على مستوى الفني واختيارات اللاعبين لكن المشكله ماهيش في اللاعبين هذوم وماهيش في
0: المدرب
1: هو ممكن هو يحكي على الجانب الفني خاطر بما انه فني باش يحكي على الجانب الفني اللاعبين ما هم اللاعبين باش يصلحوا اذا بقي هذا واني ناكد لك ما يبقاش بالظروف اللي لقاها وتفاجئ هو اللي تيسربري بالنمبر نتاع المسؤولين اللي في النزل معناتها تفاجئ
0: كيف 71
1: والمنتخب نورمالمون عنده حق في
0: 52 تقريبا
1: اقل والله اقل 26 ملاعبي وفي بالي 11 من 16 مسؤول
0: 72 معنا بلاعبيه
1: يرطاب كله مسؤولين معناتها حتى والصحفيين في وسط النزل تفاجئ مش مستعود باش يخدم في ظروف كيما هذه وهو انسان محترف وما تنجمش تسير كره محترفه بعقليه هو ترى ما تنجمش تسير كره محترفه بعقليه هو هذا اللي يلزمنا نفهموه
0: يعني على المستوى الفني باش
1: على المستوى الفني هو باش يقيم باهي قيم
0: اللاعب هذا شنو قداش يجري شنو عمل هذا
1: مش هذا الموضوع يلزمنا احنا نقولوا احنا خايبين يلزمنا نصلحوا رواحنا ما عندناش بنيه تحتيه ما عندناش تكوين على مستوى الشبان ما عادش نطلعوا ملاعبيه في تونس لا على مستوى النوادي تلوج على الانتدابات الجاهزه لا تكون لا فما شيء ما فما شيء يلزمنا نصلحوا رواحنا اول حاجه نصلحوا رواحنا من بعد نستناو التقييم الفني هذاك يكمل الشيء اللي باش يصير من بعد
0: نتصور مشينا للمغرب في الايفان 10 يترشحوا للمونديال ما نجموش نترشحوا
1: ما نترشح خاطر المره الاولى ترشحنا بالاسعاف ايه ومن بعد مره ثانيه رشحونا بالاسعاف هذاك الاساسه هذوكم انا كنت نشوف انا كنت في تربص تاع مدربين وشاهدتهم في مقابله ودي الناس اللي تقوم بتربص بالتربص وشاركوا اساسيين ما وقعش استدعائهم ولا وغلاو على البنك يجيبوا ما نجي ضده بيناسيونو حتى على مستوى معناتها اللاعبين المحليين مش لاقين حظهم حتى في الاصناف الشابه معناتها تحضر بناس وتجيب ناس في كاس العالم كيما نفس الشيء في السينيور شفنا فما ناس ما شاركتش في التصفيات ولقات رواحها اساسيه كيما راني خذير
0: واضح كل ريفيري نال قال كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. منفهم من كلامه باش يقعد مع الجامعة معناتها ويحكي
1: يكلامه برا مع تيسب يقول لك هيك عنده مقابلة ضد هولندا شنو تحب تقول؟ قل لك هذه آخر مقابلة عندي ومش على روحي. وهو عنده قال لك عندي التزام بزوز مقابلات اللي هما اليابان وهولندا. المستقبل من جيمش هو يقرر إذا يلقى مثلا برنامج ومشروع راهو يجي نقول لك كرة القدم تدار بالتخطيط بالاستراتيجيات يلزمك تحط مشروع وتصبر عليه وتأمن به وتحط مدرب يشتغل على 4 سنوات. نشوف المنتخب المغربي في المغرب المدرب الأول تو الوهبي وهبي
0: محمد وهبي
1: هز كأس العالم 2021 اللاعب اللي سجل هدف ياسين جسيمي البارح 20 سنة هذاك من اللاعب اللي لعب في كأس العالم الـ 21 معناته فهم استمرارية على المستوى الإدارة الفنية مع تخرج المدرب لول جي هو ديركت من الإدارة الفنية ما جابوش معناته فهم مشروع المشروع يبقى الشخص يتغير لكن يبقى في المنظومة متاع المشروع اللي وضعته الإدارة الفنية متاع الجامعة المغربية. هذا اللي ينقصنا احنا التخطيط ونصبره وعلى المدى البعيد ويزمنا اسمه ما نقولوش مع الناس زاد بنية تحتية ونموت وغادي كاي يزمنا نخدمه بالموجود نتعامله مع الموجود ونحسنه اللي يزمه يتحسن وتحط مدربين على في الشبان اللي عندهم الشهاد الكيفالون على الكاتيجوري نتاعهم باش ينجموا يكونون ملاعبيه للمستقبل وبعد 4 أو 5 سنين نلقاو عندنا كابيتال نتاع ملاعبيه شبان ينجموا نعملوا عليهم في المستقبل.
0: بعد الغنية منتصر باش نرجعوا للتشكيله اللي باش التشكيله المحتمله اللي باش تنزل في مباراه هولندا اليوم.
4: في متابعة مع جوهر اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.
5: شاكيرا We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: ل 37 دقيقة كما قلنا منتصر باش نحكيو على التشكيلة المحتملة. نبداو بحراسة المرمى مهيب الشامخ المباراة الأولى، أيمن دحمان المباراة الثانية، تقريبا بنسبة 99% باش يواصل بأيمن دحمان.
1: هي علاش ما يعطيش الفرصة لبن حسين؟ هو لاعب الحارس الأول الثاني، وعلاش لا؟ تو المقابلة ما عندها حتى
0: أهمية،
1: حتى رهان ما عندها أهمية، لكن الأهمية نتاعها هي معنوية بالأساس، ترميم المعنويات و وتورجع شويه الروح للجمهور على الاقل بمردود باهي. ما نحكيش نحكي عن نتيجه، لخاطر اني مانيش ننتظر حتى شيء معناتها في نتيجه ايجابيه من المقابله ذي. اني نحب تونس وماذا بيا تنتصر، لكن الواقع يقول ان تونس ما عندهاش الامكانيات اللي تسمح لها باش تنتصر في المقابله ذي.
0: ما نعرفش، انتقادات كبيره علاش لعبنا بثلاثي في خط الدفاع المباراه الاولى، وهيرفي رينارد نفس الشيء المباراه الثانيه، ثلاثه في الدفاع، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، ودالين براوني اللي قلت تقريبا
1: غير جاهز،
0: وحتى منتصر الطالبي ماهوش
1: في احسن حالاته بصراحه هو
0: تحبث ثلاثة في الدفاع،
1: تلعب بثلاثة تلعب بربة، هي هو تنشيط دفاعي معناتها لانيماسيون ديفونسيف، كيفاش يلزم تكون وراه
0: وخرج ودخل بن حميدة في الشوط الثاني،
1: دخل بن حميدة اي معناتها الاشكالية معناتها لاعبين خاصة كما قلت انت منتصر طالبي بصراحة المردود نتاعه منذ كأس افريقيا معناتها في تراجع مذهل، عمر رقيق معناتها التمركز نتاعه خاطئ، فماش انسجام بينه وبين خاصة منتصر طالبي كي لعبوا اثنين في المحور وكي لعبوا ثلاثة زاد نفس الشيء، فماش تناسق، تعرف كي تلعب بثلاثة لازم اللاعبين هذوما لاعبين مع بعضهم على الأقل مقابلات ودية باش يخلق الانسجام بين الثلاثي ذا ويخلق محور دفاع قوي. شفنا لاعب زاد المستوى نتاعه وعنده إشكالية على مستوى البيبالجي، يعني من إصابة يلعب مصاب نورمالمون يخضع العملية الجراحية لأنه أجل الشيء ذا بعد كأس العالم، نورمالمون معناتها المردود نتاعه تراجع بصفة، يلعب 50 فقط من إمكانيات، ويان فاليري اللي كنا نعملوا عليه على المستوى الدفاعي باش يكون صلب ولكن ما نجحش لا هجوميا ولا دفاعيا. معتز النفاتي نقطة استفهام هذا اللعب كيفاش
0: باش نرجع المباراة. الياس الصخيري،
1: الياس الصخيري زاد مردود
0: أقل تنقيط في مباراة اليابان ومباراة السويد،
1: كيف
0: 5.1
1: كيف
0: أقل تنقيط
1: في بالك على أعلى لاعب تحصل على تنقيط هو بن حميدة 7.4 و7.2 معناتها في زوز مقابلات
0: الشركة. الياس الصخيري قائد المنتخب، أنت تكون مثال
1: لكن المردود راهو جا نقول لك الياس الصخيري ما كانش في مستواه العادي باش ما نقولوش حاجة أخرى، لكن المستوى الفردي راه
0: تكون
1: في وسط مجموعة
0: عيسى العيدوني وحكاو على
1: هذا هو كي تكون في وسط مجموعة الباهي تكون في مجموعة خايبة تولي خايب كيفه، هذا اللي صار للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي ما فما حتى لاعب برز في الزوز مقابلات هذه، كل اللاعبين معناتها دون المستوى المأمول، دون الانتظارات نتاع الشارع الرياضي التونسي، وما قدموش اللي عليهم. إن شاء الله معناتها اليوم ال 11 الملاعب اللي باش ينزل للميدان يخمم كيف باش يروح لتونس، كيفاش باش يقابل الشعب التونسي على الأقل يهز شوية من الراية نتاع الجماهير نتاع المنتخب.
0: نرجع بعد الفاصل منصر.
2: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون، البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: ستوديو المونديال.
0: عودة من جديد بالنسبة لثنائي خط الهجوم الياس سعد وسيباستيان تونكتي منتصر
1: اللي شاركوا معناتها توتي تهز ثلاثة
0: اللي شاركوا
1: ما هز
0: ما ثماش
1: اللي هز راين اللومي وهز شواط وهز المسطول
0: حازم المسطول
1: هذوما رؤوس حرب ما لعب منهم حتى واحد ما انطلق بالمقابلة الأولى ما دخلش براس حرب والمقابلة الثانية ما انطلقش براس حرب هي على الاختيار أنت ماكش ناوي باش تلعب تشارك لعب رأس حرب هي علاش وقع الاختيار عليهم تهز ثلاثة معناتها فما تساؤلات معناتها فما الأفكار ماهيش واضحة في فكر المدرب كيفاش باش يبدا
0: قالولو
1: كيفاش ممكن قالولو ولا هو كانت عنده افكار لكن تبدلت الافكار نتاعو ولا يلعب مهاجم وهمي هذاك علاش بدي بسعد وتونكتي وان شاء الله احنا شنقولوا احنا يلزمك تلعب الملاعب في المكان باش يعطيك فيه 100% ان شاء الله معناتها اليوم احنا شو نقول
0: معناتها تحبذ انه الشواط ولا المستوري يكون اساسي
1: من اللي هززهم انت هذو ما نتصورش اني معناتها عندهم كوب ديموند اخرى ربما شواط عنده امل معناتها في المستقبل ولا ريان اللومي اذا وقع معناتها اعاده معناتها دعوته فما لاعبين بصراحه الدعوه نتاعهم تطرح العديد من التساؤلات كيما ريان اللومي كيما راني خذيرة ديلان برون اللي بعيد على المقابلات عنده مده برشا اسئله معناتها تطرح معناتها اختيار نتاع الخطة التكتيكية النفاتي زاد نفس الشيء معناتها علاش استدعيت اللاعب هذا وما شارك في حتى دقيقة لا في المقابلة بلجيكا لا في المقابلة كأس العالم الأولى والثانية
0: اللي يخوف أكثر شنو هي المرتبة الأولى لأن هولندا عنده إيجابي أربعة واليابان
1: كل واحد يحاول يسجل أكثر عدد ممكن من الأهداف
0: هكية بصراحة هكية اللي تخوف هكية
1: اللي تخوف وش نقول لك تو المشكل كما قلت لك قبيلة
0: باش يتجنبوا البرازيلي راهو
1: اي
0: باش يتجنبوا معناتها
1: الخطر بصراحة المنتخب البرازيلي تو نحب نحلوا قوس منتخب برازيلي بقيادة فينيسيوس وكونيا اللي مسجلين مع بعضهم سبع أهداف واحد أربعة واحد ثلاثة
0: ونيمار دخل في الدقيقة 76
1: ورافينيا مازال من التو ولا دخل في كأس العالم وقدم أحسن مستوياته ونشوفوا المنتخب البرازيلي قاعد يمشي
0: خطيوة خطيوة
1: كل كهرباء معناتها
0: ديماراش
1: شوية بشوية قاعد يرفع في النسق تدريجيا بصراحة بكل منتخب هولندا ولا اليابان يحاول يتجنب المنتخب هذا
0: هيك علاش تو
1: بقيادة كارلو أنشيلوتي الواقعية مع الجمالية معناتها بالنسبة للبرازيل بصراحة ان شاء الله معناتها شو نقول لك باش نتفائل نقول ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما ما, ما نقدموا مردود طيب ما نقولش نتيجة إيجابية
0: إلى حد الآن المنتخبات المتأهلة مثلا عكس مونديال 2022 فما منتخبات كبيرة انسحبت من الدور الأول المنتخبات الكبيرة كل تأهلت أمريكا المكسيك كندا سويسرا النرويج فرنسا الأرجنتين ألمانيا جنوب أفريقيا المغرب البرازيل
1: جنوب أفريقيا عملت إنجاز تاريخ
0: أي إنجاز تاريخ
1: صراحة أسوأ منتخب إفريقي لحد الآن هو المنتخب التونسي الكاب فيردي شوف المردود اللي قدمته
0: أي.
1: الكونغو غانا بريسك ترشحت تعادل وانتصار معناتها
0: ربما
1: السنغال معناتها مازال عنده شوية أمل كمرتبة
0: مشاكل داخلية
1: مشاكل داخلية وشوفنا في المقابلة الأخيرة
0: مفتوح اليوم
1: كوت ديفوار نفس الشيء معناتها ممكن
0: وجنوب أفريقيا مع وفية للعادات متاعها سان داونز أورلاندو
1: اي هكا سبعة
0: هكما ثمانية لاعبين
1: فما نواة متاع منتخب مبنية على النوادي ما فماش معناتها نجيب من هنا وجيب من غادي وقعد ركب انت حافظ على الآليات شفنا جنوب أفريقيا خسر المقابلة 2-0 تعال المقابلة الثانية
0: شفنا منتصر حسام حسن قالك الأهلي تبقى الأهلي مهما كان الظروف متاعها الموسم هذا خرجت من البطولات الكل ما هزت حتى تيتر مشاكل في الإدارة مجلس الإدارة مشاكل في الإطار الفني واستغنات على الإطار الفني لكن كل مباراة خمسة من الأهلي
1: خمسة محمد هاني الحارس ربيعة إمام عاشور تريزيجي ملاعبية مؤثرة شو المنتخب المصري راهو منتخب متاع دورات حتى في كاس افريقيا لكن المنتخب المصري شفناه معناتها في كاس العالم مرموش وصلاح عطوا اضافه كبيره على المستوى الذهني والثقه والمعنوي للمنتخب المصري
0: خمسه من الاهلي زوز من بيراميدز عمر مرموش ومحمد صلاح
1: ايش تحب الاليات نتاع اللعب موجوده النوايو نتاع الفريق موجود عندك زوز لاعبين مؤثرين وعندهم قيمه معنويه كبيره لهما صلاح ومرموش ويعطيوا ثقه للمجموعه اللي كيما مشات ويلعبوا الند للند معناتها مع المنافسين الكل شان وشان المنتخب المغرب
0: شو ما فماش تفلسيف معناتها الموجود
1: شو الموجود ونستخدم ما احنا ما خدمناش باش نلقاو الموجود يلزمنا نخدمه باش نلقاو الموجود باش نبنيو عليه في المستقبل
0: به تقريبا دون مفاجآت المونديال لحد الآن
1: إلى حد الآن فماش مفاجآت ربما السنغال معناتها تفاجأت شوية معناتها كما قلت أنت فما مشاكل داخلية
0: خاصة المدرب اللي
1: ممكن فما مشاكل داخلية لكن ما فماش مفاجآت أي تي والله شفتها أمس الفريق يلعب بدون عقد يكور يسجل أهداف جميلة أول مرة يشارك
0: ما حكيتش على الجزائر على المنتخب
1: الجزائر معناتها المنتخب الجزائري وفيه العادات انطلق معناتها بدي معناتها انطلاقه سيئه لكن تو بدي يسترجع الثوابت نتاعو وإن شاء الله المنتخب الجزائري والمغربي والمصري.
0: جمال السلامي مدرب الأردن قال لك فخور بالملاعبية، قدمنا مونديال عالمي.
1: حتى نفس الشيء الأردن مع تقدم العراق نفس الشيء، تقريب أسوأ مردود والله على المنتخبات العربية والإفريقية والمنتخب التونسي. إن شاء الله اليوم أخويا معناتها يكذبوا شيء ذا، خاطر الصحافة العالمية الكل كان معناتها مش اتهمتنا، لا صنف التونس المنتخب التونسي كأسوأ منتخب في كأس العالم هذا.
0: كيروش مع غانا، كيروش في جان في جيل تونس وقعد مع المكتب الجامعي،
1: ما نجموش خلصوا،
0: ما نجموش. شوف مع غانا
1: يودي مشكل تونس مش مدرب يا وليد، راهو ماهيش كيروش، نجيبوا لها غوارديولا تو والله لا يقدر يعمل حد شيء في ظل معناتها فماش تخطيط فماش استراتيجيه ولا عشوائيه. راهو يجي نقول لك كره القدم راهو يلزمك تخطط وتعمل استراتيجيه وتعمل نظرة استشرافية للمستقبل، شوف وتخدم برشا وتتكلم شوية كما قال المجبري، المجبري قال اون ترافاي بو مي اون بار ترو، معناتها لازمك تخدم برشا وتتكلم شوية وباش تبني تو. معاش تو الجيل هذا معناتها مشي على روحه، مش كجيل نحكي على المنتخب في المشاركة هذه ننساوها، لكن يلزمنا نبنيه للمستقبل نتاع 10 سنين قدام.
0: وضحتك صح، عايش وليد عاش، وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم ليلة. نمشي وتو لفقرة برونستيك المونديال مع فهمي.

0: الهلال.
1: الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة فقرة يومية في استوديو المونديال برونستيك المونديال مع فهمي. فهمي أهلا وسهلا بك.
0: برونستيك المونديال
1: فهمي تفضل.
2: مرحبا بك وليد، مرحبا بك الهدف اللي يتابعوا فينا الكل واسمه فينا الكل من مكانه اللي كيب الكل. ترتيب الحقيقة مش قاعد يتبدل برشا الحقيقة، بون خاصة دخلنا في الجولة الحاسمة جولة ثالثة، فمنتخبات ضمن التألم تاعها، فمنتخبات مازال دونك توقعاتهم اللي مشات صحيحة امبارح فما مشات صحيحة. نعطيك الترتيب كالعادة، سواء المادة الأولانية 204 نقاط، المادة الثانية وئام محمد عندها 181 نقطة، دونك عندنا البوديوم فيه زوز عناصر نسائية. فقيه نجم الدين هو الثالث عنده 177 نقطة، أشرف الحاس سالم عنده 172 نقطة، موسى أنور عنده 170 نقطة، زويري مونيا عنده 166 نقطة، حمزة مفتاح عنده 165 نقطة، أبو بكر هويسيم عنده 161 نقطة، كينغ كونغ عنده 152 نقطة، واسف وجدي عنده 152 نقطة. ثلاث توب 10 تاع البرونستيك وليد، دونك كيما قلنا معناتها مازال اللعب، مازال برشا تشويق، مازال كالعادة لسي توفيق في الخمسينات، دونك مازال بعيد شوية التوفيق، دونك يحسن الترتيب بتاعه، صحيح نجم يحسن الترتيب بتاعه، مازال عنده برشا مقابلات مبلقة وستيل وستوفيق يلعب، دونك يحسن الترتيب بتاعه.
1: شنو يعمل كيفاش يعمل وكل
2: كيف تلقاو ديما الببليكاسيون تاع البرونستيك المونديال في البرشا جوها اف ام، وعلي كان تعمل جيم وبرتاج وتعمل كابتور دي كون للبروسيدور اللي عملتها، فما نوامل تاع الواتساب موجودين، تبعث لهم البروسيدور هذيك معاه الميل متاعك،

0: الاسبوع.
1: عاود لنا توب شكون الاول؟
0: نقاو كالعاده سي واي بوغاين اللي غابت شويه على الصداه ايامات لكن عاودت رجعت من الاول جديد. دونك هذه ان شاء الله باش نكتشفوها شكون سي واي لو كان كملت الحقيقه خاطر ماشيه معاها الحقيقه اللي بونستيك ماشيه معاها بالكدي حتى وي ام كيف كيف ماشيه معاها بالكدي. كين كونغ هذيته نكتشفوا شكون وخاطر يلعب خايف لكون سي توفيق خايف لكون سي توفيق يلعب كيك. يلعب بدوبل دوبل كونت يلعب بهم. دونك هذا هو اللي عندنا
1: وليد عندنا جوائز اللي باش
0: صحيح صحيح برشا جوائز السنه فينا من كيما نعرفوا فما التلفزه بلازما 50 بوس ثم دي بون داشا فما العسل دونك هذا الكل بال
1: شفت التلفزه راني مزيان
0: شفت التلفزه العب وليد تدخل التلفزه
1: اللعبه مازالت متواصله
0: اللعبه مازالت متواصله تقال المقابلات نتاع سواء مقابلات تاع اليوم حتى المقابلات نتاع غودريكا تقام ديما موجودين ديما من 11 نتاع الصباح ديما تقام متشويت ديما قبل بينها. دونك ما ننساوش انه فما لي جوكير فما انه حتى لو كان ما لعبتش فما تنجم تبدل البونستيك نتاعك وسط المقابله فاتتك المقابله هذيك تنجم تلعبها حتى وهي تلعب ولا حتى قبل بساعه. دونك ديما موجودين لي جوكير دونك هذوكم اللي يسهلوا شويه فما اللي يستعمل لك الدوبل جوكير كيبدا متاكد من الماتش دوبل سكور دوبل دونك السكور نتاعه هو اللي دوبل دي ممكن اللي يخلي ديما البوني الدوبل في اي مقابله.
1: وضعتك صحه فهمي اي هات نشوفوا برونستيك المونديال برعايه
2: برونستيك المونديال بمساهمه وايند او ار بي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. ستوديو المونديال
1: هذم جوائز برونستيك المونديال هيك نوصلوا نهاية الحصة. المواعيد الرياضية متواصلة 6 جورة سبور متساوش موعدكم الليلة في استوديو المونديال مع جمال وبقية المحللين والفنيين انطلاقا من 11 متاع الليل متابعة تونس هولندا. منير نتيجة قاعد نقيد نتيجة 2-1 لشكون؟
0: ان شاء الله ان شاء الله على الاقل حظ ماء الوجه اقل حاجه ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا هذا الدفاع اليوم الملعبيه
1: هذا النتيجه به
0: بالعاطفه بالعاطفه تعادل بالعاطفه ليه متفائلين الاولاد ليه
1: ياسمين تونس لا لا لا لا خلي كما قلت استوديو المونديال مع جمال وعديد المحللين تلقى 11 متاع الليل موعد الرياضي القادم 6 متاع العشية في جورة سبورتس.

0: حياتي.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربورون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
3: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي عليه ناكلوهم ماكلة.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي.
7: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 للا البيا مع أحلام غلال.
8: مع أحلام غلال
7: على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع وتمتع.
9: برعاية
10: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
5: جوهرة
10: أفام.
5: جوهرة أفام. جوهرة أفام.

0: جوهرة اف ام. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بي دون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: بيزنس نيوز. مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي. مؤشرات الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 تبين ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة 25% مقابل الفترة نفسها من سنة 25 و2000، وفق ما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي اليوم وغدا بتونس.
2: في الأربع أشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحنا، يعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. اليوم شهادات مستثمرين كبار قرأوا الثقة في تونس، قاعدين يستثمروا في تونس، قاعدين يعملوا في استثمارات توسعة فيهم، اللي عنده استثمارات جديدة إن شاء الله غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس. هذا يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا، هذا يقول لي إحنا إن شاء الله في الطريق الصحيح. إحنا نهدف المستويات النمو مرتفعة، نهدف إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، إن شاء الله نوصل بها 20% في أواخر فترة المخطط. بالنسبة هذه نجم بحول الله نحقق نسبة نمو أرفع. هو المنتدى هذا الهدف بتاعه هو الترويج للاستثمار، الهدف بتاعه هو جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع أيضا الاستثمار الداخلي، لأن يعني المستثمر الوطني وقت يشوف اللي فما مستثمرين أجانب قاعدين يقرأوا ثقة في تونس، قاعدين يقرأوا ثقة في مناخ العمل في تونس، من يجب كان حتى هو يتشجع أكثر في أنه يبادر في أنه يأخذ الريسك. هذا اليوم حاجته بالمستثمر الوطني أنه يأخذ شوية مخاطر، لأن الاستثمار بطبيعته هو فيه مخاطرة وبشتربح يزمك تعمل مخاطرة.
1: إذا وتم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. ويهدف التتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل وتشجيع نقل الكفاءات ودعم النمو المستديم والشامل. ودورة 26,000 من المنتدى تضيف 4 جوائز جديدة، ويتعلق الأمر بجائزة التنمية الجوية النمو الإقليمي وجائزة مناخ الأعمال وجائزة النسيج والملابس وجائزة ريادة الأعمال النسائية. التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26,000 الصادر عن منصة نامبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة يظهر أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيش، مبينا التقرير أن مدينة أبيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2، تلتها أديس أبابا الإثيوبية ثم بريتوريا الجنوب إفريقية، في حين جاء تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش. وهذا التصنيف يعتمد على مقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك السكن والنقل والمواد الغذائية والمطاعم والخدمات انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي بمؤشر 100، ويستخدم هذا المؤشر لقياس الفوارق النسبية في كلفة المعيشة بين المدن، غير أنه لا يعكس بشكل مباشر مستوى الدخل أو القدرة الشرائية أو معدلات التضخم الرسمية. ويأتي تصنيف تونس في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات، بما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر التونسية. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الحالي، مما يمثل 102 توريد مقابل 23.3 مليار دينار قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي نشرها اليوم. ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل بنسبة 4.8% لتقدر ب 4.2 مليار دينار، والعائدات السياحية بنسبة 4.5% لتصل إلى مستوى 3.1 مليار دينار، وذلك إلى تاريخ 20 من جوان الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ووصل حجم الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة نسقه التصاعدي ليتجاوز 29.3 مليار دينار منذ بداية السنة إلى يوم 24 من جوان الحالي مقابل 24.7 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، أي بارتفاع بنسبة 18.5%. غرفة التجارة والصناعة لتونس تفيد بأنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني لاتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين تونس والصين. وجاء هذا التطور الفني المهم تلبية للاستفسارات المتواترة من قبل الشركات التونسية المصدرة، وبدافع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني لضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الأسيوية. ختاماً، بيانات صدرت اليوم تظهر أن شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان المحتل على إيران في فبراير الماضي، وذلك بعد إعادة فتح الممر المائي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن رغم زيادة شحنات النفط وسط طلب قوي وخاصة في آسيا بعد اضطرابات على مدى شهور، لا يزال عدد السفن الإجمالي أقل من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الحرب.
3: برعاية
4: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. بالطبيعة هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا البارح كنا حكينا على الإمارات العربية المتحدة واللي أقرت عدم استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. لهنا نلقاو التيك توك بدأت تسبق شوية في الحظر هذا، وإن نلقاوها نحات أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان هذا خلال الربع الرابع من 2025. هذا نلقاوه يندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة الرقمية وبناء بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية للمستخدمين متاحها. ونزيدكم الحاجة اللي نقراوها ما بين الأسطر باش يكونوا زادة كيف كيف en conformité مع لنوفيل لجيسلاسيون اللي قاعدين يهبطوا فيها مختلف الدول. توضح تيك توك في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من 25 اللي كونها نحات 11.772.196 مقطع فيديو خلال الفترة اللي تمتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2025، وين في مصر، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات العربية المتحدة، العراق ولبنان. شيء يعكس الاستثمارات المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة. نلقاو لكون تيك توك قاعدة تقوي في الجهود نتاعها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنا، ونلقاوها نحات أكثر من 23 ألف حساب يشتبه في كونها ترجع لأشخاص عمرهم أقل من 13 سنة. نلقاو زادة كيف كيف نحات 147 ألف حساب وهمي على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025، وتأكد لكون الإجراءات هذه تعكس الحرص متاع التيك توك على توفير تجارب رقمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية وتعزيز الإشراف الاستباقي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب التزامها طويل الأمد بحماية القصر من خلال الدمج بين أحدث التقنيات والخبرات البشرية. وفيما يتعلق بالبث المباشر يعني للايف اللي على تيك توك، وصلت إنفاذ سياستها عالميا وعلقت 42 مليون بث مباشر خلال الربع الرابع من 25 بزيادة توصل حتى 32.9% مقارنة ب 32 مليون بث مباشر واللي تم تعليقها في الربع الثالث من العام نفسه يعني 2025. دونك pourvu que ça dure. بالطريقة هذه على الأقل نحميو صغيراتنا من التغول اللي قاعدين نشاهدوا فيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعادة على راديو جوهرة. في لمن
7: جوهرة.

0: التجاري.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي
2: تسمو الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: مساء الخير ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: شكرا لكم بصحة وعافية وينما كنتم. نحييكم، هذه حلقة جديدة حتى نسلم معكم في أنتيبيوتيك. رجعنا سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
2: مرحبا سامي. مرحبا نس. عنا مديد أنا ونس متلقيناش. إن شاء الله مستمعينا يكونوا بخير، وتحية لكل خدام يخدم تحت الشمس هذه.
0: الله
2: في السطوحات في الشارع في بالحق ما أنت
0: حتى حاجة حاجة معناه لا تطاق بالحق يعني، وصرت الناس تخدم سوايع وبليجي بشقعة تحت الشمس. والله ربي معاه. يلا نسمع الملك. مرحبا بيك.
3: مرحبا سامي. مرحبا سليم. نسلم على صديقي سامي سليم المحامي اللي تفكروني فيه كده.
0: والله
3: اسمه سامي سليم.
0: اسم فني ذي.
3: اسم فني وهو محامي فنان معناتها. محب للفن ويسمعنا فهمتني، وحتى اقترح علي قال يجيب سامي ويجيب سليم ويجيب جماعة.
0: مرحبا.
3: وفهمتني ونقضي وأمسية رائقة مع بعضنا.
0: هذا هو ينجم يجيهوني.
3: شكون
0: هو كأنفيتا يكتب ولا حاجة ولا
3: شنو؟ ما يكتبش يا مذام الرأي ينجم يجي ولا لما قل له. مازلنا احنا حلقات.
0: مازلنا حلقات. حلقات ثلاثة. حلقات
3: ثلاثة تنقل ولا تنقل.
0: احنا في الحلقات الأخيرة في أنتيبيوتيك.
3: تلفظ أنفاسة لهذه السنة. لهذه السنة
0: بريفير اتر بوزيتيف. هذه الحلقات الأخيرة في الموسم.
3: دونك الفو سافوري شاك انستون من أنتيبيوتيك.
0: هذا المهم.
3: ولذا نسلم على المستمعات والمستمعين كل
0: في الحياة ديما تو سافور لي انستون.
3: تو سافور سامي ساعات.
0: وي واللي يمشي من الحياة ما يرجعش مالوغوزمون.
3: بيان سور.
0: يلا كالعادة نبداو بكواد نوف.
1: كواد نوف.
0: تفضل سليم.
2: مع بداية موسم السخانة هذه والكانيكول والكل يصيروا معتها دي فينومين، يظهروا أشخاص اللي هما كما نقولوا ما عندهم حتى دخل بدومين إما تلقاهم موجودين غادي بور بروفيتي من العباد. وهوني نحكي على الجماعة اللي تركب الكليماتيزور اللي تلقى.
3: والله انا كي نستنى فيه باش يجيني
2: والله لي زانونس
3: دالي تحيا وقتاش تجي تشارجي لي كليماتيزوريت.
2: شوف كاينو ان تكنيسيان بالحق ومن الدومين وكل شيء يعطيه الصحه يخدم على روحه في الطقس هذا، اما فما راهو نوعيه اللي تدخل تخدم في التصليح ولا في لونتروتيان وهي
0: في السيزون
2: وهي ما عندها حتى دخل. راهو التحايل والحاجات اللي تصير
0: واللي اللي يقدوا الحلو في رمضان
2: بالضبط نفسهم. فما هذوما الاولانيين اللي ردوا بالكم منهم، وفما الثانيين لي ميكانيسيان اللي البروفيت من توا معناتها فما كراهب تسخن ولا يبدا ديبو نتاع جوانت كولاس وكل شيء، ويتحايلوا على العباد ويقولوا تبدل الموتور وكل باش يستسهل وباش يربح معناتها اللي هما زاد راهم برشا برشا. دونك بربي يردوا بالكم منهم الزوز هذوما، خاطر فما برشا قاعدين يطيحوا في
0: انت تعديت وحده بالتجارب هذو
2: سي سور انا ولا حتى القراب معناتها وما همش شويه راهم
0: ماهمش شويه.
3: انا مازلت كي تعديت
0: اي
3: مازلت وقت البارح انا مشيت باش نعمل شارج بتاع كهرباء خالي تون الفلاني مشيت بعد خالي عندك المروحه درشنا يوم ما تدورش فهمتني خالي مبدل قلت له به مشيت قلت له قدي خالي مش غاليه
0: مشيت مش غاليه سي تري ريلاتيف
3: قال امي خالي من دوفر والمروحه 50 دينار
0: معقول
3: جبت 50 دينار اخذت 90 نتاع نهار الاول. روحت للدار كلمني قال لي ارجع لي قلت اش فهم قال لي ارجع لي
0: غلط
3: قال لي الفاتوره فيها 222 وانا قلت 22 كمان لي 180
0: لا
3: والله شو نعمل شو عرفت شو يعمل المي قدام عندي حاجتين يا ما نجيبوش وينجم يكون هو صحيح ونسمى انا قلبت ويا انا كهو معناتها الله غالب مشيت مدزته 180 دينار معناتها
0: دفعت بلي
3: فهمتني وهي هي ومش هكا مش لك الكل
0: دفعت بلي. يلا هذيك واد نفتي هكا
2: هذيك واد نفتي.
0: ميرسي سليم. يلا انس
3: تعرف سامي انت سليم زاد تعرف يمكن وانو ساعات يتصورونا حاجات ولا فيديوهات ويخرجوا بعد سنوات في اوضاع غير اوضاعها يا سامي فهمتني وتنجم حكايه قلت انت على نيه ولا عملت حاجه وانت ماكش معروف ولا انت
0: وبعد تحسب ضدك
3: فهمتني. دونك عنا نرجعوا لسنه 2022 بالايام تو 2022
2: مش بعيد برشا
0: مش بعيد برشا
3: ولكن فما لاعب كرة قدم وقتها ما يعرفوا حتى حد وعمره 15 سنة يلعب في أكاديمية في إسبانيا ومن أصول مغربية
0: اسمه يمين يامال
3: اسمه لامين يامال لامين يامال في 2022 إسبانيا خسرت المقابلة متاعها في كأس العالم في ضربة الجزاء ضد المغرب هذا لامين يامال اللي عند اللي عندهم تلفزة في التلفزة ولا في اليوتيوب ولا في فيسبوك وعمره 15 سنة دخل الأكاديمي لابس الماريول نتاع المغرب لابس ماريول المغرب ويدور عليهم بالواحد بالواحد ماروكو ماروكو فخور هو من اصل المغرب فهمتني فالفيديو هذا اختش يجبد يجبد ليامات فهمتني لامين يامال اليوم معروف برشا ونسخيبو كانه كبير برشا لكن هو
0: 19
3: حتى 19 مازال ما غلقهمش 19 الا شويه فهمتني جبدوا له كيفاش فرحان بخساره اسبانيا اللي هو يلعب لها توا وفرحان بترح المغرب دونك سيت ان اوتر كونتكست بيان سور كان مرجع بيه زمان انا مره سامي سالت واحد تونسي فرنساوي بوه تونسي امه فرنساوي يحب تونس يحب فرنسا يعيش في تونس يعيش في فرنسا يحب زوج بلدان في كاس العالم 2022 في القرعه طحنا احنا وفرنسا فرنسا قلت له شكون تشجع قال لي سا ديبون قلت سا ديبون شنو النتيجة شكون يحتاج للنقاط أكثر قال لي لا مش هكا سا سباس با كوم سا قلت له كي كومون سا سباس مال قال لي كان وقت الماتش باش نبدا في فرنسا راني باش نشجع تونس كان نبدا في تونس راني باش نشجع فرنسا عليه على خاطر هو معناتها كتونسي فرنسي لكن في فرنسا باش يخسروا له تونسي كان باش تربح فرنسا وتخسر تونس باش يشدوا معناتها ويعديوا عليه وقايت وكان العكس هو خاصة يظهر المظهر نتاعو فرنسي شوية في تونس باش يعملوا فيه كان ربحت تونس فرنسا اوريزمون بون ربحت تونس فرنسا اخر ربح لتونس كأس العالم
0: وقت كان تونس تربح فرنسا
3: وقت تونس اللي هي ما كناش نستناو
0: جملة
3: معناتها فرنسا
0: البريساسيون
3: الماتش اللي عملناه هو اللي كنا نسخايبنا هو اللي باش نربحوه
4: هو اللي خسرناه هو أستراليا. أستراليا. اما موضوع هذا نتاع الهويه تري بارتيكولير على خاطر هذوما لي بي ناسيونو ياسر فما جوجمون عليهم وفما برشا اشارمون عليهم شبيك ومعناتها وكلكو بار ما تفهمهمش خاطر كيفاش يعيشوا لبرا كيفاش يرجعوا مره شفت دان دوكيومونتير هكا على لي مغربان كي بداو مروحين جايين في الصيف البلدان يحكيوا كيفاش هيك الطريق هذاك اللي يهزهم من بار اكزومبل من باريس لمارسي وباش يطلعوا فيك البابور هذاك ويجيو قالك اكثر بلاصه يحسوا فيها ابارتونونس هيك الطريق هذاك في البحر بين فرنسا وبين فرنسا
3: هذاك خاطر اللي يربط
4: سي لا وين يحسوا رواحهم هما معناتها في فرنسا يلقى روحه يغزروا له تونسي وفي تونس في تونس يقولوا له فرنساوي معناتها راهو سي
0: اونتخ لي دو
4: اونتخ لي دو ماهيش
0: ساهله
3: جوست باش نكمل بهذه عندي صديق توا في نزل مع فريق مغاربي في كأس العالم توا فهمتني عاد يحكي لي قال لي للاعبين في المنتخب هذا المنتخب المغاربي مش سميه كي لعب فرنسا والعراق معناتها كلهم جوارات معناتها فما يجي فما 12-13 جوار تشجيع على فرنسا وولي واحد ويلي مع البونتو قال لي معناتها تقول معناتها ما مش عرب قلت له يا اخي هذا من الفرنسيس هذوما راهم مولودين غادي لاعبين مولودين غادي
0: فريق وطني انت
3: فريق وطني توا ماتش غاربي. فرنسا والعراق وقت البارح ولا وقت البارح
0: هو في امريكا
3: هو السيد هذا مع المنتخب المغاربي هذا اللي اكثر من نص اللاعبين مولودين في فرنسا حياتهم كلها في فرنسا قال لي ما تقول تقول العراق
0: ليش المغرب هي
3: علاش مش المغرب مش تزاير
0: ليش المغرب
3: المغرب وتزاير وتونس كلها عندنا
0: مثلا في فرنسا انت تحكي عليه مش المغرب
3: ما نعرفش مانيش نقول مانيش نسمي انا مش عمانش بوليميك فهمني لكن كلهم جوارات فهمتني ما يفرحوا مع هداف فرنسا واحد لان بلادهم
0: فرنسا بالنسبه لهم اقرب لهم العراق طبعا
3: هي بلادهم كيما تونس بلادهم والا تلقى بلاده ما نعرفش
0: انا زاير وفرنسا في نفس الوقت
3: ولا من المغرب وبلجيكا ولا السويد وتونس بيان سور
0: يلا الف بالرمضان وحبوبه عندي غزالي بعد شويه نرجع في انتيبيوتيك

0: في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين، هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: في المملكة المتحدة تم الإعلان على إطلاق أول برنامج دراسات عليا متخصص في ماهوش عهدي معناه
2: ماهوش الذكاء الاصطناعي،
0: ماهوش طب وماهوش ذكاء اصطناعي وماهوش
3: حاجة جديدة معناتها،
0: ماهوش علوم التكنولوجيا، ماهوش انجينيوري، وحاجة مختلفة حسب رأيك.
3: هذا غيسامون تحكي غيسامون أنت.
0: برافو معز، وعز صديق من المخرج تطلع شنو غيسامون
2: يتبع في ياسر في انجلترا كموز
3: عنده الذكاء الاصطناعي قدامه.
0: اطلق اول برنامج دراسات عليا في المملكة المتحدة متخصص في دراسة
2: تقنية الزواج.
0: لا
3: السلوك الحضاري
0: انه مش خايب
2: حاجة باهية
0: ولكن لا، في خطوة غير تقليدية تنقل مفاهيم قعدت لقرون في دائرة الغموض إلى فضاء أكاديمي علمي جاد.
2: الأسترولوجي.
0: أي يعني
2: بديت نقرب.
0: أي
2: كل الكواكب
3: كائنات الفضائية.
2: لا اسمه ما ذمك اللي سيني
0: لا
2: الأبراج
0: قريب قريب قريب. أي بما معناه هو لدراسة السحر لا ماجي والعلوم الخفية. علوم الخفية فيها حاجات من الأبراج وفيها حاجات
3: يعملوا استاج في سوق البلاط.
0: يهدف التخصص إلى التعامل مع الظواهر من منظور علمي وتحليلي. علام فماش ناس قاعدين يعديوا في معلومات في وسائل الإعلام على أساس أنهم يعرفوا الغيب وغيره.
3: فما برشة
0: فمش كون يجي سبونسوريزي، فما دي سبونسور يتعدوا في برامج تلفزيونية.
3: ليه ستان بيزنس كامل راهو
0: حاجة تحشم.
2: أنا يبعثولي ساعات نقعد بيت أن تلقاها إنسان قاري وألا امرأة قارية ودرسة عليا وتبعث ليش قالت ليلى عبد اللطيف ولا شو اسمها
0: حاجة معناها حاجة
2: ما نجمش حتى نحلها معناتها شو قاعدة تعمل ولا شو قاعدة تعمل يا فلان تبعث لي في ليلى عبد اللطيف ولا ما نعرفش انا ولا فلان الفلاني
0: مختصر على ليلى
2: ولا محسن عيفة ولا بدي شنو هذا
3: ليه ويظهر لي فيسبوك زيد شوية في الزيد معناتها في الدوزة
0: زيد عقدة
3: زيد اي
2: من قبل فما مرة نتفكر هذايا
0: هو سيدي شو كولتورال
2: هذايا في الراس العام نتاع من 86 87 فما عرافه فرنسيه قالت سيلامور دو مور بورغيبا فهمتني يا اخي وقتها في تونس عندها عراف شهير جدا يجيهم العالم الكل بالحق حتى جاك شيراك يجي
0: مش سيراس مونديل
2: لا لا لا في توزر في الجريد اسمه طالب عمار
0: اي
2: فالتلفزة وقت التلفزة الوطنية وقتها ليلة الريفيون ما بين الليلة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 86
0: هيك هي ليلة الريفيون
2: 87 جاب الطالب عمار مشى وصوروا معاه وبثوا معاه الواحد وقالوا له برقيبة قال له برقيبة في خير وسلامة
0: مازال 13 سنة أخرى
2: لا أي أما أنفانت كود الأخرى زادة عام 87 تنحى برقيبة ما ماتش ما مات سياسيا يقول لك
0: أنتوكا هذا معناها الجامعة اللي أعلنت على إطلاق أول برنامج دراسات عليا University of Exeter اللي هي ترى أنه فعوض ننظروا من المعارف هذه أو الوقائع هذه أو الحاجات هذية كخرافات أو معتقدات هامشية علاش ما نمشيوش ويركز البرنامج على أنه دراسة الفولكلور والسحر وقراءة الـ الـ الـ الغيب والكريستالات والبلورات وغيره إضافة إلى التاريخ العلمي وممارسات الغامضة يولي تحليل لكيفية تأثير المعتقدات على الثقافات والأديان وحتى بعض جوانب العلم عبر الفصول والعصور وبدلا من تعليم التعاويذ ويساعد هذا الإنسان أن يفكر في التفكير السحري هذا ودوره في تشكيل المجتمعات البشرية معناه هو فينالمون بش يحاول أنه يقرب لك الجانب ذي من الثقافات المختلفة موش بش يقول لك أمن بيهرة
2: لا أنت فما رهان معروف
0: كيفية تحليل
2: الظاهرة
0: وتأثير المعتقدات في الشعوب
2: صحيح هي خطر ظواهر لا توجد فما تنجموا تدخلوا ثبتوا فما أشهر رهان في التاريخ اسمه لو باري ذا 1 مليون دولار بارانورمال تشالنج مليون دولار رهان رهان فوالا ما ما وراء الواقع. هذا عمله واحد مليونير اسمه جيمس راندل. جيمس راندل جاء قال ماكم تدخلوا فما بارانورمال هوني وهوني. انواع البارانورمال اللي تدخلوه الكل الشواطن والجنون واللي يتخاتم مع الموتى واللي يتخاتم مع كذا واللي يخفي حاجه. قال لهم اللي عنده اي واحد حاجه يجي في مكان معناتها ما فيه حد شيء فهمتني ونثبتوا عليه وكان صحيح 1 مليون دولار. الرهان هذا بدا عام 1964 قعد حتى الوقتاش حتى 2015 حتى 2015 تم غلق البرنامج هذا هكا. قديش ما قديش نحكيو على 60 سنه
0: مش حد
2: في 60 سنه حتى واحد جاي برشا حب يوري وكل واحد يكتشفوا اللي ما فهم ما يصيح على الحكايه. من بعد 60 سنه عمل سسبونسيون مات من بعدها ومن بعد 2015 مات
0: خد الامل
2: ليه. ومات اي ليه 60 سنه ما جاي حتى حد بشيخ 1 مليون دولار عام 64 شوف قداش يسوى وقتها فهمتني حتى لين وفي البرنامج حتى حد ما جاء اثبت وانه هناك شيء خارق للطبيعه. الطبيعه لا تخرق.
3: هي ما ناس كانت تفكر قبل كي تقرا ساعات تلقى ارتيكل ساعات في الجريده ولا تطيح ما نعرفش بحاجه هكا توا
0: فيك
3: هي توا فيك لي ريزو سوسيو اون فوا هكا تحط روحك شويه فيك تو تانتيريس الحاجه هذيك تولي تجيك منها برشا لدرجه انه ناس فما ناس راهي تصير دمغجه معناتها يولي ياسر مركز مع الحكايه هذيك وهنا الى درجه انه يولي يمن بها راهو
2: ساعات تحكي مع ناس ظهرك اللي تجيب برشا بدي احكي لك في حكايه تقول شنو هذا معناتها
0: ولكن تستند لشنو هذا سؤالي تستند لشنو
2: تستند على مقاطع على التيك توك او الريلز على الفيسبوك علاش تستند
0: ولا واحد يجي واحد بالكارتا ولا
2: يعملوا له صوت كم كوا صوتك نتاع انسانك اللي خشين هكا الي فهمتني ويبدا يحكي لك لما دغنك بالصوت هذاك ويصدقوا العباد ويبارتاجيو ويعملوا
0: يلا موجود ولا مش موجود فريق يحتفل بلقب أسوأ فريق في العالم ويعتبر الخسارة جزء من هويته.
2: أي موجود في إنجلترا
0: موجود ولكن مش في إنجلترا.
2: وين؟
3: فما يكيب في الأوروب.
0: لا مش في الأوروب.
3: قاعدة خسرت بارشا ناس مارينو ولا غيسامون ربحت.
2: فما في إكيب في إنجلترا هكا مرة جابوا انترنور جديد وهما رابحين في الماتش الجمهور ثار عليهم وثار على الممرن باش خسروا باش كملوا واحتفلوا بالخساره
3: اللي في انجلترا ما توفاش
0: اللي نحكي عليه هنا في البرازيل هو نادي ايبي سبورت كلوب واللي هو فريق كره قدم من مدينه ريسيف واصبح مشهور مش بسبب البطولات والحاجات اللي هو حققها ولكن بسبب سجل غريب في عالم الكوره. اشتهر الفريق هذا بعد فتره طويله من النتائج السيئه خاصه في الثمانينات وقت اللي سجل سلسله من غير انتصارات سلسله سلبيه امتدت لحوالي
2: أربع مواسم
0: ثلاثة سنوات 11 شهر تقريبا أربع مواسم
2: شهر
0: ليحصل على لقب ساخر دخل به عالم تاريخ كرة القدم. المفاجأة أن الفشل تحول لعلامة تجارية وأصبح النادي يجذب الجماهير والسبونسور
2: بشكل فيه خسر
0: شخصيته المختلفة وروحه الكوميدية. 2017 حدث ما اعتبروه البعض كارثة كروية
2: ربح ماتش
3: انتصر
0: فاز بثلاث مباريات كاملة متتالية وخرج المشجعين غاضبين يطالبوا انه الفريق يرجع الى هويته
2: فقد الهويه نتاعو.
3: انت تتفكر زيد البري اللي عطيو مش بالون دور بالون اون بلون ولا حاجه هكا وقتها في بطوله فرنسا وفما سيزون خذاها وقتها جوار تونسي
0: معناها جايزه موازيه
3: اي نتاع اخيب جوار
0: كيما في ليزوسكار
3: ما نحبش نسميه ما غير ما نسميه اللي هو جوار معناتها عمل باركور قوي برشا مع ليكيب ناسيونال مي بون وقتها
0: خذاها اسوء في اسوء لاعب
3: اي عمتها خذاها
0: في فرنسا
3: في فرنسا
2: في الليغ
0: وقتها هذا كالي بوك
3: والله ما نحبش نسميه
0: احتراما للكارير نتاعو كالي بوك
3: ايبوك هذه 2012-2013 حاجه هكا 13 حاجه هكا
0: باهي باهي انت كا واش يجي اتعس من اللي يشوفوا فيه تو
3: لا يطير تيران على موجودين تو
0: نسمعكم
2: كوم
0: فاصل فاصل يلا فاصل بعد نكملوا احنا في انتيبيوتيك
1: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD. جوهرة FM
4: الانتيتي. تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في صنع في تونس نحكيه على 31 ألف صغير فاقد للسند في تونس، ما يستناوش فقط المساندة والمساعدة ولكن يستناو في فرصة. فرصة هذه باش يعيشوا في أمان، باش يكملوا قرايتهم، باش يلقاو شكون يسمحهم يرافقهم ويأمن بيهم. وثم عائلات ما تطلبش المستحيل، تطلب فقط سند يوقف معها في وقت الحاجة، يسندها ويعاونها تحافظ على الصغار ذوما وتبني من جديد. هذا بالضبط يجي دور المؤسسات هوني في البلاد، وتولي المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي أكثر من التزام، تولي موقف، رسالة، اختيار حقيقي باش تكون المؤسسة جزء من الحل وجزء من الأمل وكذلك جزء من المستقبل. وفي الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس تلقى هالمسؤولية المعنى الحقيقي متاحها، كي تساهم مؤسسة في دعم طفل صغير أو طفلة صغيرة في مرافقة أسرة أو في إنجاح برنامج، هي ما تعطيش فقط تمويل مادي، هي تعطي استقرار وتعطي كرامة وتعطي فرصة لحياة تتبدل. مش نفهموا أكثر كيفاش تنجم المؤسسات تكون شريك فعلي في صناعة الأثر، وكيفاش تتحول المسؤولية المجتمعية من فكرة إلى فعل حقيقي يبدل الواقع، مع يسري ضيف الله مسؤول تنمية الموارد المالية بسهلول. مرحبا سي يسري.
5: مرحبا بك. مرحبا بك وسادة المستمعين لإذاعة جوهر اف ام.
0: سي يسري، سؤالي الأول هو شنو المقصود بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات؟ إذا كان مبسطوا شوية للناس اللي تسمع فينا.
5: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
0: حاجة مهمة طبعا،
5: أكيد. يعني لو نأخذ التعريف اللغوي أو التعريف العام تاعها، هي مش تكون تتمثل في التزام الأفراد والمؤسسات بالمساهمة في تنمية المجتمع، وكذلك تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة طبعا يعني في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك، يعني دون ما تفكر يعني في العملية الربحية. كيف يعني المسؤولية الاجتماعية هي كل شريك يعني تخصص ميزانية سنوية تصرف على الأعمال الخيرية باش تمس بها فئة كاملة من المجتمع، وتكون هي السند لهم في إقامة المشاريع وتحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على كرامتهم. يعني مش تساهم هي في التنمية الاجتماعية عن طريق بعض الناس المحتاجين، اللي هي مش تكون سند لهم باش تعاونهم وباش تسهل لهم حياتهم وتشوف شنية الحاجات اللي هم تنقصهم، وباش يعني باش تكون سند للدولة ونعاندوا يعني تساعد العائلات هذه باش يصلحوا يعني الظروف الاجتماعية
0: نتاعهم،
5: وفي نفس الوقت تكون باش نحافظوا لهم على الكرامة نتاعهم.
0: بالضبط سي يسري، هذا اللي تقول فيه انت صحيح، والمعلومات اللي تهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات RSE لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دو لونتربريز، المسؤولية المجتمعية اللي هي مهمة برشا اليوم، ونعرف انه في عديد البلدان المسؤولية المجتمعية تبدل واقع المجتمعات سواء التربوية والصحية وغيره في عديد الميادين. حتى في تونس فما المبادرات والمساهمات وكذلك الحاجات اللي هي على شكل مشاريع بطبيعه الحال ما نجمو كان نكونوا فخورين بها، لانه هي بعيدا
5: يعني على بعض الشركات يعني الشركه يعني مش تبي تحضر في الميزانيه السنويه
0: فوالا فوالا،
5: فما ميزانيه يعني يقع ادراجها
0: اللي تكون موجوده في الرغس
5: فوالا. كل شركه يعني تحدد الميزانيه هذه السنويه نتاعها الا مش تقوم بها باعمال يعني اجتماعيه في
0: وهذه حاجه مميزه طبعا بعيدا عن الجانب الربحي. فما مؤسسات تمشي للمدارس باش انها تعمل إعادة تهيئة للمدارس، فما ناس تمشي وشركات تمشي للمؤسسات الصحية، فما ناس تمشي للثقافة والرياضة بالنسبة للشبان، فما عديدة تدخلات، فما المشاريع الصغرى وغير توجهات مختلفة.
5: يعني إدارة الشركات يعني كل عام يختاروا حاجة
0: مش نجموا يخدموا عليها. سؤالي هو هذا سي يسري، كيفاش نجم المؤسسات تكون شريك في دعم الصغيرات والعائلات لـ SOS؟
5: هو كما قلنا يعني الشركة وقت اللي حطت هي الميزانية السنوية نتاعها اللي مش تكون مخصصة للأعمال الاجتماعية، يعني الشركة هذه تنجم يعني تساهم بمبلغ من هالميزانية اللي عملتها هي لفائدة قراءة أطفال سواس عن طريق يعني إذا تكون التكفل بعدد من الأطفال والمساهمة في مصاريفهم خاصة منها التعليم والصحة والأمور المعيشية نتاعهم كيف كيف تمويل بعض المشاريع والتكفل بالعائلات المعوزة والمحدودة الدخل من خلال برامج الموجودة عندنا تحسين المساكن.
0: هل هناك عديد المؤسسات أكيد تكون مساندتكم؟ هل المؤسسات اللي تساند سواس اليوم قاعدة ترقف أكيد في النتائج موجودة قدامها في الواقع من خلال العمل الكبير اللي تقوم فيه جمعية قراءة فلسواس؟
5: أكيد لأن المؤسسة كيف مش تقوم بتقديم يعني الإعانات نتاعها لقراءة فلسواس هي مش تقدم الإعانة وتمشي لروحها، هي مش تكون شريك معنا في برنامج كامل يعني هما برنامج يتعمل مع المؤسسة هذه مع الفئة المستهدفة اللي مش نمسوها وتكون المؤسسة هذه هي مش تكون شريك معنا في كل الأعمال يعني اللي مش يقوموا بها من تلك سواء كانت يعني من التحسينات أو من إقامة المشاريع أو من توفير منازل كما نعرفه يعني
0: صحيح.
5: والصغيرات نتاعنا ما عادش موجودين في القرى يعني ولو يعيشوا برا. من جمله المشاريع اللي عنا تو هو اقتناء يعني للمنازل الصغيراتنا باش نحصلوا لهم الكرامه نتاعهم ويكونوا موجودين. هذا من المشاريع الكبيره اللي تخدم عليها الجمعيه اللي تنجم تكون يعني من بين البيجي نتاع نتاع الارشي اللي نجموا يساهموا فيها للشركات. كيف كيف عنا عديد العائلات يعني الموجوده عنا اللي داخل برامج
0: داخل برنامج رعاية
5: الأسرة، العائلات اللي يعني المحدودي الدخل يعني عندهم عديد المشاريع متاع تحسين.
0: هناك شركات تدخل زادة
5: أكيد
0: والمؤسسات أكيد. تدخل وتكا يعني حاجة مهمة جدا لأنه عمل SOS يتميز بالقرب من الميدان والقرب من الواقع متاع الصغيرات هذوما والعائلات هذوما. كما قلت سيادتك أنه الصغيرات ما عاش يعيشوا في قراءة أطفال SOS ولكن التوجه والاستراتيجية الجديدة مش أنه الصغيرات يعيشوا مع الأمهات في الديار وهنا فما الدعم الشعب التونسي الأفراد اللي هما عبر الاقتطاع وغيره ينجموا يساهموا أكيد. وكذلك عبر المساهمة متاع المؤسسات اللي نعرفوا أنه كما قلنا من الأول لغسو والمسؤولية المجتمعية يعني كيفاش يعني يساهم في هذايا وطبعا حتى يتنحى من الأسيات امبوزابل بالنسبة للسوسيتي.
5: مش نحكيه عليه هذا كما قلت لك هو ما يعني مشروع كامل يعني يقعد يراسه مع الشركات اللي هم يكونوا شركاء معنا ونقدموا لهم نحن يعني المشاريع اللي عنا الكل هم يختاروا يعني المشروع اللي يحبوا منا ينتجوا فيه عن طريق الميزانية نتاعهم. كما نعرفوا توا مثل كيما في الصيف احنا توا الصغيرات نتاعنا والصغيرات نتاع العائلات المعوزة والكل في المخيمات وهذا ما بين يعني المشاريع اللي معناها
0: مخيمات الصيفية
5: مخيمات الصيفية يعني كل شركة نخلو لها الحرية تختار في مجال التدخل نتاعها. حاجة أخرى نحب نندد بها لشركات هذوم اللي نشكرهم بالحق يعني اللي خموا في أسواس واللي كانوا هما يعني السند لنا يعني في كل الحاجات اللي قاعدين نقدموا فيها للمجتمع نتاعنا. نحبهم يفتحون الأبواب نتاعهم حتى لو مش للشركة في حد ذاتها حتى للناس اللي يخدموا في وسط الشركات هما اللي متواجدين يعني الموظفين نتاعهم يعني باش نعرفوا بالعملية اللي ذكرتها انت وهكاك يعني الشركة تكون هي ساهمت في العملية لتنمية القدرات نتاع سواس وسمحت لنا اعطتنا المجال باش احنا نحكيه مع ناس اخرين اللي هما ينتميوا للشركة هذيك وهما بتبيعتهم مش يوليوا طرف يعني يساند فينا عن طريق
0: في المجهود هذي في المجهود هذي
5: طريق الاقتطاع الآلي. كيف كيف كما ذكرت هذا انت الشركات هذوما كل تبرع مش يقوموا به عن طريق القانون المالية سنة 2020 يعني يقع اقتطاعه من قاعدة الاحتساب للأداء
0: من الأسيات أمبوزات
5: يعني الأفونتاج اللي عند أسواس كونه أي شركة مش تقدم تبرع له الأسواس ما عندها سقف معين اللي هي معناها ما تجمش تتجاوزه أي مبلغ تتبرع به يقع اقتطاعه
0: من الأسيات أمبوزات. شنو الرسالة في عجالة الرسالة نوجهها للمؤسسات اليوم اللي ما زالت ما دخلتش في المسؤولية المجتمعية ذي في الـ في الـ في الغسو اترافير SOS
5: لهم SOS قاعدة تقدم في عمل اجتماعي كبير برشا وحاليا من أكبر الجمعيات
0: صحيح.
5: الاجتماعية يعني داخل البلاد
0: وبرشا شفافية زادة سيوسي
5: نحب أكيد الشفافية موجودة ونحب الشركات هذه تفرح معنا وقتلنا نحن نفرح وما زلنا كخرجنا من فرحة البكالوريا و46 يعني شاب وشابة
0: مبروك مبروك مبروك
5: وهما النجاحات هذه يعني فما ناس وراها، فما ناس خدمة، فما ناس تعبت داخل القرية، وفما ناس قدمت التبرعات نتاعها،
0: فما التوانسة، فما التوانسة وفما المؤسسات يعني المؤسسات التونسية وي
5: يعني هما عن طريق الدعم اللي قدمته لنا المؤسسة هذه احنا قدمنا لهم النتيجة، والنتيجة هذه نقدموها لكل انسان فرد او مؤسسة هو يعني
0: أكيد
5: بالتبرع وشلاهم ونقول له هذه راهي هدية ليك انت.
0: أكيد
5: علاش نحبوا المؤسسات اللي مازالت ما انخرطتش، ونقول لهم راهو مازال عندنا عدد المشاريع، مازال عندنا عدد الافراح اللي نحبوكم تشاركونا فيها وتكونوا شركاء انتوما ما يعني معانا في هذه.
0: كيفاش سي يسري كيفاش تتصل للمؤسسات
5: نقدموا وباش ما نخليه حتى طفل في تونس محتاج او بدون سند؟ عندنا 31000 طفل مازلنا بعد برشا على الرقم باش نكملوه، دونك ماذا بينا الشركات كل تنخرط.
0: كيفاش تساهم المؤسسات سي يسري؟ يعني تدخل على السيت فما رقم معين يتصلوا بكم كيفاش؟
5: اكيد هو الرقم نتاعنا هو 58371002 كيف كيف عن السيت نتاعنا اللي هو www.sosve.tn يدخل ويلقاه كل المعطيات
0: كل المعلومات.

0: احنا المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هي واحدة من احسن الحاجات اللي نجم نشوفوها اليوم في واقع الصغيرات وفي واقع العائلات من خلال عمل المؤسسات طبعا. وهذا اللي كان يقول فيه سي يسري. شكرا ليك. كانت هذه صنعة في تونس.
1: صنعة في تونس.

0: antibiotique. Ma semi-benour. Ma semi-benour. À la chambre FNT.
1: جانب لكم في أنتي بيوتي كلا نسمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل لذي المقاطع اللي من خلال الحاجات اللي موجودة قدامي ينجم يكون مسرح سينما ولا تلفزيون خلنا نسمعكم المقطع الأول وتقولوا لي شنو العمل لذي صوفي
2: سليمو C'était comment cette première journée de liberté
3: Vous êtes qui
2: Je pense que nous sommes seuls responsables de nos choix et que nous devons accepter les conséquences de chacun de nos actes, de nos mots et de nos pensées tout au long de notre vie.
4: Ce sont des paroles d'Elisabeth Kubler-Ross. Et aujourd'hui, je veux que vous songiez à chaque acte,
2: mot et pensée qui ont jalonné votre misérable existence. Il y aura une suite. Une proposition formelle qui, en cas de réussite, vous aidera, je crois, à trouver la paix. Même, je pense, à trouver le bonheur. Peut-être
1: vous êtes
2: une adorable fille.
5: Film?
1: Film?
5: The Game?
1: La. Hassel.
5: اللي هكا الدخله نتاع
1: فيلم
5: الجيم.
1: فيلم ممتاز حتى في الترقيم نتاعو باهي معناها هو في الثمانينات
5: فيلم في الثمانينات ولا
1: لا لا الاحداث في الثمانينات او دايسو الرجل اللي تسجن في ناطحه سحاب من قبل مجهولية لمده 15 سنه قبل ما يخرج فاقد لاسرته وحياته الكل ويبحث للحظات انتقام جنونية على سبب اللي دفعوا لخسارة كل السنوات هذه محاولا على الإجابة على سؤالين شكون اللي حبسوا وعليش فيلم هذا 2003 إخراج بارك تشان ووك بطولة تشوي مينسيك ويو جي تاو
5: ليم بارك مش معاهم
1: لا
6: كوريا هذا معناته
1: كأنه ياباني ياباني خلنا نقولكم منين جاي اي عرفتوه ولا
5: لا لا
6: لا الحقيقة
1: والله ممتاز في نعرفوش انا لا نعرفوش اما ممتاز ترقيم قلت
5: ترقيمه
1: ترقيم
5: مثلا اليابانية الحقيقة مش
1: برا الو سيني 4.2 في ام دي بي 8.3
6: ياباني ولا كوري
1: 4 sur 5 في تيليغاما
5: باهي تسمى ارقام كبيرة
1: ارقام باهي
5: والله فما فيلم كوري اللي خذا اوسكار عنده عامين
1: مش عامين 2020
5: تفيفطق الفيلم سي با بور ريان خذا اوسكار نسيت اسمه
6: ليه هما ايزون انفستي برشا في الاندستري نتاع الافلام
1: ياباني
6: حاجة من وراء العقل في كوريا
5: كوريا الجنوبية ليه كولتور كاملة
1: هذا ياباني
5: افلام افلام وسيريات اللي هو
1: حابة تخدم على ذا
5: سكويد جيم اللي هي وصلت اقوى سيري معناتها في, في في في في, في المنصات كل ولا في الفن لجروبك البي تي اس
1: تحكي عليه انت باغازيت
5: باغازيت
1: 2019
5: عالمي الفيلم
1: وي وي
6: كوريا الجنوبيه ياسر خذاو اثنين انت عرفتك اللي البلد
1: يعرف ثقافته
6: دراجون ماشي لا ماشي معناتها ياسر يتبع الثقافه الغربيه معناتها
1: اولد بوي هذا يرجع ل 2003
6: اولد بوي
1: يلا هذم ديبيش مود يغنيونا انجوي ذا سايلنس بعد شوي نرجع لكم في ساعتنا الثانيه

0: حياتي.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي عليه ناكلوهم ماكله.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.
2: جوهر سبورت.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بآخر أخبار المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: اخر مقابلات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في مونديال 2026، مشاركه مخيبه للامال، هزيمه بخماسيه ضد السويد، هزيمه برباعيه ضد اليابان، واليوم المواجهه الثالثه مواجهه صعبه جدا ضد هولندا اللي تحب تبقى في المرتبه الاولى. منتخب هولندا المصنف الثامن عالميا، مباراه تنطلق نصف الليل باداره الحكم المكسيكيه غارسيا. التشكيلة المحتملة للمنتخب اليوم، أيمن دحمان باش يبقى هو حارس المنتخب، ثلاثي الدفاع منتصر الطالبي عمر الرقيق محمد بن حميد، على الأطراف علي العاب ديان فاليري، في وسط الميدان إلياس الصغيري محمد الحاج محمود حنابع المجبري، في الهجوم إلياس سعد وحازم المستوري. زوج مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا، 11 فيفري 2009 تونس تتعادل مع هولندا هدف لهدف، هما زوج مقابلات ودية قبلها يوم 19 جانفي 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى بأربع نقاط إيجابي أربعة، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط إيجابي أربعة. كعلاش مباراة اليوم تونس وهولندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي يحب يتجنب البرازيل ويبقى في المرتبة الأولى، تركيز كامل الهولندا في المباراة، جدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. وأكيد المنتخب المغربي باش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير، المغرب تواجه في الدور 32 صاحب المرتبة الأولى هولندا اليابان، أو بنسبة أقل المنتخب السويدي. المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن، أمريكا، المكسيك، كندا، سويسرا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، البوسنة، جنوب أفريقيا، المغرب، البرازيل، كولومبيا. وتعرفنا على أول مباراة في الدور 32 المنتخب الكندي يواجه منتخب جنوب أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبي إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد المنتخب المصري. رسميا الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في مختلف البطولات العالمية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب أربع سنوات. أول البطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان.

نختموا ببرنامج مقابلة منتخب الكرة الطائرة في الدورة الترشيحية المؤهلة لبطولة إفريقيا اللي باش هو الدورة الترشيحية باش تصير في المغرب وبطولة إفريقيا باش تصير

0: في الكونغو، 28 جوان تونس الجزائر، 29 جوان تونس المغرب، ثم إعادة نفس المقابلات ذهاب وإياب، 1 جويلية الجزائر تونس، 2 جويلية المغرب تونس. والجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، حظ سعيد للمنتخب في مباراته ضد هولندا.
1: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. رسمو روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جبل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جانبكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية كالعادة نبدأوها بنهار من هارات.
1: في نهار من هارات باش نهزكم المهدية اللي أنا منها ما كبرتش فيها صغري الكل، إما عديت فيها برشا وقت. كنت كل سلاعة سيف على شتاء نمشي لها نجري. اللي تقوله مهدية يقول لك بحر عومة في السقالة في الحمرة في السابات في الغار. مهدية معروفة بالحوت، سردينة، اللمبوكة، المسلة، تاكل كسكسي بالبسباس، كسكسي باليازول، اللفت، البندلاقة. فما حاجات أخرين تقام كان في المهدية، كيما أكثر نوع متاع حلو معروف اللي ما يغيب على فرح اللي هو بريك المهدية، يتفرق في نجاح، في طهور، في الحزب، في حنة العروسة.
0: شنو المميز فيه؟
1: بريك حلو.
0: أي بريك حلو.
1: بريك حلو. حنة العروسة في المهدية أنا نشوفها لوحة فنية. وقت اللي يتصدروا نساء والبنيات كل واحدة بهيك التحفة اللبسة العربي التقليدية. حتى كيفاش تلبس وين تتصدر فما قواعد ونظام يفرق بين الصبايا والمعرسين. البلاصة حسب القرابة مع العروسة. الشطحة عندها وقتها وطريقتها. بروتوكول كامل. تبدأ المشطات اللي هما نساء اللي تغني، كل واحدة دربوكتها ولا بنديرها في يدها. اللي تغني، اللي تعلل، اللي تحوت، وتسمع هيك الغنيات اللي هما في حد ذاتهم حكايات. بين الفرحة بالعرس وجاعة خروج البنية من دار بوها. وهزين مورال العروس اللي يبعثوا له رسائل مشفرة باش يكون في المستوى ويقوم بداره وعائلته. وفما زاد برشا غنيات علوم العروسة. قول لمي ما تخدم وتخبي، وزين بنتي طالعة من الحنة، وغيرها. كل أم حنة بنتها حدث كبير برشا. سنين تحضر له وتخبي له. خمم فيه مني هيك البنية صغيرة. أمات العرايس كنت نشوفهم برشا على خاطر كانوا داخلين خارجين على دار مماتي ميما ناجية، هذيك المرأة اللي تخيط وتطرز في اللبسة العربي التقليدية. تشوفها في سقيفتها تطرز وتخيط. كنت ساعة ساعة نشد جنبها ونبدأ نتفرج على يديتها الصغيرات. سبحان ربي الشيء اللي كانوا يخرجوه، فرملة، قمجة، طفطة، رداء، حرام، فرق، تخليلة، زيد عليهم كل الألوان والفورمات متاع المواد الأولية، حرير، خيوط الفضة، العدس، الكونتيل، وبرشا حاجات ما نعرفش نسميها. أمي ما كانت دارها ببدارها محلول ونسى ماشيين جايين يتفقدوا شارهين يشوفوا وين وصلت، وتسمع باللهجة المهدوية الشه الشه وعجبة وصلع عن بي. وكانت ما تحبش شكون يمرجها ويقول لها أي وقتش تحضر. بالنسبة لها خدمتها تستحق برشا التركيز والزربة مش باهية. كانوا زادا يجيوا بنيات يتعلموا عندها، وكل واحدة تجيب القرقاف متاحها. فيهم اللي تكونوا وخذوا الصنعة وتوا يسترزقوا منها، وهكاكا تتوارث وتعيش حرفة اللي لها 100 سنين. ميما ناجية لها أكثر من 70 سنة وهي تطرز وتخيط في اللباس التقليدي إلى حد الجمعة اللي فاتت وين فارقتنا وتوفيت عمرها 96 عام. أعطت فيهم كل شيء لعائلتها وصنعتها. أمي ما متكتش حياتها الكل على راجل على خطر عزيزي توفى وغادرها في عمر صغير. أمي ما ورثت شيء على خطر المرأة ما يخلط لها شيء. أما ورثت صنعة عايشت بها عائلة وكبرت 5 صغار اللي هما توا بحفادهم. وكما يقولوا ناس بكري اللي خلف بيت ما مات. عندي أنا ميمة ناجي أبو صفارة الشباح هي روح المهدية، ربي يرحمها وإن شاء الله في الجنة.
0: ربي يرحمها.
2: بركة فيك سليم.
0: محلاها الحكاية متاحة وتكا، وبطبيعة يعني كما قلت أنت معنا 10 سنين وهي في الخدمة هذي.
1: 10 سنين
0: يعني، والناس تعرف أنه بيانسور أنه الخدمة هذه المتقونة التقليدية وين ترقاها عند بعض الأسامي في المهدي.
1: هي شوف
0: دو معروفين كما اللي حلو لحلو كما اللي
1: أي هم معروفين. أما قد ما تسمع راهو، اما كيف تشوف الصعوبية والوقت اللي يتعدى
0: باختزالات على ماسي
1: تخرج، ومعناتها سامحني في الكلمة العينين تتنقب باش توصل تخرج هيك القطعة هذيك. ليه وميات العائلات اللي يعيشوا منها. عندك الراجل اللي يخدم في الحرير والمرأة في الدار اللي تخيط واللي وإن شاء الله نقعد ونشوفه مع انت عبيد يتوارث والصنعة هذه على خطر مش سهل باش تشوف شكون عنده ساعة
0: البيت. مش خطر انت تحكي عليه سليم، اما اللباس التقليدي في المهدية هو من أجمل الحاجات اللي تراهم في التقليد في تونس. فبرش حاجات مزيانين من أجمل ما فما هو اللي بس تقليد المهدية بصراحة.
2: أي من أجمل ما فما
0: حتى الديزاينرز بعد اللي خدموا عليه ويلون ريفيزيتي خرجوا حاجات مزيانين على خاطر هو ياسر فينو مزيان معناه.
2: أي مزيان من ناحية الخياطة من ناحية المنظر من ناحية الكومبوزيشن الألوان الحرير كيفاش مخدوم معناتها برشا دي ديزاينر يجيو جوست باش ياخذوا هكا الطريقة هذيك
0: لي
2: سامبول هذوكم معناتها ويخرجوا منهم حاجات مزيانة ياسر
0: حاجات مزيانة. وي اون توكا الله يرحمها يعني
2: الله يرحمها
0: محلاه هذا لوماج. اون توكا الحاجات هذيا المزيانة ديما تقعد وما تموتش كيما الناس ماليها اللي يقعدوا ديما في الوجدان ديما يقعدوا ما يموتوش. ميرسي سليم
2: عايش.
0: كانت هذه نهار من نهارات
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: في ADN نحكي اليوم على فضاء ثقافي. الفضاء هذا موجود في المعمورة في ظروف النابل، ومدام سلوى العايدي معنا. مرحبا مدام سلوى.
4: مرحبا.
3: الفضاء هذا كان تقدم هنا، الفضاء الثقافي، احنا نشوفه برشا فضاءات ثقافية في تونس، شنو هو المميز فيه؟
4: في البداية نرحب بجميع المستمعين، نشكركم على الاستضافة. دونك باش نبدا بتقديم الفضاء ريفيوم. دونك هو فضاء ثقافي يشمل العديد من الاختصاصات. نلقى فيه المسرح، دونك فيه تياتر، فيه سال ديكسبوزيسيون، وفيها ريزيدونس ارتستيك، اقامات فنيه. أي. ان شاء الله في القريب باش
3: موجود تو ولا مازال؟ انطلقت
4: لي ريزيدونس.
3: قداش عمره الفضاء هذا؟
4: والله بدا من مارس تقريبا.
3: من مارس. دونك الناس، هل هو معناها محلول للشبان اللي هم مغرومين بالفن، بور لي بروفيسيونيل؟ شنو هو
4: الفضاء هذا موجه
3: الكاتيجوري اللي انتم تتوجهوا لها؟
4: الفضاء هذا موجه لجميع الشرائح العمريه، معناتها ثم ورشات مختصه للصغار، معناتها يجيبوا مختصين، معناتها سواء كان ديزاين
3: للمدارس والنوادي وغيره،
4: يعطيك الصحه، والهواة وللفنانين كذلك.
3: معناها انت تحكي على التياتر، تحكي على الاكسبوزيسيون بيان سور، سواء بالنسبه للفن التصوير الفوتوغرافي ولا الاكسبوزيسيون تاع الفن التشكيلي. دونك ثم برشا حاجات في الفضاء هذا.
4: اي بيان سور. هو الهدف نتاعو تعدد الاختصاصات، معناتها باش معناتها يشمل جميع الاختصاصات افكتيفمون، باش نلقاهم حاضرين في الفضاء هذيا. فهمت؟
3: انت قيمت المعرض؟
4: قبل، سامحني، قبل ما نقدم، صاحبه الفونداتريس نتاع الاسباس هي مدام
3: هذا كنت نسرك عليه،
4: اسماعيل، وفنانه تشكيليه ومتخرجه من المعهد العالي للفنون بتونس،
3: المدرسة الفنون الجميلة بتونس.
4: دونك ونلقاو المديرة التنفيذية هي منال الشتوي. دونك
3: وانت قيمة
4: بالنسبة لي أنا التجربة هذه فيما يخص مجال كقيم فني في الفضاءات
3: الثقافية
4: أو في الفضاءات الخاصة أو التجربة. دونك الفكره هذيه كانت اني واكبت حتى البناء نتاع الفضاء هذيه. الفضاء هذا كان عباره على حلمه بالنسبه للفونداتريس.
3: ونعرف هي ديجا حاجه عنده اون فالور اجوتي كبيره في
4: برشا بيان. هي عايشه في المهجر لكن قد الحنين لتونس، فهمت؟ معناتها وكانت
3: هو مسقط راسها البقعه ولا لا؟
4: اي هي من نابل، وكانت تحب تقدم لو بلوس للمجال الفنون التشكيليه وللبلاد خاصه، فهمت؟ باش تخلق نوع من الحركيه، سواء كان حركيه ثقافيه ولا سياحيه، معناتها التوشتو معناتها
3: موجوده. فهمت؟ اليوم الحركيه هذيا هو صحيح عنده اشهره من البلاد، ولكن
4: خلقت
3: موجود.
4: خلقت وما شاء الله يجيو لي زانفيتي من لندن ومن الصين، ما عملوا برشا اقامات فنيه، فهمت؟
3: الاقامات الفنيه اللي تعملوا فيها على اساس تكون موجوده للناس الباحثين، للاكاديميين، للناس لي بروفيسيونيل. الاقامات الفنيه، فما اقامات فنيه في السينما، فما اقامات فنيه
4: الفنيه في الفنون التشكيليه اللي توما بدينا، لكن الاقامات اللي صارت كما قلت لك موجهه للصغار وللهاوين معناتها اللي انتريسي باش يتحصل على فورماسيون فيما يخص الفنون التشكيليه والا المسرح والا معناتها مختلف الفنون
3: ولا مختلف الفنون. احنا نحكيو طبعا على حفل الافتتاح اللي باش يصير 26 جوان دونك غدوه.
4: ريزونانس اونيريك هو عنوان المعرض او اصداء حالمه. هذا المشروع كان عبارة عن حلمة من سنتين وإحنا نبرمجوا له معناتها كان معناتها تولد مع ولادة الفضاء معناتها ديجا صديقتي أحلام كانت ديما تشاطرني معناتها ونحكي وفيما يخص تقدم الأشغال سواء كان في الاسباس وفي نفس
3: يعني
4: الوقت
3: يعني كنت شاهدة على بدايات الأشغال وغيره
4: نوسيون متاع الحلم
3: معناتها
4: يعطيك الصحة بدينا نحلمه ونبنيو فيها جزء معناتها بالتدرج
3: بشوية بشوية أو توكا من 26 جوان الإكسبوزيسيون هذه حتى 10 جويلية
4: يعطيك الصحة. الإكسبوزيسيون باش تكون من 26 جوان 7 جويلية. الافتتاح باش يكون غدا والدعوة موجهة أكيد
3: للناس تسمع فينا طبعا.
4: مرحبا بالجميع سواء كان هوات ولا أكاديميين ولا صغار ولا كبار كما قلت لك الإسباس هذه معناتها فاتح الأذرع نتاعو للجميع. دونك في الحفل الافتتاح دونك سيسحب المعرض حفل موسيقي للعازف تشيلو احمد عدنان دونك وكيف نفس الشيء باش يكون جميع الفنانين المشاركين وهنا نوجه لهم بالدعوه. الفنانين هما 11 فنان ما تسالش اذا كان ما يقلقكش نذكر الاسماء نتاعهم: رؤوف الكراي، بكر بن فرج، نجوى عبد المقصود، كمال الكشو، نعمان قمش، محمد غسان، رشيد عماره، ماجد زليله، سلوى العيدي، مهدي قريعه وبالحسن الكشو.
3: هذم الفنانين المشاركين في الاكسبوزيسيون.
4: يعطيك الصحه.
3: من 26 جويلية من 26 جوان حتى
4: 26 جوان حتى 10 جويلية
3: حتى 10 جويلية
4: دونك في المعرض هذيا
3: خلينا نركزوا شويه خلينا نقولوا للناس نعاودوا البقعه وين هي في منطقه الظروفه هكا
4: الظروفه دونك سواء كان تنجموا تدخلوا للصفحات نتاع اللوكال في الفيسبوك ولا في الانستغرام
3: شو اسمهم
4: ريفيوم اتر ار اي ناتور ولا في الجوجل ريفيوم ات
3: دير
4: وحتى على الصفحات حطينا الجوجل مابس دونك فاسيلمون
3: تلقاو
4: يعطيك الصحه.
3: شو تستناو من اكسبوزيسيون كيما هكا؟
4: والله نستنيو الدعم في العادة الملغزمو معناتها وسيرتو في تونس معناتها الجمهور ديما
3: يقول لك فما نيش معين
4: يعطيك الصحة ليميتي وإلا الطلبة وإلا هنا معناتها بالنسبة
3: لك تجينا اليوم مش تحكي عليه راه فما معناها دعوة عامة للناس
4: دعوة عامة للكل دونك غيفيوم هذه كيما قلت لك ليسباس هذه هي خطوة وهو مولود جديد يبشر بالخير وإن شاء الله فيما يخص باش يقدم الإضافة كبيرة.
3: حاش تفرحنا لو كون فما دي معناها دي اسباس موجودين في مختلف الولايات في مختلف المناطق في تونس.
4: اي بيان سور خرجنا من تونس
3: العاصمة المعمورة والوطن القبلي
4: دونك أول اسباس ديجا في الجهة ويكون مختص للفنون بجميع الاختصاصات دونك هنا نستنيو في تشجيع اكيد الجمهور
3: بمختلف اللي تسمعنا هذه دعوه مفتوحه لكم دونك هذا فضاء ريفيوم بظروف المعموره الوطن القبلي الاكسبوزيسيون من 26 جوان حتى 10 جويليه 26 جوان بدءا من السابعه مساء. مدام سلوى العايدي شكرا ليك
4: ميرسي
3: انك كنت معنا اليوم
4: ميرسي تري جونتي عايشك نستناكم باش تكتشفوا معنا المعرض
3: وبيان سور تمشيو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باسم
4: اللي هو عباره عن حلم باش نتلصوا على حلم كل فنان معناتها كل فنان باش ندخلوا للعالم نتاعو ونكتشفوا العوالم الذاتيه الخاصه لكل فنان.
3: وانتوا احنا في الصيف والوطن القبلي حاجه اغريابل انكم تزوروها طبعا
4: من غير ما نشجعكم اسباس تري اغريابل باش تلقاو البحر والخضار وفي مش عاديه مرحبا بالجميع.
3: شكرا لك مدام سلوى شكرا لك. يلا هذا ملحم زين يغني عندك هوايه بعد شويه نرجع لكم في انتيبيوتيك.

0: هيا بنا نلعب.
1: الستة وثلاثين دقيقة على موج جهرة فام معكم حتى السبعة في أنتيبيوتيك. يلا نكملوا مع الأسئلة وسؤال يقول سترة نجاة تعش معناها جينات سوفتاش سومها فاق 900,000 دولار زعم عليش
2: وما نعد حد معروف من الغرق.
1: كحنا كي نحكيو على الغرق شنو يجي في بالنا؟
2: تيتانيك.
1: وي يعني
2: من مجمع تيتانيك من سطورة تيتانيك
3: ريكوبيري من الباتو الغارق
1: جريت سوفتاج هذايا
2: منعت واحد
1: هي رمز لقصة صمود ملهمة تخص السيد لورا فرانكيتلي ولا احدى مسافرات الدرجة الاولى على متن سفينة
2: هذوما كان اللي دافعين برشا اول وحود عطاوهم
3: اللي قاعدوا يغنيوا لهم وهما يمنعوا فيهم
1: وماتوا كمان سفينة تيتانيك عام 1912 واللي بالعكس هي كتبت لها حياة جديدة اترافير السترة ذي في الليلة التاريخية بعد ما عبرت إلى بر الأمان وقامت بالتوقيع حطت السيناتور متاعها على الجيلي رفقة عدد من رفاقها واللي تحولت السترة ذي من أداة سلامة إلى شاهد على عزيمة وأمل كبار وما يمنح القطعة ذي سوم استثنائي لأنه نادر جدا أنك تلقاها يعني فمش برشا ناس عندهم الجليد سفتاج اللي هم منعوا به في التيتانيك وهي السترة الوحيدة الموقعة من قبل الإنسانة اللي نجات من الحادثة ذي وقت اللي عرضت السترة ذي في مزاد علني في أنجلترا كان توقعات تشير أنه باش تتباع بمبلغ كبير صحيح لكن الشغف الكبير بالتاريخ كانوا هما طرفي منافسة بين زوز من الناس رفعوا في السوم باش تتباع بحوالي
2: 900,000 دولار
1: 906,000 دولار اللي هو تقريبا هو كانوا قبل لي زيستيماسيون في 300,000 دولار ولا 300,000 ليفر تقريبا دونك ولكن تباعت بعد 900
3: بري ديبار معناتها نتاعها
1: اي لي زيستيماسيون يقول لك هذا لا البري ديبار مثلا
2: خل
1: البري ديبار يقول لك 50,000 ونوصلوا ل 300,000 هذا فوا 3 يعني على اساس انه ما يفوتوش هذايا ولكن بما انها الوحيده من حادث شهير تيتانيك
2: اي بعد ما تتوفى هي يقعدوا الاحفاد ويقعدوا تقعد القطعه ذيك فهمتني بعد شو يعملوا بها وتقعد عند شكون فتتباع فهمتني كي تتباعت كيما الايامات بوليميك في ايطاليا لانه الورثه نتاع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ورجل اعمال الشهير
1: اللي عاش برشا في حمامات ومات فيها
2: لا
1: برلسكوني
2: مش بيتين كراكس لا سيلفيو برلسكوني
1: اي برلسكوني
2: عنده قصر شهير اللي صايف فيه نتاع سردينيا
1: اي
2: واللي فيه الحفلات الكبرى والحفلات الصاخبه فهمتي وكل الليالي اللي
1: كنت اتمنى انت تحضر واحده من الحفلات
2: عمره ما صدعني
1: الحق عيب علي
2: هو كان ماخو مني موقف راه نحب الانتر انا ما نحبش ميلان
1: اوكي دونك قال لك يقعد
2: فهمتني قال لي كان يكلمني سامي فهمتني
1: مش جوي مش جوي
2: فهمتني دونك شكون شراه قصر سردينيا اشهر قصر في ايطاليا شراه امير قطري
1: يعني حاجة وي كيما نشوف مرة في دوكيمنتير فرنساوي كيفاش أنه الباتريموان الفرنساوي من قصور ومن معالم كبيرة معناها اجتماعيا وغيره تشريت من ناس يعني ما عندهم حتى علاقة بفرنسا يقول لك سواء أكثرهم 80% أو 90% هما قطريين
3: هذيك القصور اللي معروفة برشا أما القصور الصغيرة اللي تلقاهم في لي فيل وصلوا يقولوا لهم إيجا خذوا بلاش
1: على خاطر لونتروتيان
3: فوالا
1: غالي برشا
3: فو أسوري لونتروتيان
2: وفي لي كومباني في الريف الفرنسي فما عديد القصور لا حتى في الوسط حتى في الميدي في الأكيتان
3: العدد مش عادي نتاع القصور
2: اي عنده برشا قصور وبرشا ديار كبيره
1: تقليد كبير
2: تقليد كبير والابراج الكبيره والواحد دونك تمشي الكل للبي احنا في بعد الثوره خرجت اشاعه بانه فما قصر سيد الذريف بانه باش تاخذوا زاد نفس الشيره من الجهه القطريه مستثمر او مستثمره قطريه وتحربت الدنيا ووقفت البيعه معناتها.
1: حربت الدنيا على شنو؟
2: على معناتها كيفاش تفرد في القصر سيدي الظريف
1: وهو توا شنو؟
3: هو قصر سيدي الظريف ماهوش سي با دو باتريمون.
2: لا لا لا حاجه
3: لا لا
1: حاجه اخرى.
3: لا اما قصر سيدي الظريف راه ما يتسماش باتريمون ماهوش حاجه قديمه.
1: اما لا فالور
3: نتاعو بلاصتو نحكي.
2: اولا بلاصتو.
3: اي بلاصتو.
2: وثانيا القيمه التاريخيه نتاعو معناتها شد معناتها شد شاهد على العصر معناتها كان يعيش فيه رئيس دولة وعائلته اللي صارت فيهم بعد صارت عليهم ثورة واللي كذا وكذا كذا
3: ساشون كو البلاصة اللي مبني فيها راهي معناتها سيتي ديكونسيي انه يتبنى غادي خاطر سي اون زون معناتها
1: تيران غليسون يعني
3: تيران غليسون و دايور فما ما احنا نحكيو على الباتريمون والله شفت تصويرة توا يا دو او تروا جور في بيجا كيفاش يهدوا في بنية كالارشيتكتور
1: عمرها 100 سنة
3: 100 سنة ما فهمتش زعما نعرفش اسكو صحيحة يهدوا فيها ولا
1: صحيح يهدوا فيها
3: إما حاجة توجع طبعا. خلي الفساد خلي وأعمل التالي اللي باش تعمل معناتها
1: هو أنت هي قدامك يا عمرها 100 سنة قاعدة عشرات سنين مهملة حتى حد متلفت لها يعني علاش هي السؤال علاش تقعد حتى لذاك حتى توصل معناه لو بوان قال الراجل في الافياسيون لو بوان دو نون روتور
2: نعطيك الجواب نعطيك الجواب
1: شنو ينجم يكون
2: الجواب؟ الجواب هو انه مالك العماره تلقاه هذاك اللي الكوري
1: مشكل معناها قانوني دي
2: الكوري ليه الكوري كارين برخيص طبعا نظام الاكري ما يسمى في تونس كاري قديمة قانون
1: ملك الاجانب
2: تعالي والاملاك اللي قبل 77 قبل 76 دونك تلقاه هو عافيها تلقاه مثلا 10 برتمانات
1: يدخل ورثة مثلا
2: لا 10 برتمانات
3: كل برتمان 50,000
2: 50 دينار برتمان معناتها تدخله في 500 دينار يقول لك انا مش باش نصرف معناتها باش يلزمك تصرف بالكدي راك باش تعمل انترتيان
1: طبعا شو
2: تصرف معناتها مش كيما كاريه ب 700 دينار 800 دينار ومليون كيما ب 40 دينار و 30 دينار
1: يعني انا
2: دونك يولي ما عادش ينجم يقول لك انا
1: مشكل تشريعي معناها قانوني هذا هو حتى بالنسبه ليزيموبل اللي راهم احنا في العاصمه اليوم واللي تلقاهم قايلين للسقوط نفس المشكله
2: نفس الشيء ما ينجم مثلا تقول انت شنو ينجم يتبدل في التشريع يقول مثلا الكيري اللي كيري ب 40 و 50 دينار و 150 دينار و 200 دينار لورك هي تسوى
1: 800 ومليون
2: صحيح في الاسلاع بالسيف عليهم لازم يصلحوا
1: يساهم هذا حل
2: مثلا فهمتني خاطر المالك زاد عنده الحق ما يدخل منها شيء
1: قول كيف تصرف عليها
2: ويخلص زبله وخروبه فمعناتها يقرح وخاسر
1: انس انت تقول بلاص ما تنجمش تصرف عليها اقل من 100 مليون هذول باش انك انت تعاود وتعاود الفساد
2: الانترتيان ديما اقل
1: لا في هذوما المتروكين اقل حاجه ممكن بني يعني ترميم وكهرباء صيانه الشبكه ودهينه وغيره اي كي يكري هو كيما قلت ب 20 ولا ب 25 معناه باش يصور 500 ولا 600 الف على 10 برتمانات يقول لك ايش عندي ما نعمل به هذا يعني المشكل القانون هنا يكبلوا وهذا كيما قلنا السبب انا شخصيا خدمت عليه في في في برشا برامج واتصلت بسنيت والاجابه كانت ديما هذيا يقول لك راهو فما مشكل تشريعي هنا لازم القانون يقول مثلا واحد من الحلول انه الكوري نحب انا نسكن في حاجه باهيه نساهم في انه هي تعاود تهيئه نتاعها او ترميمها
2: وانا تخرج وتخلي غيرك اللي مستعد باش يصلح
3: ما زاد موافقين انه الثقافه هذه نتاع لونترتيان وما فهميش منها ما انت تشوف الديار الداخل اوكي تونسي نجم داره
1: مش ديما والله مش ديما
3: لا استنى نكمل لك سامي تنجم داره من الداخل
1: يتلاها ديما انا وياك مشكلتنا
3: يتلاها بها داره اما من برا تشوف راهو
1: الخاتيني هذايا
3: كيفاش يقول لك خاتيني
1: فما قانون اليوم ينظم فما سنديك راه
3: اي اما راهو ساعات فما دي ريزيدونس تتعدى تلقى تعرف شنو الحيط في التروازيام ايتاج مدهول والدوزيام اصفر والفوقاني اكحل
2: فما سنديك لا سنديك مهم كيما يجي صاحبنا عمر راهو فما شكون مثلا هكا نعرف معاه كانت ريزيدونس من ابشع الريزيدونس في منطقه راقيه معناتها تقول ماهيش غادي
1: كان لازم ترميم
2: نهارت لا مش ترميم انترتيان ودين وتنظيف وحاويات وكل شيء مع نهارت اللي تعمل صنديق ملي كانت من اخي وليت من اروع على خاطر فيها اسباس نتاع جنينه وكل شيء معناتها صنديق
3: بالحق ساعات تلقى شخص بركه في الصنديق راجل والله يقول
2: ولا امراه
3: ولا امراه
2: يقول انا خاطر الصنديق نحكي لك عليه وجهه التحيه اسمها مدام مروه فهمتني وخرجت اللي كيقولوا
1: يعملوا مجهود كبير
2: اي عملت مجهود كبير وليزيليمون الخايبين خرجتهم جمله من من من من, من الديار على خاطر معناتها حاشاكم مسخين حاشاك يرميهم في الزبله جريه تعمل يلوحها قدام الناس الكل فاي هذوك الكل خرجتهم مراه من عدم وعملت الحقيقه
1: فما انا كبيرة. انا مشكل في الثقافه وفي الوعي هذا لانه راك البلاصه تسكن فيه سواء انت كاريها هو لابارتمون تاعك راهو معناها الشعور بالانتماء هذاك ناقص شويه
2: لا ويزيد في الفالور يبدل في الفالور نتاع الدار نتاعك سواء من ملكك ولا الكري الفالور تبدل ما بين حاجه مسخه وفيها قذورات وفيها واحد
1: ما بين حاجه نظيفه
2: وفيها تشققات وفيها تسربات وما بين حاجه نظيفه ومعمونه فما فرق كبير
1: صحيح. فاز بكاس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم وفي نصف نهائي كأس العالم هو
2: باولو روسي 82 هذا يجي على باولو روسي
1: هي أمانة
2: هداف كأس العالم 82 مركز في النهائي 82 ومركز في نصف نهائي 2 كونتر بولونيا
1: خلينا نعطيك معلوماتك نعطيك معلوماتك
3: زيدان هذا
1: لا فاز بكأس أمم أوروبا فاز بلقب هداف كأس أوروبا وسجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا
2: هداف
1: فاز بدوري الأبطال وبلقب هداف دوري الأبطال وفي نهائي دوري الأبطال سجل وفي نصف نهائي دوري الأبطال سجل
3: إسبانيوري
1: لا سجل في نهائي كأس الانتركونتيننتال كأس العالم الأند
2: هذا كريستيانو رونالدو
1: سجل في نهائي السوبر الأوروبي ما خدش كأس العالم
2: لا ما خدش كأس العالم تو مشيت لأوروبا
1: سجل في نهائي كأس عالم
2: زاد كأس عالم وكأس أوروبا زوز مركز فيهم
1: أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مارتين هو اللاعب الوحيد من البطولة متاعو اللي يحرز اللقب هذايا تاريخيا لأنه فرق بلاد وتلعب أربع مباريات أقل من فرق بقية فرق أوروبا فاز بلقب هداف دوري الأبطال أربع مرات منهم ثلاثة مرات متتالية شارك في ست نسخ من دوري الأبطال
2: فاز كأس العالم
1: ويملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال معدل هدف لكل مباراة
2: فاز بكأس العالم
1: أي ثاني أكثر لاعب تسجيلا لأهداف في سنة واحدة في التاريخ 85 هدف
2: جيرد مولر
1: وي هو جيرد مولر 85 هدف ثاني أكثر لاعب تسجيل أهداف في موسم واحد
2: بعد ميسي 91
1: 67 هدف هنا ثالث هداف في تاريخ المونديال 14 هدف من نسختين
2: كان هو الأول
1: كان هو من 13 مباراة وسجل هاتريك في كأس العالم مرتين في نفس النسخة وهو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي قام بالانجاز هذا
3: هما لي ستاتستيك تاع توا خاطر قبل صعيب ياسر باش يخلطوا لهم العدد الاهداف في كومبيتيسيون
1: هدف التاريخي للبوندسليغا
3: هاتري
2: اي فما حاجتين راهو فما اصعب واسهل انت مني باش تغزل اصعب على خاطر قبل فما اقل مباريات والعمر الرياضي نتاع اللاعب اقل
1: قديش
2: لعب جورد ميلر دو كوب دي موند هكا اليوم نحكيو على ميسي وكريستيانو لاعبين سي كوب دي موند ستة كوب دي موند هذه حاجه الاولى
1: والرقم تاع رونالدو اللي هو الوحيد اللي سجل في ستة
2: في ستة
1: دونك معناتها
2: لا لونجيفيتي دو
3: فيتي
2: ولكن ما يلزمش نسيو حاجه راهي الكره تبدلت راهو انت كبار تفرج انت في ماتش نتاع ما بين المجر والاوروغواي والا ما بين كوريا الجنوبيه والبرازيل تدخل هذا يا اخي ها الحومه تكون
1: تقول كيفاش معناتها
2: جورد ميلر معناتها سي ان غون جوور لا جدال ولكن الدفاع قبل كان اسهل فهمتني وتدخل الكره واللي قدام الديفونسور يطيح قبل ما يوصل له
3: ليه وتكتيكمون ما كانش نفس الشيء
2: ما فماش الضغط العالي على المنافس والضغط المتوسط على المنافس وما تخلي حتى جوار وحده والبريس ولونتوم دو ماتش وذاك الكل ما فماش دونك
1: اسهل لونتوم دو ماتش
2: جيست فونتين
3: يحبها صديقنا انيس الصحباني
2: انيس الصحباني وجو له تحيه جيست فونتين ماركي 13 أنا هدف في كأس العالم
1: 13
2: في نسخة بارك
1: في نسخة واحدة
2: في نسخة بارك بارك ما ماهوش موجودين مليح يا ما بارك شوف 13 بونت بارك شوف 13 بونت فهمت تدخل أنا معناتها
1: هو الوقت هذا كامل
2: تعرفوا سليم أبو صفارة
1: لا
2: سليم أبو صفارة تحديته يكور مرة
1: لا
2: ما يبعدش برشا على النيفو هذاك
3: والله يكور مرتين في الجمعة
2: إي ما يبعدش معناتها على النيفو اللاعب وقتها معناتها
1: يا كائنات حية حتى مت أرقام في طول العمر
3: كائنات حية سلحفات
1: ذبابة المايو
3: ذبابة المايو
2: وصلت تعيش جماعتين هذيك
1: وصلت تعيش نهار
2: نهار
1: سكينة
2: قديش هي
1: هي ساعة أقل هي أقل كيلكو زوغ الفار
2: وصل عمين
1: هذوما لي روكور
2: وصل عمين
1: أونتر عامين وثلاثة سنين خاطر الفار يعيش أقل السيد السيد ملك الغابة وغيره ما يعيش برشا
2: لا وصل 30
1: لا
2: 40
1: والله هنا اونتر 10 و 15 سنه
2: اكثر
1: يعني اكثر حتى
3: السيد اكثر هي وانت على البلفيدير فوت ال 45
1: بتصور اللي يفوت
2: في تونس هذاك
1: يفوت 40
3: والله عملوا له ديرنييرمون مشيت للبلفيدير السيد عملوا له كاش سبيسيال
1: ما عملوا دي ترافو
3: اي عملوا دي ترافو عملوا له كاش سبيسيال اللي تنجم تتفرج فيه
1: من غير
3: الريوق اي ما السيد بخيل بعيد قاعد بعد على العباد وما يحبش يجي وما تدوروش بيا
1: القط
2: القط قط هو 19 سنة
3: لي نجم يفوت
1: نجم يفوت الحصان فهمت عليه هذوما
2: 30
1: ما بين 25 و 30 سنة الفيل الافريقي
3: الفيل الافريقي 40
1: 70 سنة
3: 70 سنة
1: سلحفاة البحرية
2: 220
1: المرجان الأسود
2: يعيش برشا برشا
3: برشا برشا
2: 1200 سنة
1: 500 سنة
2: وشكون أكبر إنسان سجل عاش
1: تجاوز
2: ال 100
1: 122
2: شكون شو اسمه وشكون ولا من
3: البلاد ازياتيك
2: انا خلطت عليها
1: بالحق شنو ازياتيك
2: لا فرنسا وي اسمه جان كالمون جان كالمون ماتت في الالفينات مات فهمتني ولا في اخر التسعينات عاشت 122 سنه
1: اما هما انا مره شفت جوبونس ان روبورتاج يحكي على مشاو للقريه وين فما لي سونتر أكبر une concentration تاع لي سونتونير شفت زوز بقايا واحدة في آسيا واحدة في واحدة من الجزر اليابانية وسألوهم على الماكلة شنو هو الماكلة تاع المطبخ الياباني اللي هو مش المطبخ الياباني اليوم اللي ترقى فيه التمبورا والمقلي وغيره لا هو المطبخ الياباني التقليدي اللي هو روز والليزالق تاع البحر والخضر والحوت الني هذاك هذاك السبب
2: موغلي ليه
3: مش ملاوي بك الطاجين
2: موغلي ليه
1: لا ولا مشاو زاده القريه ايطاليه نسيت البقعه وين ذولي في الجنوب فما دي سونتونير يعيشوا فما مثلا
3: سيسيليا
1: فما نسيت وين اما فما راجل مثلا جو بونس في تي اف ولا ام سي شفتها راجل ايطالي يخدم فارماسيان يكمل في نص النهار هم الكل يسكروا خاطر سخانه وكل يسكروا شي وقايلوا دوك يمشي لبوه بوه عمره اكثر من 90 سنه 96 ولا 97 سنه وهو الراجل كبير عمره 65 سنه ولا يمشي يتلاقي بيه ويقد له فطوره والراجل معناه يسوتيان بالقد يعني ينظف الجنينه نتاعه وعمره بريسك 100 سنه دونك شافوا شنو هو الفينومين هنا شافوا الجانب الاجتماعي مهم
3: اي
1: اولاد والعائله بحذاه
3: ليه مادام لي نورون تخدم فما اون اكتيفيتي اللي مخك قاعد يتحرك وكل فماش نجم تعيش معناتها ما في غلطه حكايه اللي في عمر معين ترقد ولا ماش نجم تخدم معناتها جو سوي با داكور معناتها انه واحد يجي يوصل العمر لازم يخفي
1: في الروتريت 60 سنه
3: فما حاجات ديزاكتيفيتي فما ناس يبداو 60 سنه مي 60 سنه راه مازال صغير واحد
1: صحيح
2: هيا راه حكايه روتريت 60 سنه تعملت في منوال اقتصادي نتاع ما بعد الحرب العالميه الثانيه وما بعد الاستقرار في
1: الوظيفه والاداره وغيره
2: راه اليوم ليه اليوم عندنا دي ستاتيستيك نتاع الديموغرافيا مختلفه راه الصناديق الاجتماعيه نتاعنا كان باش تقعد ل 60 سنه راهي باش تنهار تو تو كان حتى 65 سنه وشويه راهم اليوم العالم يحكيوا على 68 و70 سنه راهو تبدلت الدنيا راهو كي كانوا شويه روتريتي يعيشوا شويه وكانوا برشا يخدموا كان ينجم 60 سنه تخرج روتريت وتاخذ روتريت اليوم العكس
1: اليوم في التهرم
2: خاصه تونس اول دوله في افريقيا في التهرم السكاني اول دوله بدينا باش ينخفض السكان نتاعنا يلزمنا حل جذري راهو مش لعبه راهو اللي باش يصير فينا كان باش نقعدوا في نسبه الولادات هذه مع نسبه الوفيات اللي عندنا مع ما تنساوش عامل اخر مهم وهو عامل هجره وانه شبابنا الكل يحب يجرى ما يزيدش نجيبوا شويه والموتى تقريبا هو بيدهم واللي ولا ولا والطرف الشباب اللي عنا يحب يخرج
1: صحيح
2: شكونش يخدم عليهم للريتريتي راهو راهو هل زعما اللي زكي والمكتسبات الاجتماعيه ونوصل 60 تيتو فما ناس اللي يقول لك باش نعمل تقاعد مبكر في 57 58 تينا 57 58 شكونش يخلصك في 20 و30 و40 سنه
3: ليه ليه وناس انت شوف ليكيليبر بين الكوتيزاسيون اللي انت تعطيها وقداش يخلط لك فلوس راهو بعيد على بعض برشا ما عادش كي قبل معناتها شهريه تقعد فما ان ايكيليبر معناتها لا كاليتي دو في ما تتبدلش توا معناتها تو كوتيز برشا ويخلط لك شويه دونك يفو تروفي دي زيدي
2: يلزم بعد يلزم يجيبوا الترفيع وين رامي ما يحبهم التيترويات يجيبوا الترفيع في سن تقاعد اقل حاجه الى سن 65 سنه
1: انت قولوا شاليك باهي اوكي
2: سينو راهم الصناديق نتاعنا راهم مستقبلنا باش يكون مهدد بالخطر
1: يلا انا شكون تفضل سليم هاي
3: رجل
1: نعم
2: حي
1: نعم
3: تونسي
1: لا
2: عربي
1: لا
3: امريكي
1: لا
2: اوروبي
1: نعم
3: فرنسي
1: لا
2: رياضي
1: نعم
3: كرة قدم
1: نعم
2: فرنسي قالي هو
1: لا
3: اوروبي
2: اسباني
1: لا
3: ايطالي ايطالي ايطالي ايطالي دول انجليزي
2: حب ديما ايطالي انجليزي كي سب تبدل انجليزي وحي اعتزل
1: اي
3: اعتزل في الالفينات
1: لا قبل شوي
2: قال قولته الشهيره الكرة قدم يلعبها كذا وتفوز المانيا دائما
1: نعم
3: من هو هذا؟
1: لا عطيت طلع
2: انا لا انا قلت وما نعرفش
1: انت عطيت المقوله
2: كمل كمل مره هداف كاس عالم
1: اها
3: اي
2: اشقر كيما كيما سليمه
1: كيما سليمه اي
2: كان عنده هكاك القصه اللي هكا
1: كان هداف كاس عالم في في
3: بوبي بوبي تشارلتون
2: لا لاق من بعد بعد بعد
1: بعد
2: اجى اجى اجى من بعد
1: ثمانينات
3: سير نعرفه اما لسه
1: تعرفه اكيد تعرفه
3: يبقى توا قاعد يحلل
2: يحلل
3: يحلل يحلل لسه
2: 86
1: اي
2: هدف كاس العالم 86
3: عرفته عرفته لسه
1: لعب 80 مباراه دوليه مع منتخب بلاده سجل سجل
3: جاري لينكر
2: لاينكر
1: جاري لاينكر 48 هدف وهو ثاني افضل هداف في تاريخ المنتخب الانجليزي بعد
3: بوبي تشارلتون
1: بعد بوبي تشارلتون شارك كاس العالم 86 96 شنو مقدمنا؟
2: صحيح تحط برا
1: وقتها
3: هاري كين
2: هاري كين
1: اي اي هاري كين
3: هاري كين حطموا الرقم
1: قديش ولا توا؟
2: ظل 56 ولا حاجه نسيت قديم ثبت يا هاري كين في بالي فات 48
3: بالحق
1: هذا ثبتوا منه
3: لاعب تري زيليغون هاري كين كي تتفرج في هاري كين
1: اما مش محظوظ
3: والله مش محظوظ خاطر قعد برشا في توتنهام ما هو

0: رانجرز
1: اما بربي شفت شوي انه انا قد ما تابعت مباريات في كاس العالم عمري ما ريت معناها اما يوم تاع فريق ما ريتش ما يوم تاع للانتر لباريس سان جيرمان لبرشلونه لحتى حد معناها الناس كل تلبس الوان المنتخب كان عندنا احنا ذا هذا يلبس الافريقي وذا يلبس الترجي وذا يلبس النجم وذا يلبس فاقس
2: الحقيقه
1: حتى في النقاشات يعني تقول لك يقول لك ديما تمشي ترقى هذا على شكون يدافع تحل شويه الفيسبوك نتاعو ترقى
0: تعرف واش يحكي
1: حاجه رهيبه يعني
0: هذا تعرفوا ينتمي لنا جمعيه وهذا لنا جمعيه وتعرفوا واش باش يحكي قبل
3: ليه معناتها وليت تقول عركه تحوم شكون يجيب اكثر
1: يلا شكرا ميرسي بوكو انس شكرا سليم ميرسي معز في الاخراج رامي في الاعداد شكرا لزملائنا في سوسة على المرافقة التقنية لنا في انتبيوتي كل يوم من 5 حتى للسبعة اي دمعة حزن هذا عبد الحليم حافظ غدوة ان شاء الله نرجع في حلقة جديدة

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. في منتدى الاستثمار تأكيد على ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 25%، ووفاة أكثر من 200 بسبب موجة الحر في أوروبا، وأغلاق مفاعلات نووية بفرنسا. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تفيد بأن الاقتصاد الوطني برهن على قدرته على الصمود رغم تعقد الظرف العالمي، موضحة أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بلغت 2.6% لكامل سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 24 و2000، موضحة رئيسة الحكومة خلال إشرافها اليوم على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد بتونس ببادرة موكلة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذا التحسن يعود أساسا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والصناعات المعملية. كذلك أشارت رئيسة الحكومة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. وأفادت بأن عدد المؤسسات الأجنبية المتصبة حاليا بتونس يقدر ب 4296 مؤسسة بحجم استثمارات إجمالي يناهز 53 مليار دينار. من جانبها، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة.
4: في الأربع أشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحنا، يعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. اليوم شهادات مستثمرين كبار قرأوا الثقة في تونس، قاعدين يستثمروا في تونس، قاعدين يعملوا في استثمارات توسعة فيهم، اللي عنده استثمارات جديدة إن شاء الله غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس. هذا يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا، هذا يقول لي إحنا إن شاء الله في الطريق الصحيح. إحنا نهدف لمستويات نمو مرتفعة، نهدف إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، إن شاء الله نوصل بها 20% في أواخر فترة المخطط، باللي سببها هي نجمه بحول الله نحققه نسب نمو أرفع. هو المنتدى هذا الهدف بتاعه هو الترويج للاستثمار، الهدف بتاعه هو جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع أيضا الاستثمار الداخلي، لأن يعني المستثمر الوطني وقت يشوف اللي فما مستثمرين أجانب قاعدين يقرأوا ثقة في تونس، قاعدين يقرأوا ثقة في مناخ العمل في تونس، من أجل كان حتى هو يتشجع أكثر في أنه يبادر في أنه يأخذ الريسك. هذا اليوم حاجته بالمستثمر الوطني أنه يأخذ شوية مخاطر، لأن الاستثمار بطبيعته هو فيه مخاطرة، وباش تربح لازم تعمل مخاطرة.
3: من جهة أخرى، أفاد عبد الحفيظ بأن الهدف الجوهري من تنظيم المنتدى هو تحفيز الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي، وليس للبحث عن تمويلات للمشاريع في إطار المخطط التنموي.
4: المنتدى ماهوش المخصص للبحث عن تمويلات لمشاريع المخطط، المنتدى هذا مخصص للترويج للاستثمار المباشر ان شاء الله غدوه في اطار المنتدى. وهذا ذكرته السيده رئيس الحكومه اللي نشكروها انها شرفت المنتدى اليوم بافتتاحه، ذكرته انه غدوه ان شاء الله يعني باش نعلنوا على انطلاق المنصه الوطنيه للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبروه سي ان سيال فور اللي تعطيه الحكومه المستثمرين باش نوريهم اللي احنا راهو لونجاجمون الالتزام تريز امبورطون باش نحسنوا في مناخ الاعمال. ان شاء الله الاستثمار يتبع دورنا انه نحلحلوا كل الاشكاليات. فما اشكاليات مربوطه بالاجراءات، فما اشكاليات مربوطه بالتشريعات. الاشكاليات الاجرائيه اسهل انه نحلحلوها لانها مربوطه بكل ما هو اداري. الاشكاليات التشريعيه ربما اقل شويه لانها فيها مسار معين، لكن شيء يكون قاعدين نشتغلوا عليه. اليوم الحمد لله كما قلنا النتائج موجوده. مازال مشكله نحبوها نعاود نقولوا، قالوا حتى السيد رئيس الحكومه في مداخلتها مازال مشكله نحبوها، نحبوا نتائج اكبر حتى تكون مستويات التنميه اللي مسؤولها نهار اخر مستويات تلبي طموح الشعب التونسي.
3: ونواب الشعب ممثلا في شخص نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك والنائبين فخر الدين فضلون وغسان يمون يشاركوا في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة من 24 إلى 27 من جوان الحالي بحضور ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء اليوم في بلاغ للبرلمان. هذا وناقش المشاركون خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بمشروع قرار لتعزيز موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووضع آليات لتعزيز التحرك البرلماني العربي لمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتصدي للانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. دوليا وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدين في بيان إثر اجتماع وزاري أمريكي خليجي ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. هذا وأكد البيان أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي للتهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق، مرحبين بخطة تقودها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء آلاف البحارة العالقين في المنطقة. مصدر أمريكي يكشف أن اجتماع لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، مؤكدا أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تدفع تجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا للكيان المحتل من جنوب لبنان. من جانبه قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال تعارض الانسحاب من ما سماها بالمنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط، مضيفا أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما اقتضت الضرورة ولن ينسحب منها. ختاما وفي ثاني خطوة من نوعها خلال أسبوع، أوقفت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية اليوم مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة، في حين دعت بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر وسط موجة حر قياسية تضرب البلاد وأجزاء واسعة من غرب أوروبا تسببت في سقوط عشرات القتلى وانقطاع الكهرباء وإغلاق مرافق عامة في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. وأسفرت موجة الحر الشديدة التي تضرب دولا أوروبية يعدى عن مصرع 212 شخصا في إسبانيا و48 شخصا بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال الأسبوع الحالي.
2: للمزيد من الأخبار

برمجه سيف عنده صوت، تراه صوت جوهره اف ام. برمجه جديده تعيشكم ايقاعات صيفيه 2026 من الصبحيه للسهريه. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضه، نجوم وبرشا مفاجات. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهره اف ام تعيش معك صيفيه السنة لحظه بلحظه. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون

0: مبيساعتين الأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبس والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 للتسعة متاع الصباح من نهار السبت للبيع من 9 للعشرة مع أحلام غيلان بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف تسمعوا من 8 للتسعة منارة تونسية مع سامي حشلاف عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في شوف
1: اسمع وتمتع مساء الخير مشاهدي ومستمعي جوهرة فام شكرا لكم على الاستماع نشكر بالطبيعة كل الفريق التقني اللي يواكب الحصة هذية ونشكر المشاهدين والمستمعين اللي يتفاعلوا مع الحصة متاعنا اللي هي مخصصة للمنارة التونسية كي نقولوا منارة تونسية يعني منارات شخصية يعني شخصية بارزة في تاريخ البلاد هذية واللي أثرت بطريقة أو بأخرى في التاريخ في الثقافة في الحضارة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماعي في البلاد هذية لكن كذلك احنا نحكي كل مرة على مؤسسات على مدارس على معاهد على جامعات اللي هي كذلك عندها دور في إنارة المجتمع التونسي وفي تقديم شيء ما بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للبلاد هذه. اليوم باش نحكي على مؤسسة عريقة وننتمي لها ونحاول أن تكون أكثر فاعلية وأكثر أهمية وهي جامعة سوسة. لماذا جامعة سوسة؟ نحتفل في كل آخر سنة بانتهاء السنة الجامعية لكن انتهاء السنة الجامعية يعني لا يعني أنه نذهب إلى عطلة بل هو تحضير للسنة الجامعية القادمة لأنه بالنسبة للجامعة فما ناس تحصلوا على شهادتها ومشاو لسوق الشغل فما ناس ما زالوا في إطار التكوين وكذلك فما عديد الآلاف من الجامع من الطلبة أو من التلاميذ الذين تحصلون على شهادة البكالوريا وهم سيأتون إلى الجامعة جامعة سوسة بصفة خاصة والجامعة التونسية بصفة عامة. شنو حضرت لهم جامعة سوسة وش حضرت لهم الجامعات بصفة عامة والوزارة باش تستقبلهم مش نرجعوا له هذايا وهكا علاش اليوم استدعينا المفروض كان مش يكون معانا سيد لطفي بالقاسم رئيس جامعة سوسة ما نعرفش عليه لما تذر ولكن ما وصلش إن شاء الله المنى خير ومعنا كذلك الأستاذة ألفة بوعلاك وهي نائبة رئيس الجامعة وهي أستاذة جامعية بكلية الطب بسوسة وهي كذلك مكلفة بالتعاون الدولي في داخل جامعة سوسة ولها عديد الأنشطة الأخرى ونستقبلوها وشكرا على قبول الدعوة أستاذة ألفة بوعلاك باش نحكيو بصفة عامة اليوم على مواضيع عدة أولا انفتاح الجامعة التونسية جامعة سوسة أساسا والجامعة التونسية بصفة عامة على محيطها وإحنا نذكروا اللي جامعة سوسة عندها هدف معين في برنامجها هو الدور الاقتصادي والاجتماعي يعني لا responsabilité سوسيال وهذا مهم جدا بتحكيوا على تقريبا يعني evaluation يعني تقييم للسنة الجامعية الحالية 2025-26 وآفاق السنة الجامعية القادمة 2026-27

0: هكا علاش اليوم الحصة باش تكون مخصصة للجامعة سوسة على الواقع والآفاق. مدام ألفة مساء الخير. شكرا لك على قبول الدعوة ولك الكلمة باش تقدمي لنا بسطة أولية على جامعة سوسة وعلى آفاق جامعة سوسة، وشكرا لك.
1: شكرا خويا العزيز سي عمار على الاستضافة. أنا توا يعني ديما توا ولينا من رواد جوهرة أفهم. شكرا زيد على التكنيسيان الموجودين واللي هما كل مرة يعني يقوموا بالتغطية متاع يعني السيكونس يعني البرنامج في البرنامج. نحب نشكر شكر خاص زيدا للصديق والعزيز الحاضر الغائب اللي هو سي سامي حوشلاف، اللي هو يعني نعرفه اللي منارات تونسية هذية يعني ديما يعني برنامج مغطى من طرف يعني سي سامي الأستاذ سامي حوشلاف والأستاذ عمار العزعوزي. نحن توا فقدناهم لكن نتمناو إن شاء الله بالشفاء العاجل للأم اللي هي توا الحق يعني إن شاء الله ربي إن شاء الله يفرج عليها. عدا شكرا على الاستضافة. نحن أنا يسعدني باش نكون ديما متواجدة باش نحكي على جامعة جامعة سوسة اللي هي جامعتنا واللي هي واحدة من الجامعات التونسية. نعرفوا اللي فما في وزارة التعليم العالي هي فيها 13 جامعة، والحق جامعة سوسة عندها حضور في حضور يعني مكثف وحضور يعني موجود في كافة يعني في كافة ولايات تونس. علاش؟ على خاطر عندها العديد والعديد من الأنشطة والعديد والعديد من التطورات. يعني هي توا سيتان اكزومبل ا سويفر، ونحن الحق نو سوم تري فيير كو لونيفرسيتي دو سوس يعني تكون هي في يعني في ال في في ديما في الصدارة، وهي اللي تعطي ساعات الـ يعني لو بون اكزامبل للجامعات التونسية. هذايا شرف كبير ونحن فخورين بها، ونحبوا زيدا نحب اترافير يعني هال لي كلكو انستون هذوما اليوم قصار باش نتحدثوا على جامعة سوسة والمشاريع الكل حق يعني في بايجاز باش نتحدثوا على لو ماكسيموم يعني باش نعطيوهم رؤوس أقلام. ما نجمش ندخلوا في الديتاي. أما جامعة سوسة الحق اللي قاعدة تقوم به عمل جبار. نحن كما قلت لك فخورين بكافة الأساتذة والطلبة اللي يعني نحن تعرفوا الجامعة هي ثلاثة مكونات فيها الطلبة والجامعيين الأساتذة الجامعيين والإطار الإداري يعني هذوما لي تروا كومبوزونت والعملاء هذوما لي تروا كومبوزونت برينسيبال اللي هما احنا الحق هما اللي يقوموا نحن الأساتذة والإطار الإداري هما اللي يسهروا على تطوير الجامعة واللي ديما يعني حريصين على انه الجامعة تكون من احسن ما يكون وباش يوفروا نوفروا للطلبة نتاعنا حاجيات الكل. حتى نزيد ندخلوا بعد في التحذيرات.
0: هو اكيد فما نقاط عديده اللي باش نطرقوا لها. اولا فما ترتيب انت حكيت عليه، ترتيب على مستوى الوطني، لكن ترتيب الجامعه سوسة على مستوى العالمي واللي هو مهم، ولانه المواطن العادي كي يسمع بالترتيب في 1000 وفي 800 وفي 700 يقول خايل الجامعة التونسية بتخلفه. لا، راه فما خطر عده معطيات اللي الإنسان يجهلها إذا كان ما يكونش داخل في الجامعة، ما يعرفش كيفاش تكون تقييمات العالمية لترتيب الجامعات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو عندنا كما أنت ذكرت عدد الطلبة، عدد الأساتذة، عدد المؤسسات الجامعية، يعني 17 مؤسسة في جامعة سوسة وتقريبا 30,000 طالب وتقريبا 2600 أستاذ. يعني هذا وخلف العمل والإداريين، يعني هذا الكول الإطار هذا أو المجموعة هذه تخدم لهدف واحد، أولا القيام بدورها في كعمل، وثانيا هو جعل الحياة الطالبية أهم وأقدر على التحديات المستقبلية
1: وأكثر إشعاع. أنا نحب قبل ما ندخل في يعني في التفاصيل نحب نوجه تحياتي خاطر إحنا توا وصلنا لآخر العام
0: والنتائج يعني آخر السنة الجامعية
1: أي العام الدراسي العام الدراسي إحنا توا قبل وتوا في دورة التدارك يعني العديد من المؤسسات في دورة التدارك هذايا راهو نحب نوجه بالحق يعني بالتحية الخالصة لزميلاتي وزملائي اللي حرصوا على يعني في السنة الجامعية ذي الكل على أن على إنجاح الحياة الجامعية يعني كان في الدراسة كان في التأطير كان في يعني مواكبة الأحداث في الجامعة يعني الحق كانوا فعالين في الجامعة واعطاو كل مجهوداتهم ومازالوا باش يعطيو على خاطر السنة الجامعية مازالت ما وفاتش كما قلت يعني توا وصلنا لدورة التدارك وهذا الكل يعني من سبتمبر حتى الاخر جويليا وهما في خدمة الجامعة وهما قاعدين اللي يعني بفضلهم انه كانت عندنا نتائج طيبة تو مازلت عنا كان الدورة الأولى الدورة الثانية زادا المؤشرات متاحة ظهر اللي هي إيجابية والعديد يعني عنا يعني دي بورسنتاج دو ريوسيت الحق اللي هو مشرف جدا ويعطيهم الصحة زادا كيف نحب نتوجه يعني بعبارات بخلص عبارات بالتحية للتلامذة متاعنا للطلبة طلبة اللي هما
0: محور
1: الجامعة يعني نوتخو غيزون ديتر اللي هما قراو على رويحة واللي هما قراو يعني سوسوا يعني اللي كور ماجيسترو وإلا اللي استاج متاحهم اللي استاج سور تيران حضروا اللي بروجي دو فان ديتود قراو زيدا كيف في اللي ماستر فما اللي دكتورو يعني المختلف المراحل اللي يمروا بها الطلبة هذا حب حبيت بالحق يعني حبيت نتوجه لهم بالتحية على خاطر راهو من سبتمبر حتى الاخر جويليا راهو سي تان فيغيتابل ماراثون ويشكروا عليه مشكورين يعني كافه
0: أساتذتنا
1: والاطار بيان سور الاطار الاداري اللي هما زاد كيف من غير اداره رانا وراهو ما نجموش نقدموا والاداره نتاعنا الحق قاعده توا في تطور وتطور عارفوا اللي نحن توا اللي الجامعة متاعنا كما قلت يا عمار فيها 17 إتابليسمون وما تعرفوا توا نحن دخلنا فك الموفانس دو لاكريديتاسيون والسيرتيفيكاسيون هذا زاد شرف متاع لينا اللي كافة المؤسسات الجامعية في سوسة في جامعة سوسة هما متحصلين على ليزو 21 الإشهاد وإلا فما بعض من لي فورماسيون زاد كيف عنا فيهم لي زاكريديتاسيون يعني شنو معناتها إشهاد ولا سيرتيفيكاسيون اي او اكريديتاسيون هذا يعني انه عندنا إشعاع عالمي خاطر لي ديبلوم نتاعنا يكونوا اكريديتي اي او سيرتيفيي يعني عندهم إشعاع عالمي ويكون فما اون ريكونيسونس دو لا كاليتي de la formation يعني على المستوى العالمي خاطر هذوما دي نورم انترناسيونال يعني احنا اللي قاعدين نطبقوا فيهم والحق هما خاطر هذايا يتعمل ملف ومن بعد يكون فما ملف داخلي ومن بعد يكون فما تقييم خارجي هكا التقييم الخارجي يجينا من الخارج وكي جاونا المختصين هذوما من الخارج دي زيكسبير انترناسيونو هما اللي من بعد يقيموا الملف ويقيموا زادا المؤسسة باللي كومبوزونت نتاعها الكل يعني باللي سال دو كلاس بالمخابر
0: بالمكتبة
1: الكل كل يتقيم وبيان سور في المناهج التعليمية زادة كيف زادة تتقيم وهذا الكل بعد يعطيونا لي ريزولتا نجحنا ولا ما نجحناش يعني خذينا الاعتماد ولا الاشهاد اعتماد ولا اشهاد ولا ما خذيناهوش حق هذا نحبيت نزيد نزيد يعني قلنا عليه قبل، أما حبيت نركز عليه خاطر راهي ما نحبش يعني نعمل ندخل فك لي كومباريزون بين الجامعات، أما جامعة سوسة هي الجامعة الوحيدة اللي عندها الإجهاد الكل يعني
0: المستوى
1: المؤسسات وعندها العديد من المناهج التعليمية اللي هي أكريديتي.
0: شكرا. باش نوضحوا حاجة، راهو كي نقولوا مؤسسة جامعية ماهيش كان إعطاء دروس، يعني الدرس وحده لا يكفي، لأنه فما عديد التظاهرات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية اللي هي تدخل في مناهج التعليم. يعني الجامعة تشرف على عديد المؤسسات الجامعية، والمؤسسات الجامعية كل مؤسسة جامعية تقريبا في كل أسبوع الجامعة تشرف على حدث معين، ندوة علمية، أيام دراسية، تظاهرة اقتصادية، تظاهرة اجتماعية، تظاهرة رياضية، وهذا الكل يمثل دور الجامعة. يعني الجامعة لا ينحصر دورها في الإشراف على التدريس أو التكوين العلمي، يعني التكوين العلمي هو شيء أو قسم من أقسام التربية والتكوين للأجيال الطلابية اللي موجودة بالجامعة.
1: هو وقت اللي نحكي نقوله اللي عندنا الكاليتي دو لونسينيومون سوبيريور، عندنا يعني أربعة أطر لازمنا هذوكم نشوفوهم. عندنا نقيمه في الكاليتي، يعني نقيموا المناهج العلمية اللي والتدريس، لكن البحوث زادة كيف مقيمة، والحياة الجامعية والطلابية مقيمة، والغوفرنانس الحوكمة زادة كيف
0: كل
1: يعني كلهم هم أربعة أجزاء اللي هما مقيمين، يعني الحوكمة la formation التكوين la recherche scientifique والحياة الجامعية اللي فيها هي التظاهرات العلمية، فيها التظاهرات الثقافية. احنا توا قبل يعني كي نعملوا شوية مقارنة حتى بعشر سنين التالي ولا 15 سنة التالي ما كانش فما حياة جامعية للطلبة ولا للأساتذة يعني ثقافية ورياضية موجودة، يعني حتى اللي يحب يعمل حاجة يعني باش تكون يعني باش رياضة معينة وإلا موسيقى وإلا غناء وإلا شوية سبور وكل يعمل على روحه. أما توا وليت حاجة اون اكزيجونس موجودة على هذاك، كي نشوفوا حتى المؤسسات الجامعية متاعنا باش نلقاو اللي عندنا دي تيران دو سبور، عندنا دي سال دو سبور، عندنا دي كلوب دو تنس، عندنا دي كلوب دو باسكت، عندنا
0: نوادي ثقافية،
1: مسرح، عندنا المسرح، عندنا يعني توا الثقافة اللي دخلت جديدة، ثقافة هي ما دخلتش جديدة، هي موجودة لكن ولات تفعيل أكثر، ولات مركزة، ولاو حتى لي زيتيديون تاعنا يعطيوها قيمة أكثر من قبل، على خاطر ولات الحياة الجامعية مقسمة، عندنا الدراسة، عندنا الأبحاث، وعندنا لو بيانيتر نسميه لو بيانيتر يونيفرسيتير، وهذايا نحن مركزين عليه. كما قلت يا عمار، احنا توا ما فماش جمعه ما عندناش فيها تظاهره ولا اثنين ثقافيه او علميه.
0: اكيد
1: لساعات وقت للافتتاح تلقانا مقسمين كل واحد يمشي للافتتاح في كليه الاداب
0: تقريبا كل أسبوع،
1: كل أسبوع
0: تظاهر أو زوز
1: في كلية الطب في
0: الاقتصاد والتصرف
1: زاد كيف كل واحدة في المجال متاعها. فما حاجة أخرى اللي هي باهية، يعني اللي الحق نحن نتشرفوا بها، اللي فما هكا الانتر ديسيبليناريتي، هكا يعني اللي مانيفستاسيون هذو ما سيونتيفيك بين العديد من الاختصاصات. قبل يعني كي خطر هذاك خطر وليت الفكرة في الجامعة والثقافة في الجامعة أنها توحد الاتجاهات، ونحاولوا في الجامعة أنه نشوفوا شكون يكمل شكون، وكيفاش نجموا نعملوا تظاهرات علمية أو ثقافية مع بعضنا. لذلك عندنا العديد من التظاهرات العلمية اللي هي انترديسيبلينير. مثلا نقولوا عندنا لانفورماتيك، وتعرفوا توا الامباكت نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي بدات توا، يعني
0: الذكاء الاصطناعي وما
1: ادى الذكاء الاصطناعي اللي هو اقتحم المجالات الكل في 3 سنين. نعرفوا المجال الذكاء الاصطناعي اللي هو في مؤسسة خاصة اللي هي مؤسسة ستادير اللي هي تعمل الانفورماتيك كيما ليزيت كوب كيما زادا ليسات كيما فما زادا مؤسسة أخرى يعني هي موجودة. يعني هذو ما فكر الاختصاصات اللي فيها الهندسة وفيها العلوم الإعلامية. لكن مع ناخذوا هذا المجال هذا نلقاه مثلا فما تظاهرات تعاملت مع كلية الطب، تظاهرات تعاملت مع الأدب، مع الأدب
0: أوريزون أوروب،
1: أي مع الأوريزون أوروب عملنا أول شيء هذا كيف كيف توا نعرف اللي كلية الحقوق يخدموا برشا على الليتيك اي الانتليجنس ارتيفيسيال، ولذلك يجيبوا مختصين في الانتليجنس ارتيفيسيال باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يعملوا يبداوها بالتظاهرات ومن بعد يوليوا فيها أبحاث علمية ويوليوا فما فيها مختصين. يعني الحق هذه خلت الجامعة ما عادش سكون أبل قبل اون جوكستابوزيسيون دو دانستيتيوسيون كانت الانستيتيوسيون بجنب الانستيتيوسيون توا ولات جامعة تجمع العديد من الاختصاصات. عندنا الحق عندنا 5 مجالات كبيرة اللي تقول يعني تسهر عليهم الجامعة، وعندنا 17 مؤسسة كما قلت سي عمار. لكن توا فكل ولينا نخدم برشا مع بعضنا، وليت العباد تتعامل ويعني يتعاملوا مع بعضهم وخلقنا يعني تفكير آخر وثقافة أخرى، أن ثقافة الجامعة التي تجمع. ودايور كما قلت سي عمار نحن جامعتنا مسؤولة اجتماعية، وقت اللي نحن باش نعملوا الامباكت متاعنا على المجتمع متاعنا من نجم نكونوا كان متوحدين. وديما ما تعرفوا الجامعة كما المكتب كما يعني في المكتب في الابتدائي كما في الثانوي، هذيك ستون سوسيتي مينياتور، هذوكم هما اللي باش يكبروا مع بعضهم وهما اللي باش ياخذوا علينا المشعل نهار اخر، كيما احنا قرينا في الجامعات التونسيه ونعتزوا ان احنا ان برودوي فيني دو لانسينيمون سوبيريور تونيزيان. وهذا بالحق فخر كبير ديما نقولوه ونحاولوا نقولوه باش نكونوا مثل للي يقراوا توا باش ما يخرجوش من تونس ويقعدوا يقراوا. راهو التعليم العالي في تونس راهو تعليم يعني من ابرز ما فما تعليم، اللي هو كما قلت لكم اللي هو تعليم اللي تعليم ذو جوده عاليه، وهذاك
0: على المستوى الاكاديمي
1: على المستوى الاكاديمي وعلى مستوى الابحاث. كي نشوفوا نحن في المجال الابحاث العلميه نلقاو اللي الجامعات التونسيه وجامعه سوسه، بيسكو احنا نحكيو على جامعه سوسه، عندنا العديد من الشخصيات اللي معروفه على المجال العالمي والكلاسمون نتاعها يعني كلاسمون انترناسيونال مشرف، هذا يشرفنا. يعني عندنا الحق العديد من الخبرات وماذا بينا وليداتنا اللي توا ناجحين في البكالوريا ونتوجه لهم بالتحيه
0: المحور
1: الثاني باش يشوفوا يدخلوا ويشوفوا شنو المناهج يعني التدريس الموجوده في جامعه سوسه. توا راهو نقول لكم راهو دليل التوجيه 2026 خرج عنده نهارين، تنجموا تشوفوه للناجحين جدد. وعندنا العديد من مجالات التكوين والاختصاصات اللي والتطورات اللي مواكبة سوق الشغل.
0: نرجع لفكرة كنتي الجامعة التونسية ونحن نتاج للجامعة التونسية، لكن كذلك احنا نتاج للمدرسة التونسية. مدرسة الجمهورية ليكول دو لا ريبوبليك، لأنه احنا قرينا في مدرسة عمومية وفي المعهد الثانوي وفي الجامعة التونسية وننتمي لها، وهذا يشرف لنا. يعني احنا كما قلت انت احنا نتاج خالص للمسار اللي أسسته الجمهورية التونسية، وهذا فخر لنا وفخر لبلادنا، لأنه احنا ما جبناش حتى شيء من بعيد، احنا نجحنا وقرينا ودربنا في المدرسة التونسية والمعهد الثانوي والجامعة التونسية، وهذا ما هوش كان شرف لنا احنا، هو شرف لبلادنا اللي هي اليوم عنا تقريبا 0% من الأساتذة الأجانب، اللي هو في بداية الاستقلال تقريبا كان فما 60 أو 70% من الأساتذة الأجانب، وهذا الكل يرجع لمجهود الدولة من أجل تربية وتعليم وطني. هذه الموضوع. الموضوع الثاني اللي مش نحكيه فيه مدام ألفة هو اللي رجعنا له بكري وحكينا عليه، هو الامباكت سوسيال دو لونيفرسيتي دو سوس. علاش نحكيه على المسؤولية الاجتماعية لجامعة سوسة؟ ما معنى المسؤولية الاجتماعية سوسة؟ لأنه الناس يقول لك شنو معناها المسؤولية الاجتماعية؟ اجتماعي يعني مسؤولية اجتماعية، راهو اليوم التكوين الجامعي مربوط بسوق الشغل، مربوط بالمحيط الاجتماعي، مربوط بالمجتمع بالمحيط الاقتصادي، مربوط بكل الظروف والمحيط الثقافي اللي هو الموجودة فيه. يعني سوسة كولاية وكجامعة هي تشرف على عديد المؤسسات الجامعية اللي قلنا 17 مؤسسة، لكن دورها تعليمي أكاديمي، لكن دورها اجتماعي ثقافي اقتصادي. ولكن الكلام
1: صحيح، احنا كما قلت قبيلة يعني جامعة سوسة هي جامعة مسؤولة اجتماعيا
0: responsible.
1: هذا الشعار نتاعها كي نشوفوا يعني العلم نتاع سوسة نتاع جامعة سوسة باش نلقاو فيه اللوغو وباش نلقاو فيه سوسة مسؤولة، جامعة سوسة مسؤولة اجتماعية. نحن دور الجامعة قبل كان دور الجامعة مرتبط بالتعليم أكهو، يعني باش نقريو، ومن بعد وليت فما الأبحاث. نعم، وليت لانسينيومون سوبيريور سي لانسينيومون سوبيريور اي لا ريشيرش سيانتيفيك. مي من بعد فما يعني البعد الثالث ولا لو تخوازيام بيليي دو لانسينيومون سوبيريور، ما عادش واقف على الأعمدة الزوزة ذوكم، هي ولات فما اون تخوازيام ديمونسيون اللي هي لا ريسبونسابيليتي سوسيال، والدور الجامعة اللي باش تلعبوا في المجتمع نتاعها. هي الجامعة راهي المحور نتاع المجتمع كيما قلت قبيلة. يعني توا شكون تكون الجامعة؟ هي الجامعة قاعدة تكون في الكوادر،
0: كوادر المستقبل،
1: يعني المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. وهذا يعني في جميع المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال الطبي، في المجال
0: الادبي،
1: الإنسانيات، يعني هذوما كلهم هذوما الكوادر نتاع البلاد التونسية اللي مستحقت لها البلاد التونسية. بيان سور راهي سوسة تكون تشع في المنطقة نتاعها، لكن على تونس كاملة، على خاطر اللي يقرأ في سوسة راه مش با فورسيمون باش يقعد كان في سوسة، راه باش يمشي. عندنا تو شكون قرأ في مثلا في العلوم الاقتصادية وهو توا هكا في تونس، وإلا في الجنوب، وإلا في فرنسا. والحق هذيك زاد موضوع آخر، اللي نحن كيفاش تونس بصفة عامة ولات تشع على الانترناسيونال، وهك تشوفوا احنا توا كيفاش
0: الطب
1: اللي خارجين زملائي والأساتذة والمهندسين كل الميادين الكل، والباراميديكال مثلا لي زانفيرميي اللي هما يعني مطلوبين برشا في سوق الشغل على النطاق العالمي، والعديد من يعني الاختصاصات الاخرى.
0: لو سمحتي، هو الاعتراف الخارجي بالكفاءات التونسيه،
1: اي والاعتراف،
0: لانه كي تشوف انت في فرنسا او في المانيا او في غيره كي يحكيوا على الكفاءه التونسيه ما يقولوا عليها كان حوايج ايجابيه، رغم للأسف أنه تونس تكون فما ناس يقول لك علاش يخرج برا، هذه ما سالش، هو تونسي، تونسي وين يمشي تونسي، مش يقعد تونسي. دونك هذاك عنده دور.
1: دونك المسؤولية الاجتماعية هو شنو الدور اللي تلعبه الجامعة في المنطقة نتاعها وفي يعني في محيطها الاجتماعي، يعني لونفيرونمون بروش اي بوي لونفيرونمون اي سون امباكت زاد كيف كيف لونفيرونمون دون توت سي ديمونسيون. احنا يعني كي نشوفوا مناهج التعليم راهم مش نعملوا يعني اون فورماسيون هكاك اعتباطيا، رانا نشوفوا سوق الشغل. كي نشوفوا سوق الشغل سي تادير رانا باش نشوفوا نكونوا على اتصال مع يعني مع المعامل مع لي غراند ستركتور في الجهه ولا خارج الجهه، ونشوفوا شنو الحاجيات نتاعهم والمتطلبات نتاع سوق الشغل، ومن بعد احنا نعملوا منهج والا اون فورماسيون ادابتي للبوزوا.
0: هو التوجه تاع الوزاره توا هو لومبلويبيليتي،
1: سي لومبلويبيليتي
0: هو حل التكوين من اجل غدوه انه الطالب اللي
1: حاجه اخرى
0: تلقى تكوين يلزم يلقى في سوق الشغل بلاستو.
1: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يا اخي الجامعه والاساتذه اللي فيها رام سو سون دي زيكسبير، يعني تو لي زونسيون سون دي زيكسبير دون لور دومين، وهذاك اللي حاجتهم به في البنوك في الشركات الكبرى
0: في كل المجالات.
1: خاطر الاستاذ الجامعي هو استاذ مختص في التعليم في المجال نتاعو، لكن هو اكسبير اوسي. دونك هذاك عندنا الاكسبيرتيز،
0: عندنا خبراء توانسة على مستوى الدولي
1: على مستوى عالمي.
0: لو سمحتي يا سيدة ألفا احنا مش نعمل استراحة موسيقية، سيسام مش تقدر علينا. هادي جويني، شكرا جزيلا.

0: نعود للنصف الثاني من الحصة متاعنا منارة تونسية مخصصة هذا المساء لجامعة سوسة، وكما قلنا في الأول به الأستاذ لطفي بالقاسم رئيس جامعة سوسة يعتذر لأنه عنده التزام آخر، لكن معنا الأستاذة والزميلة والصديقة والأخت ألفة بوعلاق اللي هي أستاذة جامعية وهي نائبة رئيس جامعة سوسة، ومعنا بالهاتف أيمن حسن. يا أيمن اليوم جامعة سوسة
1: مساء النور أنا موجود، يبدو أنه فما لخبطة في الخط. يا عمار تحية ليك ولكامل الفريق والسيدة ألفة.
0: شكرا. هاي لك الكلمة حول جامعة سوسة.
1: والله أنا مع الحق وأنا تعرفوني أنا جامعة المنستير، لكن ما في قلبي وروحي في سوسة، ويبدو أنه فما برشة جديد سيدة ألفة، وأنت عندك النبع كله، يعني عندك النبع سيدة ألفة بوعلاق وتسأل فيه على جامعة سوسة. أنا متأكد حسب الأخبار اللي نشوف فيها وحسب المعلومات اللي عندي اللي ما شاء الله قاعدين تمشيوا من نجاح إلى نجاح ومن تجاوز إلى تجاوز، بمعنى يعني تتجاوزوا في الموجود وقاعدين تحققوا في منجزات كبيرة، ويعطيكم الصحة.
0: شكرا يا أيمن. لكن أنت صحيح تنتمي على مستوى العمل إلى جامعة المستير، لكن أنت تعصلت على شهادتك العلمية من جامعة سوسة.
1: والله مش كلهم
0: من كلية الأداب والعلوم الإنسانية.
1: هو ابن البار نوعا ما يا عمار، خليني نفسرها هذه. أنا تحصلت على البكالوريا سنة 2000 في معهد حمام سوسة، وبعدين التحقت بقسم الفرنسية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، حيث تحصلت على ما يسمى الدوغ أنا ذاك يعني الدوغ ليبوك، يعني هو سنة أولى وثانية، وبعد نجحت في مناظرة الدخول إلى المعلمة العليا، وهذا شرف كبير لأنه من سوسة نجحنا زوز أنا والصديق الأخ الأستاذ غسان البريري، ونشر دوز من منوبة، واحدة من جابس وواحدة من معهد العالي للغات بتونس. هقولك معناتها باش نوريك اللي سوسة ومنوبة كيف بعدين حصلت على التبريد، بعد التحقق بجامعة المنستير كمبرز وكأسيستان كمساعد للطالب العالي، لكن انت تعرف كملت الدكتوراه بتاعي تحت اشراف الاستاذ نزار بن سعد في لجنة رئاسة منصور مهني، وانت كنت مقرر فيها في عمار مع مجموعة من الجامعين المرموقين في جامعة سوسة، لسي رضوان البريكي، سيدتي بطبيعة ابتسام بسلامة، وتحت إشراف سي نزار بن سعد البروفيسور نزار بن سعد، وتحصلت على الدكتوراه سنة 2025. صحيح يعني أنا بالدبلومات بتاعي من أولهم لآخرهم في سوسة افيك اون انترميتون ديزون تبريز في تونس والماستير في فرنسا. يعني لكن انتم تحكيوا على جوانب اخرى، على الجوانب اليوميه لجامعه سوسه والانجازات اللي قاعده تتم، وانا بعيد عليها هذه الحق بتعرف معني.
0: مش مشكل
2: تقعد ديما ولد سوسه سي ايمن،
1: ولد سوسه ولد سوسه وديما في عينيا
0: وتشع على سوسه وعلى غير سوسه.
1: يعني انا هذا الوصله التي تجمع بين سوسه والمنستير باذن الله.
0: شكرا ايمن. نعود الى الأستاذة ألفة بوعلاق، واليوم مش تحكيه على حاجة مهمة جدا، لأنه اليوم الطلبة أو التلامذة اللي تحصلوا على البكالوريا، يعني هم تحصلوا على شهادة ختم الدروس الثانوية وسيلتحقون بالجامعة، وعادة ما يسمى بالوسط يعني ولاية الوسط عندهم أولوية هي جامعة سوسة. فأولا كيفش يكون مشجعوهم باش يجيوا الجامعة هذه بكافة الاختصاصات، وماذا أعدت جامعة سوسة لأولا التعريف بالاختصاصات المتعددة في جامعة سوسة بالمسارات المتعددة وبالاستقبال وبالمبيتات، وباش يكون الولي على علم وعلى بينة أنه غدوة بنته أو ولده كيفش يقرأ في سوسة عنده عديد الفرص على مستوى الأكاديمي، على مستوى الإيواء، على مستوى كذلك يعني الإشاع الثقافي، وعلى مستوى الإحاطة الاجتماعية وإلى غير ذلك.
2: بيه. أنا نحب نقول لسي أيمن مرحبا بك سي أيمن مصاب من قبيلة معنا وإن شاء الله نتقابلوا المرة الجاية يعني فيس تو فيس كما يقولوها تكون معنا إن شاء الله. والحاجة الثانية نحب نتقدم تهنية الحارة للناجحين في البكالوريا، الحق نسبة باهية في النجاح في الاختصاصات الكل. إن شاء الله زاد العقبة للي قاعدين يعديوا توا في دورة ولا قريب يعديوا دورة التدارك، وإن شاء الله بالتوفيق أي قريب قد يعديوها وإن شاء الله بالتوفيق. ويعني نعرفوا اللي فرحة الباك في تونس راهي فرحة كبيرة، واللي هي عرس يتسمى اللي يعني كل العائلات التونسية تبدأ تستنى فيه. وهذه يعني سي حاجة يعني يظهر لي سبيسيفيك للتونسي سبيسيفيك التونسي.
0: أنا لاحظ أنه المجتمع التونسي ما تكون عليه، لكن الفرحة بالنجاح ما يظهرش حتى فرحة.
2: هو خطر، هي ثقافة دخلت عندنا ثقافة الدراسة راهو خاطر كيما قلنا من الأول احنا توا أولاد المدرسة العمومية التونسية من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي. هذا يعني رسخ في الذهن متاع التونسي ثقافة الدراسة.
0: وهك علاش عندنا أربع المجتمع في المدرسة والتعليم
2: ما فماش واحد ما يقريش ولاده، ما فماش واحد ما يصرفش على ولاده، ما فماش واحد ما يبداش يستنى بالدقيقة والدرج في البكالوريا اللي هي راهي البكالوريا سي اختتام مرحلة باش نحلوا بها مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الهامة في الواحد. ما نقولوش المرحلة الأخرى هي إعداد للمستقبل للحياة المستقبلية. لذلك اختيار المسار اي ولا
0: التكويني.
2: المسار التكويني هذا مهم جدا مهم جدا. نعرفوا اللي احنا توا الدراسه في تونس يعني لو شوا معمول على بالسكور هذاك خاطر سي لو شومان كي ايتي ادوبتي بار لا تونسي من قبل، يعني ما نجموش توا بور لو مومون حتى
0: كان اكثر عدل
2: باش يكون اكثر عدل. اما اللي خذ اكثر من اخته ولا من خوه باش ياخذ الحاجه اللي لا سي تان سكور ناسيونال. الناس كلها شفنا كيفاش تحرص وتسهر على ان ولادها يتحصلوا على المعدلات الهامه باش يكون السكور نتاعهم يعني مرموق باش ينجموا ياخذوا الشعبه اللي يتمنوها. اما هما راهم الشعب الكل سوفال، راهم المجتمع il est composé par toutes sortes de compétences. يعني ما نقولوش انا ما نحبش نقول فما شعبة خير من شعبة، راهو نحنا المجتمع متاعنا ما نقولنا نحنا قبيلة الجامعة راهي مجتمع مسافر. المجتمع متاعنا il a besoin de toutes les composantes مش طبيب والمهندس برك، راهو حاجتنا بالانفورماتيسيان اللي توا مهم جدا الانفورماتيسيان، حاجتنا بالفيزيسيان، حاجتنا بال لي زومانيتي دونك لي بروفيسور لي لانغ لي
0: الانسانيه والاجتماعيه
2: العلوم الكل العلوم الكل مهمه. ما فماش شعبة خير من شعبة، أما فما قدرات وفما دي كومبيتونس مختلفة من عبد العبد. احنا كلنا يعني ما فماش واحد يشبه للآخر، فما دي توندونس واحد تلقاه ينجم يعني يقوم بالعمليات المشعبة والكبيرة يعني اللي ماتيماتيك، وفما الآخر ماذا عنده لا ليتيراتور وينجم كالتخطيط متاعه تبدأ تقرأ في الكتف في الشنوة اللي يكتب فيه فيه بالله تعمل عليه كيف ولا شوية يعني شعر ولا بالنسبة زي ده كيف يعني العلوم الكل حق
0: يعني
2: نحن
0: هو
2: مش نحن حشتنا بها.
0: لو تسمعني
2: اي فضل.
0: فما ثلاثة حواج نحن نذكرها. أولا أنت ذكرت فرحة التونسي بالنجاح، احنا في حومتنا ولا في بلادنا ولا في منطقتنا نشوفوا هكا تزغريتا هكا المرأة اللي تزغرت على خاطر بنتها أو ولدها نجح، هذيك تعبر على أكبر فرحة، والفرحة هذيك تنم على حاجة معينة اللي هو راهو النجاح عنده قيمة مهمة في البلد. هذه النقطة الأولى
2: بالضبط.
0: النجاح ما معنى النجاح؟ النجاح هو الانتقال كما ذكرت أنت من مرحلة إلى مرحلة. وأنا عندي قولة أقولها للطلبة متاعي، المهم مش في النجاح بركة، هو في اختيار الشعبة، لأنه اختيار الشعبة اللي تنجح فيها واللي تلقى فيها روحك،
2: اللي تنجم تلقى فيها،
0: اللي تلقى فيها روحك، وهذا المهم.
2: لومو كلي
0: مش خطر. للأسف في اليوم عن الأولياء عندهم ضغط كبير على الأبناء من أجل توجيههم إلى شعبة أو شيء. لا لا، خليه التلميذ اللي هو تقريبا عمره 19-20 سنة يتحمل مسؤوليته في اختيار الشعبة اللي هي تتناسب معاه،
2: خاطر هو
0: مع مداركه، مع هويته، مع شخصيته، وينجح فيها. لأنه كي ياخو شعبة وينجح فيها خير من ما ياخو شعبة وما ينجحش فيها.
2: كيما قلت لك يعني انت واللي كومبيتونس، انت وشنو اللي يعني
0: هو التلميذ يعرف روحه،
2: شنو اللي يحب
0: التلميذ يعرف روحه،
2: نخليوهم على راحتهم التلامذة على خاطر هما يعرفوا رواحهم، يحب الشعبة ولا الا يحب مثلا الانفورماتيك، تا ولا أغلبية مش بيشين للانفورماتيك ولا
0: راهو الانفورماتيك مش مخصوصة بالعلوم،
2: مش مخصوصة بالعلوم
0: العالمية، يعني في الاداب، في الجغرافيا، في التاريخ، في
2: على كل
0: حقوق، في كل شيء موجود العالمية. يعني
2: باش نرجعوا للكيستيون تاعك يا عمار، شنو حضرت الجامعات التونسيه بالضبط. على خاطر هي راهو هذايا حارس عليه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي قامت بجهود جباره، يعني بالجامعه بالجامعه خدمنا على تطوير البرامج، خدمنا عليهم باش تطويرهم وتاهيلهم وتناسقهم مع سوق الشغل. هذه الخدمة هذه يعني العمل الجبار هذه تعمل في السنة الجامعية باش
0: 2025
2: في السنة الجامعية، بدأ من سبتمبر حتى من قبل هو، أما بدأ مكثف يعني الخدمة بدأت مكثفة من المواد سبتمبر حتى الأفريل، وباش حضرنا المناهج الكل 1204 عرض تكوين جديد أو مجدد
0: على مستوى الجامعات
2: التونسية، على مستوى الجامعات التونسية الكل أحدثوا يعني وقع تأهيلهم. في سوسة عندنا أبوبخي 100 عرض اختصاصي، عرض مؤهل أو مجدد، يعني كان يا إما قديم وقع تجديد وإلا جديد.
0: وهذه تحية للجان في كل مؤسسة اللي خدمت من أجل وبيان تأهيل المسار الموجود أو خلق مسار جديد. هذه مهم جدا، لأنه راهو الأستاذ الجامعي مش كان يقري درس ويروح.
2: الأستاذ الجامعي
0: عنده دور،
2: عنده برشا أدوار. أستاذ الجامعي هو عنده التدريس، التدريس هذاك راهو فيه برامج
0: تعتير،
2: البرامج هذاك راهو يلزم يكون متناسق مع برامج أخرى، يلزم يكون تابع لي ريكومونداسيون ناسيونال اي انترناسيونال، يلزم يكون توا عنده يعني يكون مطابق لجودة
0: المواصفات،
2: يكون بمواصفات الجودة يعني دو كاليتي. توا في بعض الشعب يلزم يكون اكريديتي كما قلنا قبيلة، يعني ما يكون معتمد،
0: واللي مش اكريديتي نحاول باش يكون اكريديتي.
2: توا قاعدين احنا في جامعتنا ان يكون باش نحاولوا باش formations يكونوا يعني pour avoir plus de formations accréditées de plus en plus. وهذايا يعني كيكون accrédité كيما قلت قبيله راهو c'est une formation qui a une reconnaissance internationale. والاستاذ الجامعي كيما والجامعيين نتاعنا راهم هما اللي كانوا موجودين في اللجان الكل، في لجان الجوده، في لجان الاحداث
0: التأهيل
2: وإلى إعادة تأهيل المسارات الجامعية، موجود زادة كيف على خاطر ما نعرفوا احنا لا فورماسيون مربوطة زادة بالغوشيخش اي دونك زادة كيف في التأثير الجامعي، ومن بعد يكون يعني فكل الاحداثات الجديدة ولا مواكبة التطورات الجامعية وإلا يعني البحثية تكون موجودة في التدريس. وهذاك الكل عمل جبار. الاستاذ راهو كيما قلت مش عنده شكل اللي كالكوزور اللي باش يهز
0: مش
2: فونكسيونير راهو اللي يخدموا الاستاذ قبل ومن بعد الدرس راهو عمل جبار. وديما عنده التقييم الذاتي وعنده تقييم اللي يقوم به في الـ في الـ في الـ في الـ في القسم زاد كيف كيف, والتقييم تاع البروغرام نتاعو الكل, خاطر راهو الاستاذ يقيم وهو يعمل التقييم الذاتي وهو مقيم. يعني فما لي ايفالواسيون سون ا تو لي نيفو
0: اوتو ايفالواسيون ايفالواسيون دو لوتر.
2: هو يعمل التقييم تاع لي كونيسونس, يعني سي سون لي ايفالواسيون دي ابرونون هكا. يعني البيداغوجيا جديدة ديما ما نعش نحكي على المتعلمين ابرونون متعلمين, وهو يقيم هو بيدو مقيم من طرف الزملاء من طرف لي ابرونون زاد بيدهم.
0: لا
2: نوفيل بيداغوجي وزاد كيف كيف اللي درس فيه هكا الدرس زاد كيف كيف يتقيم, والبروغرام الكل مقيم والانستيتيوسيون كلها مقيمه. دونك نحن دخلنا فك سكون ابل لو سيركل دو يعني هذايا نتاع ديمينغ لا رو دو ديمينغ اسمها بي دي سي اي. دونك اون بلانيفي on passe à l'action, on évalue et on revient pour améliorer l'amélioration. C'est une roue, c'est la roue de Deming. D'ailleurs,

0: يعطي. ونحن كي عملنا التقييم هذاك الكل شفناه بيان سور خدينا بعين الاعتبار شنو قالوا لنا لي ستوديون باش العام الجاي اون فا ريكتيفي اي اون فا اميليوري. يعني الاستاذ هو يحضر الدرس ولا الدروس البروغرام تاعو
1: يمشي البروغرام برنامج تاعو
0: ومن بعد اي حضر برنامج ويحضر الدروس نتاعو ومن بعد ويحضر الطرق المنهجيه زيد ما خاطر تاو لابرونتيساج ولوتو ابرونتيساج ولابرونتيساج سنتري سور لي ستوديون سي سا سكي ريكوموندي. وعلى هذاك ولينا ناخذوا في لاكريديتاسيون ومن بعد هو بيدو يقيم الاتيديان وبعد هو راهو عنده شكون تحت يعني تحت المجهر هو بيجو تحت المجهر يعني نقيموه والمدرسة الكلها يعني الانستيتيوشن كلها مقيمة. يعني هذايا جديد في الثقافة متاعنا في ثقافة التعليم العالي.
1: تلامذة اللي جايينكم الجامعة سوسة
0: نحن تلامذة توا احنا جامعة سوسة وافقنا انه باش يجيونا حوالي بين 6,500 و7,000 تلميذ جديد نوفو باشولي. بيان سور مازال توا يعني قداش مازال خاطر ما عندناش يعني الارقام يجيونا من هنا القائمات يجيونا من هنا الاوت من بعد لا ياخذوا يعملوا الشوا نتاعهم
1: تقريبا. هذا
0: نحن اللي وافقنا عليه في الوزارة هما خاطر تعرفوا نحن ما عندنا لي كاباسيتي داكوي من زمان مش خاطر باش تولي من بعد الامباكت نتاعهم نيجاتيف سور لا كاباسيتي سور الحياة الجامعيه. وين باش نحطوهم كيفاش نحاول نحن يلزمنا نوفروا لهم
1: المقاعد والمسكن
0: المسكن والسكن اللائق وال زادا كيف كيف يعني لانفيرونمون اديكوا بور ان ايبانويسمون اونيفرسيتير ماذا بينا يكونوا زادا مرتاحين ويكون حتى التدريس المدر يعني لونسينيون مرتاح وهما مرتاحين ما نبداوش عندنا دي سال معبين ويولي وقتها حتى
1: فما دي نورم
0: فما دي نورم ريسبكتي يعني من لذلك احنا توا عندنا ابوبري يعني نجموا القدره نتاع
1: جامعه
0: سوسا سي ابوبري انتر 6500 و7000 ايتوديون ريبارتي كي سيرون ريبارتي سور لي 17 ايتابليسمون. عندنا الاختصاصات الكل عندنا الاختصاصات الطبيه والشبه الطبيه عندنا ال ليكول ناسيونال دي انجينيور
1: عندنا
0: الانسانيات وعندنا لي سيونس جوريديك الاقتصاد والتصرف عندنا هذايا نحن نعرفوا اللي سنا الشعب هذوما اكثر
1: شعب
0: اللي استقطبت واكثر زاده نسبه من الناجحين منها. عندنا زادة التكنولوجيا علوم التكنولوجيا اللي هي موجودة في أربعة ولا خمسة مؤسسات. دونك عندنا يعني الحاجات الكل يعني الاختصاصات الكل متواجدة في جامعة سوسة ونحن يعني نستناو يعني كما العادة نحضروا قاعدين نحضروا في السنة الجامعية مازلنا ما سكرناش السنة الجامعية 25-26 لكن او ميم طون قاعدين نحضروا في السنة الجامعية جديدة. فما كيما قلت قبيله دليل التوجيه الجديد موجود دونك تنجموا تشوفوه للناجحين
1: فما تتمعنوا مليح مليح وتشوف سكور نتاعك يوصلك ولدك.
0: لكن ماكم تعرفوا اللي فما كل عام جامعة سوسة كيما الجامعات الاخرين يا اما على السيت نتاعهم نتاع الجامعة والا نتاع لي زيتابليسمون راهو فما دي فيديو بروموسيونيل موجودين يحكي على الشعب هذوما.
1: يعني هو المهم تدخل على السيت تاع الجامعه جامعة سوسة ولا اي جامعه وتتبع وتلقى المعلومات الكامله.
0: والحاجه الاخرى سي عمار ويعني كيف المستمعين اللي نهار 15 و16 جويليا باش تكون عندنا اليوم الوطني
1: اليوم مفتوح
0: اي يوم مفتوح اليوم الوطني للتوجيه الجامعي اللي هو باش يكون من 8 نتاع الصباح حتى للعشيه في كليه الطب في سوسه كما العاده
1: بالنسبه لسوسه في كليه الطب سوسه في الجامعات الاخرى كل جامعه كيفاش
0: كل جامعه كيفاش باكاج. فما في تونس، في تونس مثلا تتعمل في سيتي دي سيونس، فما في في في صفاقس
1: المكان اللي نجم
0: انت ولا اي
1: بالنسبه

0: جامعة سوسة اللي يحبوا يتوجهوا لجامعة سوسة هما يجيو لكل الطب بسوسة
1: يوم 15 و 16 جويلية من 8 صباحا باش يكونوا الاختصاصات يعني المعهد والكلهم موجودين وباش يلقاو غاديك أساتذة وباش إداريين وحتى طلبة يكونوا موجودين باش يوجهوهم يحكيو معاهم سهلوا باش هما يفهموا شنو العلوم والاقتصاد مثلا اش تعطيهم وشنو الدبلوم وشنو سورتو هما شي يحبوا صغار الأفاق نتاعهم فيها يعني ان امباكت والا لا فما فيها تشغيلية والا ما فيهاش وهذا حق من حقوقهم اما الحق كيما نقول ونعاودوا راهي الشعب الكل مهمة يلزم التلميذ يعرف روحه شنو ما اللي كومبيتانس متاعه هو شنو اللي يحب على خاطر وقت اللي إنسان يمشي يختار يعني اون سيكسيون اللي يحبها راهو باش ناجح فيها 100% أما كان باش نحن الأولياء نبدأ نوريونت لأولادنا راهو باش نجمون حتى تمولهم يعني معنوياتهم ودونك نصيحه للاولياء خلي نعاونوهم نعاونوا اولادنا وصغارنا
0: اما ما نجبروهمش النقطه الاخيره يعني نذكروا اللي يوم 15 و 16 جويليه باش يكون الموعد بكل الطب بسوسه لكل الناجحين في البكالوريا لحضور يوم مفتوح للتوجيه الجامعي على مستوى جامعه سوسه. شكرا لك سيدتي أنثى، شكرا للفريق التقني، شكرا لجوهر أفهم. ننهي اليوم الموسم 2025-2026 ونلتقي في السنة القادمة يعني 26-27. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين ولمشاهدي ومستمعي جوهر أفهم، وشكرا لكم جميعا. تصبحون على خير.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يؤدي وفد تونسي ترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مراد بالحسن زيارة استكشافية إلى السنغال، وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية، ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وبقية القطاعات ذات الصلة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. وفي هذا الإطار تم يوم أمس استقبال الوفد مرفوقا بسفير تونس بالسنغال رشيد السعيداني من قبل وزير الصناعة والتجارة السنغالي أو سيرين غيبي دوب، الذي أثنى عن هذه الزيارة مؤكدا أنها من شأنها الإسهام في وضع إطار عملي لتجسيم المحاور الكبرى للتعاون التونسي السنغالي. كما كان للوفد لقاءات مع مسؤولين سنغاليين رفيعي المستوى بوزارتي الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب اجتماعات مع عدد من المديرين العامين ورؤساء الهيكل الاقتصادية والاستثمارية على غرار الوكالة السنغالية للنهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمارات والمشاريع الكبرى، فضلا عن ممثلين عن منظمات الأعراف من بينها الكونفدرالية الوطنية لأرباب الأعمال في السنغال والمجلس الوطني للأعراف. تقرر في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية ببنزرت الملتئم اليوم بمقر الولاية تنظيم سلسلة حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات ولتسجيل الدراجات النارية، وذلك بداية من شهر جويلية وحتى نهاية السنة الجارية، وفق ما أعلنته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. دوليا الآن، قال مسؤول إسرائيلي اليوم أن تل أبيب لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، فيما يخوض الجانبان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. إلى ذلك، لقي 3 أشخاص مصرعهم في غارة على سيارة بمنطقة النباتية في ثالث استهداف يوقع قتلى منذ الثلاثاء الماضي رغم توقف المواجهات. وفي إيران، حذر الحرس الثوري من أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون سوى عبر الممرات التي يحددها، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معه غير مقبول وينطوي على خطورة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلية رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، ثم يكون عامة قليل السحب ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هذه الليلة قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أول بنوك مقرفة بالله جاء وقت الشهرية بالضبط تعملها بالعاني يعني بشري ناس كل تقن غير حق معاهم يودي يخطوا شوية وفاش يأخذوا 3 ملايين ونصف ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم يا مطاعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد أو الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين الوقت البنك شو نعملوا بها مش لازم عطلوني كاك على الفايدة هذا كلام هذا قالوا نحبوا على الزيادة تنتوهم كلكم زيادة وتخدموا لبس عليكم أموركم نظموا شيخين في واحد مكيفات وعالم ودنيا وتحبوا على الزيادة شوية عليكم 3 ملايين 3 ملايين ونصف والبعض ياخذ في 4 هذا كلام هذا يتوى مسكين الشعب التونسي وراه
2: لا ورقة البنك كاش يجيبوا فيهم ويقولوا لعبة خلاص شفهم يلمحوا فيهم ويحطوا فيهم لاش يحطوا للضوء واليراو مرتين وقت المية ورقة ورقة ضوء ما قيتهمش وبعدين يقولوا وين هو الضوء فيهم يخلصوا شعبة الضوء.
3: السلام عليكم جوهرة فهم بالله اللي هذا بتاع الادارات هذه نحب بوه وين باش توصل تتصور تو سيرفيس دي مين بتاع سوس بتاع حمام سوس نمشيو طول الجو 11 غير درجه ثمن يقول لك الماكينه مسكره تسيي ماش نقبل حد شيء ماش نقبل برا اغير ما في ساعه ونص ما عندناش مين شنو الحكايه تو الادارات مازلنا تو متخلفين للدرجيه مازلنا تو مستعدوا فينا ما فهمتش معناها يعني اداره تسكر في بلاصه في بلاصه سخره تسكر نص نهار ونص ويرجع ما في ساعه ونص مش معناها يجيك ل 11 يقول لك اخويا سكرت تسيي سكرت برا اغير ما في ساعه ونص ما تدخلش ما حتى كلمه اخرى
4: من محمد الحاج يوسف النائب المحلي عن عماد بنان الجوفية نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم تدخل وفتح تحقيق جدي في طريق التعاطي مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين مع ملفات المواطنين بمدينة بن وذلك على خلفية التعطيل المتواصل لمطالب الربط بالكهرباء ومشاريع تقوية الشبكة في عدد من الأحياء رغم طول الانتظار وتعدد المراسلات لقد قمت بمطالب تدخل منذ 26 أوت 2020 لم يقع أي تدخل عملي أو تقديم حلول جدية للملفات العالقة ومن بين الأمثلة الموثقة لملفات الربط بالكهرباء التي ما زالت معطلة رغم مرور أشهر طويلة على إيداعها. أذكر الملف عدد 66-87-085 باسم محمد وجدي البناني خالص بتاريخ 14 مارس 2025. وهذه الملفات ليست سوى نماذج من عشرات الملفات العالقة.
5: أنا مواطن من قليبيا روتريتي البارح بلوكيو الكارتة متاع الديستريبيتور معناها واحد شريته تثبت ما نجمش يجبدها. أنا حبيت نوصل صوتي لجوهرة اف ام خاطر رئيس البرنامج هذايا في التو في التليفون فهمني ماذا بيا نحب نعرف أنا يفهمني علاش بلوكيو الكارتة فهمت أنا من قليبيا يعني.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان. عشر دقائق بعد تسعة تعليل. مساء الخير، مساء نور، هلا وسهلا، مرحبا. هذه جوهرة FM، هذه حلقة جديدة من خواطر، هي الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع. اليوم الخميس 25 جوان 2026، حلقة نتواصل فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل. واليوم حلقة استثنائية بامتياز، لأن اليوم نحكيه ونكشف التفاصيل ونفتح الستار لأول مرة خاص وحصريا في برنامج خواطر للدورة الجديدة لمهرجان سوسة الدولي. نحكي على الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي لأول مرة. شنعرفوا البرمجة الخاصة بهذه الدورة، شكون الفنانين، شكون المسرحيين، شنية العروض اللي باش تكون موجودة في الدورة، تاريخ الدورة من وقتاش تبدأ إلى وقتاش توفى، كل كواليس تحضير هذه الدورة، حاضرين ولا مش حاضرين. مدير مهرجان سوسة الدولي معز كريفة ضيفي حتى للعشرة متعليل، بالإضافة إلى هو دو كاسكيت الحقيقة، لأنه اليوم عنا زوز ضيوف إلى جانب مدير مهرجان سوسة الدولي السيد معز كريفة، يحضر معنا كذلك السيد مراد باشا، هو مدير ليالي المكنين، وسنكتشف ماذا أعدت المكنين للناس اللي يمشيوا المهرجان المكنين وليالي المكنين. هل البرمجة حاضرة ولا لا؟ العروض حاضرة ولا لا؟ العقود تصحت ولا لا؟ الكونتراتوات مريقلة ولا؟ شنو العراقيل اللي تعرفها المكنين في برمجة عروض في ليالي المكنين؟ ولكن الكاسكيت الثانية والأبرز هو أنه السيد مراد باشا هو بالأساس القائد لفرقة التخميرة. التخميرة هذه عرض تعمل في مهرجان سوسة الدولي يمكن توا 12 13 14 سنة التالي، والله ما نذكرش آخر مرة تعمل في مهرجان سوسة، ما مدة طويلة. وخلنا نبدأ من المقدمة نكشف ميشيل تفاصيل عن سوسة الدولي في دورته 67 صائفة 2026. التخميرة تعود ولكن بشكل جديد وبثوب جديد وبكسوة جديدة وفنانين جدد. التخميرة موجودة، دونك شنحكيو على عرض التخميرة اللي باش يكون موجود في مهرجان سوسة الدولي، إلى جانب أنه باش نكشفوا كل البرمجة حصريا لأول مرة، برمجة مهرجان سوسة الدولي في حلقة اليوم. هذه خواطر، واليوم هو اليوم العالمي لرجال البحر، ذلك علاش اخترت لكم وديع الصافي. أهلا وسهلا، حلقة من إخراج سامي ضويري، عدد وتقديم زهير الجيس على جوهرة FM. خواطر.

0: في خواطر اهلا وسهلا مرحبا متواصلين حتى العشرة بتاع الليل محظوظ بحذايا زوز ضيوف من الحجم الثقيل استقبل مدير مهرجان سوسة الدولي معز كريفة اهلا وسهلا مرحبا سي معز
1: مرحبا بك يا زهير ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة جوهر اف ام شريكنا الإعلامي المتجدد لمهرجان سوسة الدولي
0: السنوي اللي كل عام يكون شريك موجود,
1: موجود
0: وحاضر حتى في البرمجة طبعا شوية نحكيه على الموضوع ده ولكن أيضا بحذينا سي مراد باشا أهلا وسهلا مرحبا
2: أخي زهير تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام فرحان برشا أني نكون في أول مصافحة إذاعية في إدارتي لهذا المهرجان في جوهرة في هذا بالحق الصرح الإعلامي الكبير
0: مرحبا بك دونك أنت اليوم تجينا بدو كاسكيت الكاسكيت الأولانية اللي هي
2: مراد باشا التخميرة
0: التخميرة بعد نحكيه على التخميرة وين التخميرة وأنا راني سبقت وقلت التخميرة تعود على ما يبدو زعمة تعود أو ليت ونرجع بعد شوية للتفاصيل وأيضا
2: مدير الدورة الثانية لمهرجان ليالي مكنين الصيفية
0: الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين
2: أي
0: بعد شوية تناخذوا التفاصيل وقتاش باش تكون الدورة حاضرة ولا هذا كله طو أما خلينا نبداو بشوية خلينا نبدا مع سي معز الساعة سي معز تحضير برمجة متاع مهرجان هو اسمه اقتلوا يصبح حي يوفى مهرجان الدورة 66 تبدا تخمم في 67 شنو هي الاعتبارات اللي تعتمدها باش تنجم تحقق برمجة متوازنة من جهة الجمهور عايز كده من جهة الفن الراقي عايز كده من جهة الثقافة والرسالة الثقافية عايز كده فما برشة حاجات لازم تتلم في معادلة نجم ساعات تكون صعيبة برشة ومن جهة أخرى الإمكانيات المادية أيضا
1: صعيبة برشة برشة برشة معناها المعادلة بين ما يرغب الجمهور فيه بين التوجهات والسياسة العامة متاع الجمعية متاع المهرجان وبين الإمكانيات المادية وبين زاد مكان إقامة العروض
0: وبين يعني التصوير اللي باش تخليها الدورة على سوسة كلها لأنك باش تحمل مسؤولية أنك تتحدث باسم سوسة الدولي
1: بالضبط معناها هذه معناها شيء يثقل كهلنا الحمد لله كما قلت قبل صباحي معناها احنا كملنا الدورة 66 قعدنا تقريبا 3-4 شهور باش كملنا معنا كل ما هو إداريات والحمد لله انطلقنا في الأعداد للدورة 67 من آخر السنة الماضية والانطلاق الفعلي كان بعد الجلسة العامة التقييمية للجمعية في 15 مارس كنا تقريبا من المهرجانات الأولى في تونس اللي معناها قدمت ملفات الدعم للسلطة المختصة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات البلدية سوسة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة الولاية سوسة بدينا في الحملة مع المستشارين أطلقنا لابيل كونديداتور يعني طلب العروض متاع اللي يحب يعرض في مهرجان سوسة من 14 فيفري حتى 31 مارس ومعناها بدينا بكري برشا الحمد لله معناها جهودنا معناها بعد تعب شوية لكن معناها على الأقل المؤسسة الوطنية مشكورة لتنمية المهرجانات معناها وافقتنا على ملف الدعم تاعنا والمبلغ المرصود موجود توا في خزينة الجمعية بلدية سوسة مشكورة جدا جدا جدا على اللي قامت به مع المهرجان وقاعدة تقوم به مع المهرجان ومن خلال جوهر اف ام نحب نشكر كل إطارات وموظفي وأعوان بلدية سوسة اللي قاعدين يقدموا فيه الفيت مهرجان سوسة على خاطر في الأخر نحب نخرجوا صورة باهية المدينة سوسة وعندنا في الصيف أجواء متاع فرحة حاولنا أونجوا ليتيل أليغريابل في نطاق الإمكانيات المادية متاعنا في نطاق المشروع متاع الميزانية التقديرية متاعنا ما نجمش ندخل كاهل المهرجان بعروض كبيرة برشا اللي تخليني عاجز باش نفي بالتزاماتنا الجمعية كلنا الأخيان اللي في الجمعية أعضاء الهيئة المديرة واللي نتشرف باش نكون نخدم معاهم قاعدين نخدموا في جو عائلي في جو أخوي نتشاوروا جلسات اتصالات هاتفية والحمد لله كل حاجة ناخذوها معناها بالتشاور وبالتوافق وصلنا عملنا برمجة
0: قبل نحكيوا على البرمجة الجديدة وقبل ما ندخلوا في تفاصيل وإحنا الليلة نكشفوا كل التفاصيل على البرمجة ماكش تخبي شيء
1: إن شاء الله
0: كل شيء نمدوه الليلة قبل ما نحكيوا التفاصيل عادة الإنسان الناجح يعمل تقييم لما مضى بيش يبني على النجاح ويصلح الفشل. تقييم الدورة 66 ماذا أفضى؟ إيش أعطاكم التقييم؟
1: يعطيك الصحة. وما تنجمش تبني حاجة جديدة إذا ما تقيمش حاجة قديمة، وناخذوا الحاجة الباهية والحاجة الخايبة نحاولوا نتجنبوها وإلى آخره. احنا عملناه التقييم تاعنا كان إيجابي جدا رغم الضغط الكبير اللي قمنا به في الدورة. يعني تقريبا مهرجان سوسة الدولي دورة 66 تم إعداده في أقل من شهرين.
0: في أقل من شهرين؟
1: عمناول
0: في أقل من شهرين؟
1: في أقل من شهرين. يعني
0: علش؟
1: الجلسة العامة الانتخابية متاع الجمعية صارت مخر شوية،
0: خلطوا
1: والذنب مش ذنب معناها السي محمد اللي وراء الجمعية، نوجه له تحية من خلالكم لهنا، أما ذنب ما تعرف الكوميسار وكونت باش نجم يحضر التقارير وكل تحضروا مخر. جينا لقينا روحنا
0: في ظرف شهرين حضرت الدورة 66
1: يعني، وعملنا 25 عرض. عرض بركة الغاء معناها لأسباب خارج عن نطاقنا، تقريبا كل يوم عرض معناها باش نجم تحضر الأعداد المادي للدورة بالحجم ذاك، يعني من ناحية الليتيكي، من ناحية المستشارين، من ناحية معناها
0: الإشهار بيدو
1: الإشهار
0: الندوة الصحفية. الندوة
1: الصحفية يعني عملنا الندوة الصحفية تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام،
0: إمضاء العقود مع الفنانين اللي معناتها ما زالوا شهرين تلقى برشا فنانين خممت فيهم لقيتهم سيء.
1: الحاجة اللي عملناها عمناول وأدخلناها هي الفونت أونليني اللي نجحت برشا ومش نعود نجدوها. صنعنا كتالوج اللي نعملوه نمدوه للسادة الصحفيين قبل في الندوة الصحفية، وعنده تقريبا 6-7 سنوات ما تمش إصداره سنة مش نصدروه.
0: عودة الكتالوج من جديد.
1: عودة الكتالوج من جديد معناها على الأقل ياخذ فكرة. مستشارين جدد معناها خذيناهم ثم اللي عاد وثم اللي جاي جديد. قاعدين
0: دونك تقييمنا للدورة 66 تقول نظرا للظروف هي ناجحة.
1: شخصيا
0: فيها بعض الإخلالات اللي وقفتوا عليها وإلا لا؟
1: والله
0: كنت تحت ضغط كبير.
1: والله شوف خليني نكون صريح معاك ومع السادة.
0: إخلالات تنظيمية، إخلالات مادية، إخلالات نتاع عقود ربما ما كانتش
1: تنظيميا. من ناحية عقودنا الكل كانت مريقلة، ما عندناش حتى إخلال من ناحية التعاقدات نتاعنا مع الناس كل.
0: الناس كل خلصت، الناس كل مريقلة.
1: الناس كل واضحة، معناها كل مخدم مع مهرجان سوسة الدولي معناها خلص في وقته. البرمجة بتاعنا مشيت كما عملناها. ثم
0: التنظيم
1: مريقل،
0: الحضور الأمني.
1: زادة نحب نشكر من هنا زادة من المصدح، وراو عادة راني ما نشكرش، راني
0: لا يستحق الشكر على شلاء معناتها لأنه فما ناس عملت مجهود.
1: عمناول بالحق خدمنا في تناغم كامل مع السلطة الإدارية والأمنية والحماية والبلدية ومندوبية الثقافة، خدمنا الكل في تناغم تام. وإن شاء الله تعود السنة كيف كيف بدينا الجلسات متاعنا وقاعدين ماشيين. معنا اللي خدمناها عمناول مش نعود نمشيو فيه
0: قبل ما نحكيو على السنة.
1: الإخلالات اللي رينا هو ثم عروض، خذينا عروض، ثم ربما لو كان تتعود الدورة ثم يمكن زوز ثلاثة عروض ما برمجوهمش.
0: ما كان جا عندك الوقت راك
1: لو كان جا عندي الوقت ربما
0: ثلاثة عروض. علاش
1: زوز ثلاثة عروض باش نكون
0: ما مشاوش ما جاهمش الجمهور؟
1: هو راهو الجمهور
0: الفنانين ما احترموش التزاماتهم،
1: مش ما التزموش، لا
0: العروض ضعيفة،
1: لكن الكونتوني نتاع العرض ما كانش في مستوى انتظارات وتطلعات مهرجان سوسة الدولي. لكن نحب نقطة نأكد عليها ونقولها ديما في تدخلاتي الإعلامية، راهو النجاح نتاع العرض فنيا مش بالضرورة يقاس بالنجاح الجماهيري. كم من عرض جماهيري ناجح حضور جماهيري لكنه فاشل فنيا، وكم من عرض ناجح فنيا لكن فاشل جماهيريا. عمناول عندنا عروض كما كان في سوسة، لكن عندنا عروض اللي عملت البلان، عندنا عروض اللي عملت اشتر بلان، ثم عروض اللي الناس اني وقت اللي راه الحاجه اللي عمناول تحسب للهيئه المديره لمهرجان سوسة الدولي وليست لمعز كريفة، خاطر معز كريفة ما هو الا فرد من افراد الهيئه المديره. هو كونه العائله رجعت لمهرجان سوسة وقت اللي راه عائلات عمناول يجي يتفرجوا الأب والابن والزوجة والبنت يتفرجوا مع بعضهم في عروض، معناها حاجة تفرح.
0: فمي ما بعضها تتلم وتجي
1: جميع العروض اللي برمجناها، ما ثماش عرض برمجناها ما تفرجناش فيه. يعني كلها كيما نفس الشيء،
0: خرجنا رابحين خاسرين مديونين.
1: شوف خرجنا شوية ديون لكن الحمد لله ديون
0: مقدور عليها،
1: مقدور عليها وخلصناها، وتوا نبداو في الدوره الجديده ومعنا حتى واحد يسالنا.
0: يعني
1: حتى الدين الصغير اللي موجود معنا وفقنا ربي باش معنا وفينا بتعهدات والتزامات
0: الحمد لله.
1: وذاك علاش داخلين معنا في اريحيه كامله من الناحيه الماديه
0: ان شاء الله. باه ليل المكنين الدوره الثانيه دونك قاعدين نبنيو على دوره اولى. دوره اولى كيفاش كانت الساعه؟
2: دوره اولى كانت في سنه 2023 الحقيقة بطلب من السلطات المحلية والجهوية لغياب المهرجان وقتها الرسمي للمكنين اللي هو مهرجان سعيد أبو بكر بالمكنين. ما نجموش احنا في المكنين ما نعملوش مهرجان. سنة 2023 الحقيقة خذيت المشعل باش نقدم دورة. بدأت الدورة ديما الحقيقة في ظرف متأخر. في 2023 اخذتها في جوان ولا اخر جوان وانطلقت في 1 اوت. حتى السنه راني اخذتها اللي متى اللي فاتت يعني عندي 20 يوم ولا 25 يوم من اللي اخذت التعيين المهرجان.
0: علاش التاخير هذا ما تعليش؟
2: شوف هي فما اجراءات اخرى واستثناءات الحقيقه في توقف مهرجان سعيد ابو بكر معناها نجموا ندخلوش فيها برشا لانه هي لا تعني الحقيقه جمعيه روافد اللي هي المنظمه اثناء المهرجان ولا تعنيني الحقيقه معناها لا تعنيني مباشره.
0: إشكال قضاء
2: إشكال
0: وعند القضاء يفضوا
2: وعند القضاء يفضوا
0: ولكن بسبب هذا يظهر لي فما
2: قعدنا ننتظروا بالك يتحل الإشكال في إطار معناها حل الإشكاليات باش يتم مهرجان سعيد أبو بكر لكن طوالت الحكاية عرف
0: فهمتوا اللي ما فهمش
2: مهرجان كما قلت لك الحقيقه باقتراح من السلطه المحليه والجهويه قالوا علاش لا لانه عملوا المسارش مهرجان في المكنين قالوا ما نجموش نخليه مسرح ويطلق بالمكنين واحنا عندنا مسرح الحقيقه من اعز المسارح بالحق جميل. في الجهات معناها مسرح يتسع الى 2500 متفرج منفتح في فضاء مزيان برشا في وسط المدينه
0: مش علاش بشي قاعد مسكر سيف كامل
2: دونك خذيت المشعل كما قلت لك المره الثانيه 2023 الحقيقه لقي نجاح كبير في الظرف الوجيز هذاك قدمت 9 أو 10 عروض جبنا فنانين افتتحنا بمحمد جبالي مرتضى الفتيتي رؤوف ماهر لطفي بوشناق زياد غرسة يعني الحقيقة معنا
0: أسماء كبيرة فنية تونسية
2: في دورته الأولى وحبيت الحقيقة يكون مهرجان في بدايته الحقيقة معناها ذا صيت كبير برشا. بعد النجاح هذاك الحقيقة حبوا من كما قلت لك المكنين ما تقعدش من غير مهرجان أعطوا الثقة فيه مرة أخرى خاصة الحقيقة بعد النجاح ذاك خذيت في ماي المهرجان انطلقت بصعوبة الحقيقة خاصة كما قلت أنت بكري لأنه أي فنان الحقيقة نتواصل معاه يقول لي مراد راني معناها ملتزم بتواريخ هذه الأولى. اثنين ساعات احنا بحذانا مهرجانات أخرى في ولاية المستير عندنا 4 ولا معناها قريبة للمهرجانات قريبة للمكني معناها قصر هلال جمال مستير ساعات الفنان يقول لي لا مراد معناها التزمت بعرض معناها بحذاكم
0: مع جمال مثلا ما يجيش من بعد
2: يقول لي ما نجمش نكون زاده في المكني
0: نفس الجمهور باش تلقاه مشي ديجا
2: لقيت صعوبة في اختيار الفنانين لكن الحمد لله بدلت بعض التواريخ كان المهرجان يتم افتتاحه 25 جويلية بدلت 24 جويلية كان يختتم يوم 13 اوت في عيد المرأة أجلناها 19 أوت وكما قلت لك التأجيل لأسباب
0: مش كل ليلة عرض
2: مش كل ليلة عرض ما نجموش كما قلت لك
0: قداش من عرض
2: احنا إن شاء الله 11 عرض
0: 11 عرض البرمجة حاضرة ولا
2: إن شاء الله يتم الافتتاح بنبيها كراول يوم 24
0: لا لا تدخلش للبرمجة مازال بشوية خلينا خلينا هكاك نحرقوا المراحل تو بشوية بشوية نحكيه ساعة فما سؤال خطير يقول عبد الرزاق الشابي وخطير جدا جدا عندنا راب في الدورة الجديدة متاع سوسة الدولي ولا لا؟
2: لا شادي صحيح
0: عليه؟
1: شوف اختيارات قلتها عمناول ونعود نقولها اختيارات الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي واخذيناها وقلت لهنا في الاستوديو هذا بالذات مع هبة حكيت معها وقلت لها راهو الاختيارات ثم اختيارات كل مهرجان عنده اختيارات وكل هيئة مدير عنده اختيارات
0: كهيئة مديرة انتم ما خممتوش بالكل
1: ما خممناش وما دايور مش حتى من وقت اللي احنا عم ناول وقت عم ناول ما عملناش راب عنا أسبابنا وعنا قناعاتنا مش ضد الفن ظاهرة وعنده جمهور وعنده متابعين وعنده أوفاء لكن قاعد يعرض في مهرجانات أخرى اللي يحب الفن هذا ينجم يلقاه موجود في مهرجان اخرى
0: عندنا فنان اجنبي غير تونسي والا لا؟
1: لا ايضا لا الكل تونسيه ولهنا نوضح علاش الأمر 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 الشروط متاع الفنان الأجنبي مع العملة متاعنا معناها الدينار التونسي مقارنة بالأورو ولا مقارنة بالدولار معناها ولت العروض غالية برشا والعروض هذه ثم إجراءات والإجراءات مش أي متعهد ينجم يقوم بها وتبطأ وإذا كان إنسان ما يعرفش يخدم المتعهد ولا المهرجان ما يعرفش يخدمهم دونك تنجم يوقع بالرفض من إدارة الموسيقى والرقص. احنا الفضاء متاعنا تقريبا 1700 لكن كي تنحي الاسبونسور تاعها كل 1500 الفضاء 1500 ما نجمش كهيئة مديرة لجمعية مهرجان سوس الدولي تبرمج عروض أجنبية للفنانين اللي بالأداءات متاعهم وبالكو متاعهم
0: يتكلفوا
1: أكثر من 150 ألف دينار تقريبا نصف الميزانية متاع المهرجان. نجيب نصف يعني مطالب باش نجم نخلص شوية معناها نرجع 80% من التكاليف يلزمني التذكرة التيكي باش يدخل ما أقلش من 120-130 دينار
0: اللي هي حاجة
1: ما نيش مستعد مع الوضعية اللي متاعنا متاع المواطن التونسي تو هو جاي في مهرجان باش يتفرج
0: مع التوجه الجديد اللي تحبوا ترجعوا العائلات تجي
1: بالضبط.
0: عائلة فيها أربعة من الناس ب 120 دينار وما نحكيه على شهرية معنا.
1: شهرية كنا نأملوا رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها البلدية متاع سوسة باش يهيئوا الفضاء الجديد متاع المسح الأول تلق جديد والإصلاحات متاعه اللي انطلقت وتقريبا 24 ساعة ل 24 ساعة قاعدين يخدموا معناها للأسف ما حضرش
0: جاهز للصيف
1: ينجم يحضر يمكن في شهر أوت.
0: قديش يهز هو المسرح
1: هو في انتظار إعادة معنى تحديد الساعة نتاعو تقريبا 4962 مسرح
0: دلوان
1: يعني دلوان برشا تقريبا 700 كرسي 3100 ولا 4200 معناها مدارج يعني وقت اللي نجيب عرض يتكلف ب 150 ولا حتى 200 مليون نجم في فضاء كما كان نعمل تذكرة ب 50-60 دينار نجم معناها على الأقل تزبع
0: خلص اشتر ولا 70%
1: ما قلنا رضا الناس غاية تدرك وباش يرضى عليا وهذا السؤال اللي عطيتولي بكري معناها كيفاش نبرمج نعدوه في ظل أن الإمكانيات كيفاش أنا عندي إمكانيات محدودة ونجيب عرض اللي هو يفوق إمكانياتي لأنيش مش نجر عليه انخرام في الميزانية وعجز عن الإفاء بالالتزامات والتعهدات اللي مهرجان سوسة من أول ما تبعث إلى حد الساعة عمره الأخل بالالتزامات والتعهدية مع أي طرف مانيش مستعد كرئيس ثامن لمهرجان سوسة الدولي في تاريخه باش نخل بالالتزامات ولا نهز المهرجان توجهته
0: لو كان جيب زاد فنان أجنبي خاصة مع أسماء كبيرة راهو العدد شويه معناتها باش تخلي شطر سوسة لبرا تستنى باش تدخل
1: بالضبط
0: معناتها كيفاش باش تعمل معناتها في 1700 بلاصه الحقيقه شويه به بعد لحظات نكشفوا على البرمجه سهره الافتتاح وقتاش باش تكون خلينا ناخذوا الافتتاح ما تعطيش شكون ما جوست وقتاش يبدا وقتاش يوصل
1: المهرجان يفتتح بقدره الله وباذن الله يوم الجمعه 17 جويلية 2026
0: نهار الجمعة 17 جويلية
1: 2026
0: بيه
1: ويتم الاختتام متاعو يوم السبت 15 أوت 2026
0: شهر كامل من 17 جويلية إلى 15 أوت
1: 19 عرض بالتمام والكمال
0: 19 عرض
1: بالتمام والكمال
0: ما شاء الله
1: إن شاء الله
0: منوعة بين مسرح وموسيقى
1: اللي يحب المسرح يلقى المسرح اللي يحب العروض الصوفية مش يلقى الصوفية اللي يحب العروض الترابية مش يلقى العروض الترابية العروض الشبابية موجودة منوعين حاولنا نلبيو الاختيارات كما قلت لك ونعاود لك الإشكال اللي قالوا خويا مراد توا هو وقت اللي تبدا مخر ما تلقاش التواريخ اللي تحب عليها والفنانين اللي تحب عليهم
0: انتم اليوم سنة تسميو بديتو بكري
1: شوف خلي نعطيك سكوب مهرجان سوسة اليوم عقود الكل جاهزة عقود الكل حاضرة برمجته حاضرة حاضرة مش اليوم حاضرة عندها
0: ممضية العقود
1: الكل الدعم خذيناه من زوز جهات في انتظار المندوبية وفي انتظار الولاية في اللمسات الأخيرة لإمضاء العقود الاستشهار مع المستشارين ثم مدعمين أوفياء معناها نجم نقول اني ليجوندير المهرجان سوسة اللي عندهم سنوات مع مهرجان سوسة وباقي أوفياء المهرجان سوسة ثم أخرين جدد ثم اللي كان ورجع وبطل ورجع الحمد لله
0: حاضرين
1: حاضرين
0: 100%
1: حاضرين تقريبا مش 100% خاطر ديما مازالك التحضيرات اللوجستيه
0: اي ما كنحكيو احنا مازلنا على بعد تقريبا
1: شهر
0: أقل من شهر معناتها ثلاثة جمعات معناتها نلقاو احنا سافا معناتها متنفسين بالكدا بالكدا
1: مقارنة بالسنة الماضية الحمد لله. العام ناول زاد إشكالية نسيت ما قلتهالكش وتسمح لي في ثواني. راهو وقت اللي خذينا المهرجان لقينا طاقة الاستيعاب نتاعو تم تقليصها إلى 1420 ولا 25 يعني تم تقليصها 48 ساعة قبل انطلاق الدورة 65 المهرجان. أول حاجة عملناها بعد ما خذينا المهرجان اتصلنا مشكورين مصالح الهيبة المدنية والبلدية تم إعادة طلبنا إعادة النظر في طاقة الاستيعاب ومكتب دراسات وبيرو دو كونترول عاود طلعوا وجهزوا وفي 8 أفريل تقريبا 2025 تم رسميا معناها
0: تحديد
1: طاقة الاستيعاب 1700 مكان 250 كراسي و 1450
0: ومدارج
1: معناها مدارج ورجعنا ل 1700 بلاصه اللي على الاقل معناها خير
0: متنفس به 300 بلاصه جدد معناتها تقريبا نحكيو عليها
1: مصالح الحمايه مشكورين
0: جماعه المكنين واحوازها بداوا نركزوا في في الدورة الجديدة اللي هي الدورة الثانية لليالي المكنين لافتتاحنا بها كراولي كشفت عليه بيه وقت ايش هو باش يكون الافتتاح
2: 24 جويلية
0: 24 جويلية نبيها كراولي
2: ان شاء الله
0: ومن بعد شعنا
2: الاختتام 19 اوت ان شاء الله شي يكون
0: الاختتام مع
2: لطفي بوشناق
0: السيد لطفي بوشناق
2: اي لطفي بوشناق
0: لطفي بوشناق 17 اوت
2: 19 اوت
0: 19
2: اي 19 اوت اللي هو الاختتام
0: بيه شعنا يا اخر
2: والله عندنا عروض هي متنوعة عنا عرض راب
0: الراب موجود
2: احنا مش كيسوسه
0: الراب موجود عندكم راب
2: والله شوف كما قال هو سي معز هي طلبات والحقيقه احنا كهيئه خذينا كما قلت لكم اخر لكن عملنا معناها حبينا نشاركوا الجمهور معنا هبطنا في الصفحه الرسميه حبينا الجمهور يشارك معنا شنو الطلبات نتاعه لقينا برشا تنوع وخذينا بخاطر الجمهور نتاعنا حاولنا بالطبيعه برغم الامكانيات لانه احنا راهو شوف احنا الامكانيات اللي خاطريه دوره استثنائيه كما قلت لك وخذيناها روتار مشكوره هي المدعم الاولاني احنا نقول هي هو تحت اشراف بالطبيعه المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمونستير مشكوره معنا على التعاون والدعم نتاعها كذلك بلديه المكنين الحقيقه المساند الرسمي لانه احنا سي زهير كي نقول لك انه بلديه المكنين ترصد يعني 50 أو 60 ألف دينار للمهرجان وفي مسرح كيما كاكا تقدموا مجانا للمهرجان معناها ديجا الحقيقة دي حاجة باهية في معناها في الدعم معناها تولي تخدم أقل حاجة مرتاحة شوية لأنه احنا الحقيقة ما ناخذوش دعم من وزارة الشؤون الثقافية ولا من معناها من المؤسسة معناها ناخذ دعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمستير إن شاء الله مازال بالطبيعة لكن إن شاء الله في طور معناها الاتفاق
0: نقاش
2: ان شاء الله بقدرة ربي المندوبية دعمنا ان شاء الله ديما لكن كما قلت لك احنا الامكانيات نتاعنا ديما تكون الحقيقة ضعيفة برشا لكن هنا نحاولوا شوية سبونسور الحقيقة شوية مستشارين اللي بداوا طاوا يتفاعلوا
0: شوية عروض تدخل زاد فلوس ها
2: وهذا مهم جدا احنا علاش قلت لك احنا معناها رغم كلفة العروض هذه وانت تعرف الحقيقة احنا صدقني فما فرق من 2023-2026 في كلفة العروض يعني طبعا. الفنان اللي كلمته في 2023 بعد عامين ولثلاثة سنين لقيت راهو الحقيقة ارتفاع آخر في الأسواب هذا الشيء خلينا كما قلت أنت ما بين أولا أنه احنا نلبيه طلبات الجمهور متاعنا باش نوفروا له الفنانين اللي يحبوا له وإلا زاد احنا في ميزانية معناها متوسطة مقارنة
0: العين بصيرة والإيد قصيرة
2: احنا وقتها كما قلت أنت نجيبوا عروض اللي احنا جمهور مكنين الحقيقة ما يخذلناش في 2023 عندي تجربة قلت لك ناجحة خاصة من خلال الجمهور الحقيقة الحمد لله يعني ترأسي للمهرجان وبعلاقاتي الكبيرة مع ناس المكنين حتى مشكل المكنين جاونا من البلايس الكل مرحبا بهم معناها من طبلبه قصر هلال صياده لمته ابو حجر البقالطه الحقيقه جانا جمهور برشا الجمهور هذاك هو راه راس مال المهرجان لانه انت تعرف ثمن التذكرة هذاك هو شي دعم الكاسه نتاع المهرجان دونك المهرجان شي يكونوا فيه كما قلت لك 11 عرض شي يكون فيها
0: تو تفهمنا فينا بها افتتاح لطفي بوشنيق لاختتام
2: شوف
0: فما رابور شكون الدوره هذه كل باش يسمي لنا الرابور
2: بتتصور بعض العروض الحقيقه
0: لانه شكون الرابور ولا ما تحددش
2: ان شاء الله شي يكون ستو بمشاركه فنان من ابن المكنين فنان راب في إطار الحقيقة هو معناه فنان معناه ما شاء الله عليه معناه مو
0: معروف في المكنين
2: معروف في المكنين وخارج مكنين ويحبوه عنده برشة كليبات
0: وعنده يعملوا سهرية أونجيو
2: نهار ذي يكون إن شاء الله 3 أوت عنا إن شاء الله مرتضى
0: الفتيتي
2: إن شاء الله هاي ده نحتفله عنا مرتضى الفتيتي
0: مرتضى
2: وعنا إن شاء الله على ذكر العروض الأجنبية إن شاء الله شيكون معنا الفنان لحد الآن هذه نقولها معنا بتحفظ يوم 31 جويلية شيكون معنا الفنان إيهاب توفيق
0: إيهاب توفيق
2: إيهاب توفيق
0: خرجت شوية المعلومة من عش قريت اللي إيهاب فما في المكنين
2: شفتني ديجا فما ظهر لي فما معناها الحقيقة شفته في الجولة متاعه فما شكون مهبط الجولة متاعه الصيفي الكل ومنهم ذكر المكنين دونك يكون 31 في المكنين عنا عروض أخرى مسرحية الحقيقة
0: مسرح.
2: عنا مسرحية جعفر القاسمي إن شاء الله جديدة
0: العودة الجديدة لجعفر
2: عنا مسرحية نبيل كلاب عنا مسرحية جديدة سفيان الدهش
0: اي
2: ولبنى الزديري معناها الحقيقة فما برنامج رغم ضيق الوقت ورغم الالتزامات الفنانين الحقيقة الحمد لله بعلاقاتي الفنية
0: كيفاش عملتوا ليلة بعد ليلة ولا كل
2: ليلة مثلا 24 جويلية 26 جويلية 28 جويلية 31 جويلية 3 أوت 5 أوت
0: ليلة بليلة
2: الليلة
0: تقريبا ليلة
2: بليلة وفي انتظار مازال عرض ولا اثنين الحقيقة قاعدين طاو في التفاوض معاهم إن شاء الله مازال فما زوز عروضة مازلنا نتفاوض معاهم هذا هو الحقيقة يمكن البرنامج الكل قبل الندوة الصحفية اللي هي مهرجان المكنين الصيفية شيكون ظهر لي في التوجه العام هذا هو الكل احنا التذاكر شتكون زادة ونعطيك مثالش احنا لخاطر شنحاولوا انه نعملوا موازنة كما قلت انت بين باش نخلصوا العروض هذه وباش وباش بالعائلة شي يكونوا معناه في حدود 20 دينار 15 دينار
0: بيه 20 و15 دينار التذكرة هذه والكراسي قديش
2: احنا مسرح متاعنا الحقيقة يتسع الى 2000 معناه متفرج
0: مدارش
2: 2000 هي الحماية هو يهز اكثر المكان الحماية المدنية تصرح لنا ب 2000 متفرج 250 كرسي و 1750 مدارج
0: اوكي
2: 1750 مدارج معناها الحقيقة شوف اني التذاكر الى حد الان قلت لو كان نلقى دعم اخر من كما قلت لك مثلا مهم من المستشفى الجهوية او المستشارية اني شنو عند الجمهور متاعنا اني التذاكر رايش تكون معناها في مستوى معناها رخيص باش كما قال سي معز العائلة الكل معناها
0: انت توم حددها بين 15 و20 وحسب الامكانيات وحسب العرض وحسب السوم
2: حسب
0: متاع العرض
2: الامكانيات لكن الحقيقة 70-80% حسب الوعود اي مثلا حسب الوعود نتاع المستشارين وحسب الوعود يعني مع البلديه والمندوبيه لانه كما قلت لك احنا بلديه المكنين الحقيقه مدعم رسمي لنا احنا دونك ان شاء الله شتكون في التوجه هذاك يمكنش تذكرة واحده كان لو كان برمجنا فنان اجنبي شتكون اكثر من 20 دينار
0: واضح بيه هاي سيدي نبداو نكشفوا عن البرمجه الخاصه بالدوره 67 المهرجان سوسه الدولي
1: الافتتاح مش يكون بسمفونية الخضرة من أعداد الأوركسترا السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة والرشيدية
0: سيمفونية ورشيدية
1: مع بعض مع عرض تفرجنا فيه كان عرض ممتاز جدا
0: فرد عرض ولا مقسوم على زوز
1: مع بعضهم مع بعضهم معناها معناها تناسق وتناغم تام شفنا العرض السؤال اللي توا انت تبادر ذهني يعني وزوزو خيان من الهيئة المديرة مشينا تفرجنا في العرض تعمل في شهر جانفي تقريب في المسرح البلدي الحق عجبنا به برشا عنا شوية حكينا مع المسؤولين متاع العرض باش نزيدوا شوية قلنا الأصوات هما بيدهم يقعدوا الأصوات من الجهة ما غير لا تدفيش لحد شيء معنا لخطر العرض الكل تونسي أغاني كلها تونسية ومعناها مجهود كبير قاموا به الأوركسترا السيمفوني والرشيدية الاختتام مش يكون بعرض يوم 15 شوت عرض أفلام وطرب لجمعية الصنباطي الموسيقى العربية بين الافتتاح والاختتام ثم 17 عرض غريب 17 نهار الاخرين نجم نصرح ببعض العروض.
0: الكل
1: خلي
0: بعض. انت وعدتني باش تصرح بكل العروض وانا من بكري وانا نقول اول مره وباش تتقال البرمجه. خلينيش انا نخرج صغير قدام المستمعين.
1: ديما كبير وديجا بور لا بريمير فوا لي مش
0: ما تقولش انا نقول راني ماك تعرفني نعرف وتجي العصفوره تقول.
1: عندنا مش يكون نبيه كراولي مش يكون موجوده. لطفي بوشيخ مش يكون موجود.
0: اي
1: صابر الرباعي مش يكون موجود.
0: اي
1: جعفر القاسمي مش يكون موجود.
0: اي
1: بسام الحمراوي مش يكون موجود.
0: بيه
1: التخميره مش يكون موجوده.
0: اي
1: هما مش يكونوا.
0: تنرجع للتخمير. اي
1: مش يكون موجوده.
0: زياد غرسه
1: زياد غرسه
0: موجود.
1: العرض الحدث اللي في فتره التسعينات وكان متزامن مع الحضره والنوبه عرض الزرده للفنان عبد الكريم الباصي سيعود بعد غياب 14 سنه. يعني من 2012 توقف العرض هذا.
0: مش من 2012
1: من 2012
0: الزرده
1: توقفت
0: ما تعملتش
1: ما تعملتش
0: ما تعملتش حتى مهرجان
1: حتى مهرجان. يعني هي بدات 96 حتى 2012 تقريبا 300 400 مهرجان في الفتره هذيك الكل.
0: أي.
1: من 1999 2012 من بعد لاسباب خاصه بالمنتج نتاعها معنا وقفها
0: 14 سنه معناتها ستعود بعد غياب 14 سنه بشكل جديد برؤيه جديده للفنان
1: عبد الكريم الباصي.
0: مش يكون
1: فيها مش يكون فيها الفن الشعبي البدوي العيساويه الصوفيه. يعني
0: شو تاريخ هذه تذكرش
1: الزردة
0: 6 أوت
1: 6 أوت
0: بي
1: عنا معناها عرض الأوديسيا أوديسي سامفونيك هو عرض بين لرفيق الغربي بمشاركة فرقة الأوركستر سامفوني التونيز أنصامبل اللي فادي بن عثمان.
0: أي.
1: مش يكون زاد موجود. عندنا عرض جوهرة.
0: عندك عبير النصراوي.
1: عبير النصراوي موجودة مع عرض جوهرة زادة مش يكون.
0: عندك عرض جوهرة.
1: عرض جوهرة سهرة طربية.
0: جوهرة تغني ولا.
1: جوهرة تغني برؤية أخرى مش الرؤية اللي من موجودة.
0: مش اللي يستنسوا بها نبار شفنانين يجي والمرة هذه فما رؤية جديدة.
1: رؤية جديدة ولا معناها فرقة تعزف وجمهور يغني. لا رؤية جديدة مشكور سعلي وسي وليد ومعنا الوخيان في جورة فهم إن شاء الله معنا تتبلور معنا بالضبط البرمجة. ثم عنا عرض اللي هو ننتظر منه برشا معنا الزردة كما التخميرة كما عنا عرض عبير النصراوي معنا مش تكون متواجدة ونحب
0: نعبر بعد غياب كبير معناتها على مسارح تونس تعود من خلال مسرح سوسه
1: خصوصا للعرض هذا اللي نجمنا باش نعملوه هو سي رشيد شلي احد المداعمين الاوفياء لمهرجان سوسه الدولي. نحب نوجه له تحيه كبيره باسمي الخاص وباسم كافه اعضاء الهيئه المديره على الدعم اللي قاعد يقدم فيه سنويا لمهرجان سوسه الدولي. معناها ان شاء الله معناها تقريبا هذه اغلب العروض. عندنا ياسين الصالح اذا لم يكن متواجد مسرحيه ما ضحكنيش هذه اغلبيه العروض. كانوا عندنا زوز عروض احنا ديما كي حضرنا البرمجه ديما عندنا البلون ا وبلون بي وبلون سي معناها وقت اللي نلقاو ثم ظروف قاهره معناها تخلي فنان ولا فنانه ما تنجمش تبرمج لازم تلقى انت البديل ومش تقعد تلوج لازمك تلوج برشا. ثم سؤال برشا ناس معناها يتسائلوا فيه البرمجه شكون يعملها وشكون يحضرها لهنا راهو البرمجه مش يعدها مدير المهرجان ولا رئيس الجمعيه ولا راهو قاعدين نعدوها الناس كله. عندنا مستشارين فنيين كلهم في اختصاصه في المسرح عندنا شكون في الموسيقى عندنا شكون ونتشاوروا عندنا بين العرض والطلب زاد. يعني عندنا ناس تجينا تبعث لنا العروض نتاعها عندنا يتصلوا بينا مباشره ولا عن طريق الايميل ولا المراسلات الاداريه نشوفوا العرض نشوفوا كان ثم امكانيه باش نشاهدوه مباشره نشاهدوه مباشره ولا نشاهدوه من خلال معنا اللي فلاش اللي يبعثوا منا والمقتطفات نتاعو الكو نتاعو اللي يمشي مع التوجهات نتاعنا ما يمشيش يعني

0: în negociație da ca madur.
1: Aleș?
0: Aleș. Zuz asbe. Aulen somam ta marge sus.
1: Ue.
0: Edhe e lule. Thnin, ma ne jarfu në kënë të nekshu, i ka pësit dhe këjmë ta ne jarfu. U jarfu në vëkëtën e kulu marge në susë dueli, kulu rësu në u, lumjerë, ma ne fëmë të sa hanë likëra, më thënë, pëshin këpër u fehes, ne. Ma ne, mëshin në qadin në hadhru fi hulle gjdida, u e kërë gjdid lë mësrah. Donk, thëmë lë haqë thika më të bedle, binë u binë labet, marge në susë. أقولها على المباشر قلتها وأكررها وأظل أكررها مارج نسوسة لن يتعامل بعروض الشباك لن يتعامل بعروض الشباك يعني عندي مسرح عندي مؤسسة وطنية وزارة ثقافة عندي بلدية عندي سلطة أعطتني المسرح باش نعمل فيه مارج نسوسة دولي مانيش مصد باش نجي نعطي دوزيامان ناس أخرى باش هي تعمل العرض
1: واضح
0: دونك احنا ما نعملوهش ما عملناه مانيش باش نعملوه مانيش مستعدين باش نعملوه اثنين احنا راهو نخلصوا في الاداءات كما الناس كل كما الجمعيات كل والحمد لله امورنا مريقله ما عندنا حتى اشكال الثقه اللي متبادله مع المتعدين والحاجه الثالثه اللي راهو ما نمشيوش ما ناخذوش عروضنا دوزيام وتروزيام راهو ناخذوا عروضنا مباشره كما خلي يقول بظفرين من المنتج للمستهلك يعني نمشي للبروديكتور
2: ما فماش علاش معناتها تمشي للسمساره اللي باش يغلي عليك
0: فادتني شخصيا كون من عام 2013 موجود في مارج نسوسة الدولي في عده خطط وكنت نكتب في العقود ونتصل باللي بروديكتور دونك هذاك علاش العملية هذه ربحت المهرجان
1: برشا فلوس وسهلت برشا فلوس تجيب عروض
0: وغشت زاد برشا جماعة اللي كانوا متعودين ربما في مهرجانات أخرى
1: يلقاو سمسيرتهم
0: في سوسة احنا نخدموا بكل شفافية وظالي هو واحد من الصدفة حبت باش يكون معنا سي مراد خدمنا معاه ومش أول مرة خدمنا معاه
2: نحكي شوية على التخميرة وتو يرجع بحدينا باش نتوسعوا في التخميرة تخميرة شو الجديد في التخميرة
0: ولا شوف
2: اللي نجم نقولوا في دقائق وباش تعدني ترجع بحدينا
3: التخميرة قبل العرض ما شاء الله عبرها 12 سنة و12 سنة الحمد لله راهي مطلوبة وما انقطعتش عن العمل وخاصة مؤخرا في رمضان قمنا ب 13 عرض في رمضان ومشينا لمدينة الثقافة مشينا العديد المهرجانات واحنا خدمنا في 24 ولاية يعني 24 ولاية التخميرة زارتهم
2: شو الفرق بين التخميرة والزيارة مثلا؟
3: والله شوف هو هما زوز عروض صوفية والعروض الصوفية ما شاء الله معناها عندها تاريخ متاعها وفيها بحث موسيقي كما أي عروض أخرى مثلا في الموسيقى التونسية ولا الطربية ساعات تقول شنو الفرق بين الفنان والفنان يستعمل نفس الآلات
2: لا هو فما بروجي جديد طلع المحفل الجربي طلع بروجي جديد فما حاجة ناس تخدم على التراث التطويني فما
3: احنا كي بحثنا, بحثنا في التراث الصوفي في خويا
2: التخميره
3: تبع لا احنا كي خدمنا على التخميره خدمنا على الطرق الصوفيه المتواجده الكل خدمنا على السلميه العوامريه القادريه وزدت كي لقينا فما برشا راهو معناها مخزون الصوفي والمخزون بتاع الطرق الصوفيه ما شاء الله معناها ما تخدمش فما حاجات يعني خدمها عروض اخرى لقينا فما حاجات ما تخدمتش مشينا وزعناها بطريقه اخرى ومشينا خدمناها بطريقة أخرى وخاصة في الإخراج الركح متاعنا احنا مثلا اللي يتفرج على الزيارة ويتفرج على الورد أخر ويتفرج على التخميرة قول مراد فما حاجة تمس حتى في مستوى الإيقاع في مستوى الفرجة في مستوى حتى اختيار القطاع الصوفي اللي نخدمه بها الحمد لله قاعدة متواصلة لأنه كل مرة نجدو وانت سؤالك شنو فما جديد احنا مثلا سوسة عمناه اللي مشينا لها بحاجة اللي الحمد لله لقات تجاوب من الجمهور السنين إن شاء الله شنرجعوا مش نشن نحيو نبدلوا كل شيء لازمنا نحافظوا على الحاجات اللي نجحت في التخميرة وقبلها الجمهور لكن ديما نجدد اما في مستوى
2: عرض جديد مقارنه بعرض عمني
3: اكيد جديد واش تلقى حاجات اضافات اخرى في مستوى حتى في سوسه ان شاء الله وعلى فكره شي يكون على ذكر عيد ميلادك نهار 27 جويلة عيد ميلادي شي يكون في سوسه عرض التخميره يوم عيد ميلادي
2: علاش انت عملت التخميره اخويا 27
3: والله صدفه باهيه انا وعد جمهور سوسه بعرض تخميره مختلف جدا عن العروض الاخرى كلها وعلى خاصه العرض اللي صار عمناول احنا سنا عنا جوله ان شاء الله تو مرة أخرى نكون ضيف عندك ونحكي في بعض التفاصيل متاعها شنكون إن شاء الله في حلق الواد شنكون في سيدي علوان في المهدية شنكون في
2: تجي بحدي ونحكي وبالتواريخ
3: يعني عديد آخر كلمة المهرجان
2: عندك كلمة
3: الختامية الصيفية نشكر الكل اللي قاعدين تو يدعموا معنا في المهرجان وندعو المستشارين باش بالحق يوقفوا مع مهرجان مكنين الصيفية لأنه الحقيقة الدعم

0: راه مهم جدا. نشكر بالحق بلديه المكنين والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمونستير، وان شاء الله الجمهور نتاعنا ندعوه من خلالكم باش يكون حاضر باعداد غفيره، لانه بالحق احنا محضرين برنامج كبير، استقبال كبير وظروف طيبه ان شاء الله تكون في المكنين باش نستقبل جمهورنا الغالي ان شاء الله.
1: والله هو اجا نقول لك معناتها كيما للتونسي الحق في العيش الكريم وفي الصحه وفي السكن، للتونسي الحق زاده في الثقافه، والثقافه هي العروض الترفيهيه وايضا العروض الترابية وأيضا العروض اللي فيها رسالة كما هل العروض الصوفية وغيرها. فحرام إذا كان تلقى مسارح اليوم ما فيهاش عروض على خاطر ما فماش ديسبونسور ولا ما فماش ناس ممنا بالثقافة. أنا أعطيك إكزامبل، مثلا مسرح المسرح في جربة مثلا أي. مسرح عملوه جديد وفرحانين به وكذا، توا 4 سنين صحيح. مسكر صحيح. كل عام كيكا ليش؟ قالك عم غطوه بالباش، جاي الباش هذاك بدل الصوت ولا خايب معاش يصلح،
0: في ظروف
1: فلوس تصرفت وفي الاخر الجمهور ما يتمتعش. كلمة الختام سي معز.
2: يعطيك الصحة ساعة الاستضافة خويا زهير. نقول اللي ما يدري يقول سبول، معناها الناس قاعدة تشوف تستنى في برمجة، تستنى بجي تفرج في المسرح، لكن باش توصلك البرمجة ثم
1: برشا تعب، ثم برشا جري،
2: ثم إرهاق،
1: ثم برشا بيروقراطية زيدة، ثم برشا أوراق، برشا مشي وجاي واطلع من تونس السوسة سوسة تونس،
2: معناها طلوع كبير، إرهاق كبير. احنا من مأمنين برسالة نحبوا نوصلها، راهو زاد كما يعرف خويا مراد وتعرف انت مليح خويا زهير، اللي رانا متطوعين، رانا دي بينيفول، رانا جمعية ثقافية بيت نون لوكراتيف، ماناش غير ربحية، عندنا نحاولوا ناخذوا من كل شيء بطرف، واللي مدنا ايده راهو نقولوا له بارك الله فيه، واللي ما مديناش ايده نقولوا له بارك الله فيك. علاش؟ على خاطر كما مديناش ايدك زدت عطيتنا ان بلوس باش احنا نزيدوا نضاعفوا مجهوداتنا باش نأديوا الرساله نتاعنا. ان شاء الله البرمجه نتاع مهرجان سوسه اللي مش تنطلق 17 جويلية، وعنا افونغو نهار 5 جويلية عرض عشاق المحفل في سيدي الظاهر، باش نشوفوا الاستعدادات نتاعنا
1: خارج اطار المهرجان 5 جويلية.
2: يعني هي فتره باش نشوفوا الاستعدادات نتاعنا، التسجيل الصوتيه والضوئيه نتاعنا. شكرا من الاعماق لكل المستشارين بتاعنا، شكرا من الاعماق للهيئه المديره، كافه اعضاء الهيئه المديره على تعبهم وعلى وقفهم وعلى التضحيات اللي قاعدين يقوموا بها. شكرا لكل السلطه الاداريه والامنيه الجهويه والمركزيه على دعمهم لمهرجان سوسه. ان شاء الله وضع عندي من اليوم من نهار 25 جوان ان شاء الله وقت اللي يحضر المسرح الجديد معناها ويبدا جاهز، ان شاء الله نرجع للعروض الاجنبيه إن شاء الله. اللي يحبوها العباد
1: ان شاء الله. تتفاصل برمجه ثريه جدا الحقيقه معناتها معز، معناتها ما ناقصها حتى شيء، واحنا كتوانسه راهو عندنا فنانين اليوم يمليوا، معناها انا با بزون باش في ساعه يجيبوا في عروض اجنبيه، يعني نقعد باهت والله يجيبوا 4-5 فنانين توانسه يملاو مكانهم ب20,000 مره رسالتهم خير. وانت قاعد تشوف العروض الاجنبيه اليوم كيفاش وليت، خاصه في المسارح الكبيره. شكرا لك معز كريفه، يعطيك الصحه بارك الله فيك. سنبقى في المتابعه وان شاء الله نغطيو الدوره هذه كما نبقاو زاده في المتابعه لليالي المكنين مع مراد باشا في التغطيه للدوره الثانيه. جور على ذمتكم اكيد، ومرحبا بكم الزوز. نعطي الكلمه لهجر النوالي اخبار العاشره ليلا، سامي الدويري في الاخراج. شكرا لك، اجمل تحياتي زهير الجيس، صباح الخير.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربيل ان مخطط التنميه 2026 و2000 2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع اللجان القاره بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقه مرجعيه تعكس التوجهات التنمويه للبلاد خلال السنوات المقبله، وذلك خلال اشرافه اليوم على اجتماع تشاوري خصص للنظر في منهج دراسة المخطط وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلو النواب غير المنتمين إلى الكتل، حيث تم تأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين مختلف هيكل المجلس لضمان دراسة موحدة وشاملة لمختلف محاور المخطط والخروج بتوصية عملية تساهم في دعم تنفيذه ومتابعة مدى تقدم إنجازه. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة سفير المجر بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وخلال اللقاء أشاد النفط بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمجر عام 1956، مستحضرا بعض المواقف المبدئية التي شكلت علامات مضيئة في سياستهما الخارجية وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة. وأكد الوزير أيضا حرص الجانبين على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على جميع الأصعدة، لا سيما فيما يدين التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي. كما تم تأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرفع سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة احترام السيادة الوطنية والندية والمصالح المشتركة. دوليا الآن، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من انهيار الأمن الغذائي في اليمن بعد ظهور بؤر للمجاعة واستمرار ظروف الطوارئ والأزمة على نطاق واسع في عموم البلاد وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. السلطات الفرنسية تعلن تفعيل أعلى مستوى من خطة الطوارئ الصحية، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر المستمرة في البلاد. وأكدت السلطات على أهمية تمكين النظام الصحي من الصمود على المدى الطويل مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، مشددة على أن الدولة ستظل في حالة تعبئة كاملة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع روميك باسبور تاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية بآخر أخبار المونديال.

اخر مقابلات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مونديال 2026، مشاركة مخيبة للامال، هزيمة بخماسية ضد السويد، هزيمة برباعية ضد اليابان، واليوم المواجهة الثالثة مواجهة صعبة جدا ضد هولندا اللي تحب تبقى في المرتبة الاولى. منتخب هولندا المصنف الثامن عالميا، مباراة تنطلق نصف الليل بدارة الحكم المكسيكية غارسيا. التشكيلة المحتملة للمنتخب اليوم، أيمن دحمان باش يبقى هو حارس المنتخب، ثلاثي الدفاع منتصر الطالبي عمر الرقيق محمد بن حميد، على الأطراف علي العاب ديان فاليري، في وسط الميدان إلياس الصغيري محمد الحاج محمود حنابعل المجبري، في الهجوم إلياس سعد وحازم المسطول. زوج مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا، 11 فيفري 2009 تونس تتعادل مع هولندا هدف لهدف، هما زوج مقابلات ودية. قبلها يوم 19 جانفي 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى بأربع نقاط إيجابي أربعة، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط إيجابي أربعة. كاليش مباراة اليوم تونس وهولندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي يحب يتجنب البرازيل ويبقى في المرتبة الأولى. تركيز كامل الهولندا في المباراة، جدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. وأكيد المنتخب المغربي باش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير. المغرب تواجه في الدور 32 صاحب المرتبة الأولى هولندا اليابان، أو بنسبة أقل المنتخب السويد. الولايات المتحدة الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبي إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد المنتخب المصري. رسميا الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في مختلف البطولات العالمية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب أربع سنوات. أول بطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان.

0: نختم ببرنامج مقابلات منتخب الكرة الطائرة في الدورة الترشيحية المؤهلة لبطولة إفريقيا اللي باش هو الدورة الترشيحية باش تصير في المغرب وبطولة إفريقيا باش تصير في الكونغو 28 جوان تونس الجزائر 29 جوان تونس المغرب ثم إعادة نفس المقابلات ذهاب وإياب 1 جويلية الجزائر تونس 2 جويلية المغرب تونس. والجزائر كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية حظ سعيد للمنتخب في مباراته ضد هولندا.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
2: كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنن هني من 6 ل 9 متاع الصباح ونهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف.

العشرة و15 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة. ساري جديدة مع بلو نوي، ساري الخميس 25 جوان، رفقكم حتى النص دي، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بالجميع. لل 11 ما عنديش مستجدات سيسامي لل 11 متاع الليل، دونك السهرية اللي ترافقكم قبل الموعد مع مباراة المنتخب التونسي حتى لل 11، فوالا حتى لل 11 خاطر فما استوديو المونديال، ولا نسيت الماتش تاع المنتخب في مخي اللي هو غدوة، مش عارف تلمون الواحد يعني زوز ماتشوات خليه ديما يتبع الأطراح اللي ما زالت. يلا حتى ال 11 أنا وسامي دويري كالعادة على الدنيا وفيها جوهر اف ام. نبداو مع الموسيقى تو سويت مع تامر حسن.

أصل معكم كالعادة في بلونوي. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي تحقوا بينا لوقاية هذا. طبعا سهريتنا متواصلة وإن شاء الله باش تكون رياضية. سهرة ليلة سبيسيالمون متابعة لمباراة المنتخب التونسي الأخيرة في المونديال 2026. إن شاء الله يدخل إلى طي التاريخ وفترة ونفوتها ونتعداوها بطبيعة الحال. نعرفوا ناس كل المتابعة متاع الجماهير خاصة للسهرات الافتتاحية اللي كانت فيها عديد العروض الفنية, ولكن زاد فما عديد الأعمال اللي خرجت ما بعد معناها وفي وقت المونديال حتى تو. دونك كيما أغنية كلمة سيدي اللي ترجع استحضار رسالة ولي العهد للاعبي المنتخب السعودي, زاد كيف كيف حتى الذكاء الاصطناعي كان حاضر. وين فما أغاني خرجت للعموم, والأغاني هذه كانت بأصوات نجوم نجوم كما ميسي كما مختلف لاعبي المنتخب الأرجنتيني وصنعة التران. دونك أصواتهم هما يغنيوا ونتفرجوا فيهم هما يكوروا. دونك يظل لي متعتناش متخيلوا ميسي وهو يغني كيفاش نجم تكون العملية. يلا نواصلوا احنا مع الموسيقى في سهرية الليلة. مرحبا بالجميع حتى الـ 11 تاع الليل.

المزيكا هذه نوصلوا معكم لاخر موعدنا لساريت الليله. سبع من زمان في بلونوي خاطر بعد شويه الموعد كروي بامتياز ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي. طبعا تابعوا اجواء المباراه الختاميه ومشاركه المنتخب التونسي في كاس العالم 2026 تونس هولندا بعد شويه مع جبل وكامل فريق الرياضه. قبل ما نكملوا معكم سبيسيال ديديكاس لخونا امين الرتيبي وزوجته هاله دونك اللي يحتفلوا بزواجهم اليوم. الف مبروك ان شاء الله بالهنا ان شاء الله بالرفاء والبنين. وبطبيعه الحال كل جوهر فهم تهني امان وخونا واختنا هاله بطبيعه الحال. الف الف مبروك ان شاء الله ديما فرحانين. استاذ احمد مرحبا بطبيعه الحال سهريه ان شاء الله تكون سهره ختامها بالفرحة على الأقل. شكرا سامي دويري تحياتي لكم. أمين الميلادي من قدام الميكرو يتكم زينة نسكول. تشاو تشاو باي باي.

0: 24 للصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسباس والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام هاجر النوالي
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري ذات إشرافه اليوم على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت 26 و2000 كما أوصى بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وبتوخي أقصر درجات التدقيق في مراحل عدد الكتاب المدرسي وطباعته وباحترام الأجال المحددة فضلا عن مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. كما جدد الوزير حرص وزارة التربية على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم قائلا إن مصالحها المركزية والجهوية ستبقى في متابعة عن كثب لمختلف مراحل إنجاز هذا الملف حرصا على ضمان انطلاقة عودة مدرسية في أحسن الظروف تخدم مصلحة كل الأسرة التربوية. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية واستهلت اللجنة أشغالها وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان بالشروع في دراسة وصول مقترح القانون ومختلف مقترحات التعديل المقدمة بشأنها وذلك على ضوء ما تم الاستماع إليه خلال الجلسات السابقة من آراء وملاحظات الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي. دوليا طمأن وزير الخارجية الأمريكية اليوم حلفاء بلاده في الخليج العربي حيال أي اتفاق مع إيران مؤكدا أنه سيأخذ مصالحهم في الحسبان وذلك في تصريحات جاءت في ختام جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى إقناع الشركاء المشككين بالمنطقة بخصوص أهمية الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع طهران. أيضا من أخبار العالم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصل اليوم إلى فرنسا حيث يستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد قمة

0: ولكن هدفها تعزيز العلاقات الثنائية هي الأولى منذ دخول معاهدة التحالف الاستراتيجي حيز التنفيذ سنة 21 و2000. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية نترككم متتبعين ومستمعين مع متابعة من استوديو المونديال للزميل جمال وثلة من الخبراء الرياضيين لمتابعة المباراة منتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب هولندا في كأس العالم. حظ موفق لتونس.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: ماضي 3:15 دقيقة ماضي 3:15 دقيقة جماعة ضحكوا
1: مجنون هذا
0: ال 11:16
1: سي جمال بربي ما تقولش راه سي
0: التوفيق والسبب
1: التوفيق والسبب
0: لا لا لا
1: خاطر المرة الأخرى الحقيقة
0: لا لا لا نتحمل المسؤولية ال 11:16 دقيقة مساء الخير أهلا وسهلا بكم طبعا باش نعيشوا معاكم المباراة الأخيرة لمشاركة المنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم وفي كأس العالم في أمريكا المكسيك وكندا للأسف طبعا راح نلعبوا آخر مباراة بينما منتخبات أخرى باش تواصل كما المغرب وأيضا مصر إن شاء الله إضافة إلى جنوب أفريقيا وغيرها من المنتخبات وقاعدين شيئا فشيئا الإكوادور زاد هاي كوت ديفوار ترشحت دونك برافو للمنتخبات اللي ترشحت واللي ضمنت التواجد نتاعها في الدور 32 طبعا المنتخب الوطني التونسي يلعب آخر مباراة ليه في كأس العالم السؤال المطروح هل أنه المنتخب باش يقدم مردود أفضل هل أنه المنتخب على الأقل باش يخرج من الباب الكبير وبشرف كما قال المدرب إيرفي رونار في الكونفرنس دو بريس قال أنه يعني نسعى باش نخرج بشرف يعني بما معناه ما تتكررش الهزيمة الكارثية والهزيمة الثقيلة هو بما معناه أنه المنتخب يقدم مستوى أفضل الحقيقة الطقس والأجواء باش نكتشفوها بعد لحظات مع عند زميلنا نجح مجدوب ومن قبلها خليني نقول مساء الخير للفريق اللي باش يعيش معنا السهرية هذه اللي تتواصل حتى ما 3 متاع الصباح يعني قلت 3 ما احنا بدينا ال 11 في خميس 25 ونكملوا 25 جوان ونكملوا يوم الجمعة 26 جوان صفيق زعبو مساء الخير أهلا وسهلا بك
2: أهلا وسهلا جمال مساء الخير لكل حضور مساء الخير للمشاهدين ومشاهداتنا واللي يسمعوا فينا في على جوهرة تي في وكل الحضور في استوديو وان شاء الله بون دينا بالخميس نكملوا بالجمعه
0: ان شاء الله ان شاء الله طبعا شويه نعطيكم التشكيله الاساسيه سي هشام قيرة تقرب الميكرو مساء الخير اهلا وسهلا بك
3: مرحبا سي جمال مرحبا بالحضور مرحبا بالساده المشاهدين والمستمعين للجوهرة فام وسهرة رائقة إن شاء الله وسهرة رياضية مميزة إن شاء الله
0: إن شاء الله خاصة عندك أنت بعد شوي باش تعطينا طاقم التحكيم تاع المقابلة هذه وبعد شوي ناخذوه من عندك طاقم التحكيم أما قبل خلينا نذكر بالتشكيلة ومن بعد نستقبلوا زميلنا نستقبلوا زاد المدرب عماد جبل التشكيلة اللي تقريبا يعني فيها تغييرات لا فيها تغييرات بالتأكيد تغييرات حتى على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع مثلا نعطيكم التغيير الأساسي والرئيسي أنه علي العابدي باش يلعب في المحور دحمان في حرس المرمى نلقاو علي العابدي والطالبي في محور دفاع المنتخب ثم على اليمين يان فاليري على اليسار بن حميدة يهبط أساسي الياس الصخيرة ورامي خذيرة وراني خذيرة والياس الغربي وحنا بعد مجبري ونيس بن سليمان في وسط الميدان وقلب هجوم صريح حازم المستوري عماد جبل الله مساء الخير اهلا وسهلا بك
4: مرحبا بك سي جمال مرحبا بالحضور الكرام مرحبا بخيانا المستمعين المستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة تي في وجوهرة فام
0: شنو رايك في التشكيلة ولا خليها
4: لا نكتشفوها في الملعب ما عادش نحكي توا كما نشوف في الملعب باش يصير
0: شوف الملعب باش يعطيو هاي سيدي هاو نمشيو للكنساس سيتي يعني مراسلات كان يبعث فيها الناجح يعني فيها تطورات مثلا المراسلة هذه الأولى بعثها قبل ساعتين مش تطورة مش لايف بعثها قبل ساعتين وقت اللي مطر شادة بعضها في ملعب كنساس سيتي وأمام الملعب ناجح أو نسمعهم بعضنا
5: تحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام من مدينة كنساس الأمريكية اليوم ما زالونا 3:30 على المقابلة انطلاق مقابل تونس وهولندا لكن للأسف فما أمطار كبيرة الطقس تغير فجأة يعني كما قالونا البارح أمطار كبيرة وفي انتظار عواصف كبيرة يعني مش تصير عواصف عادية أو تسمعوا قاعدين إن شاء الله نستناو هل الماتش مش يتم في وقته يعني على الساعة 6 توقيت أمريكا اللي هي منتصف الليل بتوقيت تونس وإلا فما تغيير حسب ما يقولوا جماعة الفيفا فما تغيير إذا كان فما عواصف رعادية خاطر في أمريكا العواصف الرعادية ذي ما يكملوش يلعبوا فيها صارت برشا مرات يوقفوا الماتش في انتظار إن شاء الله نلتحقه بالجمهور ونشوف اجواء الجماهير في هالمتر هذيا ونعطيكم كل المستجدات من لحظه لحظه ان شاء الله.
0: هاو نواصلوا مع ناجح زاد يعطي فينا في الاجواء ما قبل المباراه وخاصه الامطار اللي كانت تنزل على ارضيه الميدان وخاصه محيط الملعب.
5: هذه الاجواء جمال كما تشوف يعني قبل المقابله ساعتين ونص في انتظار قالوا فما برشا سواق عاديه مش تصير وربي يستر. الجمهور قاعد يدخل إن شاء الله المقابلة تتم في وقتها ونستناه في التغييرات الجوية. نرجع لكم إن شاء الله جمال من بحث الجمهور التونسي بعد شوية.
0: باه باش يرجع لنا من بحضر الجمهور التونسي بالفعل، هاو باش يرجع لنا من بحضر الجمهور التونسي وناخذوا مع بعضنا اراء الجماهير التونسيه في ميكرو زميلنا نجح مجدوب.
6: اهلا اهلا، وي ار فروم تونس، نحن وي ار ريدي 100%، وي نو واتس غانا هابن ذيس جيم. 3-1 تونس، 3-1 تونس، يو واتش.
5: كلمه المحب العراقي.
7: انا ابني متزوج تونسيه ونحب تونس واهل تونس، وربنا يوفقهم وييسر امورهم وينجحهم ان شاء الله.
5: مرحبا بك
8: يا عايش، مرحبا بك عايشك، عايشك مرحبا بك.
5: جيت بالذمه من كندا حسب ما تحكي لي.
8: هاي جينا من كندا، جينا من كندا، خرجنا من نهار الاثنين، عملنا لندي مغدي وصلنا البارح، واليوم جينا عندنا ثلاثة ايام برسك. جينا ان شاء الله، جينا في خاطر البلاد، ما جيناش في خاطر لي جوار. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله على الاقل نخرجوا بخف الاضرار، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
5: مرحبا بك في جوار فهم في ملعب كنساز.
7: مرحبا
5: بك مع الماتش، كيف جيت انت والمدام اليوم؟ مدام امريكانية يعني حببتها في المنتخب.
7: لقب وكل شيء بتباع اخي، تونسي واحد في دمه، واش باش يعمل واحد؟ الله غالب اللي صار صار، لكن ما نجمش واحد ما يشجعش تونس. حبوا بلادنا ومش حبوا نشموا الريحة عليها.
5: نحكوا كلمة مع المدام.
9: جو كارثاج ايجلز. السلام. السلام. السلام عليكم. ان شاء الله.
0: طبعا هذوما الجماهير التونسيه، هذه الجماهير التونسيه. ناخذ رايك سي توفيق في التشكيله قبل ما نرجع بعد شويه لاراء اخرى للجماهير التونسيه.
2: بالنسبه للتشكيله فما بعض التغييرات الجماهير مقارنه بمباراه السويد ومنتخب اليابان. اول شيء صار في التنظيم. معناها لعبنا بالرقيق والطالبي وبن حميده مباراه السويد، لعبنا بالرقيق والطالبي وبراون منتخب اليابان. واليوم فما تغيير، فاليري طالبي بن حميده او العابدي، شكون مش يكون في اللاكس، وزاد بن حميده او العابدي على اليسار. ديجا رجعنا للاربعه، ما عادش نلعبوا بثلاثه. ثاني شيء التغيير في وسط الميدان، اللي بدينا بالصخيري وخذيره مباراه السويد غيرنا المجبري وخذيره، اليوم رجعنا لخذيره والصخيري. دونك روتور بالنسبه للخذيره وسط الميدان اللي لعبنا بسليمان والعياري والياس سعد مباراة السويد نزمنا خمسة. اليوم بن سليمان حنبال الغربي اللي فاجأنا اليوم بتواجده كأساسي، والمستوري كرأس حربة اللي في المباراة الأولى ملعبنا بدون رأس حربة، والثانية لعبنا بن سليمان رأس حربة. فالتغييرات هذه جمال أكيد، معناها المدرب رونار يعرف علاش اختار توا. معناها عنده مباراة لعبها ضد اليابان، وعنده زادة أسبوع يتبع في الفريق وشاف إمكانياتهم. بون تقول لي مش طريقة أدق ولا يعرفهم أكثر، ولكن على الأقل شاف لي ماتش وشاف شكون الجاهزية الحضور. تبقى فاجأني يعني بصراحة بوجود الغربي وبن سليمان، معناها اللي دو جوار إكسنتري متاع الفريق متاعنا مش يكونوا يلعبوا اكثر انتيريور من الاكستيريور. معناته معناش اللاعبين اللي مشوا هربوا على اليمين وعلى اليسار ويسنتروا، لا عندنا لك تونكتي ولا عندنا الياس سعد في وسط الميدان. رجوع خضيره مع صخيري مع حنبال، كيف سيكون الثلاثي هذايا في معناها في التنشيط الهجوم وفي التغطيه وفي الرجوع بسرعه. في المقابل فاليري زاد اعطاه فرصه اخرى، الوحيد اللي قاعد يلعب معناها لعب ثلاثة مباريات كأساسي، زاد كيف العابدي ثلاثة مباريات أساسي. في المقابل يا جمال ثلاثة لاعبين وسط الميدان اللي مش نقابلوهم احنا، معناها ديون بيلعب في برشلونة، رينجرز يلعب في سيتي، وزاد كرافن باخ هذا يلعب في ليفربول. معناها شوف ديجا كودير جابكو مش يكون أساسي، مالن اللي يلعب في روما أساسي، ومهاجم ساندرلاند بروبي في الدفاع فان دايك حبيبي وأكي، معناها نجوم. في المقابل احنا شنو المطلوب منهم حسب رايك؟
0: خلي من بعد المطلوب، خلينا نحكيو ساعة على هذه خيارات المدرب.
2: به
0: عماد فاجأتكش التشكيلة، شنو رايك؟
4: أكيد فاجأتني التشكيلة، خاصة بوجود معاش العابدي كما قال سي
0: استفيق
4: باش نشوفوا إن العابدي باش يكون أكسيال ولا باش يكون أريال جوش، وبن حميد العكس بالعكس. الحاجة اللي لاحظتها وقت اللي لعبنا من غير مهاجم هبطنا دو كولوار فري كولوار، وقت اللي حطينا مهاجم راس حربة كلاسيكي نحينا لي كولوار اللي لازم يكونوا متواجدين، اللي هما عندهم السرعة واللي هما معناتها دوميتي على كما قال سي توفيق على غير مثلا العياري ولا معاشني
2: كوتونيكتي
4: ولا الياس سعد ولا عاشوري، هذوما اللي بري معناتها لي كولوار اللي شفناهم. الحاجة اللي باش تقعد توسي جمال نحبوا نعرفوا فكر المدرب يمكن في الماتش هذايا فين فيمش امبرسي وفيمش ناقفوا فيمش يكون البلوك عندها طايح برشا باش يكون في الطيران ولا باش نضغطوا القدام شويه، هذايا نحبوا نشوفوه خاطر تو كما قال تو عنده تقريبا برسك جمعتين برسك عنده ملي جاء تو المدرب سيلو طون باش ينجم يحط اموا فكره صغيره في وسط التيران باش نشوفوا شويه لمسه نتاع المدرب هذايا اللي احنا نتوسموا فيه برشا برشا خير. ان شاء الله اليوم نشوفوا حاجه مغايره اللي شفناه في الجزء الماتشات اللي فاتوا.
0: باهي دونك
2: ثانيا نجم نراو المباراه مش تلعب هنا
0: باهي اكيد
2: مصير بعد خمسه واربعه كيفاش مش تحضر الملاعبيه نتاعك المباراه هامه ضد فريق هولندا اللي فاز على السويد بخمسه
0: اكيد هذا دوره هو دور المدرب
2: دوره هو كيفاش مش يقنع الملاعبيه انهم مش يلعبوا بدون ضغوطات
0: اكيد راه اقنعهم اكيد راه اقنعهم
2: مش يلعبوا مش ينحيوا الاخفاق من اذهانهم ينحيوا الهزيمه
0: وينسوها
2: ينسوها.
0: باهي خلينا نشوفوا التحكيم اللي باش يزفر لنا مباراه اليوم سي هشام.
3: والله مفاجاه الحقيقه مفاجاه من العيار الثقيل للحكمه الحكمه المكسيكيه
0: حتى شفنا بكري حكمه راسي
3: ايوه شفنا الامريكيه زفرت زوز مباريات هذه المباراه الثانيه نتاعها اليوم
0: في فرنا ما زفرت
3: زفرت اليوم امريكا
2: اليوم المانيا
3: والاكوادور
0: نذكروا الاكوادور ربحت المانيا
3: ربحت المانيا
2: معنا مكسيكيه
3: صحيح مكسيكيه غارسيا ماندوزا عمرها 34 سنه عندها 7 سنوات في القائمه الدوليه وهي اول حكمه في المكسيك تدير المباريات في القسم الوطني الممتاز نتاعها. الخصال نتاعها الحكمه هذه بعد ما عملنا دراسه صغيره عليها هني الهدوء التواصل مع اللاعبين ما تستعمرش برشا الاوراق ثم التعاون الجدي والكبير مع الفار معناها لانه دائما ترجع في اللقطات المهمه ترجع للفار الاحسن معناها او الحاجات اللي المشاركات اهم مشاركات عندها هي اولمبياد 2024 في باريس كذلك ادارت دور نهائي للشبان 2022 في الكونكاكاف نهائي كأس العالم للأقل من 17 سنة للسيدات في 2022 وتبقى أهم مشاركة عم ناول كذلك في 2025 كانت في الجروب الموسع متاع اللي عملوا كأس العالم اللي صار في أمريكا لكن ما هبطتش ما حكمتش استعملوها في حكم رابع. اليوم ممكن اللحظة الفارقة في حياتها أني تدير أول مرة مباريات في الحجم الكبير ما بين هولندا وتونس تعرف مهمة جدا اللحظة هذه تقعد ممكن أبرز مشاركة لها في حياتها تدير أول مباراة في كأس عالم للأكابر معناها في كأس عالم 2026 وهذه كما قلت لك ممكن أفضل أو أحسن فترة أو أحسن لحظة في حياة الحكم وقت يدير مباريات في كأس عالم أكابر
0: هو لو أنه بكري نحكيه على الخيارات يبدو أنه باش تكونوا واضحين العابد باش يلعب في المكان متاعه أما بن حميدة باش يلعب في اللاكس هذا هو اللي المعلومات في انتظار نشوفوهم على الميدان
2: التأكيد على أرضية الميدان
0: خنذكر بالنتائج خنذكر
2: بربي سؤال معنا بالنسبة معناها السيدات اللي معناها يحكموا في كأس العالم هذه معناها ظاهرة جديدة
3: والله اسمعني هما بداوا في الاتحادات القارية شفنا احنا في كأس افريقيا موجودين بعض الحكمات فهمتني
2: وشنو التوجه؟
3: التوجه انه الاتحاد الدولي يشجع برشا العنصر النسائي بالتواجد في التظاهرات الكبرى لانه يقول لك خاطر فما بعض الحكام الرجال يشاركوا في بطولات
2: السيدات
3: كذلك شنو المشكل إذا كان ثم حكمة بارزة ما تشاركش في كأس عالم للذكور للرجال وهذا اللي صار معناها توجه وكذلك تعرفوا الاتحاد الدولي يشجع برشا كرة قدم النسائية ولا ثم كأس عالم أقل من 17 كأس عالم أقل من 20 فما معناها كأس عالم للسيدات عام الجاي إن شاء الله وكأس عالم السيدات ولا جمالة يأخذ في حظوة كبيرة وتشوف صحيح. الجماهير اللي
0: مستوى عالي مستوى عالي
3: جدا يقولوا فنيا يقولوا أنه الاتحاد الدولي هذه دراسات الاتحاد الدولي يقول لك فنيا الكرة القدم النسائية تفرج أكثر من الرجالية معناها السبيكتاكل
0: لا وصلت معبي 80,000 واحد معبي
3: معناها هذا هو التوجه الجديد أنه لأنه تعرف أنت الحكمة الفرنسوية من أحسن الحكمات في العالم موجودة كذلك موجودة كحكمة رابعة ما أخذتش فرصتها أخذت الأمريكية المكسيكية ممكن الحكمة الفرنسية ممكن نلقاها في مباريات زادة
0: كذا عنا لكن
3: عنا احنا توا هدى عافين مساعدة مش تشارك في كأس العالم أقل من 17 سنة إن شاء الله معناها قريب إن شاء الله
0: بنذكر بالنتائج إذن كوديفور تتفوق على كوراساو واثنين بليش والكوديفور تترشح زادة ستة نقاط الإكوادور تربح ألمانيا مفاجأة ولا غير مفاجأة أعتقد أنه انتصار عادي وتترشح كذلك هي وألمانيا ألمانيا مترشحة بتبيعتها طبعا تبقى مجموعتنا مجموعة باش نعرفوا هما ظاهرين يترشحوا اليابان وهولندا لكن شكون اللول باش تشونا احنا
3: لكن جمالي
0: وسويسرا مازال ترى عندها
3: لا السويد والجابون كاملوا ماتش نول زوز يترشحوا كذلك
0: باربع نقاط يترشحوا باربع نقاط صحيح دونك واضح ترتيحه مع الموسيقى حاضرين ولا لا يا احمد مازالوا بعد شويه ترتيحه

0: شوار 40 دقيقة. مساء الخير, خلينا نرحبوا بصديقنا وزميلنا خليفة الجبالي اللي ينضم للفريق قرب شوية الميكرو. خليفة طبعا مساء الخير, أهلا وسهلا بك خليفة.
1: مرحبا, شكرا لكم, مرحبا بكم. إن شاء الله سهرة رائقة, إن شاء الله نفرح, ولو أن الفرحة مش تزيد, مش تعمل إضافة, احنا بطبيعتنا انسحبنا, ولكن إن شاء الله الفرحة تتم, وعلى الأقل يعوضونا السهر هذا, وإن شاء الله تكون
0: هو حسب المدرب إيرفي رونار قال نسعد الخروج بشرف. بقى في نظره هو بشرف, يعني نتيجة إيجابية,
1: حفظ ماء الوجه على الأقل ما يكونش. أنا ما مانيش متفائل برشا, ولكن إن شاء الله ما تكونش كيما السكور الآخر. احنا ما عندناش طمعة في أنا نربحه, إن شاء الله نربحه, علاش لا. أنا كنشوف الإكواتور شعنت مع ألمانيا اليوم, ولا أن ألمانيا متأكدة من المرتبة الأولى مهما كانت النتيجة, ولكن إن شاء الله نجيب نتيجة إيجابية.
0: شفتك الأداء الكارثي الحارس نوير اللي
1: حارس نوير كان عملها حارس تونسي, راه صار اللي صار. هدف حقيقة كهو العمر
0: 40 سنة طبعا, يمكن هذه باش تكون له ضربة قاضية ذولي على كل. إذا كان طبعا ألمانيا ما تمشيش أكثر ما يمكن في كأس العالم, يمكن مش يرجعوا للأداء متاعه هو, لأنه الحقيقة موريش حاجة كبيرة هو.
1: تمام.
0: فقط خليفة ناخذ رأيك, لأن كنت خلت علينا تو التشكيلة اللي هبط بها إيرفي رونار, شنو رأيك فيها؟
1: والله هو بعض التغييرات كما مدني سي توفيق, وعذرنا على التأخير متاعي, ولو أني ما كنتش متأخر في بالي 11 ونص يا أخي جيت مخر. طبعا التشكيلة معاش خمسة في اللاكس, إن شاء الله ده تمشي 4-2-3-1. نتصور أنه التشكيلة هذه ربما تقدم أفضل مما قدمته في المباراتين السابقين,
0: واختار مهاجم صريح
1: اللي هو حازم مستوري. إن شاء الله نشوف حازم يقدم ما عليه, هذا كان جهة تمويل من الخلف. إن شاء الله إن شاء الله الغربي على اليسار
0: ان شاء الله. كل حاجه هشام تخلخل مسج هشام تحب تتفاعل ذل.
2: والله الحقيقه معناها احنا تو نشاهدوا في التشكيله, اكيد احنا معناها بقلوبنا كلنا مع تونس, نحبوا نشوفوا لاعب, نشوفوا اضافه, نشوفوا معناها اجواء باهيه, خلى على الاقل نخرجوا بحفظ ماء الوجه كما قال زي خليفه. لكن الواقع راهو يلزم نكونوا اكثر كونسنتري, نلعبوا برشا بالعقل, نلعبوا بالمخ, نسكروا المنافذ على الاقل نربحوا برشا وقت, خاطر احنا اللي شاهدناه جمال في الزوز مباريات الاولانيين نقبلوا هدف على الدخول مع الخمس دقائق الاولانيين, نقبلوا هدف في ضيع التركيز
0: كل شيء, ضيع التركيز.
2: ان شاء الله اليوم نشدوا اكثر ما يمكن, نمشي حتى الثلاثين, وعلاش ما نعملوش ما شوط أول صفر لصفر, ما نطمعوش برشا باش نسجلوا, وإنما نمشي أكثر ما يمكن, ما نقبلوش أهداف. وقت ما نقبلوش أهداف ممكن حتى الجوار معناها يتحروا شوية, يعطيوا أحسن ما عندهم, على خاطر الحقيقة جمال زوز مباريات هذوكم مش هذوكم اللاعبين اللي شفناهم في مش هذاك المستوى الحقيقي متاع اللاعبين متاعنا, ينجموا يعطيوا خير من هيك. وهذا هذا رأي.
0: شو رأيك استفيق؟
3: والله إيش مش أقول لك وقت اللي
0: خاصة عملية قبول الهدف بسرعة اللي ذلي.
3: شوف يا جماعة,
0: يضيع كل شيء.
3: احنا قبلنا في الدقيقة السادسة ضد السويد هدف العياري. قبلنا في الدقيقة الثالثة هدف كامادا من عند اليابان. معناته ما وصلناش حتى العشر دقائق. مقابلين ديجا معناها زوز أهداف. هذا شو يبين لك شنو؟ يبين لك معناها ذهنيا الدخول ما كانش بالجدية ولا بالتركيز العالي اللي توصي الملاعبية متاعك, وهما في بعضهم أنه ما نقبلوش, نحاول نكونوا معناها متسيدين كل واحد في منطقته, يزم الروح القتالية تكون أقوى وأعلى في منطقتي, في الواحد ضد واحد, في الكرة العالية, في الديويل, مش على الأقل نعدي العشر دقائق الأولى فو بسي معناها بعد ساعات لوراج, وبعدها تزهد الدنيا وتضوى. تبقى توك نشوف التشكيلة جميل ونشوف المقابل شكون فما. أنا كنت شوف دامفريز يلعب في الانتر, معناها من أحسن الأظهرة في البطولة الإيطالية, يلعب شكون قدامه الغربي اللي لعب معناها 45 دقيقة في الستة شهور الأخرانيين, معناته هنا الفوارق بصراحة حتى البدنية. أنا الغربي ماهوش قادر مش يوقف دامفريز, وتو تشوفوا بعد كلامي هل هو صحيح ولا لا. نفس الشيء أكي اللي معناها أكثر يلعب في اللاكس, ولكن اليوم مع فان دايك مش يكونوا الجهه اليمين هي اللي مش تكون اكثر
0: هي هاو سي توفيق
3: في المقابل تشكيل. اي تشكيلتكم
0: تشكيله هولندا فير بروجن في حراسه المرمى دومفريس على اليمين اكي على اليسار فان ديك وفان هيكي
3: ليفربول سيتي
0: في المحور ثم نلقاو جرافنبرغ في الوسط هو هو فرانكي ديونغ
3: ديونغ برشلونه
0: ريان ديرز
3: في السيتي
0: في السيتي مالن هذا ما نعرفش
3: مالن هذا يرى في روما هداف
0: بروبي
3: يرى في سندرلاند هداف سندرلاند
0: شد عندك وجابكو
3: جابكو
0: ليفربول ايش بيه خذ ميكرو خليفه خذ
1: في البدايه سمعنا اللي من اول ما سمعنا حسب مراسلين متاعنا في أمريكا أنه باش يلعب الوليد معتز معناها باش يقابل جابكو
0: اي صحيح ملو كانت تطرح
1: مغامرة كبيرة برش
0: يمكن بعد على المغامرة ما هو
1: بعد على المغامرة ارتاح منها صراحة
0: والمدرب ربما في آخر لحظة تراجع حسابك
1: رجع فاليري
0: كيفاش ترى عماد كيفاش لازم نلعبوا الدخله نتاعنا خليه نعملوا ترتيح نمشيو باش خليو قسم الاخبار ومن بعد نرجعوا فيه
4: نبهنا برشا جمال من لونطام دو ماتش وقلنا قدش مره لازم ناخذوا بالنا نلعبوا شويه واقعيه خلينا نكونوا واضحين واقعيه اللي مش كي نقولوا احنا لونطام دو ماتش ما فيهاش فيزيك هذا مثل بديتش الماتش معناتها انت ديجا فيزيك مو لاباس عليك معناها الحكايه الكل تدور في المخ ان شاء الله المره هذه نكونوا حاضرين اكثر ما يمكن في الدخله نتاع المباراه لانه باش صعب علينا اكثر ما يمكن خاطر بحكم الريزلتا اللي صاروا تعرف تو هولندا تقريبا هي واليابان فرد
0: نقاط
4: دي بوان وحتى في الجولافيراج تقريبا قد معناها اليوم
0: اللي ما عملنا الماتش اليوم
4: ايفيكتيفمون باش تصرف اكثر اهداف ممكن اليوم هو
0: باش يتفادى ما يلعبش يتفادى فرنسا يجي الثاني يجي الاول
4: باش نعملوا نتام دو ماتش باهي نكونوا واقعيين كما قال شويه معناها اجريسيفيتي في التيران لي ديال لازم نكونوا حاضرين اوموا في ربع ساعه الاولى حتى العقيله ندخلوا في الماتش بالكدا وان شاء الله من بعد بالمرور الوقت ندخلوا في الماتش
0: ايفيكتيفمون خليوا المجال لقسم الاخبار اللي باش النشره الاخباريه قبل انطلاق المقابله ثم احنا نرجع لكم ان شاء الله مع بدايه المباراه ان شاء الله زينا المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله ينسينا في زوج مقابلات الاخرانيين كما قال خليفه جبالي نشوفوا اداء مقنع ونشوفوا خاصة رغبة في الخروج بشرف كما طلب المدرب إن شاء الله.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل في توقيت استثنائي. والبداية بالعناوين. بداية من يوم غد، حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000. وبيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية الخميس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من الجمعة 26 من جوان الجاري وإلى غاية 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000. وللتذكير مستمعينا، يجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي كانت قد أعلنتها وزارة التربية. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خصص بها المجلس، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق عدد الكتاب المدرسي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العام، داعيا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم عدد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. كما دعا وزير التربية إلى احترام الأجل المحدد دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. وأكد الوزير أن وزارة التربية حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم. في شأن وطني آخر، من المنتظر أن يتم يوم غد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس من 19 من جوان إلى 3 من جويلية 26 و2000. وأكدت المندوبية الدائمة لتونس وفق بلاغ صادر عنها أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدراتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دوليا أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعتا إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية مع التجديد على منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة

0: منطقة. ومن أخبار العالم أيضا، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 أشخاص في بلدة زوترة الشرقية ومرتفعات علي الطهر جنوب لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: 11:59 دقيقة الأنذار تتجه إلى مدينة أو ملعب كنساس سيتي في أمريكا المقابلة تنطلق في اللحظات هذه بين منتخب الوطن التونسي ومنتخب الهولندي. نذكر بسرعة بتشكيلة منتخب الوطن التونسي: أيمن دحمان في حرس المرمى، يان فاليري على اليمين، على اليسار علي العابدي على ما يبدو في المحور الطالبي، وبن حميدة ثم نلقاو كل من إلياس الغربي، إلياس السخيري، كذلك راني خضيرة، ثم أنيس بن سليمان والياس الغربي، هذم وحنا بعد المجبري طبعا، ثم في الهجوم حازم المستوري. هذه هي تشكيلة منتخب الوطن التونسي، بينما المنتخب الهولندي يعني بكامل مدجج بكامل العناصر متاعه، فمش لعبة حاجتهم بالمقابلة، يبدو أنهم حاجتهم بالأك ولا خليفة
1: بالتأكيد يلوج على جولا فيراج في الصراع في منافسة خفية بينه وبين اليابان.
0: وشفت بكري تصريح لكومن، رونالد كومن مدرب المنتخب الهولندي، حكى على المقابلة هذه كمقابلة مهمة جدا بالنسبة لي هو لإصلاح بعض النقاط، وخاصة يقول إن يعني بعض النقاط ضعف اللي شفناها في المقابلة اللي قبل نحبش نشوفه في الماتش هذا لأنه يخمم في الأدوار القادمة.
1: بالتأكيد المجموعة اللي فيها البرازيل يعني بالجولا فيراج تفوقت على المغرب في المرتبة الأولى، زوز معناها عندهم نفس الترتيب، 6 نقاط 7 نقاط 7 نقاط.

0: خط.
1: انطلاق المباراة عماد, انطلاق المباراة, اذا ماذا نطلب من اللاعبين؟ بدايه المباراة في اللحظة هذه
2: تركيز على لونتام كما قلنا سي جمال, ان شاء الله ركزوا عقيلة في الربع ساعة الاولى, ما نقبلوش هدف كما صار في المباراة الاولى والثانية. ان شاء الله كذا كان ما قبلناش بالاول, ان شاء الله بحول الله ما باش يكون هو احسن برشا من المباراة. وان شاء الله خلينا نشوفوا البلوك بتاعنا وباش يقف فين الزون دو بريس, على ما يبدو مطيحين شوية البلوك. احنا تو بدينا في لونتام دوماش, ويمكن هذه الواقعية اللي حكيت عليها من بكري, حب يبدا بحذر, ما يحبش يقبل بونتو في الدخلة نتاع الماتش. ان شاء الله كيما هذه امنيات, تو نشوف باش يصير في الماتش.
1: سي توفيق زابوب, ما هي ملاحظاتك كمدرب او ماذا تطلب من اللاعبين كي جيت انت مدرب في بلاست ايرفيرونار اللي شفناه كالعادة بالسورية البيضاء ويقف يبتسم نفس
3: فما حاجات ما تغيروش راهو في المدرب, سورتو المدرب اللي يعرف
1: عنده شخصية,
3: يعرف عنده شخصية ويعرف العمل نتاعو شغله هذاك. هو تو شفناه احنا المباراة الأخيرة معناها كيفاش معناها تعجب من خاصة الرجوع الملاعبية في التوقيت اللي هو يحب عليه. معناها يخسر كورة يدوها سور بلاسي في 10 ثواني, وهكا علاش طلب منهم كم مرة شفناه يعيط وطالب من اللاعبين أنه هاي فرصة
1: كاد يسجل الغربي, كاد يسجل هذه بداية
3: أول فرصة بعد دقيقة 17 شفت الفرقة كان جات لهولندا سجلت. احنا جينا فرصة بالشكل هذا وصر له منين بدات, معناها إلا فيكسي لادفرسير نتاعو مشى سانتر اون روتري, واللاعب اللي جاي من الخلف اللي هو اسماعيل الغربي شاطها انتريور ولكن الفوق. كان من المفروض انه كيما احنا ديما نقولوا يا ودي هديك ربي حاول مش تهبط على كورتك, معناها وما تخليش جسمك للخلف, لانه لو جاء جسمه للامام راه سجل هدف ورانا واحد بلاش, وراه معناها تولي لعبه اخرى. دونك توا كيما وصيناهم ونزيدوا ناكدوا راهو سيت اون ايكيب هولندا تلعب افيك بوكو دو باسيونس, يصبروا عليك وبعد يستناو معناها من اين تؤكلوا الكتف.
1: ومهاجمين عندهم
3: خاصة وسط الميدان. اي ديونغ جانسيست على ديونغ هو الرأس المدبر في فريق هولندا. على هي طريقه هو تخرج كورة سهلة, على طريقه هو يعطيك تنفيسة, هو اللي خرج الكورة من عند المدافعين, وهو زاد كيف اللي ينظم اللعب وقت اللي يلزم.
1: الهدف الأول
3: مازلنا يا فتاح,
1: الهدف الأول لهولندا
0: ديهم البداية,
1: والخطأ من الياس الصخيري على ما يبدو. الهدف الأول على كل الصخيري ظل يضد مرماه
0: نفس التوقيت متاع الهدف في المقابلة الماضية.
1: سيشام خذ الميكرو لو سمحت, هاو شوف الذكاء كنترول
3: لا باس في الدار
1: فماش تسلل وصخيري في مرمى. لكن خلينا نشوف سيشام ثبت معايا قلب الهجوم اللي رجع منيش عارف خرج من التسلل ولا ومس الكورة قبل العملية.
4: معناها العملية ما فماش حتى
1: في انطلاق العملية,
4: انطلاق العملية ما شفنا حتى شيء.
1: هاو حسب الحكم حسب الهدف دونك فما حتى شيء أكيد.
4: فشفنا أنه تسلسل الكورة مشيت من الوسط إلى وسط الميدان اليمين معناها زاد كذلك تمريرة ثانية داخل منطقة الجزاء توزيع وسخيري هو يحط كرة في الشباك بتاعه والهدف ما فيش حتى لبس.
1: إذن اللي خلتوا علينا تو نذكر واحد بليش لهولندا قدام المنتخب الوطني التونسي هدف جاء منذ دقيقة ثانية ليس سخيري ضد مرمى عماد تو ولينا مركبين روحنا تو ما عادش حاجة أخرى تو.
2: سي جمال ما نزيدش نقول لك حتى المباراة اللي فاتت أول فرصة كانت عندنا احنا وقت اللي حنا بعد المجري بملك التسديدة مباشرة بعدها سجلوا لنا الهدف. الفرق هذه لو المنتخبات القوية اللي كيما هولندا راهو على ربوع فرصة لو سجل لك هدف. إذا كان ما تكونش أنت فايق على كل الكورة وتكون معناها ما عادش يعني أجريسيف تقريبا ملاعبيتنا الكل في وسط ديزيومتر أو البوندو تسجلنا 10 ملاعبين نتاعنا في وسط ديزيومتر معناها كيفاش نسبحوا روحنا باش يلقاو الفاي ويلقاو باش يدخلوا لنا في تقريبا الكورة في السيمتر اللي تسجلت الحقيقة مش ان شاء الله ما
1: الهدف جاء في الدقيقه الثانيه. زميلنا وليد يقول لي في الدقيقه الثانيه
2: اسرع هدف
1: به هيا خذوا معنا احنا بدينا ولكن للاسف متاخرين. نعم ترتيح مع الموسيقى من بعد نرجع للبلاتو نتاعنا ان شاء الله كي نرجع لكم نبدا المنتخب سجل وتحسن الاداء. نتابعوا مع بعضنا ومرحبا بكم في السهريه سواء في تونس ولا خارج تونس اللي تسهروا معنا على جوهره اف ام وجوهره تي في. حذاري كادي كل هدف الثاني في الكره هذه اقعدوا معنا. Thank you.

0: نص الليل و12 دقيقه اذا نعاود في استوديو المونديال. للاسف الهدف الثاني بون ما حبيناش نقصوا احنا، اما الهدف الثاني راهو جاء في ست دقائق خاسرين 2-2 تقريبا كيك ولا سي هشام
1: يعني كيما شفنا معناها دقيقه
0: احنا تو حتى 12 دقيقه إيه، اما الهدف الثاني مش بعيد عن الهدف الاول يعني سبع دقائق بروبي لاعب اللي يلعب في ساندرلاند.
1: صحيح كما شاهدنا الدقيقة الثانية هدف، الدقيقة السابعة هدف، الحقيقة
0: أهداف يعني ما فيهاش حتى قرار
1: تحكيمي. لا معناها الأهداف كانت سليمة ما فماش، وبعد كذلك كما قلت لك معناها قبل أن نبدأ المباراة قلت لك الحكمة هذه تتواصل برشا مع غرفة الفار، وشفنا حتى قبل ما تعمل رغم لما فماش معناها شك في الهدف، لكن رجعت الغرفة الفار وخذت الكوميونيكاسيون وعنها تأكدت من صحة الهدف ثم أمرت بوصلة اللعب.
0: طبعا اثنين بلاش سي خليفة جبالي تعليقك على سرعة قبول الأهداف، وكأنه المنتخب يعني ولا اللقمة السائغة يعني
2: حقيقة لغز كبير برشا. قبل في بداية الحصة قلنا إن شاء الله السيناريو متاع المقابلات الماضية ما يتعاودش، ما يتمركلناش من الأول في الربع ساعة الأولى في النص ساعة الأولى في الشوط الأول. يا أخي السيناريو تعاود للأسف، دقيقة ثانية هدف، دقيقة السابعة هدف في ظرف خمس دقائق وكأنها كرة يد، معناها يتسجلون هدفين ولا غالب ما نجموش نصلحوا حاجة مبنية على أخطاء عديدة من بدايتها في اختيار القائمة، في اختيار اللاعبين، في اختيار الخطة، يعني تغيير مدرب أثناء الدورة بيدها مثلا ماش منتخب يتحضر في شهر وشهرين بصراحة.
0: لو كنت غير مدرب يزمك تجيب واحد يعني المفروض يكون مستاف معناتها باش على الأقل
2: غادي
0: يعني انت جبت مدرب ما يعرف حتى شيء على المجموعة
2: تمام.
0: به خلنا نمشي ناخذ رأي عماد جبل بعد ناخذ رأي توفيق زعبوب تفضل.
3: هشاشة نفسية كبيرة برشا سي جميل الحقيقة، معناها كل هدف معناه يجي وراء الهدف الثاني، شفنا في المباراة الأخيرة كل ديما الهدف الأول
0: كي يتسجل هدف الثالث روا باش يكون واضح بكري يعني نحكي مشتوى
3: حبيت نقول لك معناتها حتى في المباراة الأولى والثانية كل هدف يسجل لنا يجي وراء الهدف الثاني مباشرة وضاي نم على هشاشة معناها نفسية حقيقة كبيرة برشا. ما نعرفوش أسباب نتاعها شنو هي لحد الآن سي جمال بالحق، تغيير الفورماسيون، تغيير تمركز اللاعبين، تغيير الهجوم، الدفاع، وسط الميدان، وديما نفس النتيجة ونفس اللونتام دمش اللي قاعد تصير في كل المباريات. والله بصراحة متخوف تو أول مرة شنو نقول لك متخوف من النتيجة نتاع المباراة تاع اليوم، لخاطر نلعبوا ضد فريق ممتاز فنيا حقيقة فنيا
0: وسهل باش يوصل
3: للمرتبة تاعك، خاطر فنيا ممتازين جدا اللاعبية تلعب في على مستوى في ليفربول وفي ساندرلاند وفي في في السيتي وفي الانتر في روما، معناها في مستوى عالي حتى كي تلعب لهم بلوك با
0: في نابولي وغيرها.
3: شفنا احنا حتى في المباراة الأولى 10 لاعبين في وسط في الديزيمات ونجم مركي
0: ونجم برشلونة وأسامي أسامي
3: أسامي كبيرة برشا قادرين يسجلوا في أي وقت ويدخلوا في ويدخلوا حتى في في في في, في البلوك اللي طايح برشا سون كابار باش يوصلوا لك حتى للسيمتر ويدخلوا لك الكاج نتاعك.
0: استفيق تفضل رايك، ولو انه المنتخب قاعد يحاول وفي هجمات معاكسه قاعد يحاول في كل مره يعني الحلول هي مفقوده ولكن يحاول قاعد يحاول ربما هذه فرصه ثانيه كنت تفضل.
4: شوفوا جماعه نفس الفريق هذا هولندا نازم على ارضيه ميدان ضد المنتخب الجزائري قبل توا
0: جيت راس
4: مباراة ودية مباراة ودية اي بنفس الفريق معناها اللي فيه هذوما لي ستار الكل نتاع المنتخب الهولندي في امستردام بالذات. دونك اليوم معناها مش نقبل اني زوز اهداف واللي نبهنا عليه واللي معناها وصينا عليه والكل هذا الكل طاح في الماء لانه سوء تمركز نتاع الصخيري في الهدف الاول اللي قبلناه خلانا معناها دخل ارتباك في الفريق وزاد كيف كيف التمركز نتاع اللاعبين. شفنا الهدف الثاني أنا خطأ فظيع من في التغطية، أنا أنت قاعد فما العملية الأولى وتحذير واللاعبين دائما يغزروا الكرة ويني وناسين الملاعبين اللي وراهم. يا ودي أنت عندك دور مش شغلك أنت مش تلعب الكرة وين أنت تلهي عندك مأمورية كيما الجندي في الجندي تو يخلي مكانه في الـ في الـ في الثكنة ويمشي يعمل طلع على زميله وتما ويدخلوا من غادي من المكان اللي انا حطيتك فيه مش تعس عليه. دونك مش معقول نقبل اني هدف بالشكل هذا في مكان كيما هكا دونك شنو معناها ماسو الفيزيوناج واش مشعول قبل المباراه ما همش مش نذكروا اللاعبين اللي راه هاو المنتخب الهولندي يا حبيبي يا سي بن حميده يا العابدي يا فاليري هاو الخطوره وين تكمن معنا انديفيديوالمون يشدوهم ويعطيهم بالفلاش ديسك يحط في التابلت نتاعو يقرا خصمه المباشر عنده خمسة ايام في الطياره في البيت شو خذوا يعملوا في البيت يعني عطيني يعني ساعه ونص تمرين وبعد سيد ربع ساعه مشي ربع ساعه جاي وعنده وقت الاكل وقت الشرب اي هو بعد كل حد شد بيته شد تليفون ولا شد تابلت خير كما قبلنا الجو وكل لمه وكل القاعده في الريسبسيون وكل القهوه هذيك لا ممنوع تو كل حد كيك يدخل بيته يسكر ما يخرج كان وقت الماكله دونك هنا وقت اللي نعطيك تعليمات ولا نجيبك اجتماع فني مش على الاقل نتلافى اني الاخطاء هذه في البدايه نتاع ربع ساعه اول اني منهزم اثنين بلاش باخطاء بدائيه دونك وبعد تحبني نرجع في مباراه ضد فريق كبير كيما الفريق الهولندي من الصعب معناها ذهنيا الملاعبين يلزمهم شويه وقت ماشي على الاقل يتنفسوا وترجع فيهم الثقه وترجع فيهم الروح.
0: الحكم يعني بدنيا سي هشام حسب اللقطات قريبه من العمليات هذول
1: اكيد اسمعني جمال راهو ماهيش لعبه هي انه كاس عالم راهو المسؤولين على الحكام عندهم تقريبا قبل ب 10 ايام من انطلاق البطوله وتو عندنا اسبوعين تقريبا معناها كل يوم فما تمارين فما
4: فيزيوناج
1: فما أمور فنية بدنية ذهنية فما طب فما ديكيني معناها حاجة في ميامي معسكرين الحكام في البطولة هذه
4: قداش يتبعوا فيها قداش من شهر يتبعوا فيها
1: سيفري هما عندهم معناها تقريبا سنتين يتبعوا فيها وما يعطيه يحكم في المستوى هذا علاش احنا ديما توا تقريبا خامس ولا سادس مرة نعملوا دي بلاتو ديما نجبد على اللياقة البدنية العالية للحكام راهو معناها ماهوش لعب إذا كان ما عندكش يقول لك إذا كان ما عندكش لياقة بدنية عالية ما تدخلش للتران الباز نتاعك اللي زوتي دو ترافاي أول حاجة يبدأ عندك هو اللياقة البدنية العالية لأنك يزمك تكون متواجد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح زاوية الرؤية نتاعك مفتوحة أنك ما ناش هنا مش نعملوا على الفار راهو للإصلاح فقط أنه الحكم يزم ياخو قراراته وهونا شفنا احنا شفنا بعض الحكام اللي اخذت قرارات بالفار ما عاودوا لهمش المباراة الثانية معناها ما نحبوش نسميه الأسماء لأنه فما حتى أسماء عربية اللي خذاوا القرارات الكبرى بالفار ما عاودوا لهمش يزمك تأخذ القرارات متاعك على الميدان والفار هو للإصلاح فقط وهذا هو الحاجة الثانية اللي حكينا فيها بكري مع سي توفيق أنه راهو فما تعليمات تعطات للحكام هذوما في أثناء البطولة هذه القبول اللعب الرجولي اللعب لجو فيريل خلاه ولاو يلعبوا ياسر كونتاكت الدويال معناها كل الاحتكاكات على خاطر راهي لعبة كرة قدم بالأساس هي لعبة رجولة لعبة قوة لعبة لكن في إطارها ما تتجاوز وهذاك علاش احنا مثلا ناخذ الفريق التونسي تو ما شفناش انه لي جوار نتاعنا يستعملوا فيه السلاح هذا هي الفيفا عطاتك سلاح وانت ماكش تستعمل فيه العب راجل انزل شويه ادخل بتاكل ادخل بكتف شفتش حتى كتف تظفر ما تظفروش معناها هذا هذا سلاح الحقيقه احنا ما استعملناش في البطوله هذه مع الاسف
2: في الحقيقة هي كثرة التصفير راهي تكسر النسق إذا كان حكم يزفر برشا أي كونتاكت يزفر وهذا معضلة في التحكيم التونسي بالخصوص يعني يزفر يمكن 30 مخالفة منهم 15 نصفهم يمكن ما يتزفرش في البطولات الأخرى في إنجلترا في أوروبا بصفة عامة احنا نشوفوا للحكم اللي ما يلتجيش للفار برشا هو الحكم الناجح في نظري أنا
0: طبعا هذا هو هذا صحيح مقياس صحيح
2: الحكم اللي كل مره راجع للفار
0: يعيط للفار خمسه ولا سته مرات ماهوش حكم ما ينجمش يكون لانه حكم قراراته كل غالطه
2: ولا يمكن افتي وهشام بالمدينه
0: خنذكر بالتوقيت اذا تقريبا 22 دقيقه لعب ودائما اثنين بلاش للمنتخب الهولندي قدام المنتخب الوطني التونسي
2: مع العلم انه المنتخب مازال متعادل السويدي مع اليابان
0: هو السويد واليابان متعادلين والنتيجه سعاده بترشح مزو اما هو الفضيحه في الاداء نتاعنا نحن يعني في 6 دقائق و7 دقائق قبلنا زوز اهداف هاي نقعدوا مع الموسيقى ومن بعد نرجع لكم

0: نص الليل و29 دقيقة. إذا نعود إلى متابعة مباراة هولندا وتونس. نذكر 2-2 نفس النتيجة اللي خليناها بكري. وصلنا تقريبا إلى 30 دقيقة في هذا الشوط الأول صفر للمنتخب، هدفين لهولندا. شنو اللي تغير خليفة؟ تغيرتش حاجة، شفناش ربما تحرك من المنتخب في الدقائق اللي مرت حسب متابعتك.
1: ما تغير شيء، محاولاتك يتيمة من المنتخب التونسي، والمنتخب الهولندي كاين ما نقولش نقص في النسق، ولكن قاعد يمشي مع المقابلة بكل هدوء. ما نعرفش علاش يا اخي، بشرطه انه البلوك با هو للمحافظة على نتيجة معينة. قال الرجل انا غريق فما خوفي من البلل، انا غارق وخايف نتبل. كما خرجنا على الاقل نلعبوا اللعب اللي ربما ما نخليش المنافس نتاعي يعني
0: يكتسح
1: ويقعد مسيطر عليه وانا مؤخر مستسلم. لا، ودي اعمل محاوله، شرف المحاوله على الاقل، باش ما تخليش ديما الضغط موجود عليك. انا نتصور اللي المنتخب التونسي ما تغير فيه شيء بالمقارنه مع المقابله التحضيريه في بلجيكا والا المقابلتين اللي فاتوا في كاس العالم.
0: استفيق الخوف، كل الخوف انه المنتخب يقبل اهداف اخرى.
2: متوقعين وقت اللي تشوف الارقام وقت تفهم كل شيء.
0: الارقام اعطينا شويه ارقام.
2: نسبه امتلاك الكره 65% للمنتخب الهولندي مقابل معناها 35%.
0: فرق شاسع.
2: لا مش نسيتك. 62 تمريره للمنتخب التونسي مقابل 163 للمنتخب الهولندي. ليك جي 0.02 للمنتخب التونسي مقابل 1.28 للمنتخب الهولندي. يبين لك الفوارق ويبين لك راهو الدفاع مش بالعدد. لو تحط 20 يدافع راك مش تقبل، ولو تحط اربعه قريح.
0: الدفاع هو منظومه
2: ولكن زاد كيف منظومه باسيف، وتدافع بالعينين راهي مش دفاع. اذا كان هشام بكري يحكي على الشراسه نتاع الحكام، سيدي اعطيني انت الحكمه، الله يستر اعطيني الحكمه. شنو هي الفوت اللي تزفرتها التوانسه؟ قاموا معناها بخطا فريمون اللي يستاهل مش تزفر عليه. الباسيفيتي هذه تعديت الملاعبين كله جمال، ولينا معناها يعديونا بكل سهوله. التمريره توصل للمهاجم اللاعب ساندرلاند بكل سهوله معناها، وتوصل للقلب الدفاع نتاعنا. دونك حتى بور فيرمي معناها لاكس نتاع لي باس ولينا باسيف حتى في هذه زاده. معناها اذا كان على الاقل خليهم يلعبوا لاتيرال، اما مش يوصلوا يلتوش لافون سانتر في 18 متر نتاعنا نتاع هولندا مش مره مش اثنين. دونك هنا ويحضرها لدامفريز، ودامفريز جاي من الخلف ويصوبها وجابت ركنيه. معناها يبين لك اللي فما خلل، والخلل هذا كيما قلت لك الباسيفيتي والعقوليه نتاع ملاعبيه نتاعنا الكلهم معناها اون ديري معناها نلعبوا في تروح باسكيت. بالنسبه لاولادنا معناها هك تشوفهم في لي دويل وتشوفهم في لان كونتران كيفاش الكره المشتركه الكل هوائيه ولا
0: شوف حيره المدرب.
2: بيان سور متحير لانه زاد ما عادش نلوم اني تو على المدرب برك، يعني اللوم على الملاعبيه زاد وينكم؟ شنو هو معناها اذا كان فور ياجير على الاقل اخويا تلعب باسمك. باهي يا سيدي ضربوا تونس والمريو تحطوا على جنب. اي وانت قيمتك ما تنجمش تدافع على اسمك وتدافع على قيمتك وتبين اللي راك معناها كي تبدا عندك الكوره كيفاش تتصرف، بدون كوره كيفاش تتصرف. المنظومه اللي عطاها لك المدرب طبقتها ما طبقتهاش. شفنا زاد الليس الغربي شو اسمه اسماعيل الغربي يلعب في وسط الميدان مش كيما حطيناها بكري. وحنا بال كان في بالنا هو اللي صنع العاب، ولكن تغيرت المنظومه ولا حنا بال يلعب على الجهه اليسار والياس الغربي هو اللي واسماعيل الغربي يلعب في الوسط، وبن سليمان يساعد في فاليري اكثر منه. معناها وسط ميداننا يعمل في 60 متر مش يدافع، وبعد كي تبدا عنا الكوره ما عادش عندك الجهد مش يعاود يطلع يعمل 60 متر مش يوصل للمنطقه نتاع الخصم، مش نعملوا مناورات ونحاولوا يمين يسار نقربوا شويه ونمسكوا كوره. شنو معناها ما احناش قادرين باش نمسكوا كوره ونعملوا حتى 10 تمريرات.
0: عماد الكلام اللي يحكي فيه سي توفيق يفسر يعني السيطره الواضحه لمنتخب هولندا، علاش الغياب هذا حتى لامتلاك الكره؟ ربما في شفنا المنتخب يخسر كره بسهوله. وخذيت توا كره من با معناتها ثلاثه كور ودي عليه
2: ثلاثه سكوندات جمال
0: تفضل عماد.
3: انا نحب نسال سي جمال، المدرب قال حتى كي نخرج ماذا بين نخرج بشرف، معناها فهمت يعني شنو المقصود به؟ أندرام نقبلوا أقل ما يمكن أقل من الأهداف. شرف المحاولة أن نمشي لقدام ونحاول نخلق فرص، ولما لا نسجلوا الأهداف؟ لانه شفنا تو تقريبا نعاود ونرجع كما شفنا المباراه الاخرى زيرو اوكازيون راه تورميتو معناتها شارف على النهايه تقريبا ما جابش حتى فرصه هدف معناها واضحه للتسجيل الاولى بتاع الغربي سينو ما وصلناش للكاش تقريبا كما قال لك سي توفيق راهو لافونسون قاعد يعمل في الرميس في ديزيمتر معناها احنا موقفين بريسك هابطين الناس كل تحت احد ديزيمتر ولافونسون اللي كابابل باش ياخذ الكره بظهره في ديزيمتر ويحضر الصاحب باش يعمل تير معناها فريمون بالحق نايفيتي غير عاديه الى حد الان الماتش اللي فات تقريبا زيرو كارجون وتو ميتون تقريبا زيرو كارجون هذا مش معناتها نشجع على
0: ما
3: فما
0: امور ما نعرفوش
3: فما اجريسيفيتي فما غيره فما غيره على الجمعيه فما غيره على على على الدرابو سبحان الله شوفوا في راهو في نايفيتي تنرفز السي جمال بالحق حاجه تبعث على الاستغراب يشوف فيه حاجه تبعث على الاستغراب معناتها الناس ترى لو المنتخب الهولندي طيح شويه في الريتم على فكره
0: اي في اللحظات هذه
3: قاعد يلعب بهدوء اثنين بلاش برميتون نقول لك النجم يسجل زوج اهداف تزميتون اربعه يخلوني في المرتبه الاولى هكا اوبجيكتيفات معناتها لو مش قاعد يلعب كيما تخلف في الدخله في لونتام في لونتام تو ماتش تو تحس المنتخب الهولندي هدى اللعب شويه قاعد يشد في الكوره لكن بهدوء مش كيما في الدخل بتاع المباراه ان شاء الله يفيقوا شويه الملاعبيه يفيقوا شويه خاطر كيما قالك ناحي المدرب ناحي كل شيء تخدم على روحك تيسبك في الميزان ناس تلعب في برا ناس تخمم حتى في روحك انت يا رسول الله تسيب ناحي المنتخب وناحي الدراب ناحي كل شيء تخمم في روحك باش تروح بقفة اهداف حاجه مش عاديه صراحه
0: خلينا نذكر بالتشكيله بتاع المنتخب وبعد ناخذ رئيس هشام قيرات اذا نذكر اللي خلطوا علينا تو المنتخب هزم اثنين بلاش والتشكيلة اللي يلعبها ايمن دحمان في حارس المرمى على اليمين يان فاليري على اليسار علي العابدي في المحور الطالبي وبن حميده ثم نلقاو قدامهم رباعي في خط الوسط حنبع المجبري الياس السخيري الياس الخضير راني خضيره اللي ما فهمتش الى حد ما شفناش بن سليمان ثم حازم المصوري كمهاجم ماناش عارف الاداء هشام اول حاجه الساعه
2: 35 دقيقة حكم معناها مسيطر على مجريات اللعب الحقيقة متواجدة في كل أماكن حتى وقت نشوفوا بعض إذا كان ثم كونتر أتاك للفريق التونسي نلقواها متواجدة تستعمل السرعة القصوى وموجودة قريبة جدا من كل العمليات وإلى حد التوا ما فماش حتى إنذار قاعدة تساير في المباراة كذلك معناها أنه الأخطاء ما أعلنت تقريبا على 7 أخطاء إلى حدود تقريبا 36 دقيقة بالنسبة لها معناها ماسكة
0: مباراة سهلة
2: ماسكة أسمعني في الكرة ما فماش مباراة سهلة ومباراة صعبة أنك يزمك تساير المباراة متاعك أنك تكون حاضر احنا توسي توفيق معنا فنيين مع جنبي يحكيوا على الأمور الفنية أو الذهنية خاصة للاعبين يبان الحكم نفس الشيء يزم يكون مركز بدنيا وذهنيا يزم ما يسيب حد شيء على خاطر انه كان يضيع في جزء من الثانيه الكونسنتراسيون تصير خطا ولهذا يلزم التركيز العالي في ذهنيا باش تكون تساير المباراه وهذاك علاش دائما احنا نقولوا الحكام ما فماش مقابله سهله مقابله صعبه لا يا خويا كل مقابله تعطاها الحق نتاعها
3: سي هشام نقصد معناها كبدا فما تكافؤ في في في في في في زوز المنتخبات مش تلقى هجمه منا وهجمه منا حتى على المستوى البدني فما شويه تعب لكن كي تشوفوا توا تقريبا معظم الميتون اللي عديناها تقريبا في الدوزيمات نتاع كيف المنتخب التونسي معناتها حتى بدنيا اسهل لها المقابله
2: اكيد هو وقت تبدا المقابله تبدا في اتجاه واحد مع بعض المحاولات للفريق الثاني أسهل برشا للخضرة إذا كان الجهد متاعك أنت تستحفظ به قد ما أنك عندك جهد قد ما التركيز متاعك يكون عالي وهذا هو خضرة الجهد البدني هو اللي يخلي التركيز الذهني ينقص لكن إذا كان الجهد متاعها ومعناها عالي تركيزها يكون عالي
4: أخوي هشام بربي ملاحظ بالنسبة للحكام كما تو الحكم المكسيكي
2: نعم
4: معناها يعطيوها الفرصة مش تفرج على المنتخب الهولندي والمنتخب التونسي مش تشوف على الأقل
2: أسماني
4: تو خاطر الملاحظة هذه
2: شفت التحذير نتاع الملاعبية
4: كيفاش نحضر
2: نفس الشيء الحكم راهو يحضر
0: المقابلة نتاعو
2: فما جزئيات يشوف لي ستار نتاع الجمعية شكون لي كلي نتاع الجمعية تو ولينا نعملوا التكنيك وتكتيك معناها الحكم يلزمو يفهم يقول لك تو من الأساسيات أنه فهم كرة القدم معناها وليت جزء من القوانين لعبة كرة القدم الحكم
5: يلزم يفهم ايش معناها كرة قدم
0: باش ينجم باش ينجم ياخذ قرارات
5: باش ياخذ القرارات اللي الصحيحه. وكما قال سي خليفه بكري راهو التقطعات اللي تصير انه تقتل المباراه تضيع تضيع الشارع نتاع الكره. الكره راهي معناها احتكاك ونسق
0: باهي. اي سيدي ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع تقريبا مع نهايه أو قبل ما يوفى الشوط الأول، وطبعا ناخذ رأيكم في 38 فوالا مازالوا 6 دقائق لنهاية الشوط الأول. حذاري من الهجمة هذه المنتخب الهولندي لأنه نجموا نقبلوا فيها هدف، لكن للأسف ضاع من حسن حظنا وللأسف من حسن حظنا أنها ضاعت. يلا

0: نص الليل و47 دقيقة بدينا نقترب من نهاية الشوط الأول 2-0 لمنتخب هولندا قدم المنتخب الوطني التونسي مع فرص عديدة لمنتخب هولندا. قبل ما ناخذ رئيس توفيق زعبوب وخليفة جبالي عماد جبلة وكذلك سيشام جيرتا ونمشي للنجح مجدوب اللي موجود في ملعب المقابلة في انتظار تقريب ثواني لنهاية الشوط الأول. نجح مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكل
0: مستمعي
1: ومشاهدي
0: جوهرة فام.
1: تحياتي لكم في
0: البلاتو. طبعا شنو تحوس للنجم ونقولها للشوط الاول احنا تفهمنا والاراء الكل لانه كالعاده المنتخب الوطني التونسي يعني خارج الموضوع خاصه البدايه اللي يبدا يعني بصعوبه ويقبل بسرعه الاهداف.
1: شو نقول لك بصراحة صدمة الناس كل حتى فما برشا عالميين جزائريين بحكم اللي الجزائر تلعب بعد غدوة هنا ضد النمسا. يعني بصراحة ما نش نشوفه في منتخب تونس يعني نشوفه في هولندا تلعب وتونس موجودة وكهو يعني جست صورة تونس ما فماش روح اللي قاعدين نشوفه فيها وفما هجوم تو ما زالوا دقيقتين برسك ما فماش حتى روح جمال. هذيك الحاجة الغريبة الروح ما كانتش موجودة في الثلاثة ماتشوات وسردوه مقابلة اليوم أنا بالحق شيء غريب.
0: أنت كنت موجود تقريبا وراء المرمى كيفاش جاءوا الأهداف متاع هولندا؟
1: هولندا تحسها أقوى منا بصراحة يعني في كل شيء تكتيكمون فنيا فيزيكمون تحس فما فرق كبير يعني بين احنا وبين هم بصراحة فرق كبير ياسر حتى فيزيكمون يعني قاعد نشوف توقع قدامي اللعبة الكل أنا. حتى كتف كتف أقوى منا يعني ملاعبي يمشي كتف مع ملاعبي فرق كبير ياسر معناها فرق كبير.
0: معي
1: ان شاء الله ما نساقوش لهزيمه كارثيه الميتون فاتو ديجا شوط الاول بعد ثلاث دقائق وقاعدين نشوفوا بصراحه في غضب في رينار تحس رينار بدا بعد الهدف الثاني بدا يدخل في سيريا اخرى يعني عكس مقابله الاخرى نتاع اليابان يعني فما لاعبين يا ما فهمهمش بصراحه جمال يا قل التركيز يا معناها ما على بالهمش بالماتش ما فهمش الشديه وما فهمت شيء وبصراحه على حد حاجه وقت اللي تسجل الهدف الثاني هذه قدامي معنا اللاعبين اتقسموا مشاو ثلاثة وحدهم أربعة وحدهم طالما نرسل لكم حتى الصورة باش نزلوها ما مشاوش الكل مع بعضهم بعد الهدف الثاني أربعة وحدهم زوج وحدهم ثلاثة وحدهم نتصور الجروب ما سوليدير يعني مثلا ماشك اللحمة الكبيرة بين اللاعبين هذا اللي لاحظته حتى لتو في الشوط الأول.
0: هذه ملاحظات مهمة. نجح أخذ معي نجح خليني أخذ ذلك خليفة جبالي دونك من أرضية الميدان. نجح يحكي على ربما هل الضعف هذا حتى في ربما في الثنائيات ثم بعد يقول لك الجروب كأنه كل ثلاثة أربعة ما مش سوليدير مع بعضهم.
2: تسجيل حضور كانوا تسجيل حضور لا غير بصراحة. تام يا ناجح يا أخي صحيح الصخيري اللاعب ارتكاز ولا اليوم لاعب محوري على الورق 4-2-3-1 ولكن في الواقع في التيران شوف فيه الصخيري كل مرة في اللاكس سنترال كأنه ليبيرو معناها ما تفهم شيء يعني المنتخب الوطني ما عنده حتى اختيار تكتيكي ولا رسم ولا غيره.
0: تفضل ناجح. ناجح معنا
1: جمال.
0: فقط سألك خليفة قال لك الياس الصخيري ما فهمناش الدورة متاعه في المقابلة.
1: الياس الصخيري حاس ما قاعد نشوفه يلعب مع هولندا مش معنا
0: مش أيوة.
1: موجود كومبليتمون
2: والله يعني غريبة
1: موجود تحسه زادة الياس الصخيري قاعد نشوفه تجي الكورة يخاف ما هوش الياس الصخيري اللي نعرفوه ياخو كورة وثيقة في نفسك. الياس الصخيري نصوره ماذا بيه ما تجيش كورة وما نصورش يزيد جميتون هذايا جوريات جمال ولو خايفين من المسؤولية ما فماش شكون ياخذ المسؤولية في ال 11 اللي يلعبوا تو معناها ما فما حد شيء ما فماش مسؤول الجملة زادة.
0: عماد شفت الملاحظة متاعنا ملاحظات متاع ناجح باعتبار انه موجود على ارضية الميدان
3: قيم برشا ويقول لك كل ثلاثة واربعة تفهم اللي فما حاجة مش عادية في الجروب وهذا يقول نناقش ماذا نحب نعرف اني ردة فعل الجماهير الموجودة على ارضية الملعب غدي كي شفنا تصور من هنا تقريبا انفعال كبير برشا للجماهير القليلة الموجودة بيان سور نحب نعرف ردة فعلهم على عين المكان غدي كي يمكن نحسوا فيهم اكثر برشا من نحسوا في احنا هنا.
0: سمعت سؤال عماد ناجح؟
1: لا مش واضح
0: بالكذا كنت عاود لي السؤال تاع عماد
3: حبيت ترز لنا ردة فعل الجماهير الموجوده على حب
0: قال لك ردة فعل الجماهير التونسيه اللي مش كبير على الشوط الاول
1: والله يعني حس ما شفت الجمهور اللي جاء اليوم بفات جمال ما هو جاي ما عنده كل الزخة متاع الخسارة والربح. هذوما الناس متعادشين التونسي يعيشوا في سردو في أمريكا لنا ليش جاي تحوز ماهوش الجمهور اللي موجود اليوم اللي قاعد يعمل في الزخة. يعني حتى سألتهم كنت عملت مداخلات مع الجماهير التونسية قال لك اخويا احنا في تونس احنا جايين اللي صار صار نخسروا نربحوا ما يمناش ما ثماش حتى ضغط جماهيري معنا الجمهور داخل ديجا اوتوماتيكمون في مخه حاطين الخساره الناس كل قبلنا وحتى اللاعبين راهو حتى في قبل المقابله ما ثماش هكا الجديه حسب ما شفت بصراحه ما نحكي رايي الخاص معناها جايين قابلين الخساره قابلين الهزيمه اليوم.
0: نختم مستفيق عندك ملاحظه للناجح قبل ما يغادرنا؟
4: ايه ناجح يعطيه الصحه من عطانا كل كبيره وصغيره اش صار في الشوط الاول تبقى الاحصائيات زاد كيف ما تكذبش معناها نفس الاخطاء تؤدي لنفس النتيجه.
0: ناجح اكيد نرجعوا لك في الانطلاق في الفترات اللي من بعد واكيد نستناو منك الفيديوهات والصور كالعاده ان شاء الله.
1: ان شاء الله تحياتي لكم.
0: شكرا. اذا هذا طبعا المحوس للشوط الاول. واش عندك تضيف تتفق
4: من عندنا حتى شوف ان نسبه امتلاك الكره 70% للمنتخب الهولندي مقابل 30% وفي نص ملعبنا بريسك 12 تصويبه جمال مقابل 3 المنتخب التونسي. الركنيات 3 للمنتخب الهولندي مقابل ركنيه واحده. التمريرات 303 تمريره للمنتخب الهولندي منهم 225 تمريره في نص ملعبنا. انا يبين لك اللي اول ما يستلموا الكره فريقنا يرجع نص ملعبه على بعد 30 متر والفريق الهولندي في نص معناها كاري عنا في نص ملعبنا ويمرر كره يمين يسار وهك تشوف نسبه امتلاك نسبه الاحتكاكات بيننا وبينهم ولا تفوقنا في ولا مره معناها بالحصيله هذه يا جماعه
0: واضح
4: شنو اللي تحب معناها انت تنتظر من شنو معناها الادوات اللي عندك مش تقاوم بهم المنتخب الهولندي.
0: خلينا نشوفوا الشوط الثاني غيرش اكيد شوفوا ما نقول لك المدرب دوره ما بين الشوطين إيه شوفوا
4: ولا تقل المدرب امبويسون لانه مسكين
0: ما عندوش شيء
4: اللاعبيه سون امبويسون فوق الملعب تنتظر
3: تنتظر الهزيمه 2 بلاش فعلوا في الميتون
0: اي هو قال لك غضب كبير قال لك في الواحد
3: اما نتصور في في في السيار باش تكون ردة فعل عنف برشا
4: يا عماد ولكن مش يغير هذوما اللاعبين هم النفس والله صدقني معنوياتهم منهاره واليقين منهارين اكثر
0: وقت نعمل ترتيحهم بعد نرجع نذكر شوط اول اللي صار
2: نكمل بكلمه الكره رحيمه معانا رحيمه جدا يعني الاداء هذا كارثي كان نجم يكون سكور اقوى
0: ولا.
2: يعني مادام سكور 2 بلاش والله تسمى معناها الكره
0: انصفتنا
2: بكل صراحه بالمردود هذا
0: تعتبر واضح
4: يا جمال ولينا شفت انت كي تمشي الصباح مش تمشي الديستريبيتور تجبد الفلوس احنا ولينا سيدي كي الديستريبيتور نعطيه في الديبوان للفرق الخصمه بكل سهوله هذا دورنا ولينا معقوله تونس تولي هيك
0: للاسف هنا نعمل ترتيحهم بعد نرجعوا يلا